0: نص نهار مع جعفر وتوتكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.
1: سوايي عليخت البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة ابدا نهار.

0: يفكل ثبت حد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم وراجعين
2: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
1: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900.
2: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
1: عندك أورانج. من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار
3: زابينج. البرنامج هذا مبني على حاجة واحدة يا عزيزي المستمع، ادخل لي شنية نقول لك الطاقة الإيجابية. اي لا لا، المورال دي ما طالع، اعطيني في الجو يا بابا.
4: صحة زياد المكي، صباح النور.
5: نشكركم على الطاقة الإيجابية قبل ما نبدأ الهموم الكل البنات، الهموم معناتها مدينة من الستة ونص وفينا السبعة، ومهما تنفخ رامي ينفخ الوضعيات ما تعرف الحاج وكذا. نشكرك بالحق الطاقة هذه الجميلة.
4: قولك
5: الله صلي على النبي لكسيت يهبط في البلاد، يعني ربي كيفاش نحكيه تو حاسين وحدك يا امي وان شاء الله نهاركم.
3: لا وراو ترينو راو يا زياد، رد بالك راهم اثنين كي يشدوها ما عادش يقف.
4: اما نحب القرايه ونحب نمشي نقرا والمكتب وبعد ندم على حال كي نرجع نقوم بكري نندم شفتو كي تبرد الدنيا والدنيا كانت تبرد في ساعه مش كيما توا معناها نقطاو في الخريف ويجي الخريف ويجي بعده الشتاء ونحسوا بالربيع ونحسوا بالفصول الكل. شفت الموجه
5: شيخه هات الكلمه الحاشة
4: صبح علي وملك.
3: وبالله ما دام حكينا على القرايه حكينا، معناها جوكم مع العوده المدرسيه شنو ترى؟
6: أنا نتفكر قبل ما نرجع نرجع للمكتب، نعرفش أنتم عندكم هذايا ولا كيف هي من القدس.
5: أنا كرات كميسيتي في الشارع بتاع الكرتابة، قلبي
4: يغم عليك
5: والله. نبدأ نقضي مع أمي تقول إيش بيك مش فرحان، أختار أقلامك نختار شيء
3: ما تحكيش معايا
5: والله راني صغير عاد تقول لي اختار اقلامك من فضلك
3: ها شفتوا كيفاش لا منولو هكا بسم الله ما شاء الله يا ودي، حتى مع مقداد التو مش ناوي سايبه يا ودي، شادد له كشوكه في حلقه.
7: انا نتفكر بالقدا سيرامي خويا صغير احمد اللي توا ما شاء الله دكتور احمد سيلي امام، هو صغير امي ولدت مشينا للسبيطار باش نخرجوها ما لقيناهاش، رجعنا للدار نقاوها طيب في الفطور.
5: سمعني يا روحت ما قلت لكم الشطور روحة
7: انتبع خطر اخي كان عنا تليفون بورتال باش تقول
5: ليه ما طلبتش الفيكس والطول
7: معنا لفيكس لجاي روحت على روحة
5: وراكم
7: تنشعر شارلي كون باب سعدون باب القويس روح
5: ما لفاجع راكم كليتو
7: لفاجع على شيء روح على القواتي في الفطور.

0: مصت لك
1: وتعرف على شنو قادمة ماري سامحني منك انت تحب جيب صغير تحمل مسؤوليتك تحب تخدم وتحب تكون ام زيدة الزوز عليش
2: ايوه اش قولك انت ليه ما يعجبو شيء ليه ليه ليه لازم يلقى حاجة مش هي معناها ماذية اوه دمدمها جملة بسم الله ما شاء الله عليك حتوم روعة
3: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
4: زابينج
1: برافو رامي الكراتي
5: رامي يا معلم
1: رامي اللي قدمنا في الزابينج يومين يعطيك صحة مازلنا مواصلين بعد شوية بعد الموسيقى تراند دي جور باش نحكيو على الوضع الجوي وتوصيات وزارة الداخلية باش نحكيو على كيف كيف الكورة راني خضيرة باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل بعد شوية مقبل لدي نسمع موسيقى نسمع شيرين عبد الوهاب وحمائي بحرية على ديوان فام ورجعينا

0: بسرعة للفرجة والقراية والجيم، تبرنشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.

0: من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: جانيكم جديد 7:34 دقيقة كنتوا تسمعوا في نانسي عجرم. نانسي عجرم بيانتو في تونس، يارا زادة كيف كيف في تونس، تم تأجيل حفلة متاحة بسبب التقلبات المناخية. بهي سلطان زادة في تونس، لكلهم في حفلات أكيد خارج إطار مهرجان قرطاج. نو رايك مقداد بقدوم الفنانين العرب وكلهم تقريبا يكونوا كومبلي؟ معناها
2: كلهم كومبلي، كلهم كومبلي، إن شاء الله توا ترجع السخانة وكمل ذوما الحفلات واحنا نرجعوا لدخول المدرسه وكذا وشويه قلمنا.
1: ماش نحسك ماني سلمت
2: مش سلمت، تقلق تفدي ياسر غناء لين ما عادش غناء وفقر. حسيت
3: علاش ليش لازم معناتها هاو جابوا فنانين في قيمه كارتاج؟
2: اي باهي حلو جو مع جمهور موجود كومبليكس كروتون وكذا فريكاسي
3: يجي اختنا بلاكاس كروتون كافتاجي ولا ان شاء الله واحده عاملين كومبلي وعلاقين نجاح وفنانين في قيمه التراند نتاعهم العالم العربي
2: شيء كبير ياسر والدنيا واقدام وصف مصباح والدنيا
3: عباد من المطلقه شتا صح اكثر من نجاح هذا
2: ما اكثرش من نجاح هذاك فانسيور فاك
3: ثلاث عني
1: شكرا لك زيد ماكي شكرا لك
2: ما عندي حسرة على قبل اللي بتقول ولا
1: لا لا حسيتك تبدلت والتغيير هذا انا عاجبني
4: ايجابي
1: والله ايجابي نحس معناها زي
2: عبد اللي ديما معاكم ديريك انت تقول مثلا بقلاوه انت تقول مقروض لا بقلاوه قلت اي بقلاوه والله بقلاوه والدنيا مريقه
1: والله
2: تغلب البقلاوه
1: تغلب العبد كما كيكاري مش بالتشرش بالبقلاوه
2: احناكم تهبلوا
1: نمشيو ديريكتومون
2: بان لي انا ولا نمشي قص
1: نمشيو ديريكتومون تران دو جو
5: حصريا مع اريدو في الغونتري انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
6: اريدو طور عالمك
1: تران دو جو نحكيو على الوضع الجوي وتوصيات وزارة الداخلية. شفنا البارح فيديوهات دارة ناس وحلو في محطة باب علي وبتونس العاصمة. كان دخل رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري في برنامج ناس الديوان طمأن المواطنين. أكد أن الوحدات الميدانية للحماية المدنية متمركزة في محطة باب علي وقاموا بإزاحة السيارات العالقة بسبب تجمعات مياه الأمطار إلى جانب إجلاء عدد من المواطنين اللي ما قلت وحلو داخل الكراه بمتاحهم وعلى أثر تواصل تهاطل الأمطار اليوم ده اللي زادة فما زادة مطرة باهية. وحرصا على سلامة مستعملي الطريق كانت نشر زادة البارح وزارة الداخلية بلاغ دعات فيه للعمل بالتوصيات التالية: أولا توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، كيف كيف عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار، الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء أضواء الضباب والأضواء الأخرى، عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيالين بصفة عامة، التعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين. والبارح الحقيقة كانت فاجعة صارت في بن عروس، إن الله وإن إليه راجعون، ربي يرحم يقين عزعوزي ربي يرحمها 12 سنة كانت توفيت أثر صاعقة كهربائية بعد كما قلت تسرب مياه الأمطار إلى منزل عائلتها. ربي يصبر العائلة، ربي يصبر العائلة والأصحاب والجيران والمدرسة زادة خلينا نقول الإطار التربوي اللي قري في يقين شفنا زادة كانوا هبطوا تعزية إن شاء الله تكون في الجنة وربي يصبر ميمتها خاصة خاطر هي وحيدة أمها وحيدة بوها يقين للعزعوزي عفوا دونك نترحموا عليها إن شاء الله تكون في الجنة. شنو رأيك في التوصيات حاتم اللي كانت هبطتهم وزارة الداخلية واللي صار البارح جنرال ما شفنا ببعلي ومثلا الناس وحلت غادي والأمطار اللي كانت بصفة كبيرة والخوضة اللي صارت هيك الكل اللي كل عام تقريبا تصير في بلادنا ماشي جديدة؟
4: هو راهو كما قلت أنا بكري الأمطار اللي تجي أول مطرة بعد الصيف ديما تكون فيها برشا سيول خاطر السحب تصور تبخر نتاع الصيف كامل يقعدوا هذوكم في الجو بعدش يهبطوا تقولش عليها ريزيرف اللي ما نتاع الصيف تهبط في جينيرالمون راهي تبدا من اخر اوت وفي سبتمبر. السنه يظهر لي بعد اللي صار في نابل اللي 4-5 سنين التالي فما كيما درس عند الجميع مواطنين حمايه السلطات خاصه الداخليه هي كي جار كي تبدا فما الامطار كبيره رينا عنا جي جمع ونحن نستنيو في الامطار هذه. العبد الكل تحكي على الامطار هذه حتى في وسائل الاعلام دونك العبيد محضره روحها. انا البارح زاد سمعت برشا من صحابي روحوا تيلي ترافاي فما شركات سايبه الخدمه نتاعهم العشيه دونك كريت كي تبدا في بالك بالمسبق تو بو جيري معناها ما خاطر شنو كي تغدرك المطر وحتى حد ما يستنى فيها وتولي سيول ما هي سيول العبد الكل تروح مع بعضها العبد الكل دونك البارح رينا اقل ضغط فما الناس اللي خدمت نص نهار وسايبوهم تيلي ترافاي اكسيتيرا اللي صار في باب عليو انت تتبوز لا كيسيون سويلي تسال وتقول علاش في باب عليو برك فما بلايص اخرين. انا ثري في المنطقه هذيك انا ريت فيديو يمكن عندها جمعتين واحد مواطن تونسي داير ديما يهبط دي فيديو كي من هكا يصور جوستومون في باب عليو الاوساخ اللي محيطه بالواحد بلاستيك شكاير كراذن تعرف محطه نتاع فواياجيرات معناها فيها حركه كبيره فما العبد اللي داخل بقهوه ويطيش القبلي يظهر لي معناها بالتراكم نتاع الاوساخ هذيك وفي كل بلاصه وين فما تراكم هما اللي يحصروا الماء ما يتعديش خاطر راهو في تونس معناها جينيرالمون في ابار سنتر فيل القديم راهو قارين حساب مثلا في الـ في الـ في الاحياء اللي تبنيت جديد حتى نعوينا راهو عاملين راهو دو كانالي فما كاناليزاسيون نتاع المياه صرف المياه العاديه من الديار كل شيء وفما تسكون ابل الكاناليزاسيون نتاع صرف المياه المياه الامطار هكا اللي نلقاهم هكا لي زيغوك اللي بداوا كبار هكا حديد فيهم 3 4 سنين برك دونك هذايا هو اللي مكن معناها مش بوغ ايفاكوي الماء اون بلوس نحن في سنتر فيل لورجونس في وسط اي بلاد ايفاكوي الماء مش تخليه ما معناها ولا تحاول تو ريكوبير ماذاك في بلايص اخرين دونك فينالمون بور ريزومي تعديت ب أقل معناها ما فيهاش أضرار كبيرة معناها المطرة متاع البارح يظهر لي زادة فما برشا مناطق وانا يمكن بعد ساعات العبيد تتحامل على ما ينظفوش اللي زيقو أنا ريت بعيني معناها في حومتي ريت مرة زادة منسيت ما في حمامات ريتهم زادة نظفوا في بلايس خاصة لي خاطر حمامات فما الميل كل كان قبل يهبط للبحر خاطر مصلوبة هي شوية خاصة حمامات الشمالية دونك فما بلديات عملت مجهود يظهر لي المجهود هذايا اللي تعمل في الصيف في شهر أوت هو اللي اعطى أكله هو اللي خلى معناها الماء تسرح بصفة ما خاطر أبار بالحق البارح عنا اللي فيديو على تونس حتى تم النوبة هبطت فيديو بعادي
3: زاد الرومبون زاد فاض
4: هذاك بأغزر فما بلايس راهو من قبل من أول تاريخ البنية ماهيش على قاعدة معناه تاو الرومبون ذاك يلزم معناه يلزم كتعلي يلزم يتعاود يلزم تطلع في النيفو باش يولي خاطر هو شنو الماء يتراكم في بلايس اللي فما ديكرو تعرف الجاذبية هي اللي تجبد الماء دونك فينالمون حقنا النقاط هذوما يعملوا مجهود زاد العباد والبلديات اللي وين فما الأماكن هذوما يولي اللي وريبرتوري يقول اي هذي انا عندي عام ولا عامين باش نريقلها معناها باش ما عادش خاطر الرومبوان يتركرك فيه الماء عطلك سيركولاسيون كل
1: بيان سور هذاك علاش احنا حكينا على التدابير اللازمة مهم برشا انه نستبقوا الامور قبل ما تصير اليوم حبينا ولا كرهنا حكينا على الامطار الحمايه المدنيه وصات وزاره الداخليه اليوم تهبط كما قلت قواعد السلامه نعطيكم الرقم حمايه مدنيه 198 الامن الوطني 197 الحرس الوطني 103 90. تقول الوزارة أنها تضع كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق عند الضرورة دونك هذوما الأرقام حاج أي باش نعطيك الكلمة تو باش تحكي على الفيضانات وشنو صار
7: بها ربي فضلك ليا
1: ربي خليك
7: يفضلك البنوتة
1: حايشك
7: لو مو كلي اللي قلته وانت هو توخي الحذر الحذر هذا قرينا تثبتش تو أول ما بدينا الحس قلت لك راهو قاعدين في الحي اللي نسكن فيه أنا قاعدين ينظفوا قلت لك خرجوا يا ودي عندهم باش يخرجوا ترينوات مش حاشاكم مسخ يا اللي يخرجوا عجوبه هذا الكل توخي الحذر هذا الكل قراوا حسابهم في وعلى ذاك اللي جيت حبيت نقوله وانا قبيله ما فماش بارشا تو مثلا باب عليوه راهو معروف علاش اللي يعرف باب عليوه يعرف باب عليوه راهو موجوده في حاشاكم كاني في حفره قامت راهو من الفوق والماء يتحسر غادي الماء هذاك باش ما يزموش يتحسر يتعدى يعني راهي البلديات عاملين حاجات كما اليوم الصباح قلت لك جاي الوسخ موجود وخرج الوسخ هبط مش جر هبط قدام كان كل واحد ينظف قدام حنوته وبيع الخضره ينظف قدام كذا والبلديه تنظف البقيه تو الماء راه يمشي على امك يقعد متراكم هكاك اميمه وين باش يمشي ما باش يهبط فين باش يهبط الماء يسد الدنيا كل. ولذا توخي الحذر من جمله من توخي الحذر هو تنظيف اللي توا هبط دبابس وقش نتاع الجر وكذا هذا كل كي نظفوه قدرتي اللي انا نمنع. ونرجع للاصل للداء هو توخي الحذر وقت اللي نقراو حسابنا بقدره الاله كل ما يجي يجي خفيف
1: ان شاء الله باللطف على الناس الكل. ردوا بالكم على رواحكم مره اخرى نترحم على يقين عزعوزي ونختنم الفرصه باش نوصي صغيره بالحق كي تصب الشتاء ولا المطر بعدوا على البتويت نتاع الضو حاولوا وصيوا صغاركم باش ما يقربوش بتويت الضو وان شاء الله باللطف على الناس الكل وربي يرحمها مره اخرى. مازلنا مواصلين نحكي باش ناخذ راي بعد شويه ناصر البدوي ما قبل هذا فصل صغير وراجعين
0: خليك قريب فيم وراجعين
8: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
0: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر يعود 99 دينار و 900
8: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
0: عندك أورانج.
9: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%.

0: دلل
1: دلل جيون حاضر 10 على 10 في الغونتري حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتو للتابليي وحتى للبيغو أعز الأسوار ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيون لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتري
0: تدلل
2: جيون أيام دللنا
1: الكرتابة حاضرة التابليي حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
3: مونوبخي ديما معك
4: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نو با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 7:48 دقيقة رجعنا لكم من جديد. تحية كبيرة لكم، جمعة مباركة على التوينس الكل. شكرا لكم على اختياركم ديوانا فام. مازال مواصلين في ترند دي جور، نحكيو على الأمطار اللي كانت بصفة كبيرة البارح، وحكينا على اللي صار شباب عليها وتدخل الحماية المدنية. ناصر احكي لي.
2: بالنسبة لي أنا المشكلة الكبيرة ذا اللي قاعد يصير لنا كل موسم، خاصة بعد كميات الكبيرة اللي قاعدة تعطيهات الأمطار اللي هي تجيب كميات قياسية في أوقات معناتها نقولوا احنا صغيرة. المشكلة الكبيرة ذا احنا مناش مأهلين، خاطر قبل ذا اللي حتى الناس اللي خدمت قبل اللي كانيزاسيون ما قراتش حسابها انها باش تعمل الديبي هذايا، خاطر كمية الماء وقت اللي تجي تكون كمية كبيرة ويكون عندك كانيزاسيون مش مؤهلة، هذا تتطلب خدمة كبيرة برشا، تتطلب استراتيجية. كما نحكيه المشاكل اللي صاروا لنا في الضوء واللي صاروا لنا في الماء، هذو ما حاجات يلزم الدولة اليوم تاخذهم بعين الاعتبار وتبرمجهم باش تشوف شنو المشاكل اللي عنا، لخاطر عنا المختصين اللي يعرفوا شنو المشاكل. هذا باستثناء ومن غير ما نزيدوا من نغلطوا بعضنا، انه احنا التونسي في حد ذاته ماناش نضاف باش نبداو واضحين. احنا اي واحد فينا اي بلاصة يمشي يحاول باش يطيش الدبوزة ويطيش البلاستيك ويطيش اي الحاجات اللي غدوة تعمل لنا برشا مشاكل، وهذا في حد ذاته يخلق برشا مشاكل. انا زادة فما حاجة اخرى انا شفتها وعشتها في برشا المنازل اللي تكون عندهم مشاكل وقت اللي تصب المطر. انا في وقت من الاوقات حتى عندي ناس تقرب لي، فما ناس معناتها انا من عائلتي عندي شكون يعرف اللي كميات المطر في الشتاء وقت اللي تجي راه اوتوماتيكمون باش تنجم توصل دار، خاطر كيما كي نحكي حاتم تكون بلاصه واطيه، فما كمية
3: مسلوبة.
2: فما ناس تعمل لك الشكاير اللي قدام ديارها، فما ناس تبني حيط ياجور في الشتاء باش ما تدخلش للديار. توقي للمرحلة متاع الشتاء باش ما تصيرش برشا مشاكل العائلات. هذا مالوريزمون يصير، لكن بالنسبة لي أنا هذا يزم يكون معناتها ظرفي في المشكلة اللي عنا، لكن في نهاية الأمر احنا نقوله هذا إن شاء الله ربي يحمي تونس وربي يحفظها. وكهو
1: أي مجهود زادة فردي نجم يكون زادة موجود بخلاف مجهودات اللازمة متاع الدولة أنه توفر هذا الكل باش ما يصيروش فيضانات، وخاطر كل عام قاعدة تصير. دونك نورمال مور أنا استنسنا بشي هذا، دونك نورمال مور ما عادش تعاود هذا. وزادة كما قلت أنت فما بعض التوينسة ناصر مالوغزمون مازال اليوم في العقلية اللي لوح ما يعرفش اللي وبعد يتشكف من الفيضانات. دونك أنت ما تلوحش في الشارع، حاولوا أنتو ما كان ما تربيتوش على العقلية ذي ما تعديوهيش لصغاركم باش أموان بني وجيل جديد يفهم أنه كيما الشارع كيما الدار، راك ما لازمك كيما لازمك ما توسخش دارك ما توسخش الشارع. نواصلوا معنا الاخبار الموالي، نحكيوا على راني خضيره اللي حسب تقارير اخباريه قريبه من المنتخب التونسي افادت انه لعب خط الوسط الدولي. راني خضيره وجه رساله لمسؤولي اتحاد كره القدم والجهاز الفني للاعلان عن نهايه مسيرته مع منتخب نسور قرطاج. نقعد معك ناصر، ما تعلمناش من غلطه دافيد جمالي في كاس العالم 2006؟
2: لا ما تعلمناش، مادام جاء السيد عمل الكوب دي موند ومشى وقال لنا ما عادش تحبوا نلعبوا ما تعلمناش، على خاطر السيد هذا جاء استغل انه المنتخب التونسي بيشارك في كاس العالم، وقبل جاته فرصه باش يجي معنا رفض كان باش يجي المنتخب، جينا عطيناه معناتها بونيوس قلنا له برا شارك حط في السي في نتاعك كاس العالم، ومن بعد وقت اللي يحب يقول لنا ما عادش نحب نجيكم ما عادش نحب نجيكم. هذاك اللي صار مالوريزمون، السيد هذا هو اللي استنفع منا، احنا ما استنفعناش منه وهو خذا بلاصه ناس اخرين اللي كانت تجم تستحق، على خاطر فما ناس خدمت باش وصلت المنتخب التونسي باش يمشي كاس العالم.
1: كيما مثلا عيسى العيدوني، مش كان هو
2: عيسى العيدوني فرجاني ساسي، فما برشا ملاعبين كانوا نجموا يستحقوا باش يكونوا متواجدين في كاس العالم. مالوريزمون شو بعد ساعات نعملوه معناتها الحسابات غلطه، هو راه يصير زاد في كره القدم بعد ساعات تعمل حسبه غلطه، لكن نعتبر هذه ان شاء الله تكون لنا درس، على خاطر المره الثانيه معناتها نقول احنا نتكواو بحاجه
4: كيفاش حاجك منك كانت لنا درس يا ناس ان هما الدروس اللي تعلمناهم من المشاركات نتاع ليكيب ناسيونال.
2: لازمنا نتعظوا منها، يا ودي اللي يرفضك في الاول انت يرفضوا في الاخر. انا بالنسبه لي انا اللي ما يحبش يلعب في ليكيب ناسيونال من الاول يا اخويا ما في الاخر ما تعيطوش، اللي ما يحبش عندوش الانتماء من الاول راه ما ينجمش بعد 10 سنين يولي عنده الانتماء. انا في بالي اللي السيد اللي يحب يجي يمثل تونس راه يمثلها هو صغير مثلا هو كبير مرحبا، اما يجي يستغنى في وقت معين باش يعمل بينا يزين تصويرته انا ضد الحكي.
1: علاش حسب تقديرك انت توقع فرجاني سيسي وعيسى العيدوني مثلا علاش ما استدعوهمش؟
2: شوا هذا شوا يرجع للاطار الفني الجامعه التونسيه اللي كنت خدم، اما يقعد شوا نتاع الاطار الفني اللي هو مشى في التمشي هذاك، معناتها يمكن ما نعرفش عليه، شاف الملاعب هذا البروفيل اللي نجم يستحقه بالاكسبيرينس نتاعو بالتجربه نتاعو انه يلعب في البوندسليغا، كان ينجم يقول لك بروفيل نجم يعاونني في كاس العالم في المستوى العالي.
3: هو راه في النقطه هذيا كلام الناصر صحيح، والديسيبسيون موجوده وخيبه الامل كبيره برشا من نوعيه التصرفات هذيا، وكما قلنا التجربه نتاع دافيد جمالي، ومش كان دافيد جمالي حتى يوان بن علوان كان تذكر في المونتاج زاد المشكله وين اللي هو زاد اللي زاد في خيبه الامل اللي هو الملاعب خايب، طلع معناها كي شفناه في الكوب دي مون طلع هو اضعف من اللي عندنا، معناها زاد احنا اكمل على ما بينا صحيت احنا يعلم بينا ربي، وزاد هو اغلاط معناها كبيره برشا وطفل متخبي وجاي يقصر في الوقت بحذنا، كنا نجم نغزروا له من جهه اخرى اللي هو كان جاي باهره ولينا احنا صدغلينا به، معناها حتى كان لعب معنا كوب دي موند وطلع باهي نقولوا احنا اتاكون بونتا ماركا اربع بونتو وعدينا للتور الثاني راي وليت نقولوا احنا هاي جاب ربي جبناه واحنا اللي قضينا به شورنا. المشكله وين اللي الملاعبيه نوعيه هذيا كيما بن علوان كيما جمالي كيما راني خذيره قاعدين نجيبوا فيهم في عمر اللي هو ظاهر مهما كان ماهوش باش يكون ملاعبي يعطيك اضافه، بن علوان جبناه 31 جمالي جبناه 32 راني خذيره 30 سنه، نحكي على ملاعبيه في اخر الكارير معناه ماهوش باش يضيف لك، كان جبت طفل عمره يمكن 20 سنه كان عندك في مضمون اكثر حتى من راني خذيره، ملاعبيه ذوما حتى كان يكوروا في الليغا راهو تحب ولا تكره راهو في اخر كاريرهم، يا كي حاولنا في الفانسيس ما جاش زايد راهو باش نجيبوه حتى بامور علميه مش بالعاطفه راهو نتاعك رفزني ياك هاو انا بدي نعمل فيك بامور علميه، راهو الملاعب هذا ماهوش يضيف لك زايد لا انتريو على ليكيب انتريو على فيك ماهوش باش يضيف حتى شيء، طفل متخبي وعنده ايماج نتاعو ما يحبش ذرها، دونك هذيا غلطتنا لازمنا نشوفوا الملاعبي يستحق ولا لا مهما كان باش يجبد بينا مش يجبد بينا باش يضيف لك ولا لا، هذه اهم نقطه.
1: حاج الناصر يقول راني خضيره هو استغل المنتخب مش العكس.
4: طبعا اللي قاله ناصر واللي قاله رمروم كله صحيح، السيد هذا اللي كانت في عينيه دموع وميمه قولوا احنا كانت في عينيه شويه دموع معناتها يتقبل رفضنا قال لا من شنو ما تكوني تونس تكوني كذا فهمت، وقت اللي وفاء وبيل وجالك تلعب في بطولة العالم راهو هذه في الكارت في الكارت فيزيت تتحط مشارك في بطولة العالم كذا وكذا مع المنتخب التونسي احنا فرحنا به، احنا لوش عايتنا له بالكل من اصله علاش عايتنا له؟ السيد قال لا ما نلعبش مع المنتخب لا وفاه امسح مات على بن جنات، بن جنات راهو ديما نذكروا فيه خاطر حمد بن دوليت اللي هو سجل اول هدف في الكوب دافريك للنادي الرياضي البنزرتي، يا خويا اللي رفض المنتخب والله كي يكون هو شكونه نرفضو ما حسناش بيك ما كرفضت بستلعب على دربو شو المنتخب مو دربو تونس كان عايتولك للجيش وقلت لها ما نمشيش أنا للعسكر ما نعملش العسكر اللي رفضنا نرفضوه والله كيكون مش رامي خذيرة رغم اللي انا راني
1: راني
3: راني
1: راني
2: ما رفضناش هو حاضر معانا
4: راني معانا ماني ربطت بيك يا رمروم سامحني لا يا خويا ما نعيطلوش والله كي كنت شكون
1: في كلمه حاتم علاش قلت كلمه مهمه في تعليقك الناصر بدوي علاش ما نتعلموش من الدرس كيما حكينا على دافيد جمالي علاش ما نتعلموش علاش ما نتعظوش
4: خاطر نحن عاطفيين برشا تتفكر الموقف التوانسه بعد الكوب دي مود والجامعه والاطار الفني حاسبة مع النتائج وكل شيء اي فيني تو هاو رجعنا في نفس السيكل مش عاوترا ونفس العبيد ونفس المشاكل المتراكمة راني خذيرة اغزر انا ما نهزيش للوطنية خاطر الوطنية حاجة اسمى الوطنية ما تتقاصش في ماتش كورة ولا قبلت باش جيت للكيب ولا حاجة فما دي سمبول معناها كي يقول واحد الراية الوطنية سي سمبوليك انت عندك 12 مليون سوبورتير وراك وقت تحمل الراية الوطنية مش ماشي تحارب انت ولو انه لازم تكون فما عقلية بتاع اتخلومية تحارك يقولوا عقلية حربية معناها تحب روحك الأحسن واحد في التيران الحاجة الثانية هو أليبوك كان عنده سي بروبر زانتيري معناه هو كان يرى روحه خوه في الكيب ناسيونال الموند
2: وما عرفيش تونس هو
4: ما تولدش معناها معناها راهي تونس باش تبدا تونسي دون لوسانس تونسي
5: ايش فيها تكبر
4: فيها معناها تكبر في البتاح يلعب تلكيبات عندك وليد حومتك كن فما الجو كامل كما البرازيليان ريت البرازيليان قليل وين تلقى برازيلي يتجنس في الـ في الاوروب البرازيليان في روحهم في الكيب وقت يرجع لكيب ناسيونال يولي يحوس بشلك وصبع يعيش في السبريم تاع
1: حاتم. سامحني قصتك. فما دي جوار مثلا لعبوا في المنتخب ما لعبوش في تونس وكانوا يعني يلعبوا على المريول اللي اعتزل دغنيغ مو عمناه والبربي فكرني في اسمه عايش في فرنسا اللي لعب في كوب دافريك 2004
3: لعب كوب دافريك 2004 اعتزل عمناول
1: اعتزل
3: ما شاء الله في 60 اعتزل
1: صغير
3: كريم حاكي شكون
1: ليه تنفكروا اصلع اصلع
4: شو اسمه اللي مركبوته كونتر فرنسا
2: مثلا مركبوته كونتر فرنسا عاونا سانتوس
1: خجا وهبي الخزري مش وهبي الخزري ليه مش تنفكروا تنفكروا تنشوفوا
3: 2004 2021 سنه مستحيل كان يكورهم هذوما كل راه
1: رونالدو
3: رونالدو دي مود واحد اخر
1: مش كوب ديما كوب دافريك واحد نشوفوا تنقول لكم
4: دونك فين المو كل واحد راه زاد الجوار من حقه تبدا عنده دي زانتيري بيرسونيل كارير معناها انتراساج تاع الكارير نتاعو هو يمكن كان عنده امل باش يلعب مع ليكيب تاع الماني كي تحكي فيلو الامل وجاته هدية من السماش قال الناصر كادو دي لافي معناها حقه يرجع حقه يشري دار في تونس ينفستي في تونس
2: نعرفه مش في شريع على خاطر صغنى ومشى على روح
1: وهبي الخزري وهبي الخزري ما لعبش كوب دي موند اما لعب كوب دافريك لعب كوب دي موند
3: لعب
1: لعب كوب دي موند مع تونس وهبي الخزري انا ما عاش في تونس
2: خرناه في قطر
3: هدف تاريخ المنتخب
1: محليه وهبي ونحس ويحب تونس وما وش ما وش عايش في تونس وحتى اللغه ما يحكيش تونسي يعني اللهجه يحكي كان
4: ما اخزر ما فما واحد كي يبدا هو خاطر وهبي ليت براغماتيك يعرف روحه في فرنسا تتفكر لموشي انسخت موش شنو كارير في ليكيب ناسيونال تاع فرنسا كان لموشي قعد في تونس يكون عمل كارير وعمل لعب ماتشويت اكثر من اللي لعبهم مع فرنسا في المسابقات الكل فينا المهم باش نقفلوا الحكايه انا يظهر لي يلزم معادله جديده يلزم من ليكيب ناسيونال راهو الفو لا جيري بروفيسيونيلمون ما نقعدوش هكا فلان ما جاش انا مليها ما جانيش ما نعيطلوش مانيش في مدرسه ولا في ريكرياسيون.
1: واضح شكرا لك حاتم بالحاج قولك رامي في الربطه بوه بالخزي البوه ليل نحن هنا
3: لا وربطه طويله شوي
1: فيها غلطه بابيه
3: والله وهبي ودافيد جمالي
4: انا دافيد الجمالي ما عرفتوش ذكرني به
1: لا نعرفوا دافيد جمالي شفتوا عملت لي ريشيرش نتاعي وطليت عليه جوي احلى جو ماكش تعوجني سي حاتم الحاج نمشي وأخبار ومكملين مع باقي فريق الرفماج مع الرفماج
0: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
6: أريدو طور عالمك
7: Yeah, that's right.

كل خميس وجمعة. تب بعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم وراجعين
2: مع أوروج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
1: الغونتخي مش كان للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
1: عندك أورانج.
0: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاوا يهنولها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة. نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: à partir من الماضي ساعتين Old Gold ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق قولي رف مقار
2: رجعنا لكم من جديد رجعنا معكم مع رفماك في ساعتنا الثانية إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم مبروك تحية كبيرة لكم وعلى التوينس الكل يسمع فينا وين ما كانوا في كامل تراب الجمهورية ونحب زادة نسلم على مواطنين بالخارج نسيناهم في الموسم هذا ما سلمناش عليهم نسلم عليهم برشا برشا برشا تحية كبيرة لكم شكرا لكم على اختياركم رفماك مازلنا مواصلين معكم ونمشيو للموجات الإيجابية كالعادة في الفقرة اليومية غد وخير اليوم نحكيو على جاسم البقلوتي شكون جاسم البقلوتي باش نكتشفوا حكايته توتسويت في غدوة خير
3: غدوة خير
4: اليوم نحكيه على كفاءة تونسية متميزة في عالم الفضاء وين اختارت وكالة الفضاء الأمريكية نازا المهندس والعالم التونسي مهدي بنا لقيادة مشروع LOMC وهو نظام علمي متطور مخصص لمراقبة البيئة القمرية وخاصة في منطقة القطب الجنوبي للقمر ضمن برنامج أرتميس. المشروع يعتمد على أجهزة علمية دقيقة من بينها أجهزة لرصد النشاط الزلزالي على سطح القمر كيما الزلازل القمرية والاهتزازات الناتجة على اصطدام النيازك وجمع معطيات تعاون العلماء باش يفهموا أكثر البنية الداخلية للكاميرا والظروف اللي تنجم تواجه المهمات البشرية المستقبلية ومن أهم مميزات المنظومة زادة إنها قادرة تخدم بشكل مستقل على سطح القمر وتنتج الطاقة اللازمة لعملياتها العلمية وترسل البيانات للأرض ومسيرة مهدي البنا العلمية بدأت من تونس وينقرأ الهندسة الكهربائية قبل ما يواصل تكوينه في علوم الفضاء بفرنسا وبعدها خاض مسيرة أكاديمية وبحثية دولية وشارك في مشاريع ومهمات فضائية لدراسة القمر والمريخ هذا بخلاف مساهمته في أبحاث ومشاريع علمية تابعة للناسا واليوم مشروع LOMC يمثل محطة جديدة في مسيرته وإنجاز يبرز مرة أخرى قيمة الكفاءات التونسية وقدرتها على التميز في المجالات العلمية والتكنولوجية على أعلى مستويات في العالم والأكيد أنه إحنا بفضل كفاءتنا اللي كيما المهندس والعالم مهدي البنا بلادنا قادرة تكون غدوة خير
3: غدوة خير
2: غدوة خير بعد شوي نحكي على جاسم البقلوتي حكينا في غدوة خير على كفاءة أخرى تونسية في وكالة الفضاء الأمريكية المهندس التونسي مهدي البنا يعطي الصحة في كل بلاصة ما شاء الله على الكفاءات التونسية تحية كبيرة لهم شكرا ليك رامي مرة عايش. أخرى على الموجات الإيجابية الحقيقة كي نسمعوا حاجات كيما هكا حاتم تحس روحك إنك الروح ردت ليك هكا تفرح برشا وانضغي أنت معناه تحصلت على الجائزة ولا تحصلت على الامتياز هذا تتبنيها الحكاية حاتم
5: هو هذا الدرس مشكلة توينسة معناه حتى إنسان تبدأ أنت تولد في تونس ومدرسة عمومية دي من ذكروا راهو برشا النوابغ الكل راهو خرجوا من المدارس العمومية وبعديش كان لهم الحظ باش قراو في جامعات مهمة لكن تحس اللي هو معناها جابها بذريع كما نقولوا ما فماش حتى أدنى شك اللي هو معناها كان يبغى من الصغرى إلى آخره أنا عندي هكا قرصة صغيرة معناها كل شخص كان هذوم الكل تصور تواسى الكل النوابغ اللي البرا مش قاعدوا يرجعوا دنكوا مع بعضهم الكل ويصير مشروع كبير معناه أنا نتصور نهار باش تصير كما بقير عامل المدرسة شبه مدرسة لكن يمكن العبيد من كل منطقة من جغرافيا التونسية باش تكون عنده فرصة معناه للتكوين دجا هذاك اللي مهم وحاجة أخرى للبروز حتى في النازة ومبلوس القمرة راي تريزا لامود اللي ميت وتنحكي عليها بعد أما ليه فما ينفسك خاطر نحن القمرة الفاس ذيك اللي راوها هي الوحيدة هي اللي متحرك خاطر كل كرة أرضية تدور ونحن نشوفه نفس الفاس من تالي حتى حد ما شافه أول مرة تشاف شفامة عمناه الوقت الأمريكان مشاو بالمركبة الفضائية وداروا وراء القمرة دونك معناها التيلاني متاع القمرة مهم للمستقبل خاطر تعرف اللي قاعدين يحضروا في محطة فضائية في القمرة بمشاركة وقت عديد الدول. هنا نحن ديجا مشاركين في الأباز، نحن مزلنا نحن مشارك تونسي مشارك في حجر السياسة تاع المشروع.
2: تونس مشاركين في عديد المجالات، موجودين ومتألقين في كامل بقاع العالم، يعطيهم الصحة، مشرفينا منورينا وديما رافعين الراية الوطنية الفوق. وي مقدس،
6: ما تنساش أميمة، كل ما نتفكروا احنا أولادنا هالإطارات العليا في وكالات الفضاءات معنات الأمريكية، ما ننساوش ولد بلادك محمد لوسط العياري وما أدراك.
2: ولد عمك
6: الناس ولد عمك، الناس هذوما اللي حقيقة حلوا بيبان وشرفونا.
2: صحيح.
6: وكما قال حاتم، احنا حلم عنا كبير، مصاب يرجعونا يعملونا حويجة في بلدنا هنا وينوروا بلدنا. أبريتو راهو الناس هذوما ما عندكش فكرة قديش يحبوا بلادهم، والله العظيم ما نتصورش أن إنسان تألق وصل لهالنيفو العالي هذايا وهو فاقد الحب بلاده، هي تقادمة متعلق ببلاده ومتشرف ومتشرفين به
2: ومفخر لينا وبفضلهم هما، يمكن اسم تونس يتذكر. ماشي للأخبار تتويت، نمشي للبوكس نيوز.
1: بوكس نيوز
2: توا نحكيو على جاسم البقلوتي، نحكيو على مبادرة مميزة لمواطن تونسي اسمه جاسم البقلوتي، رافق في المدمنين في رحلة العلاج متاعهم، يشجعهم يدعم فيهم يحاول يخرجهم من اللي هما فيه مع مرافقة طبية مع المختصين. نحضر مع زميلتنا إيمان الساكوحي في برنامج صباح الخير تونس، حكي على كيفاش هو كان مدمن وكيفاش التجربة متاعه كانت قاسية، وبعد ما خرج من التجربة هذيك حب يفيد غيره وحب يكون يمكن هو درس وعبرة للناس اللي يمكن يعيشوا في نفس التجربة متاعو، وما بخلش عليهم تجربته، ليه كمل دعمهم وكمل وقف معاهم ورافقهم في رحلة العلاج. خلينا نسمعه. موجود لك سخي؟
7: ذاك الكل تعديت بيه أنا قبل، ذاك الكل جربته وعملته ونعرف، ونعرف بالحق المدمن فاش قاعد يحس، ونعرف وش يخمم، ونعرف وقتش يتوجع وقتش متوجعش وكل شيء، ذاك كله نعرف الحمد لله رب العالمين، معناتها منعت منها وبعدت من الثنية ذيك. وكما نقولوا واحد يرجع لي أصله، معناتها مش متاعي الشيء ذاك، رجعت السبور، رجعت نترينا، نصلي الحمد لله بعيد على كل شيء. فهمت؟ قلت لك نهبط ديما في الفيديوهات، نبدأ ننصح في الشباب، ننصح في الشباب شنية، معناتها اللي تعدى علي أنا ما نحبش يصير على الصغيرات متاع توا. فهمت؟ نبدا نوصل في ميساج، ما ترد بالك لك ترينا قوي روحك بعد المخدرات بعد كل شيء. كاولي النهار كلمني صديقي، معناتها صديق الطفوله، مريض تعب برشا، استعمل في المخدرات عنده برشا، مشيت قلت له قعد في الدار ارتاح ايامات ترجع صحتك شويه، وبعدها هنا مع بعض نترني وبديت نصور فيديوهات، مشيت الفكره نجحت. بعد مروان زاد كلمني واحد اخر ثاني اللي هو نادر، كيف كيف نلقى روحي بالحق، معناتها الحاجه هذيك ربي سبحانه وعطيني ما عرفش اللي خليني نجم نقنع اي مدمن. معناتها هو شوف رغم فماش حتى مدمن ما يحبش يبرر، راهو خاطر المدمن راهو بالحق اقسم بالله راهو قاعد يموت كل يوم، قاعد يتعذب كل يوم. ما تبرش على الناس، ما عرفش فما كلمه يقولوها يقول لك ماشي شيخ، مش قاعد يشيخ، واللحظه هذيك قاعد يموت وهو يعرف. وكان فما مدمن معناتها يسمع تو يقول لي بالحق، معناتها الناس قاعده تموت وما لقاتش الاحاطه النفسيه وما لقاتش كون باش يسمعهم، ما لقاتش كون باش يقرب لهم.
2: برافو جاسم البقلوتي، ما احلى حكايتك، وهي رحله نجاح.

0: مش المظاهر هذي ومانيش راو فيهم طول برا ترى ترى الزيزديف وترى العباد هذوما المرضى كيفاش يبداهم طايشين في الشارع ويستهلكوا في الزرارق وتراهم معناتها في شكل موميا وشوفناهم دي فيديو يجيونا على تيك توك والانستغرام وكل معناتها الناس هذية ماهيش تحس برواحة تلقاها في الشارع ماهوش نظيف يبات غادي تحت المطر ما يعرفش يحكي ولكن هو قاعد يموت الموت البطيء. السيد هذا جاته فكرة بسيطة ولا يبرتاجي فيها ان شاء الله يولي وزارة الصحة تعاونه ان شاء الله تخدم معاه خاطر هو عنده لكسير للناس هذية لكسير للناس هذية سعيب هو يرتاحوا له معناتها يحس ويقول لك هذاك كان كيفنا
1: عايش كيف
0: ومنع دونك لاكسي سير ان شاء الله وزاره الصحه تدعمه وتزيد تكبر التجربه هذه وعلاش ليه ما نراوش يتنقل من ولايه لولايه ينصح الشباب ويبارتاجي معهم ويمنع برشا شباب
1: وديما مهم حاتم تونجيك مقداد انه الشخص اللي يكون يعيش في مشكله كيشوف غيره منع. خرج من المشكله هذيك وعاش نفس الحاجه هذيك عنده يكون تاثير دوبلومون على اي انسان ولا مختص مع احترامي المختصين يجي يحكي من برا ماهوش عايش فيها ولا دخل فيها ولا شاف شنو الاحاسيس وهو بيدو احكي قال معناه المدمن فمش مدمن ما يحبش يخرج من سيركل متاع الإدمان راو يتعذب يوميا ولكن يلقى روحه مجبور خاطر حاجة أقوى منه
2: هو راهو التخلص من الإدمان في حاجتين دجا فما اللي عنده فولونتي يحب يتخلص وفما اللي ما نجمش يتخلص دونك اللي الزوز يلزمهم واحد عنده تعدى بالشيء هذيك أنت معناه كي تبدأ مثلا باش تبني دار وعندك جارك منزلك يكمل الدار باش تمشي ما أول حاجة باش تمشي لجارك هذيك تقول له بربي زليز كيفاش عمل هذي الرخص كيفاش
3: المشاكل اللي يعرضوك
2: صحية المشاكل اللي يعرضوك هو يربحك وقت جارك كي يعطيك هو بالخبرة متاعه وشنو اللي تعد عليه سي اكزاكتومون لا ميم شوز معناه إذا واحد خاطر هو اللي عينه باش يخرج من الإدمان ويرى إنسان خرج من الإدمان يعتبره هو
1: شخص تاع نجاح
2: مثله الأعلى دونك لانسبير ويأثر عليه هذاك عنده قوة تأثير معناه السيد اللي عنده اللي عاش لك التجربة ذيك أكثر من طبيب وأكثر من أي إنسان آخر دونك يا حبذا ما الناس اللي كيما هكا تولي هذيك وظيفته تولي معناها هذيك اللي تعيش وهذيك خاطر جو بونس انسان كيما هكا يلي بلوز افيكاس برشا معناها كو الطريقه الكلاسيكيه ما دونك احسبوا انت
0: يعرف كيفاش يحكي معاه
2: احسبوا انت اعطيه ستاتيو تاع اوكسيليير دو لا سونتي اعطيه ستاتيو تاع واحد كيما ممرض شافي كيما ممرض مساعد على الخروج من الادمان اعطيه له التيتر بخلي العبيد خلي زاد الناس الاخرين اللي هما خرجوا من الادمان وكي اونفي فما خد بعض ساعات يحشم بعض ساعات يقول لك انا اخويا هو ريت واحد طلبه مش هو مشى دار عليهم بالواحد كون كي واحد بعث له اس او اس وقالوا منعني تعطي موتيفاسيون اكثر للسيد دونك ريت التجربه ذي حبذا لو معناه لي بروفيسيونيل دو لا سونتي في انتظار كونه يكونوا عندنا دي سنتر في كل ولايه للخروج من الادمان اوموا معناه باش نربحوا وقت ناس كيما هكا نعطيهم فرصه باش هما زادا يعاونوا على برشا عباد باش يخرجوا من الادمان
1: نرجع لك مقداد ونرجع لك ناصر بدوي مكملين في نفس الموضوع بعد الفاصل
4: خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
4: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
6: ملا سخانة صاح حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخا نحطها في 17
7: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة ربي يهديك يا عزيزي يا وليدي
8: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك
9: المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
3: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل

0: 40 مليون إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
1: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
2: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جاء بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتري. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: اريدو، طور عالمك.

0: تفيدوا في الكادوات. كان يبقى تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، كوتشينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: تدلل تدلل
2: دليل جيان، حاضر 10 على 10 في الغونتخي. حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير، للكراتب، للتابليي وحتى للبيغو أعز الأسواق. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشا جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
1: تدلل
3: جيان، إيام دللنا.
4: من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
5: رجعنا لكم من جديد، نحكيوا على جاسم بقلوتي اللي كان مع إيمان ساكوح، يعطيها صحة على الاستضافة المفيدة. بالحق ماذا بينا نسمع ناس كيما هكا وتجارب كيما هكا. مقدت سيلي وإحنا في الأوف حكينا على ثيرابي أون جروب، يقول لي حاتم موجودة في الانجلتير. أنا نشوفها في المسلسلات الحقيقة، ما نعرفش المسلسلات المصرية ولا حتى لي سيري معناها نتاع أمريكا وكل شيء. نلقى كل ثيرابي يبدا فما مختص نفسي باش ينجم يأطر الناس اللي معاه، وميم طون كل واحد يبدا موجود يحكي على تجربته ويشارك تجربته مع ناس كيفو. في تونس مش موجودة، يقول لي حاجة
6: هو يقول لك ما يحس بالجمرة اللي يفس عليها. وفما حكاية جحا مرة عمل لك سيدان يا أخي تكسرت ساقه حاجاكم فهمتني. هاي قاتلوا مرت وجاو جايين يطلوا عليك، قال لا ما تدخلي كاللي تحكي فيه عليه. ما احنا نحكيه الحكاية هذه، هذه هي التيرابي الصحيحة متاع إنسان حقيقة فريمون ذاق الشيء هذاك، التصليح متاعه يكون صحيح. مش معناه ان هذا تشكيك في الـ في الـ في البسي والحاجه، لا لا هذيك خدمتهم. اما علاش هذاك الحصص اللي عملوها الجماعيه، ناس تعديت بالحكايه هذيك ذقتها عفست على الجمره، الاقناع نتاعهم يكون اقوى فهمت. لانه كيفك فهمت تعدى بالحكايه هذيك، كي يبدا يقنع فيك تبدا انت مطمئن له فهمت. مش كيما إنسان مضيف هكا كل شيء، لما ذا بيك تستعمل الدواء هذاك يبدا بعيد عليه، بعيد
5: مش حاسس بيه. يقول لك خارج الحكايه دونك مش حاسس بيه كيما التجربه اللي انا عشتها.
7: هو الحاجه باهي بالنسبه لي هو، معناتها انه الناس اللي مدمنه كيفه هو في وقت من الاوقات يقول لك هو متعدي من التجربه هذه، وفما ناس تحشم باش تمشي الناس اخرين. يقول لك هو اسهل وقت اللي إنسان ديجا تعدى عليه،
6: كيف
7: يقول لك أنا كي نكلمه معناته نجم يفهم الحاجة اللي أنا تعديت منها ويسهل لي الطريقة. ديجا الخطاب اللي كان يحكي فيه صباح وأنا نسمع فيه في الراديو صباح الحق أبهرني معناته الطريقة. يقول لك أنا راه فما برشا ناس ما تعرفنيش، وفما برشا ناس تتصل بيا، وفما ناس أديستانس من أوروبا يطلبوني باش يقولوا لي راني توا باش نمشي نعمل لك الحاجة هذيك، ونقنعهم باش ما يعملهاش على خاطر راه في نهاية الأمر لازم يشد صحيح. لازم خاطر تعرف أنت برشا ناس بعد ساعات يكون عندها الإدمان هذا وتلقى روحها غرقت في الإدمان وما تلقاش طريقة كيفاش باش تمنع روحها. وهذه حاجات نعتبرها مهمة برشا في خاصة في المخدرات اللي فما برشا ناس تتعاطى وبعد ساعات ما يلقاش الطريقه ولا ما يلقاش
5: كيفاش باش
7: ينجم يخرج منها. ويعطي الف صحه على الشيء اللي يعمل فيه.
5: ان شاء الله في ميزان حسنات ويعطي صحه. برافو جاسم، ان شاء الله تفيد اكثر ناس. وانت كانك مدمن وما لقيتش كيفاش تخرج، ما يسالش ماهوش عيب انك تطلب يد المساعده، ومش عيب انك تغلط ومن بعد ترجع هاك تشوف تجربه. اليوم جاسم البقلوتي دخل في دوامه هذيا ولكن عرف يخرج منها بنجاح، وحب يفيد غيره حتى يكونوا هما علاش لا يمشيوا في نفس المنوال. وان شاء الله كيما جاسم يبداو برشا، خاطر نتصور شوالي طلب عليه برشا دونك ما فيها بس. اي حد اي شخص يحس روحه خرج من التجربه القاسيه هذه وما هيش سهله، يحاول انه هو يساعد غيره. من جسم نطير بكم لامريكا، نحكيوا على الفلتة الرئيس دونالد ترامب اللي تعهد نهار الأربعاء بصرف 5,000 دولار لكل مواطن بالغ في حال نجح حزبه في الحفاظ على سيطرته على مجلس الكونغرس بعد انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر. خلينا نسمع.
8: Devant un public conquis, Donald Trump s'affiche confiant à Dallas pour remobiliser son camp à 2 mois des élections de mi-mandat. Mais ses promesses pour séduire son électorat trahissent l'inquiétude du président américain.
9: Voici ma promesse. Si les républicains remportent la Chambre des représentants et le Sénat des États-Unis, je verserai un dividende de 5 000 $ à chaque citoyen adulte des États-Unis.
8: À l'approche du scrutin, la menace d'une reprise de la Chambre des représentants par les démocrates se précise. Ce scénario compliquerait la fin de mandat de Donald Trump. Alors, Depuis hier, les poids lourds républicains défilent pour afficher un front uni.
9: Merci pour votre soutien. Nous allons rendre notre nation plus forte, plus sûre et plus riche pour les années à venir et plus grande qu'elle ne l'a jamais été.
8: Jamais le parti n'avait organisé un tel événement, car les chiffres inquiètent. Selon une récente étude menée aux États-Unis, seuls 39% des Américains se déclarent républicains, une première depuis 2009.
5: تراب ملقباوين خاصة أنه الحزب الجمهوري متأخر في الاستطلاعات الرأي قدام الديمقراطيين دونك اليوم يوعد كل شخص بعد فوزه في الانتخابات $5,000 يسميه المبلغ هذا بأرباح ترامب دون أن يوضح مصدر الأموال بعدها نحكيه على فاست الجامرة زي دارا وما زالت طلعات ترامب متواصلة معطيني رأيك في اللي قالوا هذا حاتم
10: هو الدليل على اللي سونداج معناها محيرين وهو خاصة خاطر تعرف شنو معناها في النظام متاعهم معناها كي يبدأ الكونغرس مش من نفس اللون متاع الرئيس نجم يعطلوا كل شيء نجم يقفلوا الحرب متاع إيران غدو يقول أنا ما عادش نعطي فلوس باش تساهم في الحرب هذه دونك فينالمون هو يلعب الجوكرو كما يقولوا معناها عنده برشا حاجات يحب يعديهم داير هو مسيب هالايامات الانفيلات اللي بين الظفرين اللي هو تخي كالكولي راهو كي هبط مهبط تصور انت مهبط هو يلعب في الاوكي هو ورئيس الكندا اللي بحضيه جارو وهو مغفص عليه يعني عاملها بالانتليجنس ارتيفيسيال مسيب الراجل مسيب طلق ذريعه
5: كمل عليه الانتليجنس
10: هو ناقص معناها وزاد رقاء انوتين تاع لعبه معناها تخش عليه يلعب سينو برشا حاجات راهي كالكولي واللي عملوا هذايا معناها نتاع انا نعطي 5000 خاطر فما الكلاس اللي هما ديسو هو شنو ترامب شكون طلعوا العبيد اللي ولاو في الشوماج اللي مثلا كانوا في مدن كان فيها صناعه نتاع كراهب صناعه نتاع حديد اللي هي معناها الفابريكاسيون معناها صناعه الاشياء الكلفه نتاعها غاليه في امريكا الساعه خدمه غاليه اليد العامله غاليه دونك على ذاك الامريكان
6: الاتاريا الامريكيه
10: الامريكان يجيبوا من الصين خاطر رخيصه خاطر اللي يجيبوا من كندا لاسيه خاطر كندا التقنيات نتاع الصناعه ارخص دونك الكلفه هذيك الكل هو يحب يرجع الناس باش يغريهم الناس اللي في الشوماج اللي فوتيو له المره الاولى بعد شي سون ديسو قال لك اش عمل لنا جاب لنا الحرب طلع لنا ليسونس غاديك معناها فوا كاتر فما بلايص معناها كان ليسونس بلاش فلوس براتيكمون الجاليون دونك فينالمون لي شوا نتاعو
6: $5,000 برشا فلوس
10: $5,000 اي بون في امريكا راه $5,000 هما امريكا تعرف لاسيرونس المره اللي فاتت عندي صحابي مش صحابي معني الناس تعرفت عليهم يعيشوا في امريكا راهو لاسيرونس انورم في امريكا $2,000 $3,000 في الشهر لازمك اللي نحن ندفعوها سي ان اس اس ونبداو بعد ساعات نخليهم يتراكموا الكريديات هو اللي اوبليجي باش يدفع اونتخ $2,000 و $4,000 بار موا للاسيرونس دونك الامريكا يلزمك تربح برشا فلوس باش تنجم تعيش في امريكا يلزمك مينيموم تدخل $30,000 بار موا راهو معناها ماهيش لعب حتى الكري حتى الدنيا الكل دونك المحلش هو المشاكل يشري بالفلوس فكر نحن قبل وقت بدينا نكتشفوا الانتخابات وكل شيء هاو يعطيوا 20 دينار تحت الحيط ذي عينين معناها وصلنا لعبث عبث في في في المقاربه معناها نتاع
11: رشوه مقنه ذي وليت
10: معناها رشوه معناها ليزي يفك يحب يفك لازم شي جبد الراجل من فرشه في فنزويلا ومن بعد 6 اشهر عمل اناكور هيستوريك بالحق معناها راو البترول تعرف المخزون نتاع فنزويلا من البترول كبير دونك فينالمون هو معناها تقولش عليه براكه معناها بليد الراجل ما عنده نو ليميت وتوا القمره كما قلت البكري خاطر هما عاملين في الاوروب كونفرنس سبيسيال اللي ما شاركش فيها الامريكا لا الصين هو خلق الكاميرا نتاعي
5: قال لك ملك الولايات المتحده صحيت وحط دراب نتاع امريكا الولايات المتحده الامريكيه معناها وهبط 30 صوره راه معظمها مولده كما قلت انت بالذكاء الاصطناعي يعني قلت لك هبلوا الذكاء الاصطناعي بقى في دقعت فرش هكا
11: هو اكثر من البحيره نتاع اونتاريو 52% منها موجوده في كندا سميها ليك اوف امريكا معناها يبدل ما يهموش البارح ولا البارح مهبط الخريطه نتاع ايران ردها الفورمه نتاع راسه هو على جنب
10: قال
11: ترامب بالضبط مذيق ترامب وقال باش نزيد منه شويه شويه على خاطر شعري اطول شويه. معناه اهبال قاعدين فيه
5: شطحات.
11: حتى الذيوبه قاعد قالك فما ذيوبه في امريكا والله الجري وولف ذوما محميين على الانقراض. قالك هذوما راهو الكل باش نحي حكايه هذه نحميهم من الانقراض على خاطر قاعدين ياكلونا في البقر نتاعنا والبقر نتاعنا راهو غلينا في اللحم. معناه قاعد يعمل في حاجات في امريكا تتقرى في الون مان شو معناه اللي يعمل فيها دونالد ترامب.
5: هذا هو ترامب في ديل قلبي ميم ما تبدلش تهالي حتى من قبل نفس الشيء ما زاد بيه شوية.
10: أي أما بعد الانتخابات كان يخسر الكونغرس بشتراه وسياسة أخرى في أمريكا.
5: مازال مكملين مع البوكس نيوز نخرجوا فاصل صغير وراجعين.
4: خليك قريب فيم وراجعين
12: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
13: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
12: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
13: عندك أورانج. ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر.
5: رجعنا لكم من جديد مازلنا مواصلين معكم مع الرفماك حتى للتسعة ونص. نحكيه على غرفة تجارة الملابس المستعملة. يأكد رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الملابس المستعملة الصحبي المعلاوي في تصريح لبرنامج 60 دقيقة على الديوان فهم يقول أنه الإقبال على الملابس المستعملة يشهد حاليا نسقا متوسطا مع اقتراب العودة المدرسية وأشار أن السلع متوفرة في السوق ودعا المعلاوي التجار إلى الحرص على توفير ملابس مستعملة بأسعار تكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة الطبقات المتوسطة والضعيفة مشددا على أهمية مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن عند تحديد الأسعار. الفريب يا حاج ما عرفش أنت من أحباء الفريب ولا لي ما عرفش نختلف مع سي صاحبي المعلاوي راه مشكلة الطبقات المتوسطة والضعيفة وحتى الناس اللي قادرة وعندهم القدرة الشرائية عالية ما شاء الله عليهم يمشيوا للفريب وذاك علاش غليو خاطر وليو حتى اللي بيعوا في الفريب فاهمين الماركت وفاهمين الدنيا الكل دونك ذاك علاش
6: عندك مئة ألف حق. أنا نقلق أنا ما نجمش كتبربيش أما الحاجة تبارك الله عليها بالله العظيم وتجيب لك قطايع أنا عندي حاجات نلبسهم ساعة لساعة واللي راني بيهم يقول لي شو حاج شنو هو ذا لا يودي الحاجة اشتريتها لي بدينا شحاج تو ما عادش علاش ما عادش أولا الفريب راه غلا شوية ثاني حاجة
5: برشة مش شوية غلا برشة
6: خلينا نقوله شوية بنسبه ثاني حاجة السولد ديال تو تقول لي أنت تو اليوم السولد راه وصل تروزيام دي مارك موان 70% ولا ما عادش بعيد على الفريب وشو اللي يحط في مخه اللي يعرف الفريب راه بالكدا ممكن في الدومين هذايا راه نصوره كانت عنده هكا ولا الناس كانت عنده حوان تاع فريب اللي يعرف الدومين هذا تلقى قطايع والله لا تلقاهم في عند أكبر الماركات ولذا الشيء قرب بالبعض وزاد زاد رو قلت اليد معناتها ما عادش اليد البنية ما عادش صحيحة تعنا أغلبية الناس
5: قلت
6: المادة معناتها على ذاك خلى الفريب ومع السولد قربوا لبعضهم الاختيار ولا صعب حتى الاختيار صعب الفلوس ما هيش موجودة تخلي الإنسان كل شدد روحه شدد الفرنات
5: زيد نحكيه على الفريب اللي كي قال سي صاحبي يقول لك انه معناه راعي والطبقه المتوسطه الراعي الطبقه اللي ما في حل هيش الطبقه اللي خلينا نقولوا ماديا محدوده لكن اليوم حبينا ولا كرهنا كي نمشي وكلنا نمشي للفريب وانا نحب الفريب وكلنا كلنا نحبوا الفريب وحتى فما ناس تمشي راهو حتى ثيرابي يقول لك نبدا نفرز في باله نبدا عامل الجو تو بوتيكات ولا بالحق حاتم فما ناس راهي مدمنه اي مدمنه على الفريب يمشي يحب الفرزين يحبك الجو هذاك دونك هذيك حاجه تنجم تفرح
11: كل حاجه فيها رخص تبدا غاليه نحي رخص وخلي العباد كل واحد اللي يحب يجيب حط شروط كيما القهاوي انا ديما نعاودها يا ولدي مادام حاجه فيها رخصه
14: تشعل فيها النار. خاطر الرخص محدوده اليوم ما تنجمش تاخذ رخصه نتاع فريق، خلي العباد تجيب وخلي تاور الكونكورنس تطيح في السوق. خاطر ما دام عندك ما نعرفش انا 40 رخصه يحكموا لك، مو ما اللي يحكموا من المعمل يفرز لك السلعه الباهيه والباليت الباهيه وكل توصل المواطن غادي. خاطر ما تنجمش تقول لي اليوم الفريق مش ماشي، ياك ترى انت محلات ما نحبش نسمي ولات في احياء راقيه، شوف الكريم تاعو وشوف الفونت نتاعو يقابل بعضه. وكي انت تلز المواطن باش يغلى ابريتو باش يبقى ارخص من الحانوت تشي تبش العادي، باقي ارخص ولكن غالي. اليوم في الفريب ولي ترقص بدري 150 و180 وقطعه ب 200 كان مش اغلى. دونك انت كي تحل الرخص وكل واحد يجيب على روحه مقدد باش يجيب وانا باش نجيب باش نولي ونطيحوا على بعضنا بالبري، لازم البري باش ينقص بالحق. خاطر اليوم تحب ولا تكره القطعه الباهيه في الفريب
6: فريب ديامون فما
14: ما عادش مقدور عليها من المواطن العادي.
5: خاطر يقول لك بلي خاطر حتى الملابس الجاسوس ده غاليه، يقول لك اقل في الفريب حتى كي تقارن
14: ما عادش يقدر
5: عليها اقل. يقول لك عاد ناخذ وانا 3 4 مريول من الفريب خير من ناخذ مريول بحق 3 مريول.
10: هما اللي صاير لهم تو خاطر خانوا لو برينسيپ والكونسيبت نتاع الفريب. الفريب مجعوله باش تشري حاجه في متناول الجميع. تقول لي جاوا الناس لبس عليهم يا اخي، قبل حتى الناس اللي عندها امكانيات واللي يفركسوا على القطاع كانوا الباليت يتخبي وبعد كل واحد عنده نصبه نتاع فريب عنده كاميون حاطط فيه القطاع الاخر. دونك فما معناها اغزر
14: انا نمني راهو تو فريزه يفرز القطعه الباهيه معناتها من المعمل.
6: انا قلت فما فريب ديامون فما
14: درجات يبيعها المقداد، انا نجي فريز ناخذها من عند مقداد ويهبطها على الانترنت في الانستغرام كلها تبيع.
10: دونك خرجوا من المفهوم الفريب. صحيح. روح الفريب تنحى وليو دي ماجازان دو فيتمون. وانا مانيش موافق
5: فريب دو لوكس
10: هاك ترى بتراح وين تكبر كيما اي حانوت نتاع يبيع اون مارك. وانا مانيش موافق زياد في حكايه ما يزمناش نصيبوا الفريب. علاش؟ شوفوا الافريك القدس نتاع الحوايج اللي ديشي خاطر وقتها ولي يرمي لك يجيب لك الديشي نتاع القماش، هذيك المشكله. فما مثلا في نيجيريا ناس تخنقت بالديشي معناها يا اوفر دوز اللي ما يتباعش في الأوروب سختوك لي بتيت مارك. عرفتك لي ماركت اللي بدلك كل شهرين بدلك الموضة كيما شين وكيما هذوكم الاكسي دو برودكسيون لو سيربلو دو برودكسيون يمشي فريب وبرا انت تو وقعت قاسي فيه ويلوث لك الأودية متاعك ومترقى وين طيش وكل شيء. دونك بيهك يتقنن بار كونتر وين عنده حق زياد هو تعطي العبيد الكل حظها كيف كيف. معناها مش ناس فرض وناس سنة. معناها إذا تعمل كوتا للعبيد تعمل كوتا بالجهات وما نعرفش ناصر عنده خبر أكثر منه. أما مثلا في تونس العاصمة يلزم مثلا كوتا يكون أكثر في المدن الكبرى وين العبيد تشري. دونك فينا الماو زادة قبل كان الفريب أصل الفريب راه سوق متجول. أنا كان عندي رجل خالتي معناها يبيع الفريب كانت عنده كاميون عمره ما يركح فيه لا عنده الحانوت تو لا موضة جديدة هذه الحوين. كنت كل مرة يمشي للسوق يحطوا اي مزت صغيره
7: هو بالنسبه لي انا الحاجه اللي ولات خايبه بالنسبه للفريق قبل وقت اللي كانت تحل البالة تجم تلقى قولوا احنا 40 قطعه باهين وتلقى 200 متوسطين. توا مشكله ما عادش تلقى هذا خاطر كل 40 قطعه ولا يتفرزوا يمشيوا للحوانت ويمشيوا يتحطوا يبيعوا اغلى ويتباعوا ساشيات ويتباعوا بمبالغ كبيره برشا. نقول لك انا الساشي على الساشي تشتريها بزوز ملين وبمليون ونص ومعناتها ببرشا فلوس. معناتها غادي ولات الخدمه معناتها الفريب ما عادش نتاع الزوالي ولا فما استراتيجيه كامله وما زاد حتى هذاك يتعطى بالمعارف وبالوجوه وفما حوانت معينين تكون عندها افونتاج بارابور لحوان اخرين. الفريب ما عادش نتاع زوالي اليوم. الفريب احنا قاعده الكلمه فريب نتاع زوالي، اما الفريب الى حد الان ما عادش نتاع زوالي ولا في برشا جانجيل وفي برشا خدمه. وتعرف انت كل دومين في خدمه جانجيل تولي كل واحد باش يفركس المصالح نتاعه.
5: صحيح يا حسره على الفريب في السوق. انا كنت السوق نعرفهم كل يوم وين فما فريب وين فما سوق
10: وين فما بالا باش تحل.
5: صحيح نعرف وين الفريب مثلا الزهره من اعز الحوايج يا حسره. ماني سوق الزهره يجيوه منين منين. نعرف سوق الأربعة في بومهل، نعرف بير البي نهار الجمعة، نعرف نهار لحد رادس، دونك نحكي على البوليو سود معناها، دونك ما نعرفش البقية كيفاش. دونك نبداو عاملين بروغرامنا وين نمشي، وخاطر نعرفوا غاديك الفريب توا الحقيقة فما حوينت وتقه المعلق كما قلت انت والكاشتي
10: قبل ما يجيب لك البلد العبيد مكدسة يحلها قدام العبيد، كنت فما معناها شفافية كبيرة يقلب البلد كل واحد شي يهز
5: اي محلاك القلب
10: يجي
5: يعملك
10: توا شنو فريشكا
5: تروح مهدود تروح تعب خطوط تعرف اللي هو الصعيب فريب الشتاء خاطر الحويج ثقال كيما صغير سيف خفيف تعملك يمشي معك في الشتاء الصوف والكباب
11: باب دو كاليتي اون بلوس بيتون ارمي يبدا
5: محلاه محلاه الفريب انا نحبه برشا برشا ولا غالب وكها وكل وقت وقت ويمكن الدنيا زادة غليت زادة شوية عندها خلينا نقوله عامل مساهم في هذا. احنا كملنا هكا ساعتنا الثانية يا جماعة بعد شوية مكملين معاكم في النصف الساعة الأخير يتغيب علينا الشيخ سيف الدين الكوكي زرسته مقلقته الشيخ
10: معنا حتى البورين ما فهميش في الويكان
5: ما عنديش فكرة الحقيقة نسلم علي برشا
10: ان شاء الله لبيس
5: ان شاء الله لبيس نسلم علي برشا دونك ما نعرفش غدوة باش يكون موجود وإلا ليه ولا باش يرجع زادة الجمعة الجاية مع رفيق وجهين ان شاء الله فغيابات بالجملة
11: إصابات
5: الأخبار وراجعين

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة، حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص، رفيق وشناق وليرف مقار.
2: التسعة وثلاثاش دقيقة، رجعنا لكم من جديد في الجزء الأخير من الرفمانج، مازال مواصلين معاكم حتى للتسعة ونص، وكل عادة وقيت لك أختام على رفمانجر
0: كارتون.
2: نبدأ بمقضي السيدي، نحكي وكنا نحكي على ترامب والذكاء الاصطناعي، تو نحكي على الذكاء الاصطناعي في مؤتمر أبل العالمي. أبل اللي هبطت الايفون 18 بعد ما خديت 17، هبطوا 18 ما يوتروا العصاب، يوتروا العصاب
3: 18 وديو.
2: شفت كيفاش؟ هاي تفضل في مقدم.
4: إذا كنتم تظنون أنكم مواكبون للتكنولوجيا فالعالم البارحة ركز خطوة عملاقة نحو المستقبل. الحدث الذي يشغل الملايين اليوم على أبل منصات التواصل وفي الأخبار هو مؤتمر الايفون.
3: جو رفيق حقه حاضر،
2: انيس الغول توا باش يخاف على بلاستو ديجيتال ويبس
4: مجمر الايفون 18 السنوي، واعلانها عن الامر لم يعد مجرد هاتف بكاميرا، معناتها كاميرا سامبل. الجدل الكبير اليوم هو حول الذكاء الاصطناعي الفائق المدمج فيه. الهاتف أصبح قادرا على قراءة ملامح وجهك بدقة، يعني بتشوف توا التليفون كيفاش، ولا يقرأ معناتها التراس نتاع وجهك، ملامح معناتها حاجة جديدة.
3: هو من قبل يقرأ يا نقيب أما قوي
4: توا يقرأ ويكتب.
3: لا هو تفضل ننساهموا شوية في النقاش هذا الحلو المزيان.
4: أي مال
2: قولنا زيد.
3: دونك هو بطبيعته يقرأ الملامح وكل، من الايفون 18 شنية قوته ويشد البطري أكثر أكثر، استوكاج بيان سور اكثر، الوزن حافظوا على الوزن هو بيدو، ومعناتها كيما نقولوا الديزاين هو بيدو. جوست صار الثوره في الديو في الايفون الديو، معناتها فيه ديزابليكاسيون اقوى، كي يصور ينجم يصورك انت مثلا وما يخدمش على التليفون، تصور يصور على التروا فاس معناها، وهو السومو هذا ابارتير دو 2000 دولار.
2: حتى هذا يصور، يصورني ويصور
4: ويكتب لك وحده دي ميساج،
3: يصور تروا فاس معناتها تروا فاس، وايفون معناتها
4: يكتب لك دي ميساج وحده حسب بالمزاج نتاعك.
3: كيفاه هذه ما نعرفش،
4: هي جديده ولا بجد المؤتمر؟
3: هذا المؤتمر تفضل خلي يواصل
4: مؤتمر ابل. اي قال لك كتابه رسائل وايميلات كامله نيابه عنك،
2: باش تاخذوا
4: باسلوبك الخاص.
2: مقدار تعرف قداش سومو؟
4: اي
2: بعد لي وصلت 8 ملايين حاجه هكا.
5: ملايين خاطر الجمعه تقولوا لنا في
3: صاحبي خالد الجن،
4: ملايين يصرفوا لي عامل
3: قال لي باش يوصل معناتها في تونس ب 8 ملايين ونص.
2: 8 ملايين ونص
3: نحكيو على الديو.
2: وقت اللي تيح سومو واحد يحب يشري
3: يتيح
2: ما
3: يتيح واش يتيح
2: ليه كي تيح سومو تشري ايفون 19 يهبط.
3: انا قلت نعمل معك كولابوراسيون نوريه في الرقم قال لي
2: ولا زيد. شكرا ليك على البطاقه الذكيه هذه في مقدس السيدي، واني قلت لك انيس الغول باش يخاف على، تعرف انيس الغول ديجيتال ويفز مورايتك ما شاء الله. دونك نتصورك تنجح في ربك.
4: شنو بطاقاتي كلها بالعربيه الفصحى.
2: شكرا لك مقداد. نمشيو للحاج منصف بن سعيد. نحكيو على الاتحاد الفرنسي لكره القدم. شنو صار في شنو هو الاعلان اللي اعلنوه باش نكتشفوا في بطاقه الحاج.
6: هي العركه كانت بين بلاتيني وانفانتينو. بلاتيني اللي كان هو رئيس الاتحاد الاوروبي لكره القدم وانفانتينو رئيس الفيفا. وانفانتينو كان صانع بلاتيني. لعبوا البلاتيني اللعبه ونطروه مسكين هو بلاتير ولا فيها حبوسات ولا فيها خطايا كبيره. سي بلاتيني كي خرج من الحبس وكل شيء دار على دار على انفانتينو. موقفتش العمليه لهنا. اليوم الاتحاد الفرنسي اف اف اف لا فيديراسيون فرونسيز دو فوتبول الاتحاد الفرنسي هو اللي سحب دعمه لانفانتينو. انفانتينو تو لقي روحه راهو علاش هذا يحب يبيع درا شنو تبع الفيفا والكوب دي باش تدخل فيها ترافيك نتاع فلوس برشا برشا. قالوا له ستوب يا ولدي. ولذا انفانتينو اليوم ولا مهدد او باش يرشح روحه ولا مهدد بعدم النجاح وفرنسا قاعده تقود في الحمله هذه.
2: واضح. شكرا لك حاج. نمشيو
7: لل ربي القصه ما ثم بعض.
2: سيبهم حاتم سيبهم بلي سيبهم لا لا حكاية بطاقته باهية في الويد
4: حكاية نتاعك تاع رمضان هذوك تاع الثعلب ولا العظيم الكربوي
2: الثعلب والدجاجة. حاتم بالحاج نحكيو على الجزائر اللي تقطع علاقتها الدبلوماسية مع الإمارات وأبو ظبي. نحكيو عليه أكثر تفاصيل بارح كان يمكن هو ترند زاد على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.
7: وما نجمناش نحكيو خاطر فينا المهم نعرفوا شنو السبب. سبب ماهوش واضح حتى واحد ما استعرف بسبب مباشر. جينيرالمون راهو عطاوهم 48 ساعه للمغادره معناها غلق السفاره بالمنطقه الدبلوماسي. دونك الحاجات كيما هكا التاويلات بيان سور فما شكون يربطها باللي صاير في تشاد فما شكون يقول لك ليه حسبه قديمه. فما زاد الموجه نتاع التطبيع اللي محاولات التطبيع اللي صايره في الدول العربيه. انا التعليق الوحيد اللي يقول نحن ديجا معناه الانقسامات عنا تولدنا بالانقسامات. الجامعة العربية تولدنا بالانقسامات وجات في فترة اللي نحن معناها تونس توا معناها على مستوى وزراء الخارجية تونس تترأس المجلس ولا ما نعرفش شنو التسمية في الجامعة العربية. ويلزمنا بالحق ان حاجات كمان هكا ما يلزمناش توصل قطع العلاقات خاصة بين دول العربية ودول معناها الزوز يصدروا في البترول. ونعرفوا كانت تفكروش في الصيف الإمارات خرجت من منظمة معناها اللوبيب. دوك فينا المو كي تجي تشوف الاخر ترقى بتدخل ديزانتيري اقتصادية كبار. تعرف اللي توا مع اللي صاير في مضيق هرمز واللي صاير في روسيا معناها العقوبات اللي مسلطتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي. وليت الجزائر معناها مطلوبة برشا الغاز الجزائري والبترول الجزائري مطلوب ياسر في أوروبا. وفما زاد ناس تخمم توا باللي صار في النقل معناها بناقلات البترول الكبار اللي قاعدين مهدين في مضيق هرمز وباب المندب. هو حتى اسمه معناها بزار الباب ذاك. دوك فينا المو برشا ناس وليت تتخمم يقول لك كان الأحسن حل هو نقل البترول بالأنابيب والصهاريج. دونك تغيرات راهو هذا الكل السبب متاعه العملة اللي عملها الرجل البرتقالي وقت اللي مشي كان رايض بلاد عالم كامل رايض. الاقتصاد قاعد يدهده بالزل كي بدأ يتعافى كشوية بعد الكوفيد. الطاقة معناها البترول كان 70 دولار 80 دولار تاول البترول ولا يفوت 100 دولار. وحتى البلدان المنتجة للبترول البترول ولا يتكلف خاطر الرفيناج اللي صاير معناها للبترول البروت اللي كان في الخليج وكانت الخروج الكل من الخليج. حتى الخليج معناها التسكيرة اللي تسكرت وزيد معناها يومين فما ضرب قصف متبادل لناقلات نفط. وهذا معناها النتيجة متاعه حتى في وسط بعضنا. حتى خاطر شكون معناها الدول العربية كانت حتى كي توصل مشاكل كبيرة ما توصلش القطع العلاقات. هذا معناها حاجة سابقة يا أما الحكاية تري جراف معناها بالحق اللي صارت بيناتهم ويحب ذاك أن يوضحوا معناها للرأي العام العربي. خطر البارح معناها العرب الكل تحس اللي معناها حاجة كمان هكا في الوضع اللي نعيشه فيه نحن كما نقوله بلغتنا منيش ناقصين.
2: إن شاء الله يكون مؤقت وإن شاء الله يكون القرار مؤقت وترجع المياه إلى ما جاريها.
7: إمارات قالت مؤقت
2: نشوف نتابع الأحداث. نمشي للكورة. حكينا على معين الشعباني اللي كان تم خلينا نقولوا انتدابه على رأس المنتخب. نحكيه على آدم العياري هل بش يكون مع المنتخب ولا لا؟ هذا مع رامي الفراتي.
8: هي بطاقة خضراء مربوطة شوية في علاقة باللي كنا نحكيه فيه في علاقة براني خذيرة. نحكيه على معين الشعباني اللي ينتقل لفرنسا باش يحكي مع آدم العياري. نحكيه على ملاعبي 18 سنة كبر في الإيفان تاع البي جي. ملاعبي وسط هجومي يعني ماهوش مهاجم ولكنه من نوعية ملاعبي الوسط الهدفين 20 بونتو في 39 مباراة منهم 6 في الشامبيونز ليج. علاش مهم في علاقة حتى بالخبر اللي قبله مثالش كان استثمروا في ملاعبية هكا 18 سنة وحتى كيجي معانا بعد ما يهرب وإلا يكمل مثالش عقله خلينا 50-50 خير من اللي نستثمروا برشا مجهودات وانرجي وطاقة في ملعبية كيما نوعية راني خذيرة وكيما قلنا يوان بن علوان وجمالي 32-33 سنة. ملعبي كيما هكا عنده بوتنسيال كبير برشا رغم اللي هو راجع من إصابة ولكن هيدخل نستثمروا أكثر في الملعبية ذوما نمشيوا ل 18 و17 لبي ناسيونو ونحاولوا زادا نوفروا لهم بيئة معينة زادا حتى كي يقبلوا يكاوروا معنا لهنا نوفروا لهم بيئة إنه يقتنعوا بالبروجي بتاع المنتخب ويحبوا يكملوا معنا خاصة الملاعب هذاك نحكيه 18 سنة كما قلنا انه ينجم يكون في الفريق الاول متاع المنتخب بيزينا من 22-23 ومثالش وما زال صغير خلي يجي مهم برشا نستثمر في الملاعب هذوما خاصة في الفرق الكبيرة. ادم العياري راه ملاعب كبير برشا وعنده مستقبل كبير برشا ان شاء الله تنجح المفاوضات وان شاء الله يكمل معنا ونبنيه منتخب به ل 2030 وهذا هو اللي حكينا فيه البروجي متاع معين الشعباني على 4 سنين يزينا من كل تورنوا والتورنوا نتاعو يدخل نبنيه ومن بعد نفير النتائج ان شاء الله.
2: مع انت دبر آدم العيالي
9: أي حاجة بالنسبة لي أنا اللي كان يحكي فيه رامي هو ذاك الواقع وذاك اللي يجب نبني عليه خاصة كي يبدأوا ملاعبية عندهم بوتنسيال عندهم الإمكانيات اللي قادرين يطوروا ذوما ملاعبية تجم تبني عليهم البروجي خاطر ذوما ملاعبية نجم يقعدوا لك يلعبوا لك 10 و12 و13 و14 سنة مع هذا القدام وهذه حاجات اللي يجب على الأقل كي نتعبوا عليها ونضحيوا عليها وما نقعد نستناو منها معناتها تكون طويلة المدى نجم نستناو يكون المردود متاعهم ولا حضورهم في المنتخب الوطني نجم يعطي إضافة للمنتخب.
2: نقعد معك ناصر بطاقتك باش تحكي على مدرب الأهلي المصري اللي في مرمى الانتقادات.
9: هو أنا حبيت نحكي على حسين عموت المدرب متاع الأهلي المصري تعرف أنت حبيت نحكي على الظاهرة اللي موجودة في جمعية الكل بدون استثناء خاطر احنا زادة في تونس بعد ساعات نشوفه في الجولة الأولى والثانية والثالثة يبدأوا في برشا انتقادات على المدربين متاعنا ولا المدربين اللي تم جلبهم باش يدربوا الفرق متاعنا. حسين عموتة هذه بعد المباراة ما ضد المقاولين العرب نهار الأربعاء نتيجة التعادل اللي عملها فما ضجة كبيرة صارت إعلامية ضده أنه ردة الفعل بينه وبين الملاعبي اللي معتها وقت اللي خرجوا معناتها صارت مشكل وصار بوليميك كبير. معتها حبيت نقول لك اللي في كرة القدم حتى يكون نرى ونحكي على حسين عموتة من المدربين اللي عندهم كفاءات كبيرة هو اللي يبدأ النوايا الأولانية متاع المنتخب الأردني اللي عمل فينال مزيانة برشا وخدم في المنتخب المغربي وخدم مع الراجل السيفي متاعه معناتها كان من أحسن المدربين اللي موجودين. لكن في نهاية الأمر النقد في كرة القدم ديما مربوط راه بالنتيجة بالبرفورمانس ومربوط بالمردود. مثلا نحكي لك الأهلي المصري عملت 3 انتصارات وتعادل معناتها هذا ما خلى اليوم الناس كل على التعادل اللي صار الأخراني فما نقد كبير خاصة اليوم مش متصدر في البطولة معناتها تعرف بالنسبة اللي هو الغريمة متاعه الزمالك المصري موجود في المرتبة الثانية. هذا كله معناته يخلي النقد اللي موجود نشوفوه احنا بعد ساعات الناس ما تصبرش سواء في تونس ولا البرة ولا في الجزائر ولا في المغرب ديما النتائج والمردود الناس كل تحب تستناه وذلك علاش اليوم لابد معناته في وقت من الأوقات نعرف ونصبر مع المدربين متاعنا. طب مثلا نشوفوا احنا في تونس برشا جمعيات مثلا كيما ترجي الرياضي التونسي معناتها عملت انتدابات كبيرة واسماء كبيرة لكن بعد ساعات تشوف الناس اللي قاعدة تنقد ليه في نهاية الأمر كرة قدم بعد ساعات يلزمك تعطي شوية وقت للناس باش تنجم تخدم باش تنجم تنجح.
2: حسيت الفن مفقود برشا كورة يمكن
8: وخاصة
2: انه سامحوني مقدس سي اللي بيدو بعد على الفن
8: التكنولوجيا تو المقر اختصاص
3: البيست هذاك بيست جماعه اخرى
4: قبل التكنولوجيا اش معناها بعيد على الفن
2: ليه ماش تحكي برشا معناها اخبار فنانين ولا معناها انت النقيب وانت
3: اكثر معناها
2: في المجال هذا دونك اكثر شخص مؤهل انك تحكي اخبار فنيه مثلا
4: خدمتي الفنيه كوسوا تياترو والا مزيكا راهو البرا نحب نقولها ونعاود نقولها بكل وضوح خدمتي كلها البرا من التراب التونسي بقينا وجودي هنا انا ككرونيكور نخدم في خدمتي
3: وسلام عليكم خارج هو معنا
4: فهمتني
3: بالضبط الاخرى اسمك مش تاخذها اف سي
4: هو
3: روحه معنا هو الناقد
4: هاي في اف سي
2: تفضلك ما تستفزوش عاد ما عادش نفض
4: لا لا خليكم
2: نخرج ونخليكم نمشيو شويه وقت عنا نمشيو للكويز يلا
0: كويز
2: سؤال الاول نهار 13 اوت احتفلت تونس بعيد المراه ذكرى قداش حاج وانت من مناصري المراه وخاصه التونسيه ذكرى قداش في عيد المراه 56 حاتم
7: ذكر

0: يعود من كل سنة بالعيد الوطني للمرأة والحياء الذكرى تم إصداره في مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، يعني الذكرى 70.
1: شنو هو الجواب الأول؟
0: أنت قلت 70.
1: هي تمشي بالجواب.
2: لا بدلت.
0: بدلت يا حاتم. نمشيو للسؤال الموالي، نصور إذا تنجم تجاوب عليه. شنو هي الدولة اللي علمها لونه أخضر وفي وسطه دائرة حمراء؟
3: الرأس الأخضر.
0: الرأس الأخضر.
2: ما عندها حتى طرف أخضر في العلم.
3: أزرق
2: وأحمر.
0: خطر الرأس.
1: أخضر ودورة حمراء.
0: تهدد فيا. ما تهددش.
4: أخضر ودورة حمراء.
0: أخضر ودورة حمراء.
2: هاي تفضل.
0: شنو هي سي مقداد العالم؟ أعطيني أي بلاد. امشي.
4: الأرجنتين.
0: الأرجنتين.
2: ما عمره ما طارش في ميسي كور.
4: عرفت بدورة حمراء اليابان. أما هذه أخضر ودورة حمراء مش جزر القمر.
0: جزر القمر. ضحكني يا عزيز. ميسي يبكي قالك شيء. ميسي ما عرضكش في الكل.
5: نصر.
0: موريتانيا.
2: نعرفين.
0: تعرفها.
1: باكستان.
0: بنغلاديش. برافو رامي الفوراتي.
2: لا في العالم كله نعرف
0: رامي. ما شاء الله عليه في الكويت. ما شاء الله عليه في الكرة العالمية. معناها فريمون كنت موهبة مدفونة.
4: موهبة ملوخية
0: مدفونة.
2: الله الشيخة وعلى الكرتون.
3: اللي هو كان يرجع رفيقه مقدد في الجو هذا.
4: فريمون عندك ما تفرش.
3: لقاء العامر.
0: عارف عندي 5 شهور غايبة. حوطولي القديم والجديد. فريمون جمعة كاملة. اللي غبت وانا هاني تعدت بيه الجمعة ذي. بر نمشيو للسؤال الموالي. شنو الأذان الذي لا صلاة له؟ أذان ما تمشيش تصلي. كي أذن الأذان
3: ما تعملش تحية المسجد فيه.
0: لا تمشيش تصلي. هاني وضحت لك السؤال. يأذن بعد ما تمشيش تصلي. ناصر
5: الظهر تجم تصليين بعد نو.
4: لا
1: أذان ما غير صليت.
0: أذان
1: إلى نص
0: فما أذان. الله أكبر. جنازة. الله أكبر.
5: جنازة.
0: بعد شوي
3: يفيش جنازة نصلي
4: يزور لي الاستسقاء.
0: استسقاء سي الحاج
4: يا أخوي ما نعرفيش هذي. عمري ما مريت به. أما حتى الجنازة لو نصلي وعليه صلاة الجنازة.
0: دونك تقول صلاة الجنازة.
1: العيد.
0: العيد.
3: انت جاوبت هذول العيد. الله هو التكبير.
4: لا صلاة العيد. شنو
3: صلاة العيد فيها؟ اما لا هي قالت اذان مش تكبير.
4: قالت ما تمشيش تصلي صلاة العيد. تمشي تصلي.
0: الكلكم سمعتوا الاذان هذا في اولى دقائق حياتكم.
4: قال في اذن المولود.
5: وقتنا
4: في اذن المولود يذن.
0: خربو مقديد سيدي في اذن المولود الجديد. يكبر لك في وذنك البيبي. اول حاجه يسمعها انه يكبروا له في وذنه. دونك هذا هو الاذان الذي لا صلاه له. شكون الفائز؟ رامي ومقديد متعادلين. مبروك مقديد. مبروك رامي. انا ما عنديش بالفضل. شكرا لك من الفريق. شكرا حاج منصف بن سعيد. مقدد سيدي حاتم بالحاج. زياد مكي. ناصر بدوي. رامي الفوراتي. شكرا عزيز في الاخراج. حسام يحيى في الاخراج الرقمي. ريموخ بي في الاعداد. كيف ايمان ساكوحي. شكرا لكم انتم اللي تابعتونا على نوتخ شين يوتيوب. فردا نسلم عليكم. يعطيكم الصحه. بعد شويه ساعه سعيده مع باقي الفريق هنا تونس كيف وباقي برامج ديوان فام. احنا غدوه نتلاقاو ان شاء الله في حلقه اولى من اوستار. دونك شكون حاضر معكم العودة إن شاء الله مع ضيوف جدد ونفس التجربة باش تتجدد معكم. باش يكونوا معنا فنانين. دونك خليكم معنا وديما برانشي على ديوانا فامنا. أميمة عياري ما بقالي كامش. نقول لكم جمعة مباركة. إن شاء الله نهاركم زين. باي باي. تشاو تشاو.

0: RAF MAG, rediff.
1: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر

كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين.

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس

فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.

0: ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: يصبح النور، يصبح الفل، يصبح الورد والياسمين. أهلا وسهلا ومرحبا بعزائنا المستمعين فين ما كانوا يتابعوا في ديوان فام. مرحبا بكم في هذا الموسم الرابع من برنامج ويكاند على الكيف ديما على إذاعتكم ديوان فام. فرحنا برشا بتجدد اللقاء معاكم كل سبت واحد من 6 لل 11، نتقابلوا مع كامل فريق برنامج ويكاند على الكيف، نحضروا لكم على امتداد الأسبوع إن شاء الله مواضيع اللي همكم وتغطية لمختلف الأخبار اللي في علاقة بالشأن الوطني والشأن العربي والعالمي زيدا. دونك كان فاتتكم حاجة في غضون الأسبوع إن شاء الله تلقاو ريكاب الكل زيدا دو لاكتواليتي عنا سبت واحد. فرحنا برشا وأنو أول حلقة في هذا الموسم تكون معايا وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز المخرجة نادية بالحاج. صباح النور، صباح النور يا ندوشة. كما عودناكم نبدأ مع بعضنا بالمخرجة موزيكا لبنينة ونبدأ بالصباحيات، ومفهمش أحلى من صوت الكبيرة والقديرة فيروز باش نحلو به الحلقة متاعنا. بعد جي نعطيكم فكرة على حويل الطقس محلي، كي تخرج تلقى كيسات هكا مبلولين وفما شوية مطرة تتفرهد النفسية تتفرهد. يلا مرحبا بكم، هذه ويكاند على الكيف انت واحد الـ11.

نقولوا صباح، نقولوا صباح ان شاء الله الخير والخمير والسعي الطيب للناس الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك، وماذا بينا ديما نبداو بطاقه ايجابيه ونبداو بصلاتو على النبي ونتفائلوا خير يا ربي حتى يجينا الخير مهما كانت الظروف اللي نتعداو بها ولا اللي نمروا بها. لازم ديما يكون ايماننا عميق وايماننا قوي وانه ربي سبحانه قادر باش يغير كل شيء إلى ما أحسن في أي لحظة تعرفوش عليها كيفاش تتحل هكا قدامنا الناس الكل. وربي يعطيكم إن شاء الله اللي تتمنوه ويفتح أبواب الخير قدامكم الناس الكل. احنا صباحيتنا مكملينهم بصوت فيروز باش نجيكم مع 6:30 إن شاء الله بالضبط، نعطيكم أحوال الطقس بالنسبة اليوم. فما سحب، فما أمطار زيدة، درجات الحرارة من 23 ل 28، وفما اللي ما بين 30 و 35 درجة، وفما رياح زيادة. نعطيكم كل التفاصيل مباشرة مع 6:30، خليكم معنا في المتابعة. وأيضا كما تعودتوا بينا من بعد الموعد باش يكون مع العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظة. ما قبل هذا الكل كملوا مع فيروز باش تغنينا عندي ثقة فيك، من أحلى مغنيات فيروز.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثني للأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: الآن يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال. ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: حي سبت وحد على غاديو ديوان فام. ما يبعد حتى حد،
2: ما يبعد حتى حد. خليكم معنا باش نعطيكم التفاصيل متاع طقس اليوم كيفاش باش يكون.
0: طقس اليوم
2: من المتوقع أن يشهد طقس السبت 12 سبتمبر 2026 سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر الوسط الغربي ومحليا الجنوب. الحرارة تتواصل في انخفاض حيث تتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات. أما الريح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، فيما يكون البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب.
0: طقس اليوم
2: أقعدوا معنا في المتابعة باش نكملوا بالموزيكا كيما عودناكم مباشرة 6:30 بعد أحوال الطقس. نسمعوا العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

هوا هوا يا ابني لك اسرع علي واخطف نجم الليالي واشغل لك عود غالي.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أحبك وعيش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وعيش أحبك أعيش أحبك.

0: احنا صوتكم في سيركس
1: على 91.2 ديوان فام.
0: الدنيا حظوظ.
2: رجعنا للجري والتحذير. المهم يا حمل حاول تتحمل وما تستعجلش. ديقة ديقة كل شيء تقضى واحدة واحدة ومش لازم كل حاجة تجي مرة واحدة.
0: الثور
2: الوقت مناسب باش تنظم حياتك قبل ما تبدأ الفترة الجاية. رتب مصروفك نومك ووقتك وخلي الويكاند بداية لمرحلة جديدة.
0: الجوزاء
2: حركة تليفونات تشنقصني من تحذيرات ودوات. هذا هو الويكاند. حاول ما تتمهمش وما تخلطش بين برشا حاجات في نفس الوقت. ركز على الأولويات والباقي يصبر.
0: السرطان
2: الدار والعائلة هما أول اهتماماتك. هيك عليش تتحمل على خاطرهم كل تعب مثالش. أما حاول ما تحملش روحك مسؤولية كل شيء وخاصة الحاجات اللي فوق طاقتك.
0: الأسد
2: تحب تبدأ حياة جديدة وتبدل في روتينك. استغل الحماس واعمل الحاجة اللي فيها منفعة ليك خاصة توا عاد مع سبتمبر اللي هو شهر البدايات والمخطط.
0: العذراء
2: انت اكثر برج ديما يدخل في حالة يلزمني رتب كل شيء قبل نهار الاثنين. نحس في روحي ما نخلطش. مثالش خذ الامور ببساطة. حذر المهم للعودة المدرسية وخلي الباقي في وقته. الدنيا مش باش تحبس.
0: الميزان
2: الويكاند هذا مناسب للمصالحة مع روحك قبل المصالحة مع الناس. ما تحاولش ترضي الجميع على حساب راحتك. ومع فصل جديد فرصة باش تعاود تنظم وقتك وتلقى توازنك خير.
0: العقرب
2: حاجة كنت نسيها في سخانة الصيف تنجم ترجع توا مع حنين سبتمبر. في الويكاند حاول تفلتر اللي تحبه يدخل معك في المرحلة الجديدة وشنو اللي ما يستاهلش منك طاقة.
0: القوس
2: تحب تخرج من الروتين أما الظروف تحب تقولك يلزمك توا تخطط. استغل الويكاند في خرجة قصيرة ولا نشاط يبدل الجو. أما زيدة وقيد جد حذر روحك للريتم الجديد.
0: الجدي
2: التركيز عندك أقوي وتنجم تستغل الويكاند باش تحط خطة واضحة للأيام الجاية. المهم ما تحملش روحك أكثر من اللازم.
0: الدلو
2: أفكار جديدة تدور في مخك وممكن تحب تبدل حاجة في حياتك. هو به أما ما يلزمش تبدأ كل شيء ضربة واحدة. اختار حاجة وابدأ بيها وخلي التغيير يجي ديقة ديقة.
0: الحوت
2: سبتمبر عاد واش باش يفضها مع عبد إيبير سنسيبل كيفك يا حوت. ركز لي روحك وما تفسرش كل كلمة ولا تصرف بطريقة شخصية. تعدى وتجاوز رو شي ما يستاهل تهدر عليه طاقتك المزيانة.
0: الدنيا حظوظ. الدنيا حظوظ.
1: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان. مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
3: موجز والسابعة ديوان فام. صباح الخير. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن في بلاغ أن اليوم السبت سيكون متمما لشهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء على ذلك فإن غدا الأحد سيكون غرة شهر ربيع الثاني 1448 هجري. وزارة النقل تعلن عن تسجيل تطور إيجابي بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي الذي يمثل حوالي 52% من مجموع نقل المسافرين، إلى جانب انخفاض معدل عمر الأسطول من 14 سنة إلى 12.5 سنة، بما يعكس تحسنا في وضعية الأسطول نتيجة تدعيمه بحافلات جديدة. ووزير النقل رشيد عامري يؤكد خلال جلسة عمل لمتابعة مدى جاهزية مختلف الهياكل لتأمين النقل المدرسي والجامعي أهمية التنسيق بين الإدارات الجهوية للنقل ومختلف الأطراف المتدخلة على المستوى المركزي والجهوي وفقا لمقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة اجتماعيا واقتصاديا. أما على مستوى النقل الحديدي فقد تم استعراض المشاريع طور الإنجاز، من ذلك اقتناء 18 قطارا جديدا لتحسين أداء الخط تونس حلق الوادي المرسى وتجديد أسطول شبكة المترو الخفيف ب30 عربة جديدة والذي بلغ مراحله الأخيرة من مخطط التمويل. إدارة المستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل شرعت في رقمنة خدمات مكاتب القبول وتركيز لوحات إلكترونية لتنظيم صفوف المرضى والحد من الاكتظاظ. والمدير العام للمستشفى رشدي بن حراث يوضح في تصريح لمراسلة ديوان فام أن الإدارة وفرت لوحات تسجيل إلكترونية تمكن المرضى من تسجيل مواعيدهم في ثوان معدودة عبر الرمز الشريطي لتوجيههم إلى الأقسام المعنية، مبينا أن نسبة الوافدين الذين يستعملون هذه الآلات تتراوح حاليا بين 25 و30%. على صعيد دولي، مسؤول أمريكي يفيد بأن الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين الاحتلال ولبنان في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر القادم. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الفارط أن المحادثات الصهيونية اللبنانية في العاصمة الإيطالية ستعقد في أوائل شهر سبتمبر. صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان توفير الحماية العسكرية لها، وذلك بعد أن صعدت إيران من هجماتها على السفن التي تبحر ليلا.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة. تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
2: انطلاق مناورات فينيكس اكسبريس الأمريكية. مليون عائلة بالطاقة الشمسية قبل صيف 2027، هل يتدارك قانون المالية ما تفرضه الدولة اليوم؟ قد تشمل تونس خطر تسونامي يهدد سواحل المتوسطة. حجز أكثر من 60 ألف وحدة من المستلزمات المدرسية ورفع 645 مخالفة. لقاء حواري حول تطور قضايا المرأة في الصين وتونس. 2000 دينار بسبب الكلام البذيء في الشارع، ماذا يحدث في الدول الأخرى؟ تونس تدعو إلى تحويل ديون الدول النامية إلى مشاريع تنموية. وكالة الطاقة الدولية تتوقع تفاقم شح إمدادات النفط العالمية في 2026. ومجلس النواب الأمريكي يصوت على عقوبات ضد روسيا. هذوما العناوين متاعنا في فقرة لاكتو في أسبوع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وتحية لكم الناس الكل ومرحبا رجعنا لكم. عدنا في ويكاند على الكيف. الرحلة متاعنا بديت من 6 متاع الصباح ومتواصلة كما تعودتوا بنا حتى للحديش. بتبيع باش قدموا لكم برشا فقرات برشا أكتواليتي إن شاء الله باش تكون موجودة في علاقة بالشأن الوطني الشأن المحلي وأيضا العربي والعالمي. تحية لكم وشكرا على وفائكم وعلى اختياركم ديوان فام باش تبعونا. نسلموا على اصدقائنا الاوفياء زيدا اللي تبعوا فينا على الشين يوتيوب ديوان فام لايف، ونسلموا على فريق البرنامج اللي معنا هذا الصباح. فرحنا برشا وانه معايا في الاخراج في حلقتنا الاولى في الموسم الرابع المخرجة وزيرة الطاقة الايجابية بامتياز نادية بالحاج. مرحبا مرحبا ندوشة نورتنا. ومعانا في الإخراج الرقمي زيدا كيف كيف فرحانة ياسر وأنه معانا في بداية هذا الموسم حسين يحيى. وعلى مستوى الأعداد زيدا توحشتها فيها الصيفية الحقيقة، خليت عليا بلاصة وتوحشت الضحكة المزيينة متاحها وطاقتها المعدة والصحفية وحيدة قادر. وإلى جانبي كيف كيف زايدة خلت عليها بلاصة في الصيف ولكن لازمها تعمل ترتيحة خاصة كان عندها مرمى الصيف السنة. مدام أمين مرحبا وعندها ميمونة
3: يعيشك الله يخليك بوفا. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله يا ربي نعديه معاكم موسم متميز خاصة فيه الخدمات وفيه طرح شوائغ للمواطنين ونقدموا مادة محترمة جدا بالنسبة للمستمع
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وهذا اللي عودنا بيها مستمعينا
3: أكيد.
2: احنا عندنا نهارين احتفلنا بعيد ميلاد مدام امين. كل عام وانتي حيه بألف خير.
3: يعيشك
2: والله
3: ميرسي الله يخليك يعيشك الحمد لله.
2: بهالمناسبه هذه نحب نقول لك امين ان شاء الله ربي يمتعك بالصحه ان شاء الله ربي يمتعك بالفرحه وبالهنيه وبالسعاده ويفضل لك العائله ويفضل لك بنياتك وتفرح بيهم وان شاء الله ديما متالقه وناجحه وتمثل المراه التونسيه احسن تمثيل.
3: وانتي زادة انتي زادة تمثل

0: من صفاقس إلى الأمم المتحدة. أميل حمزة الشافعي ضمن نخبة خبراء الدورة الرابعة لآلية التقييم العالمي للمحيطات التابعة للأمم المتحدة للفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. نقولوا ألف مبروك، نهنيوها ونهنيو رواحنا ونهنيو تونس والمرأة التونسية بهذا الاختيار. الأستاذة والدكتورة أميل حمزة الشافعي هي أستاذة بجامعة صفاقس مختصة في علم السموم البيئية البحرية للانضمام دونك تم اختيارها إلى فريق الخبراء المعني بالدورة الرابعة من العملية المنتظمة للأمم المتحدة المخصصة للتقييم العالمي لحالة المحيطات، والمهام متاعها تندرج ضمن الدورة الرابعة لهذه العملية كما قلنا اللي تمتد من الفترة 2026 حتى 2030، وتهدف بشكل خاص إلى إعداد التقرير العالمي الرابع لتقييم المحيطات، وتتركز خبرة العالمة التونسية بصفة خاصة على التلوث البحري وتأثير الملوثات على الكائنات البحرية ومراقبة جودة النظم البيئية. ووفقا لبياناتها الرسمية لدى الأمم المتحدة فقد نشرت أكثر من 95 بحث علمي محكم وأشرفت على تنسيق 13 المشروع بحثي وطني ودولي. في ختام مدام وإحنا ياسر فرحانين وهكا عودتنا لمرأة تونسية والبحث العلمي في تونس الحقيقة.
1: برافو برافو. البحث العلمي في تونس يا عفيف متقدم بشكل كبير برشا، وهذاك اللي يخلي العديد من الدول تتخطف الأساتذة التوانسة. روك وقت نشوفه ما بين قوسين هجرة الأساتذة الجامعيين التوانسة راي قاعدة بشكل كبير برشا، مش لأجل لأنه فما فراغ في البلدان اللي تستقطب فيهم لا، ولكن للقيمة الكبيرة للأساتذة والباحثين التوانسة.
0: هو فما شوية نسبة متاع فراغ، ولكن الأهم هو الكومبيتنس الكفاءة
1: موجودة
0: والجودة اللي عليها الأبحاث والعمل متاع الأساتذة متاعنا والمتخرجين من الجامعات التونسية. رغم اللي احنا مانا ديما اوني اكزيجان ونحبوا ما خير وباقي ننقدوا كل شيء، ولكن باقي المستوى راهو تاع المتخرجين نتاعنا كي تقارنهم بالدول هذيا اللي قاعده تستقطب فيهم تلقاهم بخير برشا.
1: بالضبط بالضبط هذا هو.
0: وإحنا عندنا تجارب معناها في ولادنا كيفاش معناها كي يقارنوا هما بيدهم مع الطلبه اللي معاهم فما فرق كبير.
1: فما فرق كبير، فما يتميزوا. هذا يرجع للتعليم التونسي، يرجع للمدرسه التونسيه، يرجع للمدرسه العموميه اللي تقعد المدرسه العموميه اللي هي البيلي الكبير برشا بالنسبه للتعليم في تونس، ويرجع كذلك لقدره الباحثين التوانسه في تونس. شنو اللي ينقص الحاجه الوحيده هي المشاريع هذه عفاف انها تولي على ارض الواقع ما تقعدش حبر على ورق، لانه فما برشا بحوث موجوده في الجامعه التونسيه يلزم السوق التونسيه تستوعب هذه البحوث.
0: سواء هي فما بحوث اللي هي نظريه معناها وغير قابله للتطبيق، ولكن فما بحوث
1: تطبيقيه
0: سيبلي وتطبيقيه وهما بيدهم كيخدموا عليها خدموا عليها من اجل ايجاد حلول لبعض الاشكاليات وبعض الظواهر اللي نبداو عايشينها في شتى المجالات. دونك مهم جدا وعنها تخرج من الاقجره كما نقولوا ويتم تطبيقها. هذه النقطه. والنقطه الثانيه زاده دعم المشاريع
1: بالضبط.
0: البحث العلمي ماديا
1: بالضبط. يعني شركات راهو زاد عندها
0: نقصين برشا في مستوى الدعم، لانهم يقعدوا يلوجوا ويمشي يلقاو دعم من بلايص اخرى تمويلات معناها دونك ولا لازمهم باش يلقاو باش ينجموا يخدموا البحوث هذه. اش عندك انت ايجابي؟
1: انا ايجابي بما انه فما عوده مدرسيه ان شاء الله باش تكون نهار الاثنين باذن الله، باش نحكي على المدارس التونسيه وباش نحكي على المبادرات المجتمع المدني وخاصه مبادرات الاشخاص. كريم عرفناه في العديد من المبادرات اللي قام بها، وهي بناء الجسور بالنسبة للصغيرات اللي موجودين في الأرياف التونسية. بناء 11 جسر كريم اللي مكنت الصغار أنهم ينجموا يتعداوا ويمشيوا في طريق آمنة للمدارس التونسية. اليوم كريم عرفة يقوم بنوع آخر من التدخل بالنسبة للمدارس التونسية، وهي تدوير، وهذا مهم برشا، الأثاث المستعمل. ما يطيش الأثاث هذك، يقوم بالتدوير متاعه ويقوم بالرسك لمتاعه ويقوم بإعادة إحيائه من أول وجديد. ونشوفه في التصور قديش مزيانين يا عفاف أنه تولي سياج للمدارس الموجودة خاصة في الأرياف. شوف المدارس مزيانة، شوف محلاها، يعني حاجة تعمل ألف كيف. المدرسة تكون مسيبة قبل ما عندهاش سياج متاعها، بالأثاث هذية النجم نقوم بتسييج المدارس. وهذه فكرة للعديد من المدارس وقت اللي ندخله نلقاه ماهيش محمية هذا أولا، ونلقاه في آخر المدرسة ديما يعفيف فمك الأثاث المستعمل لم تيش اللي ما تنجمش تتخلص منه المدرسة. سيت اون اوكازيون، فرصة من الفرص

0: أنه الناس تمشي وتعاون وتقوم بتدوير هك الأثاث هذاك للرسكلة نتاعو. راك تنجم تخرج منه طويل جدد، تنجم تخرج منه صبورات جديدة، كما تخرج منه سياج بالطريقة هذه المزيانة اللي قام بها كريم عارفة.
1: جميل جدا. من النقاط الإيجابية زادة اللي نجم نشيروا لها مع انطلاق العودة المدرسية هو التسجيل عن بعد. اللي كانت عملية ناجحة، معناها رغم اللي شفت عملول كانت صعوبات في البداية، ولكن تم التسجيل عن بعد بنسبة تقريبا 99%، وهذا ممتاز رغم اللي جاء متأخر، خاطر نحكيه على الانتقال الرقمي عنا برشا الناس توا على مستوى الذكاء الاصطناعي وكيفاش باش نعملوا باش نجيبه، كيفاش باش نعملوا باش نواكبه، باش ما ياكلناش الذكاء الاصطناعي الشركات العالمية، وإحنا مازلنا ما كملناش ترانزيسيون بتاعنا نوميريك. فمهم جدا وأنه هذا الموسم السنة نعجلوا، يعني نحطوا الموتور على الأخر معناها باش نتعديه في الانتقال الرقمي بصفة سريعة جدا معاش وقت بالكل. دونك مهم وأنه نشير إلى نجاح هذه العملية على بالنسبة للتسجيل عن بعد بنسبة 99%. فوالا يلا نمشيو للعناوين نتاعنا ونمشيو لفقرة لاكتو في أسبوع.
2: لاكتو في أسبوع،
1: أنا برشا عناوين باش نبدأ أنا بالعنوان الأول. انطلاق مناورات فينيكس إكسبريس الأمريكية في تونس. دونك نقرأوا على موقع وزارة الدفاع الوطني، تشارك تونس في مناورات فينيكس إكسبريس ما بين 7 و18 سبتمبر الجاري بقيادة قوات البحرية الأمريكية والأسطول السادس الأمريكي. وقالت سفارة الولايات المتحدة بتونس وأنه القوات البحرية التونسية والأمريكية إلى جانب قوات من أوروبا من الشرق الأوسط ومن شمال أفريقيا ستعمل على تعزيز التنسيق وتبادل أفضل الممارسات في التصدي للتهديدات التحقيقية. ويضيف السفير الأمريكي بتونس بيل بيتزي أن مناورات فينيكس إكسبريس ستعزز القدرات الدفاعية للتصدي للتهديدات المشتركة وحماية الأمريكيين والتونسيين على حد السواء. ونذكر أنه قبل أشهر استضافت تونس تدريبات الأسد الإفريقي اللي تشرف عليها القيادة العسكرية في إفريقيا أفريكوم، وشملت تدريبات ميدانية وتكتيكية. أمان
0: مهم جدا، والتعاون ما بين أمريكا وما بين تونس ما هوش وليد اللحظة، وعنده تاريخ منذ الستينات، فما تعاون كبير برشا ما بين تونس وما بين الولايات المتحدة الأمريكية في خاصة فيما يخص
1: على المستوى العسكري،
0: على المستوى العسكري وفيما يخص الدفاع. وهذا مهم جدا لأنه ما فما حتى جيش ما يقومش بعملية تدريب يعني متواصلة وتدريبات وتنسيق مع الجيوش الأخرى.
1: بالضبط. شو عندك انت عنوين بعدي بشتزنا مش نحكيه على الطاقة مع أميل؟ مليون عائلة بالطاقة الشمسية قبل صيف 2027، هل يتدارك قانون المالية ما تفرضه الدولة اليوم؟
0: اكزاكتومون، وهذا الخبر نقراوه على تونسية التليغراف اللي يقول انه تطرح الدعوة الى تمكين مليون عائلة تونسية من تجهيزات الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة. سؤال كبير برشا يتحكي مش مجرد قدرة التونسي على تركيب الألواح الشرعية فوق أسطح المنازل فقط، وإنما كذلك المنظومة الجبائية. المنظومة الجبائية والمالية الحالية، هل هي قادرة أصلا على استيعاب مشروع بهذا الحجم، أم أنه الحكومة باش تقوم بتغييرات في مشروع المالية بالنسبة لسنة 2027؟ الاسم اللي تم طرحه هو كرة الطاقة، كرة المواطنة الطاقية. المواطنة الطاقية معناها كرة المواطنة الطاقية اللي تم تداولها مؤخرا، تستهدف مليون عائلة تونسية بطاقة إنتاج إجمالية ناهز 600 ميجاوات، مش شوية 600 ميجاوات، على امتداد 5 سنوات. والمقترح قدمته الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية في إطار البحث عن حلول للحد من العجز الطاقي وتخفيف الضغط على شبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. دونك هذا مهم برشا عفاف بالنسبة لنا، لأنه
1: بعد الأزمة اللي عشناها
0: أكيد
1: في السنة اللي هي أزمة ما عشناهاش قبل الحقيقة. وشفنا أهمية وأنه يكون عنا دي بانو في الديار على الأقل باش تنقص، وأنه يكون فما استقلالية طاقية شخصية على مستوى الديار أموا العمارات لغزي دانس، معناها لازم قوانين
0: وكذلك
1: تسهيلات
0: مالية لأنه مهم برشا، لأنه هذه الألواح الشراعية باش يتم استيرادها من برا، يعني فما جباية فما ديوانة فما برشا.
1: شكون زيدا اللي اقترح التخفيض في الجباية في علاقة بالبطاريات زيدا
0: بالبطاريات كذلك يتم التخفيض فيها باش على الأقل كما قلت أنت عفاف الاستقلالية الطاقية كما العديد من البلدان وقت اللي تمشي خاصة في المناطق الأرياف في أوروبا عفاف راهو عندهم الاستقلالية الطاقية بأتم معنى الكلمة. تتفرج في دي ريبورتاج تلقى معناها الماء سخون معناها عندهم الإضاءة بون هما ما يستعملوش برشا الكليماتيزور أما احنا في تونس مضطرين
1: يوليو يستعملوا هما بيدهم معناها درجات حرارة قاعدين يتعاملوا توا مع التغيرات المناخية وفم برشا تغييرات صايرة في عديد الدول الأوروبية في علاقة بالتكييف والتبريد
0: أي أكيد أكيد خاصة فيما يخص مثلا في باريس عندهم قانون أنه ما تنجمش تركب كليماتيزور وحدك إلا ما تاخذ ترخيص من البلدية دونك لهنا حتى من التغييرات التشريعية قاعدين يقوموا بها باش ينجم المواطن أنه ينجم يقوم بتركيب التكييف بالنسبة للمنزل متاعه.
1: نمشي للعنوين الموالي زيدا ما كي نحكيه على الطبيعة ونحكيه على التغييرات اليوم نقرأ عنوين الحقيقة يخوف شوية ولكن ما نحبش خوفكم مش عاتيكم التفاصيل الكل كيدو أنه جاء قدامكم العنوين هذي قد تشمل تونس خطر التسونامي يهدد سواحل المتوسط. العنوين هذا نقرأه مثلا على موقع بوابة تونس ويقول المقال رغم الصورة السائدة عن البحر الأبيض المتوسط باعتباره أكثر هدوءا من المحيطات المفتوحة كشف تقرير علمي حديث عن مخاطر جيولوجية كامنة قد تهدد السواحل متاعه مستقبلا ووفق تقديرات منظمة اليونسكو. معناها مانيش نحكيه على أي تقرير وإلا تحقيق ولا ليلة هذه تقديرات منظمة اليونسكو فإنه احتمال تعرض حوض المتوسط لموجة تسونامي يتجاوز ارتفاعها متر واحد خلال 30 عام المقبلة يقترب من 10%. التقرير أوضح التقرير هذا تناولته منصة ساينس ديلي العلمية وأوضح أنه الخطر لا يعني وقوع كارثة وشيكة لكنه يسلط الضوء على هشاشة بعض السواحل المزدحمة بالسكان والسياح كما ريفييرا الفرنسية ومدينتي نيس وكان وفي بعض السيناريوهات ربما توصل أمواج تسونامي إلى الشاطئ خلال أقل من 10 دقائق من وقوع الزلزال فيما أنه يحتاج المركز الفرنسي مثلا للإنذار المبكر من التسونامي ما لا يقل عن 15 دقيقة لإرسال أول تحذير رسمي وهذا يجعل الأمواج نجم تسبق التنبيهات. وأشار التقرير إلى أن التسونامي لا يشترط أن يكون على شكل جدار مائي ضخم لأحداث أضرار جسيمة فبحسب المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين فإنه موجة لا يتجاوز ارتفاعها نصف متر فقط قادرة على التسبب بخسائر كبيرة بسبب القوة الهائلة للمياه المتحركة اللي نجم تجرف المركبات وتلحق أضرار بالبنية التحتية الساحلية. والتحذير زيدا يذكر وأنه فما سجل تاريخي حافل بأحداث تسونامي في البحر المتوسط الذي يعد ثاني أكثر المناطق نشاطا في العالم بعد المحيط الهادي.
0: واو أنا اللي شد انتباهي عفاف اللي هو القراءة في 30 سنة القدام. أما أنا فما حاجة نحب نقولها مثلا التغيرات المناخية اللي عشناها السنة بالنسبة للناس المتابعة للمناخ وعلماء المناخ قالوا باش نعيشوها عام 2050 هك تشوف كيفاش عشناها السنة.
1: نعطيك مثال معايا مشروع بوسي 2050 اللي خدمت عليه هنا مع الدكتورة علا عمروني في الجانب العلمي والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار كي حطينا سنة 2050 وحطينا قديش المياه متاع البحر باش تزداد من درجة متاع حرارة في سنة 2050 سجلناهم سنة الزيادة هذية لأنه التغييرات المناخية من الحاجات اللي عملتهم وأنه سرعت النسق معناها توا هما كي عطاو التحذير هذية بعد 30 سنة ينجم بسبب التغيير المناخي ما يصيرش بعد 30 سنة ولكن يصير تسريع ويصير أقبل بالتاريخ هذا.
0: هذا هو حاجة أخرى نتابع برشا في تدوينات حمدي حشاد على ما يبدو أنه البحر المتوسط يغلي من داخل قاعد قاعد فما تحركات يوصل البحر دونك هذه اللي ردوا بالنا منه ردوا بالنا خاصة من البنايات اللي هي
1: الهشة
0: اللي على السواحل
1: اللي فهم برشا حاجاتهم نرجعوا دونك باش نمشيو العنوان اخر معاك امال باش نحكيو على حجز اكثر من 60,000 وحده من المستلزمات المدرسيه ورفع 645 مخالفه.
0: ولقى الخبر هذا نقراوه في الاذاعه الوطنيه حيث اسفرت الحمله الوطنيه المشتركه لمراقبه مسالك توزيع المستلزمات المدرسيه بمناسبه العوده المدرسيه بتبيع 2026-27 عن حجز اكثر من 60,000 وحده من المستلزمات المدرسيه وفق ما افادت به وزاره التجاره وتنميه الصادرات في بلاغ نشرته البارح. الحمله شملت تنفيذ 1428 زياره ميدانيه من قبل 118 فريق مراقبه واسفرت اهم عمليات الحجز على ضبط 50,609 كراسات مدرسيه مدعمه. للأسف اللي يبدأ المواطن يبحث عليها يلقاها معناها يظهر لي تتباع في السوق السوداء من أجل إخفاء البضاعة، إلى جانب 9,853 وحدة من مختلف المستلزمات المدرسية على غرار الممحات والمبرات والصلصال والأقلام اللبدية. وتمت خلال الحملة هذه رفع 645 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بعدم إشهار الأسعار وهو مشكلة كبيرة برشا يا عفاف كي تدخل المكتبة ما تلقاش السعر، عدم مسك فواتير الشراء، الامتناع عن البيع، إخفاء البضاعة، والامتناع عن البيع رو فيه البيع المشروط. مش تشري كراس مدعم يلزمك تشري معاه قداش من كراس مش مدعم مثلا. البيع المشروط، الترفيع في الأسعار، عدم التصريح بممارسة نشاط تجارة توزيع المواد المكتبية فضلا عن مسك منتجات غير متطابقة للتراتيب الجاري بها العمل. الهنا المنتجات الهنا يا عفيفة نحب نقف الموضوع هذايا بالنسبة للمواطنين التوانسة اللي اليوم يلقاو ربما السوق الموازية اللي هي ولات معناها المهرب
1: غفوج يهربوا لها على خطر الأسعار أرخص.
0: الأسعار أرخص ولكن للأسف الشديد رأوا فيها خطر كبير برشا على صغيراتنا، رأي فيها مواد مسرطنة، رأي فيها مواد تنجم تسبب حتى ضيق النفس بالنسبة للصغيرات.
1: هو رأوا كان معناها ركزوا مثلا على الكراس المدعم، رأوا عنده جودة عالية،
0: عنده جودة عالية
1: ممتاز وقرينا بيه جيست هو ديما هكا في الغونتخي سكولير يخبيه منه شوية معناها ما دونك يلزوا العائلة باش تشري من الكراس الآخر اللي هو أغلب برشا نظرا زيدا لأنه المعلمين والأساتذة يعملوا برشا ضغط على التلامذة باش يوفروا المواد بسرعة. نصبروا عليهم شوية ميساش نوسعوا بيننا شوية نصبروا عليهم شوية حتى ما نزيدوش الضغط على العائلة لطول اللي يلقاوة على خاطر كان ما يصيرش الضغط هذيك تو الناس كل تتزازرة.
0: صحيح هذا هو
1: باهي. باش نمشيو لعنوان اخر الحقيقة الفت انتباهي الموضوع هذا قلت خلينا نحكيو عليه وتو نرجعوا له ان شاء الله كموضوع مش كخبر لانه احنا ما هو كمغرب عربي وتونس ياسر قراب من اوروبا وياسر قراب من المجتمعات الاوروبية وديما كي نعملوا مقارنات في على المستوى الاجتماعي على المستوى التركيبة نتاع المجتمع سلوكيات المجتمع العائلة التربية نتاع الاطفال التعليم اتسيتيرا اقرب حاجة لينا هي اوروبا وهي فرنسا. ولكن فما مجتمعات أخرى اللي ربما التجارب متاحهم هائلة وممتازة ونجموا ناخذوا منها أكيد. أشياء اللي تفيدنا ونجموا في إطار التبادل نحصلوا على حاجات اللي تبدل من سلوكياتنا وأحنا زيدا نعطيهم حاجات ومنها الصين. نحكيوا على تركيبة العائلة في الصين والسلوكيات متاع العائلة في الصين وعلى المرأة والأم في الصين لازم نشوفوا إلى خد ساعات شوف شوية فيديوهات يخدموهم ماشي كيفاش يجيو قدامنا هكاك في الالغوريتم من الصين حاجة ممتازة الحقيقة معناها ثقافة مختلفة
0: برشا عائلة مقدسة
1: وعائلة مقدسة والتقارب العائلي والمساعدة ومد يد المساعدة والناس يد واحدة معناها ياسر حاجات اللي هما ساعات احنا نعطيهم بعد ديني اسلامي واللي هما موجودين في دينا ولكن راهو الحاجات الطيبة والحاجات الممارسات الإيجابية راهي معناها
0: إنسانية
1: بامتياز معناها دونك في هذا الإطار كان فما لقاء حواري حول تطور قضايا المرأة في الصين وتونس كي نعملوا حاجه كيما هكا ما بين الصين وتونس في علاقه بالمراه النجمو معناها في دول كيما هكا النجمو. هذه العنوان نقراوه على صفحه المركز الدولي للدراسات الاستراتيجيه الامنيه والعسكريه دونك اللي نظم بالتعاون مع سفاره جمهوريه الصين الشعبيه بتونس لقاء حواري بعنوان تطور قضايا المراه في الصين وتونس. هذه كان نهار الاربعاء 9 سبتمبر بمقر السفاره الصينيه بتونس. ونعتذر لانه جمتش كنت نحضر كان وجولي الدعوه مشكورين الحقيقه. وكان هذه بهدف بحث التحولات اللي شهدتها قضايا المراه في البلدين وتبادل التجارب والخبرات. وكان فما بليزيور تيموانياج دونك في دونك صاروا تبادل خبرات حول ادوار المراه في المجتمع الاسره العمل الاعلام الفضاء الرقمي. وشهد الحدث كلمات ومداخلات لعدد من الشخصيات والباحثين من بينها كلمة الباحثة نور الهدى آيت مسعود ولقاءات أشرفت عليها رئيسة المركز الدكتورة بدرة قعلول. وتم التأكيد على أن تطور حقوق المرأة هو مسار تراكمي ساهمت فيه الأجيال المتعاقبة عبر الاستفادة من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات. أمين.
0: ممتاز جدا رأوا التقارب ما بينا وشوف الصين في كل المجالات هي راهي المستقبل بالنسبة ما بين قوسين للكرة الأرضية راو في الاقتصاد في طريقة التعامل في العديد. وبالنسبة للمرأة التونسية أنت قلت تشوف فيديوهات أنا صادف أني شفت عائلة صينية في نزل من النزل وشفت طريقة التعامل ما بيناتهم وشفت التعاون ما بين البو والأم على الصغيرات كيفاش كيف التكامل اللي ما بيناتهم والصغيرات قداش يا عفاف ريسبونسابل يعني اكلي
1: عندهم الاحساس بالمسؤوليه من الصغر. انت تشوف طريقه التعليم والادوكاسيون
0: نتاعهم تحس معناها بهذاك. حاجه اخرى مهمه برشا في الصين لازمنا نزيد تكون نركزوا عليها هي التربيه والتعليم. التربية والتعليم لأنه مهم ومهم جدا النظام الصيني في التربية والتعليم لأنه نظام يعني بالحق يعطيك المواطن ما بين قوسين الصالح اللي نحبوا عليه أحنا للمجتمع لأنه التكوين في التربية والتعليم
1: رغم
0: في الصين
1: رغم الجانب الأوتوريتير معناها موجود كنظام سياسي لأنه زال كان نحكي على حرية تعبير وكل شيء فما شوية مشاكل غادي في الصين.
0: لا مانيش نحكي على هذاك نحكي على النظام التربوي كيفاش معناها التعليمي كيفاش يواكب التلميذ منذ السنوات الأولى بالملف متاعه إلى التخرج متاعه من الجامعة. يعني المعلم وقت اللي يستقبل التلميذ عنده ملف كامل ومتكامل على
1: يعرف عليه كل شيء
0: وحتى
1: على المستوى الرقمي اللي احنا قاعدين ياسر متخوفين من الجانب الرقمي وتأثيره على الوليداتنا وعلى الأجيال الكل انتوكا لأنه سيطر على العقول وسيطر على الأذهان. نلقاه أنه في الصين مثلا فما قوانين صارمة في علاقة بهذه قوانين الصارمة صحيح فيها رقابة على الحريات كبيرة برشا ولكن فما جانب متاع حماية مثلا تيك توك منصة تيك توك وكنا حكينا عليه الموضوع هذا قبل اللي هي الصناعة الصينية بامتياز ولكنه تيك توك راه ما تحلش في الصين وما استعملوهش الصينيين وما استخدموهش الصينيين. الصينيين عندهم تطبيقة مختلفة
0: بالضبط
1: نفس البرنسيب متاع تيك توك ولكن تو ما نستحضرش الاسم متاعها ولكنها مختلفة والمحتوى متاعها مختلف. نلقاو فيها محتوى علمي تربوي تاريخي تعليمي نلقاو فيها محتوى ثقافي نلقاو فيها هذية معناها إذا كان نجم نقوله تيك توك متاع الصين وتو نرجعوا له لأنه عندي تحقيق كامل في هذية تو نرجعوا له بالتفاصيل. فزيدة على المستوى الرقمي فما خدمة كبيرة نجم نستفيد بها. وعلى مستوى الذكاء الاصطناعي اليوم الصين عليت البارة برشا وخليت وأنه الشركات الكبرى بتاع الذكاء الاصطناعي في أمريكا لأنه شنو نحكي الصين أمريكا رأو في الذكاء الاصطناعي معناها أوروبا مزيد بعيدة شوية دونك نحكي الصين أمريكا معناها عملت عليهم ضغط على أمريكا صحيح دونك اليوم الحرب ذكية بامتياز. يلا نمشي للعنوان الموالي باش نمشي معك أميل. 2000 دينار 2000 دينار بسبب الكلام البذيء في الشارع ماذا يحدث في الدول الأخرى؟ دي ما احنا نحكي ونقوله ونشوفه تجارب مقارنة
0: نشوفه تجارب مقارنة نلقاوها العنوان هذايا في موقع تيليغراف. يقول قد تصبح كلمة نابية قيلت في الشارع أو أمام مقهى أو بالقرب من مدرسة في حال تحولت المبادرة التشريعية المقترحة إلى قانون سببا في غرامة مالية تصل إلى 2000 دينار. بصراحة أنا كي نقرأ عنوان كيف الحكاية نقول ممتاز ممتاز.
1: سير أنا معاه راولي
0: أي حتى أنا
1: ومعاك المخالفات متاع المرور زادة ميساج مخالفات المرور يا أخويا رفو ما دول مخالفات المرور بالملايين تحرق ضو تخلص 2-3 ملايين راو في بعض الدول الخليجية أهو احنا راو كن نعملو راو المواطن كتمسوا في مكتوبه في حاجات كيما هكا
0: بالضبط
1: تو يلتزم أما زيد رجاء في المقابل توفروا الخدمات للناس معني مش من جهة تعطيني تعمل لي المخالفات وتاخذ علي الجباية والضرائب وما تعطينيش خدمات لا خذ يا أخويا خلي الناس تتمدن أكثر وخلي الناس سلوكياتها بين بعضها في الشارع تتحسن أما أعطيني في المقابل خدمتي يا أخويا أعطيني حقوقي زيت
0: صحيح. لكن المسألة يا عفاف ما تتعلقش فقط بحجم العقوبة بل بسؤال أكثر تعقيد أين تنتهي حرية التعبير ويبدأ حق الآخرين اللي هو سؤال مهم ومهم برشا وخاصة الأطفال في عدم التعرض للكلام البذيء والعنف اللفظي في الفضاء العام النقاش هذا عاد للمواجهة في تونس بعد إعلان النائب المحلي فتحي منصف الجبالي نهار الجمعة 11 سبتمبر عن مبادرة تشريعية تستهدف ما يعتبره انتشارا متزايدا للشتائم والألفاظ النابية والكلام الفاحش في الشوارع والأحياء السكنية وأمام المنازل وبالقرب من المقاهي وحسب ما قاله النائب هذايا أن المنطلق هو دفع مبادرة نحو وضع إطار قانوني أكثر تحديدا للتعامل مع الكلام الفاحش والعنف اللفظي مع تجديد العقوبات في بعض الحالات خصوصا عندما يقع الأمر أمام الأطفال أو بالقرب من المؤسسات التربوية
1: حسب الفضائيات زيادة ما كانش
0: أكيد
1: ما كانش بالحق مش يولي فيها ضرب لحرية
0: هو ضرب لحرية العباد
1: الفضائيات اللي يكون فيها عائلات اللي يكون تكون مختلطة اللي تكون فيها فهمت
0: صغيرات
1: كونسنتراسيون زيادة تدخلوا لحوة مقدم الدار وقدم
0: مانيش باش نخرجوا شرطة الأخلاق زادة لهنا ما هيش باش تكون بالعملية هذيك ولكن في أماكن معينة خاصة الموجودين فيها الصغيرات واللي تخرج أنت صغيراتك وتبدأ أنت باش تفرهدهم تتعدى وتسمع كلام خايب زادة لهنا الفومانسيون يسا يزم تحكي عليه
1: نمشي العنوين آخر تونس تدعو إلى تحويل ديون الدول النامية إلى مشاريع تنموية وين المقال هذية وحيدة ما حطيتليش وين المقال هذية شوف لنا وين خلنا نعطيكم شنو يحتوي المقال يقول أنه دعت تونس إلى إصلاح النظام المالي الدولي لجعله عادلا ومنصفا والتخفيف من ديون الدول النامية ورسكلتها في مشاريع تنموية هذا جاء خلال مشاركة البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف في حلقة نقاش حول الحق في التنمية دونك البعثة التونسية شدت على أن تونس تدعو بصفة خاصة الدول التي توجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية وأكدت البعثة أن تونس تعتبر أن الفقر والإخفاق في تحقيق الحق في التنمية يمثلوا أكبر تهديد لأعمال حقوق الإنسان وهذا يستدعي من المجموعة الدولية تعزيز التضامن بين الدول ورفع التمويل المخصص للمساعدة على التنمية والالتزام به نرجو للنقطة هذه رفع التمويل المخصص للمساعدة على التنمية والالتزام به نجم نفهمه ضمنيا وأنه فما أموال رصدت للمساعدة على التنمية ولكن
0: مشيت في غير محلها
1: لا ما وصلتش جملة معناك يقول لك رفع التمويل معناها
0: ما وصلتش
1: الالتزام به دونك ما وصلتش والعمل على نقل التكنولوجيا للدول النامية قصد تحقيق نقلتها الصناعية وتحسين بنيتها التحتية ومواجهة تغيير المناخ شو رأيك؟
0: مهم برشا روي عفيف هذية، وقامت به العديد من البلدان خاصة في أمريكا اللاتينية، أنه حولت الديون متاحة إلى الاستثمار. والدعوة هذه ما بين قوسين أنا سمعتها من أول الثورة، من أول أيام الثورة، فيما يخص الديون اللي كانت ربما موجودة من وقت بن علي. فما دعوات وقتها كانت من الأحزاب السياسية ومن منظمات المجتمع المدني آنذاك، أنه الديون هذيك يتم برمجتها أنها تكون ديون للاستثمار في تونس وتغيير الوجهة متاحة. الدعوة هاي مازالت قائمة الذات وتقوم بها تونس اليوم، وإن شاء الله إن شاء الله الدول هذه تستجيب لذلك، وخاصة أنه الديون هذه راهي قاعدة، لأنه فما استثمارات للأسف الشديد أو فلوس قاعدة تتحط للاستثمارات عفاف وتجي، ولكن ربما تمشي في الاستهلاك اليومي، ما تمشيش في الاستثمارات اللي هي
1: أنا كي نقرأ هوني
0: أنها ما وصلتش،
1: أنها تم رصدها ولكنها ما وصلتش.
0: علاش ما وصلتش؟
1: ساعات نقولوا مثلا الدولة الفلانية ولا المنظمة الفلانية ولا الهيكل العالمي الفلاني راهو رصد هذا المبلغ للتنمية مثلا في تونس في هذا المجال ولا ذاك المجال، ولكن يبدو أنه برشا من الأموال هذه لم يتم الالتزام بها ولم ترفع، ما وصلتش إلى إلى تونس. حاجة أخرى زيدة، هل يكفي هذا معناها وأنه هل الأموال المنهوبة كافية لرفع الفقر؟
0: لا
1: ولا
0: لا، هي الجزء
1: ماذا تمثل في ميزانية الدولة معناها؟
0: إكزاكتومون، هنا يلزمنا نعرف النسبة متاع الأموال هذية في ميزانية الدولة وفي مشاريع الاستثمار في الدولة،
1: مش معناها باش نسلموا فيها،
0: ولكن قداش
1: ماهيش حل
0: بالضبط.
1: هزيم الرعد وصديقنا الحبيب بن صالح وكل الأصدقاء اللي تبعوا فيا على الشين يوتيوب متاعنا، طبعا شوية نرجع نسلم عليكم الكل، نكملوا لكتو متاعنا، تحية لكم وعلى التفاعل متاعكم. العنوان هذية موجود على موقع التلفزة الوطنية. سينو أميل، أنت باش تحكي لنا على وكالة الطاقة الدولية اللي تتوقع تفاقم شح إمدادات النفط العالمية في 2026، معناها في أواخر
0: السنة هذه، وخاصة اللي سعر البترول زاد ليامات الأخرى، معناها فما إشكال كبير برشا. الأخبار هذه نقراوها على رويترز، حيث قالت الوكالة الوطنية الوكالة الدولية للطاقة نهار الجمعة أنه المعروض العالمي من النفط وكذلك الطلب عليه سينخفضان أكثر من المتوقع سابقا لهذا العام. دونك شنو باش يكون؟ عدم إحراز تقدم نحو إنهاء حرب إيران اللي هو سبب من الأسباب يأخر عودة تدفقات النفط من الشرق الأوسط إلى مستوياتها الطبيعية إلى عام 2027 ويدفع أسعار الوقود إلى الارتفاع. دونك الحرب فريمون بدلت الوجهة متاع الاستهلاك الطاقي بشكل كبير وكبير برشا. كذلك ساهمت زيادات الهجمات على ناقلة النفط في مسارات الشحن بالشرق الأوسط في دفع أسعار الخام نحو 110 دولارات للبرميل خلال الأسبوع هذية للمرة الأولى منذ شهر ماي، وكذلك الزيادة تغى عليها الارتفاع الكبير في أسعار الوقود كيف الديزل واللي سجل مستويات قياسية اللي ما كانش كيف بعض الاستهلاكات الأخرى. وقالت الوكالة أنه المتوقع أن ينخفض المعروض العالمي من النفط عام في أواخر 2026 بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا أو نحو 6% مقارنة بالتوقعات السابقة اللي هي قداش توقعت عفاف، توقع تراجع ب 4%. دونك تراجع باش يكون 6% مش 4% مع شح الإمدادات لسهلك العالم المخزونات بوتيرة قياسية وقياسية جدا. وأضافت الوكالة أن المخزونات العالمية انخفضت بمعدل 3.1 مليون برميل يوميا خلال شهر أوت. يعني طبعا إشكال كبير برشا بالنسبة للطاقة، وخاصة إحنا كي نحكيو على طاقة نحكيو على الميزانية التونسية، نحكيو على برشا حاجات في الميزانية التونسية اللي وقت اللي تعملت الميزانية يظهر لي في 65 دولار حاجة هكي عملنا اللي هو توا 110 بالدولارات البرميل. دونك
1: برشا المغج هذي كيفاش عاملين في الميزانية. طيب يرجع محمود، تحية محمود الحجري لأنه متغيب الويكند هذا والويكند الجاي بعد يلتحق بنا حتى يروح شاء الله من السفر، نتمنوا له سفرة ميمونة وربي يوفقك يا محمود. نرجع نحكيو في هذه التفاصيل. باش نختم بهذا العنوان ما عادش عندك انت؟
0: لا لا ما عادش.
1: العنوان هذا نقراه على موقع العربي الجديد. مجلس النواب الامريكي يصوت على عقوبات ضد روسيا. دونك باش يبدا مجلس النواب الامريكي الاسبوع المقبل النظر في مشروع قانون شامل لفرض عقوبات على روسيا، كان يتبناه السناتور الجمهوري الراحل لينزي جراهام. واقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لكنه واجه معارضه شديده من الديمقراطيين في مجلس النواب. وقالت لجنة القواعد في مجلس النواب وأنها حددت موعد لعقد اجتماع للنظر في مشروع القانون بعد ظهر يوم الاثنين. المشروع هذية يهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وهذا من خلال فرض عقوبات على المسؤولين الروس وفرض رسوم جمركية صارمة على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين. وصوت مجلس الشيوخ الشهر الماضي بأغلبية 86 صوت مقابل 11 لتمرير قانون لينزي جراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026.
0: يعني الحرب ما زالت متواصلة على جميع الأصعدة وعلى جميع الواجهات، واللي يظن أن الحرب هذه أنها ستنتهي لصالح دولة على دولة أخرى لا، لأن الحرب هذه باش تمس الجميع، تمس كل الطبقات الاجتماعية، خاصة تمس أوروبا بشكل كبير وكبير برشا. ونشوفوا خاصة توا داخلين على موسم الشتاء بالنسبة للطاقة بالنسبة لأوروبا، وكذلك تمس روسيا، تمس أمريكا، تمس الشرق الأوسط، تمس كل البلدان اللي قاعدة اللي هي تخوض في هذه الحرب. وأحنا كشمال إفريقيا كيف نتمسوا من الحرب هذه، إفريقيا بصفة عامة تتمس من الحرب هذه، لأنه قاعدين نشوفه في مواسم الهجرة إلى الشمال بأتم معنى الكلمة، لأنه فما هروب من البلدان الإفريقية إلى أماكن أخرى لعدة أسباب، ولعدة خاصة منها الأسباب الاقتصادية.
1: لا نعرف كانوا حلينا معي أنا كيشوف أحوال أوروبا رغم كل شيء رغم كل شيء، أما كيشوف أحوال أوروبا ونشوف الارتفاع المشتف في الأسعار في كل شيء، معني أقول ربما ما هوش حل زي دارة والهجرة نحو الدول الأوروبية، معني يمكن الأجدر والأصح هو تحسين المعيشة بالضبط في الدول متاعنا احنا في إفريقيا، لأنه عنا كل شيء باش نوفروا حياة كريمة ونوفروا جودة الحياة. كل شيء عنا النجم ونعمله باش نوفروا، فقط يلزمنا لي بون ديسيزيون باش نوصلوا لهذايا اكاهو، معناها مش الحلو انه نخرجوا ونمشيوا، لا لا هوني نوفروها لهنا في تونس وفي دولنا الافريقية. ميرسي مدام اميل،
0: شكرا.
1: كانت هذه لكتو في اسبوع.
2: لكتو في اسبوع.
1: خليني نسلم على أصدقائنا اللي تابعوا فينا عشان يوتيوب ديوانا فهم لايف. هودي مرحبا يا هودي. هزيم الرعد مرحبا بيك. مهدي مرحبا، محب رقم واحد لي ويكاند على الكيف. رفيعة حديد تحية ليك، نسلم عليك برشا. سي الحبيب بن صالح نسلم عليه. زيدون أهلا وسهلا بيك. هواري مخلوفي مرحبا بيك زيدة في المتابعة. مجدي أهلا وسهلا تحية ليكم. أم عبيد الله مرحبا بيك. أنيس بوزكري تحية ليك صديقي، وشكرا على كل تفاعلاتكم. محليهم راو قاعدين يعلقوا يتفاعلوا بتعليقات مهمة ومواضيع مهمة. أدي بنسلموا عليك، إن شاء الله نهارك مبروك سعيد. مرحبا بيكم في المتابعة الناس الكل. بعد احنا الساعات القادمة نعطيكم فكرة على شو يستنى فيكم من مواضيع. متى يعود نسق التزويد العادي لتوزيع المياه المعدنية المعلبة في المساحات التجارية الكبرى استعدادا لموسم الأمطار، أي برامج لحماية المدن التونسية من الفيضانات. الطلبة في مواجهة إشكالية السكن مع اقتراب انطلاق العودة الجامعية، ما هي التفاصيل؟ سطح القمر موجود في تونس، شو الحكايه زعما؟ وايضا باش نمشيو للمجتمع المدني، باش نمشيو للايس كلوب ونشوفوا المبادره اللي منظمينها بمناسبه العوده المدرسيه. هذوما بعض العناوين اللي باش نقفوا فيها الى جانب الفقرات اللي باش نقدموها لنا مدام اميل. خليكم معنا في المتابعه، هذه ويكاند على كيف حتى الحديث.
2: كل صبحيه سبت وحد على راديو ديوان اف ام، ما يبعد حتى حد.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: احنا صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان فام. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. خليك قريب. فيب وراجعين.
2: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي
4: حصريا على ديوا سبور. النادي الافريقي يواجه جوليبا المالي في رابطة ابطال افريقيا نهار السبت 12 سبتمبر 5 متاع العشيه.
0: صوتكم في جيبس على 99.1
1: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام سبور غرام.
0: ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من

0: خليك قريب. تيوب وراجعين.
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: اريدو طور عالمك.
4: حصريا على ديوان سبور، النادي الافريقي يواجه جوليبا المالي في رابطة ابطال افريقيا نهار السبت 12 سبتمبر الخمسة متاع العشية. نقل مباشر للمباراة، كواليس وحصريات. ديوان سبور، عيش غرامك لايف.
5: أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين،
6: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
7: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
8: موجز والثامنة، ديوان فام، صباح الخير. المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد يقول أن هناك شبه إجماع في الأوساط البحثية على أن خريف وشتاء 2026 سيكونان استثنائيين لعدة أسباب لافتة. خلال حضوره أمس في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام، إلى أن العالم يشهد منذ سنوات نسقا تصاعديا في درجات الحرارة، وأفاد بأن السنوات الثلاث الأخيرة سجلت مستويات قياسية في درجات الحرارة على الإطلاق.
9: ممكن فما شبه إجماع في الأوساط الأكاديمية، في الأوساط البحثية على الأقل، أو المنظمات المرموقة، اللي ممكن شتاء وخريف 2026 باش يكون في شكل استثنائي لأسباب عدة. طبعا لأنه تقريبا منذ فترة، معناها تقريبا من 2020 ممكن نسق، التصاعد الحراري ممكن نخذ هدنة صغيرة في 2020 مع كورونا ممكن بدايتها، ثم بعد ما نرجعنا كالنسق التصاعدي مرة أخرى. على ذو أذيك معناها تقريبا 3 سنوات متتابعة كانت الأعلى حرارة على الإطلاق. 2023 كانت في المرتبة الثانية، 2024 في المرتبة الأولى، و2025 في المرتبة الثالثة. 2026 أكيد باش يكون في البوديوم معاهم. اللي يميز 2026 يكون بداية 2027 سنة، بغض النظر ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة اللي في جويلية تجاوزت أول مرة درجات معدل درجات ارتفاع معدل درجات الحرارة 1.5 درجة منذ 127 ألف سنة. درجات الحرارة وصلنا لها توا السابق في تاريخ البشرية 2024.
8: تسجيل أكثر من 15 ألف قضية مخدرات سنة 25 و2000 وفق ما أفاد به ممثل عن وزارة الداخلية محمد علي الشعيبي في تصريح للتلفزة الوطنية، مضيفا أنه تم ضبط أكثر من 27 ألف متورط في قضايا المخدرات بين مروج ومهرب ومستهلك. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يدعو المديرين الجهويين للتنمية إلى التفاعل السريع لمعالجة الإشكاليات المعطلة للمشاريع واستحثاث نسق الاستثمار لتعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص تشغيل جديدة. والوزير يشدد خلال ترأسه أمس الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين على أهمية التنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة لتنفيذ المخطط التنموي 2026-2030، مؤكدا على ضرورة تثمين الميزات التفاضلية لكل جهة لدفع المبادرة الخاصة وإحداث الشركات الأهلية مع توفير المرافقة اللازمة لها. قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يقرر التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر للموقوفين الأربعة في قضية أسطول الصمود، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. تدشين مركز الصحة الأساسية بسيدي علي غدير بولاية المهدية بعد الانتهاء من أشغال الصيانة والتهيئة وتجهيزه بمعدات وآلات جديدة سعيا لتقريب الخدمات الصحية من سكان المنطقة، وفق ما أعلنته الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية في بلاغ. في أخبار العالم، وزير الدفاع الأمريكي يقول أن بلاده تواجه نظاما وصفه بالإرهابية في إيران، مشيرا إلى أن طهران واصلت استهداف المصالح والجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط ومباركة هجمات 11 سبتمبر خلال العقود الماضية.
10: الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
11: ديوان فام على فرد موجة.
10: آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم.
12: فلاش سبور. صباح النور، إن شاء الله نهاركم زينة. لبداية بدوري أبطال إفريقيا، نادي الإفريقي واجه اليوم جوليبال مالي في إياب الدور التمهيدي الأول، بداية من 5 متاع العشية بتوقيت تونس. مباراة تغيب عليها ثلاثي من كلوب نحكي على هيكل الشيخاوي باسم إصرار في وبليل أيت مالك مقابل عودة المهاجم الكاميروني تادوسن كانغ بعد غيابه على مواجهة الذهاب. مباراة فات فوز الإفريقي 1-0. نذكر مقابلة منقولة على ديوان سبور. في مسابقة كأس الكونفدرالية، بداية من الستة في السنغال، فريق الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه ديان بارسال السنغالي. مباراة الليل نذكروا فاز بها ترجي جرجيس 3-1. إن شاء الله بالتوفيق لممثلي أنديتنا التونسية. في الرابطة المحترفة الأولى اليوم، بداية مواجهات الجولة الرابعة ذهاب الأربعة متاع العشية، مستقبل مرسى نجم الرياضي الساحلي بإدارة الحكم باسم العيد وتقنية الفار لأميل فقير. أمل حمام سوسة يواجه ملعب التونسي مقابلة إزافرة خالد قويدر وتقنية الفار ليدور صافا الجنواتي. والاتحاد المنستيري يواجه اتحاد بن قردين بإدارة الحكم مسلم بن إسحاق وتقنية الفار لهيثم قيرات. مقابلات على ديوان سبور. آخر أخبار الميركاتو الرسمية، النادي الصفاقسي أعلن البارح عن تعاقده مع متوسط الميدان الهجومي لؤي الترايح لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي الوحدة الإماراتي دون خيار أو أحقية الشراء للسياسة. الرابطة الوطنية المحترفة قررت جملة من العقوبات ضد عدد من الفرق بعد الجولة الثالثة، 10,000 دينار اختيار مالية وعقوبة دون حضور الجمهور. مباراة دون حضور الجمهور بالنسبة ضد الترجي على خلفية الأحداث اللي رافقت مباراة مستقبل مرسى، 7,000,000 وتوبيخ واختيار ضد النجم الساحلي على خلفية العود في القال مقذوفات مختلفة نواحة في مباراة الشبيبة الرياضية بالعمران، 5,000,000 اختيار مالية ضد السيابي بسبب رمي المقذوفات في مباراة الأولمبي البيجي، واختيار مالية ب5,000,000 ضد مدرب حراس حمام لمف محمد عبد المولى مع منعه مع الجلوس على بنك البودلاء في 4 مقابلات. رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب المسلطة على الاتحاد الرياضي المنستيري. هيئة الفريق تقول انها قامت بتسويد 6 ملفات واتمام 10 تحويلات بنكية دولية. الهيئات المديرة لفرق مستقبل جيبس، الملعب الجيبسي والأمل الرياضي ببوشمة أعلنوا البارح عن استقالتهم وإيداع وثيقة الاستقالة لدى مقر الولاية بسبب غياب الدعم المالي متفق عليه من طرف المجمع الكيميائي وفق تعبيرهم، واللي كان تسبب في عدم رفع عقوبة المنع من الانتداب قبل أيامات قليلة من بداية بطولة الرابطة المحترفة الثانية. الكرة في أوروبا، البيك ساتردي اليوم سبت برشا مقابلات في البطولة الإسبانية الخامسة، الجولة الخامسة في توم هذه الساعة، راسيغ سانتاندير تواجه ديبورتيفو ألافيش، 3:15 أوساسونا تواجه إسبانيول، 5:30 أتلتيك بلباو تواجه إلشي، و8 ريال مدريد تواجه رايو فاليكانو. في الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الرابعة بورموث 3 تواجه برينتفورد، أستون فيلا تواجه روتينغهام فورست، تشيلسي تواجه السيتي، كريستال بالاس إبسويش تاون، ليفربول فولهام، 5:30 توتنهام إيفرتون، وساندرلاند تواجه أرسنال.

0: 93.5
1: ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
2: متى يعود نسق التزويد العادي لتوزيع المياه المعدنية المعلبة في المساحات التجارية الكبرى؟
3: في وقته
2: هذا موضوعنا اللي باش تحكيوا فيه في وقته. وتحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن. دونك متى يعود نسق التزويد العادي لتوزيع المياه المعدنية المعلبة في المساحات التجارية الكبرى؟ موضوع للمتابعة الحقيقة، لأنه الناس ما زالت تلقى صعوبة في الحصول على المياه المعدنية، وخاصة برشا صفوف برشا وقت في المساحات التجارية الكبرى. السؤال المطروح، هل عاد النسق إلى مساره الطبيعي فعلا أم لا؟ وقتش يرجع؟ كل التفاصيل باش تاخدوها مع السيد هادي باكور، رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى. صباح خير ونهارك زين سيدي.
4: مستمعي
2: ديوان فهم، يعيشك مرحبا. دونك السؤال اللي تسألوا فيه المواطنين كل، هل مازال هناك نقص كبير في نسق التزود بالمياه المعدنية المعلبة داخل المساحات التجارية الكبرى؟
4: فما تحسن كبير تو في العشر أيام الفارطة، بالطبيعة بعد اجتماع تنسيقي مع وزارة التجارة ومع المزودين، وفما تم ترفيع حصة في حصة المساحات التجارية الكبرى اللي هي كانت ضئيلة جدا في شهر جويلية وأوت، وتو نجم نقوله اللي بدأت تطلع بشوية بشوية، بدأ يرجع النسق العادي يرجع بشوية بشوية.
2: لأنه اليوم كده
4: متوقع ماشي ويزيد يتحسن.
2: ماشي ويزيد يتحسن، لأنه إلى حد الآن نقرأوا عن مواطنين يقول لك أنا قعدت ساعتين شد الصاف، لآخر باش ناخذ الميل، لآخر يقول لك ما نجمش ناخذ كناستيكا واحدة، لآخر يقول لك شديت برشا صف كي جيت باش نخلص. يعني النسق العادي مازال الحقيقة، حتى نكونوا واضحين مع المستمعين. حاب نرجع معاك لو كان تسمح سي الهادي، النقص هذا هل هو يعود في نقص في الإنتاج أم اضطراب في التوزيع والتزود؟
4: أول حاجة الإنتاج هو نفسه وعادي، الاستهلاك فما ذروة متاع الاستهلاك مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في تونس، وإحنا لاحظنا اللي درجات الحرارة بدأت تنزل تدريجيا، ولذا الاستهلاك قاعد يطيح تدريجيا بالطبيعة. واليوم نجم نقوله اللي الاستهلاك يقابل مع الانتاج، إذا كان معناتها الحرفاء ما ياخذوا كان حاجيات متاع نهاريين ولا حاجات ما كان يجموا الناس الكل يشريوا الماء. المشكلة هو اللي فما لهفة شوية، اللي يلقى الماء يشري تاع يشري وعاود يشري وعاود يخزن في الدار، وما يخليش الحرفاء الاخرين يلقاو حصتهم باش يشريو الماء.
2: هذه بالنسبه للفتره هذه، ولكن معناها انت قلت لي ما كانش فما نقص في الانتاج قبل، معناها جوست الاستهلاك هو اللي زاد، الانتاج هو نفسه.
4: هو نفسه الانتاج
2: يعني للدرجه هذه الاستهلاك زاد، معناها خاطر ما لاحظناش قبل، نعرفوا انه الدنيا سخن تعمني والتعمني، ولكن ما ريناش الذروه نتاع استهلاك لدرجه انه يتفقد الماء بالطريقه هذه.
4: الفارق بين الاستهلاك والانتاج ما كانش كبير بالصفه هذه السنه كما السنه، اقل، وكنا ندخلوا بمخزون في اول الموسم اللي هو المخزون السنة ما كانش كافي بالطبيعة، واضح ما كانش كافي، وبالأخص اللي فترة ارتفاع درجة الحرارة طالت أكثر من شهرين، اللي هي ما صارتش ولو السنين الفارطة تصير فما ارتفاع في درجة الحرارة، يبقى هو ارتفاع مدة أسبوع أسبوعين. هذه توا احنا توا عندنا 8 أسابيع ولا 9 أسابيع وإحنا في ارتفاع درجات
2: في حرارة مرتفعة،
4: اي مرتفعة، ووصلنا درجات مرتفعة جدا، واللي هي طلعت برشا في الاستهلاك، ولذا صار فما نقص في بين الاستهلاك والانتاج.
2: وعليش المخزون اللي دخلنا به السنة ما كانش هو نفسه؟
4: هذه نسألوا المزودين ولا مثلا تجار تجار الجمله اللي هما كانوا يعملوا
2: ما عندكش فكره. حسب رايك شركات المياه المعدنيه اليوم قاعده تواجه في صعوبات في الانتاج او النقل او التخزين او التوزيع؟
4: تخزين لا، خاطر ما يجموش يخزنوا، كل
2: ما ينجموش يخزنوا
4: ما يخرجوه، خاطر حاجتها بالماء. الاضطرابات عادية، معناتها ديما وقت اللي الصناعيين ديما عندهم اضطرابات قليلة تعطيل واحد، زادت شوية قسان ضوء من هذايا صار في جويلية وفي أولوك، ما توا ما عادش فما يقصوا الضوء على المصنعين، ولذا نجم نقولوا الانتاج اللي هو قاعد يمشي في نسق عادي.
2: حسب رايك وقتاش يرجع النسق فعلا عادي؟ خاطرين شخصيا نعتبر النسق عادي، وانا كي نقف عند عطار نقول له دابو زمان نلقى، نقف عند حماس نقول له دابو زمان نلقى، ندخل لكغون سيرفاس ما نلقاش صف على الماء. دونك وقتاش ترجع الحاله عاديه حسب رايك؟
4: سهل ياسر، وقتاش ترجع الحاله عاديه؟ وقت يرجع المخزون القومي. المخزون القومي مش معناتها المخزون القومي، معناتها معناتها المستهلك عنده مخزون في داره تاع نهارين كذا، التجارة التصير عندها مخزون تاع نهارين كذا، وتاجر الجملة عنده مخزون تاع نهارين نهار نهارين، والمصنعين عندهم مخزون تاع نهارين. وهذا كيفاش يرجع المخزون؟ وقت اللي الاستهلاك يطيح تحت الانتاج.
2: ينقصوا مشرب الماء معناها العبيد سيلهدي ما فهمتش معناها هوني ما كأنك تحمل في المسؤولية للمستهلك. تحمل في المسؤولية للمستهلك سيلهدي،
4: مش المسؤولية، مش المسؤولية الكل. مش المسؤولية الكل، أما إذا كان نراعيه بعضنا ونخليه شوية ما الناس بعضنا
2: نتزازيه الناس كل
4: أكثر فرصة أكثر حظ للمستهلكين الأخرين باش يجمو يشيلوا.
2: شكرا لك، يعطيك ألف صحة. كان معنا سيد الهيدي باكور رئيس الغرفة النقبية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى في وقته.
3: في وقته
2: ظهر لي زملاء حكيوا بما فيه الكفاية على الماء، مانيش باش نزيد أن نعقب، فقط أنا بحسب رأيي الشخصي، أنا بالنسبة لي نكونوا تجاوزنا الأزمة بتاع المياه، وقت اللي كما قلت نقف عند عطار باش نقولوا عطيني دابو زمان ما يغزوليش كل غزر بتاع كاني شنو طلبت، ولا نقف عند حماس باش ناخذ دابو زمان نلقى الماء. هذا هو الوقت اللي نحكيوا على النسق عادي. يلا باش نخرجوا فاصل إشاري وبعد باش نرجعوا صوفي ترى شنو باش تحكي لنا دابا أمين.
0: اليوم باش نمشيو لإسبانيا، باش نمشيو لولية العهد، ولية عهد إسبانيا، والرسائل اللي وصلتهم من خلال دخولها إلى الجامعة.
2: خبزة، يلا نخرجوا فاصل إشاري وراجعين.
1: خليك قريب وراجعين.
5: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: اريدو طور عالمك.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: مكملين معكم في ويكاند على الكيف باش نمشيو لاسبانيا مع مدام امال في سان فيلتر.
2: سان فيلتر.
1: ايوا
3: أيوة عفاف، من اللي بدينا توا 5 سنين في سان فيلتر. الاهتمام بالاتصال غير اللفظي والرسائل اللي تنجم تكون، ومن بين وسائل الاتصال غير اللفظي طبعا اللباس، خاصة بالنسبة للشخصيات السياسية وبالنسبة للشخصيات الملكية. نهار 7 سبتمبر 2026 العالم الكل وخاصة الصحفيين والإعلاميين كل الاهتمام متاعهم مركز على ولية عهد إسبانيا وقت دخول للجامعة الإسبانية في مدريد باش تكمل قرايتها في العلوم السياسية. علاش التركيز هذايا؟ لأنه فما برشا رسائل حرصت ولية العهد الأميرة ليونور أنها توصلهم للعباد. اللبسة اللي لبستها كانت لبسة ياسر حكيت عليها الناس، ياسر حكوا عليها المتابعين، اللي هي فاش تنثل إن بلوز بيضة، بلوز معناها مريول أبيض أو سورية بيضة، سروال جين لارج، دي باسكيت وساك، دي بوكل دوغي ومنقالة في يدها. كانت عادية وعادية جدا. المساج مساج تخي فاغرا ومساج قوي برشا وصلته، هو دو لا نورماليتي اللي هو الحياة الطبيعية، كذلك المودرنيتي اللي هي يعني الحداثه انها
1: عصرية،
3: تكون عصريه وتكون
1: براتيك
3: اكزاكتومون، وتكون في الجيل نتاعها، الجينيراسيون نتاعها الجيل زاد، اللي هو مهم ومهم جدا. وكذلك البروكسيميتي اللي هو القرب،
1: قريبه من الناس،
3: قريبه من الناس.
1: حاجه معناتها تنجم تلبس اكبر الماركات العالميه معناتها
3: اكزاكتومون. وهنا باش نحكيوا على الماركه اللي لبستها. اول حاجه اختارت اللي هو هذا مهم برشا، وقلناها برشا يا عفاف هذايا، انه السياسيين وقت اللي يخرجوا خارج بلدانهم والا في المناسبات الرسميه يلبسوا اللبسه نتاع المصنعين وكذلك نتاع بلادهم باش يوصلوا المساج. هي شنو لبست السوريه نتاعها؟ كانت من ماركه اكسيسيبل بالنسبه للمواطنين اللي هي زارا،
1: معناها
3: اللي هي عادية.
1: سمينا في ماركة معناها انت بيب شعار
3: في الراديو، جسوي ديزولي، ولكن سموها في الفيجارو وسموها في برشا مناطق أخرى. دونك هذه رسالة كانت موجودة. سومة متاحة تعرف قداش؟ 26 دولار اكهو. السبيدري نتاعها كيف كيف ماركه اسبانيه، السروال ماركه اسبانيه، البلالت نتاعها بارفوا اللي هما زاده كيف كيف ماركه اسبانيه. المساج هذايا الكل شنو هو الاوبجيكتيف نتاعو، شنو الهدف نتاعو؟ هو انه كما قالوا المحللين خاصه بالنسبه لها هي سو فوندر بارمي لي 4000 ايتيديون، يعني ان عمليه الذوبان في وسط الـ4000 طالب اللي موجودين باش تنجم تكون عادي.
1: ما تلفتش ياسر الانتباه ليها، باش هي بيدها تبدا مرتاحه زيدها، تبداش العيون كلها مسلطة عليها.
3: اكزاكتومون.
1: وفي حرم جامعي.
3: وفي حرم جامعي.
1: المشاهير كلها كيكا يعني.
3: دونك هذا المونجيلا نتاعها، مونجيلا قاعده محافظه عليها من اللي كانت ايتيديونت في الجامعه العسكريه، معناها ما جابتش حاجه جديده. كذلك كما قلت لك اللي هو التعاطف مع او السوتيان الماركات الإسبانية. شنو الحاجة أخرى اللي هي الجامعة متاحة تعتبر هي جامعة بروغريسيست اللي هي جامعة تقدمية، دونك هي حبت تكون قريبة للناس في التقدم متاحهم وتكون في أفكارها تقدمية معهم هم. دونك التوش هذه أكتيف ديناميك كما قلت انت عفاف، معناها فيها نوع من البراغماتية، فيها نوع من الحاجة انها تكون يعني انها تكون موجودة في وسط المجتمع، انها تكون براغماتيك، تكون عملية عملية،
1: مش الصورة البعيدة القطيعة اللي ما بين طبقة الصحيح. مالكة والعارش بما يحمله من بروتوكول عادة، وكما نجم نقول المجتمع ولا الشعب
3: بالضبط. كانت مع الشعب الكريم بأتم معنى الكلمة. حتى الحراسة ما كانتش عندها حراسة, يعني كانت اللي استقبلوها هما المدير والإطار التربوي اللي موجود في الجامعة. طبعا فما العديد من المواطنين جاوا باش يشوفوها في النهار الأول في الجامعة هذية, فما 50 صحافي جاوا باش يصوروها في الجامعة هذية. كانت توزع الابتسامات نتاعها. حاجة أخرى زادة حرصت عليها اللي هي شدت الشعر نتاعها اللي هي كانت تخس في شعرها, حاجة عادية وعادية جدا باش تكون عملية بأتم معنى الكلمة. ليونار باش تعدي 4 سنوات في دراسة العلوم السياسية برمي دي زيتجان عاديين مع الناس العاديين باش تعيش الحياة العادية معهم كل, وباش تكون قريبة من الشعب الإسباني.
1: يعطيك الصحة مدام أميل. كنت هذه سان فيلتر.
2: سان فيلتر.
1: جاهزين احنا لاستقبال الامطار, جاهزين لاستقبال فصل الشتاء. ها شفنا شويه مصر كان نجم نقولوا ليامات اللي تعدي, ومدى الاستعداد لموسم الامطار, اي برامج لحمايه المدن التونسيه من الفيضانات. هذا اللي باش نحكيوا فيه بعد شويه, خليكم معنا.

0: معكم في ويكند على الكيف على ديوان اف ام.
1: استعدادا لموسم الامطار، اي برامج لحمايه المدن التونسيه من الفيضانات؟ هذا اللي باش نحكيو فيه فقره لانفيتي دو جور.
2: لانفيتي دو جور.
1: استعدادا لموسم الامطار، سامحوني، اي برامج لحمايه المدن التونسيه من الفيضانات؟ دونك مع اقتراب موسم الامطار تتزايد التحذيرات من امكانيه تسجيل كميات هامه واستثنائيه من التساقطات، وسط توقعات بان تشهد بعض المناطق ارقاما قياسيه قد تختبر جاهزيه البنيه التحتيه وقدره مختلف الهياكل على التدخل. وامام المؤشرات هذه تطرح امامنا عده تساؤلات حول استعداد الحكومه لموسم الأمطار. هل تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة؟ وهل تم تنظيف مجاري المياه وجهرها وجهر قنوات تصريف مياه الأمطار وصيانة المنشآت المعرضة للفيضانات؟ باش ناخذوا برشا تفاصيل معنا عبر الهاتف السيد شكري الخليفي، مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان. صباحين ونهارك زين سي شكري.
3: صباح النور مدام عفيف، وتحية لجميع مستمعي ديوان فين.
1: يعيشك، شكرا ليك على حضورك معنا هذا الصباح. دونك في ظل التحذيرات أكيد، وعنكم شفتوا أنه برشا ناس قاعدة تحذر من إمكانية تسجيل كميات قياسية من الأمطار، إلى أي مدى أصبحت اليوم منظومة تصريف مياه الأمطار في تونس قادرة على مواجهة موسم الأمطار؟
3: هو في البداية حبيت نشير فقط أن منظومة تصريف مياه الأمطار هي تنقسم على ثلاث حلقات. هي حلقة أولى، الحلقة الأولى واللي هي تهم معناها الحماية البعيدة، واللي هي ترجع بالنظر لمصالح وزارة الفلاحة من خلال إنجاز السدود وإنجاز البحيرات الجبلية ووقت الأشغال على المحافظة المياه والتربة، اللي من شأنها باش تنقص هك السيول وكمان سبل المياه اللي يجي من المرتفعات. ثم تأتي الحلقة الثانية واللي هي تهم معناها حماية المدن من الفيضانات، واللي هي تكون عادة على مشارف حدود أمثلة التهي العمرانية وتهيئة الأودية الكبيرة العابرة للمدن. ثم
1: واللي هي تابعة شكون هذه الحلقة الثانية؟
3: واللي هي تابعة وزارة التجهيز خصوصا إدارة المياه العمرانية. ثم تأتي الحلقة الثالثة واللي هي تهم تصريف مياه الأمطار داخل المناطق العمرانية، واللي هي إلى حد الآن تحت تصرف الجماعات المحلية يعني البلدية. وباش تكون المنظومة هذه معناها ناجعة وكاملة، لابد أنهم يكونوا في تنسيق تام، وتكون يعني المنشآت سواء كان المنشآت البعيدة أو المنشآت القريبة أو منشآت تصريف مياه الأمطار وظيفية مش تأدي دورها.
1: واضح.
3: نحن في وزارة التجهيز نهتموا بالمنشآت ما يعبر عنها بالحماية، معناها بالحماية القريبة. دونك ريالمو نحن نعملوا برامج، والبرامج هذه تبدأ من بداية السنة ويتم التركيز أكثر على مواسم الأمطار. نعملوا برنامج كما 2026 عملنا برنامج باش نوصلوا إن شاء الله نجهروا 3800 كيلومتر خطي من المجاري المياه والمنشآت المائية الخاصة بحماية المدن والفيضانات.
1: هي لوناس تبعتكم سي شكري؟
3: لا، لوناس هي تابعة وزارة البيئة.
1: تابعة وزارة البيئة.
3: لوناس دونك هو كما تفضلتي وأنها وأشرتي على لوناس، لوناس هي اللي كلفتها الدولة ببعض المنشآت المائية، بعض الأودية وبعض الأحواض تجميع المياه من سنة 2001 تقريبا، من سنة 2001 تهتم بها بالجهر والتنظيف.
1: سينو بلي سؤال هكا ما باش نفهمه احنا شوية كمواطنين، الكاناليزاسيون العاديين في المناطق السكنية في العمران وكل شيء تابعين شكون؟ مش تابعين لناس؟
3: هو الكاناليزاسيون هذيك نتاع ليزو معناها المياه
1: المستعمل
3: مياه الصرف الصحي، هذيك ترجع بالنظر للوناس. بينما المياه الأمطار تصريف مياه الأمطار هو من المفروض ترجع للجماعات المحلية يعني للبلدية.
1: للبلدية.
3: دونك والمنشآت الكبيرة اللي خاصة بحماية المدن هي ترجع بالنظر لوزارة التجهيز. دونك نحن لحد الآن يعني تمكننا من بداية جانفي 2026 إلى موفى أوت 2026 تمكننا من جهر وتنظيف أكثر من 2600 كيلومتر خطي، يعني بنسبة 70% من البرنامج المعد السنوي البرنامج السنوي. أما تدخلاتنا في طار الاستعداد لموسم الأمطار، هذا الموسم أمطار الخريف والشتاء براتيكمو انتهت، براتيكمو يعني صرنا بالنسبة 100% بالنسبة للمنشآت. على فكرة باش نحب نوضح، 2600 كيلومتر خطي اللي نظفناها راهو باعتبار التدخل المتكرر، يعني ثم بعض المنشآت وصلنا دخلنا فيها أكثر من 4 مرات لحد الآن وهذا ناتج على أنه المنشآت المائية هي منشآت الحماية أصبحت مستباحة برمي الفواضل بجميع أنواعها، فواضل البناء، فواضل المنزلية، كيف معناها التعدي عليها من طرف معناها المواطنين على الحرمة على الأودية بالبناء الفوضوية. كذلك ثم في الواقع نلاحظوا أنه انسياب كبير للمياه المستعملة داخل المنشآت هذه، واللي هي عادة معمولة لتصريف مياه الأمطار دون سواها. دونك وهذا مما يشكل عائق قدام حتى عملية التدخل وعملية التنظيف، ويزيد يطلب منا مجهود إضافي سواء كان يعني مجهود مادي أو معناها مجهود على مستوى المعدات أو مستوى الحديث. كذلك وصلنا تمكننا باش نزهروا حوالي 70 هكتار من أحواض أجمع المياه. وتمت برمجة يعني خلال سنة 2026 37 مليون دينار للقيام بهذه الأشغال.
1: خليني نزيد نقدم معك شوية لو كان تسمح سي شكري باش الناس تفهم. إذا كان نحكيه على الجسور، نحكيه على المنشآت المائية والطرقات الوطنية المستعملة طبعا برشا من قبل المواطنين، خضعت لعمليات مراقبة استباقية؟
3: هو بالنسبة معناها صيانة الجسور والطرقات، هو في الواقع يرجع بالنظر للإدارة العامة للجسور والطرقات، الإدارة مال الجسور والطرقات، ونحن في متابعة معهم اللي هم تمكنوا باش يزهروا وينظفوا أغلب المنشآت المائية اللي مثلا اللي فوقي الدريناج نتاع جناب الطرقات، حواشي الطرقات، جهر تنظيف، رفع بقايا في الأشجار، الأخرين في الإدارة العامة للجسور والطرقات يعني يبذلوا في مجهود كبير باش ينظفوا، رغم أن طرقاتنا أكثر عرضة لرمي الأوساخ ورمي الفواضل كيف الأودية ومجاري المياه.
1: شو وضعية النقاط السوداء أو المناطق اللي تشهد ديما تجمع متكرر وإيلي كل ما يصير فما برشا أمطار؟
3: هو نحن في الواقع أغلبية النقاط محددين ونعرفوهم، وفي إطار اللجان الجهوية لمشابهة الكوارث يتم هو في الواقع يتم يعني تجميع كل المعدات وكل الوسائل اللي نجمو نستعملوهم، ويتم توجيهها في إطار اللجان هذية للنقاط هذية، معناها طبيعي جدا بالأولويات حتى كل أهمية نقطة متواجدة. دونك نحن في الواقع وقت يوقع الأمطار وتوقع يعني النقاط السوداء هذه تولي كلنا الهيكل الكل متكاتفة وتخدم تحت اللجنة الجهوية لمشابهة الكوارث أو اللجنة الوطنية لمشابهة الكوارث.
1: بس شكري منعش خاطر توا مش كان انتوما مش كان الإدارة متاعكم اللي مكلفة أو هي اللي تتحمل المسؤولية، لأنه فما حاجات تبع وزارة البيئة، حاجات تبع وزارة الفلاحة، حاجات تبع البلديات، ولكن المواطن العادي يسأل يقول شبيه النهارين اللي صبت فيهم مطر البارح والبارح الدنيا غرقت.
3: والله هو في الواقع عملت دورة أنا في بعد الأمطار الأخيرة، والمنشآت اللي راجع لينا بالنظر ما شهدت حتى منها يعني فيضان أو تعطيل. الإشكال اللي وقع هو في الأحياء، علما وأنه أغلبية المدن التونسية تفتقر لشبكة تصريف المياه الأمطار، وهذا الإشكال اللي ما يخليش المياه هذيك توصل للمنشآت اللي أنجزتها وزارة التجهيز باش تمشي بطبيعه باش الماء هذاك يمشي نحو المصبات النهائيه. دونك وقت تم غياب للشبكه الثانويه هذه شبكه تصفيه الامطار يولي المياه هذيك تبقى في الشوارع وتبقى في البناء يعني تسبب في ركود وما توصلش للمصبات النهائيه. دونك هي من خلال البرنامج هذا هي دعوه للبلديات ونحن راهو نضع على ذمه البلديات امكانياتنا فهمتني لا على المستوى الفني لانجاز مخططات مديريه ومن خلال هالمخططات المديريه دي نشوفوا شنو اللي ريزو معناها الشبكات الثانويه اللي نجم نضيفوها واللي تنجم البلديه تتحملها.
1: لازم البلديات هما اللي يطلبوا منكم انتوما كاداره ما تنجموش لانه توا نحكي وجست نوصلك الفكره هذه سي شكري وخليك تفعل معايا لانه كيما زادت الحراره ودرجه الحراره ارتفعت باعتبار التغيير المناخي راهو التساقطات زاد كيف كيف باش تكون اقوى واكثر معناها السنين هذيه. هل مستعدين انتوما فما خطه فما مشروع باش تخدموا عليه للتحسين اكثر ولنجاعه اكثر لاستيعاب التساقطات المنتظره؟
3: نحن تو حاليا بصدد اخذ حتى في دراساتنا بصدد اخذ هذه المعطيات الجديده اللي ظهرت من خلال التغيرات المناخيه ممتاز. اللي اصبحت يعني واقع نعيشوه ونشوفوه واللي هي تسبب في تقليص مده نزول الامطار مع غزارتها يعني ولت الانتنسيتي كبيره ياسر وفي فتره صغيره والعالم الكل يشهد التغيرات هذه. طبيعي جدا يعني ناخذ في المعطيات هذه في الدراسات بتاعتنا ووصلين ان ديما راهو الخطر ديما جايز لانه نحن في دراساتنا نخدموا على نسبه تواتر معينه نجوا نعملوا نسبه تواتر 50 سنه مطره تصب كل 50 سنه مره وجينا مطره نتاع 100 سنه دونك تولي تم اشكاليات. الإشكالية هذه تتمكن في أنه المنشآت الموجودة ما تنجمش تعدي كمية المياه الجاية وبالتالي توقع شوي ركود المياه ثم تنسيب نحو المصبات النهائية. دونك هي قاعدين ناخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وإن شاء الله يعني على الأقل بتكاتف وبتنسيق ما بين الثلاث حلقات اللي ذكرناها في البداية تكون العملية أنجع وتكون العملية أفضل وعلى الأقل نخفوا من وطء خطر الفيضان. صحيح أنه الريسك أو ما نجموش نحوه بس نحو ريسك يعني 0% هذه ما ريالمو حتى دولة في العالم مهما كانت قوتها
1: ولكن نستعدوا باش نجموا نطوقوا الأزمة. هذا المطلوب. دونك لجنة مجابهة الكوارث هي اللي تجمع كل هذه الأطراف. أنا سؤالي سي شكري هل هي منعقدة بصفة دائمة ولا تنعقد بصفة وقتية موسمية وقتيش بالضبط؟
3: هي في الواقع تنعقد بصفة دورية وكل ما استدعى الأمر ذلك يعني في كل معناها يعني قبل مواسم الأمطار تجتمع اللجان هذية وتشوف معناها يعني تنسق ما بين جميع الأطراف وتشوف إذا كان ثم بعض النقائص توجه للهيكل المعنية باش يقوموا بالدورة نتاعهم حتى باش يجي موسم الأمطار على الأقل دي كل المنشآت الوظيفية ونبدو مستعدين لها.
1: بالضبط. اجتمعت مؤخرا اجتمعتوا ولا مازال؟
3: اجتمعنا حتى على مستوى اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث كذلك اللجان قاعدة تجتمع وحسب علمي خاطر هي عادة اللجان هذية الجهوية يترأسها السيدة الولايات دونك انه جل الولايات قامت بالاجتماعات هذية وتم الاجتماع على مستوى وطني في تقريبا 5 أو 6 ايام التاليه.
1: طبعا اخر سؤال سي شكري الخليفي بحكم طبعا خبرتكم وتجربتكم في هذا المجال شنو المناطق اللي تعتبروها اكثر هشاشه امام الامطار الغزيره بهذا الموسم او بصفه عامه؟
3: هو في الواقع بحكم التغيرات المناخية اللي قاعد تشهدها بلادنا ويشهدها العالم ككل أصبحت كل المناطق في تونس مهددة بالفيضانات. معناها يعني كنا قبل عنا نابل عنا الساحل عنا تونس الكبرى عنا الشمال الغربي تو أصبحت الفيضانات تنجم تكون موجودة في قصرين، تنجم تكون في سيدي بوزيد، تنجم تكون في جابس. معناها بحكم التغيرات المناخية هذه أصبح معناها يعني كامل التراب التونسي ينجم يكون معرض لخطر الفيضانات، وبالتالي هذا يدعو منا مزيد مزيد من اليقظة ومزيد من العمل. وإن شاء الله ربي قدرنا باش نكونوا أنا عند هذه الأمانة هذه اللي قاعدة
1: مختلفة. إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله بتوفيق. شكرا جزيلا سي شكري الخليفي مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان، وإن شاء الله كل ما جينا مطر جينا مطر خير يا ربي، وربي يخفف منزل ويبعد علينا الفيضانات. هاكم شفتوا ما فماشي مسؤول معين راهو باش نجيو نحملوه مسؤولية متاع فيضانات. دونك المسؤولية مقسمة ما بين وزارة التجهيز والإسكان كما كان معنا سي شكري، وزارة البيئة لأنه لوناس زادة تابعة وزارة البيئة، وزارة الفلاحة بما أنه الحماية البعيدة وكل ما هو تابع السدود والسيول والتجمعات متاع مياه الأمطار وكل شيء تابع وزارة الفلاحة، والبلديات زادة تتحمل جزء من المسؤولية. لجنة مجابهة الكوارث هي اللي قادرة باش تجمع هالأطراف هذية من خلال اللجان الجهوية اللي يترأسها الولايات. وبالتالي بما أنه احنا نحكيه ديما على القرب، دونك اليوم انا حسب ما فهمت اليوم مسؤوليه كبيره ملقات على عاتق الولايات حسب ما فهمت انا معنى السيستم هذايا. الوالي اليوم كل والي يلزم يتفقد الولايه نتاعو، يتفقد اللجان الاحياء اللي عنده، ويستعد لموسم شتاء ان شاء الله باش يكون يتعدلنا على خير يا ربي، لانه في الاخر هو اللي يكون عنصر موجود في لجنه مجابهه الكوارث.
2: هذا هو لانه الوالي يترأس كل يعني هذه الجهات المتفرعه اللي هي تقوم بال يعني تحسين الوضع البيئي ما بين قوسين او
1: وهو نجم يوزع يطلب من وزارة البيئة، يطلب وزارة الفلاحة، وزارة التجهيز. دونك مسؤولية مرمية على عاتق اليوم الوالي معناه وانه تكون والي، ولكن زيد خويا يكون والي صنديد حمل مسؤوليتك قدام المواطنين.
2: هذا هو بالحق حلوة برشا كل والي صنديد. هذه هي
1: خليكم معنا في المتابعة مكملين معكم في ويكند على الكيف حتى للحديث، نرجعوكم بعد الأخبار.
0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان فام. خليك قريب فيم ورجعين
4: كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
5: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جاء بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتري. انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: اريدو طور عالمك.
0: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم.

0: موجز والتاسعة ديوان فام. صباح الخير. نستهل هذا الموعد الإخباري بحالة الطقس حيث يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر جهات الوسط ومحليا الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وتكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب سواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بخليج جابس ومنطقة الشابة ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. وتتواصل الحرارة في انخفاض حيث تتراوح عامة بين 23 و41 درجة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أشرفت يوم أمس على جلسة عمل بمقر الوزارة، أذنت خلالها بانطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية لمندوبي حماية الطفولة، وأكدت أن هذه المنظومة الجديدة التي تم إنجازها بإمكانيات وطنية ووفق مواصفات عالية للسلامة والجودة تعد مكسبا مهما لسلك مندوبي حماية الطفولة، بما يخدم مصلحة الطفل الفضلى وييسر تعهدهم بالإشعار المتصلة بالأطفال المهددين وفي خلاف مع القانون. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للبيت والديكور المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس من 10 إلى 14 من سبتمبر الجاري، ويمثل هذا الصالون فرصة هامة للمؤسسات التونسية لعقد شراكات تجارية جديدة والتعرف على اتجاهات السوق والتصميم وتطوير العلامة التجارية والولوج إلى أسواق جديدة. وقد تم تخصيص جناح جماعي يمتد على مساحة 60 متر مربع برواق الديكور والتصميم، يضم 6 مؤسسات حرفية تونسية في مختلف الاختصاصات على غرار الخزف التقليدي ومنتوجات الحلفاء وخشب الزيتون والتطريز اليدوي والمنتوجات ذات العلاقة بالتزويق الداخلي. في أخبار العالم، قتل ما لا يقل عن 26 تلميذا في تدافع وقع إثر اندلاع حريق في مدرسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بحسب ما أفادت منظمة اليونيسف. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على عدة مناطق وهو ما خلف خسائر بشرية ومادية، وسط تجديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقاده لتوسع حلف شمال الأطلسي الناتو.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

حتى تراند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: احنا صوتكم في السيركس
1: على 91.2 دي وين اف ام ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11
2: 9:16 دقيقة على ديوانا فيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة، مكملين في برنامج ويكاند على كيف للحداش. الطلبة في مواجهة إشكالية السكن مع اقتراب انطلاق العودة الجامعية، ما هي التفاصيل؟ هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن،
0: في وقته
2: مع اقتراب انطلاق العودة الجامعية في تونس. يتجدد قلق آلاف الطلبة والعائلات متاعهم بطبيعة قدام أزمة السكن الجامعي ورفض مطالب القبول، ورغم الاستعدادات الحكومية الموسعة لهذا الموسم إلا أن هناك فجوة الحقيقة ما بين العرض والطلب، خليت شريحة واسعة من الطلبة خاصة القدامى منهم أمام خيارات صعبة وخيارات مادية مجحفة الحقيقة ما يقدروش عليها لهم لا عائلاتهم، وأمام حالات الرفض والانتظار يلقوا رواحهم عدد من الطلبة قدام خيار وحيد وهو البحث عن الكرة. للحديث حول هذا الموضوع يحضر معنا محمد ولد محمد الأمين العام للاتحاد العام طلب تونس. اهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: مرحبا بك نفيف، مرحبا بك. كيف تستمعين ومستمعات؟
2: يعيشك. نحكي بصفه عامه ابرز الاشكاليات اللي تواجهها منظومه السكن الجامعي اليوم.
3: اول حاجه نحب نحيي كل مستمعين ومستمعات القادمين يسمعوا فينا. ثاني حاجه نحب نقول مبروك لكل العائلات والأولياء الناس اللي خرج العفو الخاص البارح بالنسبة للطلبة، معناه اللي شدوا على استهلاك مخدرات، ونعمل كذلك أنه يصير العفو بالنسبة للناس اللي شدت على معنى مرسوم 54 وفصل 86 مجلة الاتصالات وكل ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير
2: إن شاء الله،
3: خاصة للطلبة والتلاميذ. بالنسبة لمنظومة السكن الجامعي، هي منظومة متكاملة داخل منظومة الجامعية. إذا باش ندخل التفاصيل، منظومة السكن الجامعي تشمل كل طالب عنده البكالوريا. مثلا اليوم في 2026 كل طالب حامل البكالوريا 2026 عنده الحق يقيد في منظومة السكن الجامعي وتحصل على مبيت جامعي. بالنسبة للطالبات بكالوريا 2026 وبكالوريا 2025 عندهم الحق يسكنوا. بالنسبة للطلبة الذكور بكالوريا 2026 هم اللي عندهم الحق يسكنوا، هذم من ذوي الحق. بالنسبة للتجديد واللي هو عام إضافي يجدد فيه الطلبة، بالنسبة لطلبة بكالوريا 2025 بالنسبة للطلبة الذكور، وبكالوريا 2024 بالنسبة للطلبة الإناث.
2: مشي واحدة واحدة خاطر نسيتين اسكو كيف كيف ولا تبدلت الامور ولا كيف؟ التلميذ كي ياخذ الباك، تلميذ ولا تلميذه، قداش عنده الحق من عام في السكن عام؟
3: بالنسبه للطالبات عندهم الحق في عامي وعام تجديد، وبالنسبه للطلبه الذكور عندهم الحق في عام وعام تجديد.
2: داكوغ، معناها السكن الجامعي ما يغطيش المرحله الجامعيه الكل؟
3: لا، ما يغطيش المرحله الجامعيه الكل. بالنسبه للذكور ما يغطيش المرحله الجامعيه الكل، بالنسبه للاناث يغطي فقط المرحله الاولى من التعليم العالي.
2: داكوغ،
3: اللي هي الاجازه. بالنسبه لنا في الاتحاد العام طلبه تونس ككل عام قاعدين نتابعوا في ملف الخدمات الجامعيه خاصه السكن الجامعي اللي نبداو هذا في فيفري مش من اليوم، لانه منظومه السكن الجامعي هي منظومه كبيره برشا، لازمها تخطيط اول حاجه، خاصه على مستوى الانفراستركتور. كل عام نواجه مشاكل نحبوا العام الجاي نتفاداوها، خاصه على مستوى الاكتظاظ. كذلك نحن فما شريحه معنيين بها اكثر من اي شريحه اخرى، اللي هما الحالات الاجتماعيه اللي خاصه على مستوى اسعاف السكن، اللي ظروفهم الاجتماعيه خاصه في الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي ما تسمح لهمش انه يكري، خاصه في غلاء المعيشه كذلك غلاء

0: كرايات لان اليوم
1: كرايات واللي جايين من برشا بلايص بعيده من داخل الجمهوريه وكل
0: هما السكن الاستثنائي لانه فما بالنسبه للكريتير باش تتحصل على سكن جامعي تكون بعيد 40 كيلومتر من مقر السكنه بتاعك.
1: فوالا معناها ساعات راه تنجم تبدا انت سوغ لو غران تونس
0: مثلا في اريانا مثلا في اريانا نحكيو انه تسكن في سيدي يوسف مثلا اللي تابع ولايه اريانا وتقرا في منوبه ما عندكش
1: بالضبط ما عندكش وخزر هي ما بعدها معناها تقعد شهر نهار مش
2: ولو انه القانون
1: من الفجر تخرج
2: ولو انه القانون يا عفاف يعطيك الحق اذا كانك انت بعيد مسافه 30 كيلومتر على من مقر السكنه نتاعك الى مقر الدراسه فانك تتحصل على سكن جامعي. تو نشوفوا ولايات احنا ثلاثه ولايات ولا اربعه ولايات تونس الكبرى اربع ولايات تونس الكبرى نشوف انت ايتوديون جاي مثلا من بورسدريه يقرا في منوبه شوف قداش يقطع المسافه ورغم ذلك
1: قداش باش ياخذ من النقل
2: من النقل من ترا الكار مترو باش ينجم يوصل ورغم ذلك ما يتحصلش على السكن الجامعي.
0: لذلك بالنسبه ل 40 كيلومتر ما نقيسوهاش على تونس الكبرى فقط مثلا خلينا نمشيو نتوالجوا على مستوى الولايات الداخليه القصر مثالا مثلا كي تحكي لي 40 كيلومتر من معتمدين سبيبه مثلا هي القصر سونتر وين فما بالكمبيوس صحيح فما 40 كيلومتر لكن الاقل المسافه اللي اقل من 40 كيلومتر هذيك لازمك تنسى التضاريس
2: صحيح
0: المسالك في الحيه هذيك طرقات غير معبده ترونسبور ما فماش هذا كل قاعدين نحطوا فيه في عين الاعتبار والحقيقه قاعدين نتصلوا بالاداره العامه للشؤون الطلابيه وبالتنسيق كذلك مع دواوين الخدمات الجامعيه انه نحاولوا الطلبه هذوما نوفروا لهم سكن جامعي غادي والحقيقه فما تجاوب على المستوى هذا ونحن اي اشكال قاعد جينا مباشرة نحاولوا نحلوه.
1: ريتني نتبسم خاطر معناها من الحاجات اللي ياسر اكتشفتها هنا كي رجعت للجامعة المجهود اللي يعملوا فيه الشباب كيفك أنت في الاتحاد العام لطلبة تونس باش يكونوا ديما يسمعوا مشاكل الطلبة الآخرين ويحاولوا باش يلقوا لهم حلول سيريوسمون معناها مش عباد ماخذة مسؤولية ولا تكليفة هكاك كيما عند المسؤولين
2: سوري
1: ليه عند الشباب ليه ياخذ منصب كيما هكايا باش يعمل كل شيء باش يحاول يلقى الحلول للزملاء الطلبه نتاعو. حسب رايك اليوم الحل هو بناء مبيتات جديده والا اعاده تاهيل وتوسعه للمبيتات الموجوده شنو نجمو نعملو اليوم؟
0: والله اول حاجه بالنسبه لمنظومه خدمات الجامعيه في تونس هي الحلول الاستباقيه والتخطيط قبل كل شيء. مانيش نحكيو على بناء ما حاجتناش باش نبنيو اعطينا نعملوا التخطيط اليوم تخطيط للجامعه التونسيه اليوم للزونيفرسيتي بتاعنا اللي كومبيوس يونيفرسيتي وين باش نحطوهم بالضبط لانه هالتوزع هذا العشوائي اللي صاير اليوم خاصه على مستوى المبيتات الجامعي انه تلقى مبيت في السنتر فيل ومبيت في المزاسيس ومبيت في منوبه لانه حتى يعني الحياة الجامعية ولا اللي كومبيوس تلم الطلبة اللي نحاولوا معناها الطلبة في يكونوا ملمدين في نفس بلاصة نحبوا نحاولوا نرجعوا هذاك كما كان قبل في الثمانينات والتسعينات انه فما يعني مقر واحد وما بيت واحد
1: كيما موجود في فرنسا توا مثلا كي تلقى الميزون تونيزي موجودة معاها الفونداسيون تاع امريكا تاع بلجيكا تاع المانيا
0: سيتي كاملة
1: موجودة يونيفرسيتير اللي تستقبل الطلبة الكل تاع الجامعات
0: حتى في جامعات عربية معناها موجود ومعمول بها اليوم نحن التزايد السنوي للطلبة وخاصة في الناجحين البكالوريا لأنه اليوم تنساش انه شكون يأثر في العملية بتاع التوجيه هي عدد حاملي البكالوريا الجدد اللي هما اليوم في تضاعف مش حتى في تزايد في تضاعف وأعداد كبيرة اليوم لازمنا نمشي تمشي وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة التجهيز كذلك وكذلك مع الولايات انه تعمل التخطيط على مستوى بناء يعني مدن
1: سكني كامل
0: مدن جامعيه جديده كذلك فم مقترح اليوم انه لكومبيوس يونيفرسيتير يحاولوا يخرجوا شويه على مناطق السكن لانه فم اكتظاظ كبير برشا قاعد يصير
1: كما في منوبه معناها
0: كما في منوبه مثلا كما حتى في قفصه موجود كما حتى في جندوبه في برشا ولايات انه ليزونيفرسيتي موجودين في وسط العاصمه تلسلت معناها على مستوى الحركيه فما اختناق كذلك على مستوى الطلبه ما فماش الارتياح الكامل اللي صاير
1: ولو انه انا عندي احتراز واحد بالنسبه لمعهد الصحافه ما كروشي في الخلاء معناها في غاديكا لانه معهد الصحافه يطالبوا انه الطلبه يخرجوا باش يقوموا ببرشا خدمه تحقيقات حوارات كل شيء في اماكن قريبه المفروض يبداوا أقرب من العاصمة أكثر من هكي كمان.
0: صحافة علوم الأخبار هو منار مرارات البلاد ومعنى المعهد الوحيد متخصص في بالضبط. تخريج الصحفيين
1: يلقى صعوبة الحقيقة في
0: يعني كان لابد أنه يتم معناه على الأقل برملة إنجاز مقر جديد لي خاصة في البرامج اللي التي ستنجز في الأعوام القادمة.
1: بيه فما سؤال توجيني على الشين يوتيوب من عند ستيفاني يسأل يقول لي ذوي الحاجيات الخصوصية شنو نصيبهم من السكن الجامعي؟
0: بالنسبة ذوي الاحتياجات الخصوصية واللي نحن كنا في اجتماع على خاطرهم الجمعة اللي فات خاصة منذ التوجيه الجامعي كانت تذكر فما حكاية طالب اللي من سيدي بوزيد والذي لم يتحصل على التوجيه الجامعي بتاعه أخذها بعيد على مقر السكنة بتاعه بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة نتبعهم التوجيه الجامعي لأنه أول حاجة أنه يكون عندهم الحق على مستوى التوجيه الجامعي يأخذ التوجيه الجامعي بحث مقر السكنة بتاعه لأنه خاصة يبدأوا متعودين ببيئة معينة
1: بالضبط عندهم ليروبير متاحهم
0: راو بالنسبة لنا ما فهمش علاش انه ينقل البلاصة اخرى وذي رانا خدمنا عليه ومشينا فيه والطلبة معناه من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ذوي الهمام تحصلوا على التوجيه الجامعي المحاذي بمقر سكنة بالنسبة على المستوى منظومة الخدمات الجامعية هم عندهم الأولوية المطلقة هذا منشور من السيد وزير معناه كل سنة الجامعية يابط ومعمم لكل مديرين العامين ومديرين الخدمات الجامعية أن يكون عندهم أولوية خاصة أول حاجة في مرافق في المبيتات الجامعية كذلك في المؤسسات الجامعية راهم عندهم مرافق هما يختاروه ويكون برميز وملاها فهمتني على كي يعديوا الامتحانات ولا في على مستوى في الكلاس اللي باش يقرا فيه عنده الحق معناه يختار الزميل بتاعه وينقله بحده فهمتني عندهم الأولوية المطلقة لكن على مستوى الانفراستركتور الحقيقة مش محترمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأسف
1: حتى الممشى خاص بهم دروج ايفيتي معنى مش كل مجهز
0: الاحتياجات الخاصة وعاجز مثلا عن المشي وتلقاه يقرأ في التدي دوز احنا في مع الصحافة فهمتني ما ينجمش
1: مش معقول طبعا فهمتني.
0: ومش معقول معنى الانفراستركتور مش محترمة الأدنى معنى في هذا
1: بيه يمكن ربما هذه نجم نقولها حلول داخلية يعني حتى كان الانفراستركتور مش مجهزة نجم
0: تلقاها آه لكن نحن ديما رانا نخمو القدام
1: المستقبل الحل يكون على طول
0: اليوم ينجموا يعبروا غدوة ينجموا ما يعبروش
1: بالضبط إلى حد الآن به محمد عندك أرقام من طلبة ما نجموش يتحصلوا على السرة في السنة الفارطة مثلا
0: السنة الفارطة الحقيقة شوف بالنسبة للسكن الجامعي يعني الديفير من سنة السنة الجامعية مثلا خلنا نعطيك الأرقام على المستوى اليوم اليوم مثلا على مستوى الخدمات الجامعية في الشمال قرابة 29,000 سرير باش يكون تحضن الطلب 26,200 لذوي الحق أي. وقرابة 3,000 ل 4,000 صاحب سكن إذا على مستوى ديوان الشمال الشمال مثلا فما قرابة 3,000 طالب باش يتمتع بالسكن الاستثنائي بالنسبة لديوان الوسط 18,500 باش 500 سرير باش يكون للطلبة منهم 16,000 لذوي الحق و2,000 على مستوى السكن الاستثنائي بالنسبة لديوان الخدمات الجامعية للجنوب الحقيقة ما عنديش أرقام عليه لأنه اتصلنا بالسيد مدير العام الحقيقة ما كانش فما تجاوب كما زملائه لكن في حدود 70,000 طالب على المستوى الوطني باش يكون موجود داخل مؤسسة الخدمات الجامعية
1: قداش يقعد ناقص
0: يقعد ناقص ديما يقعد ناقص حافرة
1: تقريبا عندنا فما عدد ناس دي عندنا نسبة
0: فما يوصل تقريباً. حتى 10,000
1: نجم يوصل 10,000 طالب ما عندوش سكن
0: 10,000 طالب ما عندوش سكن نحن مثلا عامناول قمنا بتحرك وطني على مستوى دوام الخدمات الجامعية وحاولنا بالتنسيق وحاولنا نشوف الحلول وما إلى ذلك وصلنا نسكنوا 7,000 طالب سكن استثنائي لكن ما عادش نحبوها زي صفر التحركات الحلول الظرفية والترقيعية راهي مش مجتزنا حتى بنا اليوم لأنه غدوة باستحالنا الكل
1: فما طلبة تلزوا باش يبطلوا الدراسة متاعهم ما يكملوش بسبب السكن ولا غير قادرين على سداد الإيجار كي يخرجوا
0: بطبيعة الحال هذا موجود معناه هو شيك وكل يوم معناه قاعدين نتعرضوا له غلاء بتاع الكرة اليوم قاعدين نشوف فيه غلاء مفرط. ونحن رانا في كل عام نبعث مراسلات للسيد الولاد في خصوص الموضوع، على الأقل تصير رقابة ومتابعة، على الأقل اللي يكري يمشي يعمل كونترا باش يكون على على على على القليلة محمي. مثلا في سيدي بوزيد والتعامل والرفام ثلاثة طالبات توفى في مسكن كيري على وجه الكراء لأنه فما تسلل تغاز، ما فماش كونترا في الموضوع، فهمتني؟ وكذلك فماش حماية، ما فما حتى بروتكسيون فيه. هذا قاعدين مع السدر ولات معناها نبعث في مراسلات، ما فماش تجاوب الحقيقة. الكراء راه مش حف برشا ولا سوق آخر لانه
1: كي تعبد ولد تقرب للحي الجامعي ويجي يعمل
0: تقرب للحي الجامعي وما عادش تكري دار ولا تكري بالسرير عباره معناها فوي مصغر فهمتني
1: في النوار هذا يكون
0: تكري ولا ما تكريش كما تحب انت لانه ديجا الطلب
1: موجود الطلب
0: والعرض كذلك موجود. بالنسبه للطلبه اللي ما يتمكنوش من سداد الكراء تاعهم راه فما موجودين كذلك اللي غادروا مقاعد دراسة خاطر ما تمكنوش من الكراء، إذا ما تمكنوش من الكراء راهو من الخدمة والتعب ما تخليهمش إنه يواصلوا دراستهم ولا يحاولوا يلتزموا الامتحانات تاعهم.
1: اليوم خلينا نقولوا أنه راهو أحيانا تلقى طالب جاي من بلاصة بعيدة من ولاية أخرى ولا حتى سوق لو كرون تونيس راهو في نفس الوقت تلقاه كيري ما نجمش ياخذ سكن جامعي، تلقاه يقرأ ويخدم ومش خالط مع النقل مع السكنة البعيدة موش خالط باش يززي روحه، موش خالط باش يلبس باش يززي الطلبات متاع الدراسة الجامعية متاعه والسكنة متاعه. الحقيقة معناها وضعية مؤلمة ساعات.
0: وزد على ذلك عفافك انت حكيت مثلا مثال بتاع وضعية وزد على ذلك رغم يخش منحة الجامعية
1: ايه طبعا
0: لانه زاد شروط
1: ولهي زاد المنحة الجامعية لازمها مراجعة معناها
0: اعطيك صح
1: شنية بتاعه مع ارتفاع الأسعار ومع الظروف تاعه شنية المنحة الجامعية معنى.
0: شوف هو فما كلمة مرفت معناها قبل قال مسؤول كبير فما صعوبات صعيبة
1: هذه صعوبات صعيبة بالحق والله
0: هنا يقول معناها انعدام منعدم معناها واحد ياخذ منحة جامعية راهو لأنه الشروط اللي موجودة مش حتى تعرف شكون يولي ياخذها اللي بو حال مشروع مش قاعد ديكلاري الخباز
1: هذاك يولي بالعكس يعطيك الصحة محمد جيب نخلي لك 30 أقل من 30 ثانية باش تخدم لي
0: نشكركم على الاستضافة هذه. حي كل الطالبات والطلبة اللي لدوز سبتمبر اللي التحقوا بالعودة الجامعية واللي هي التاريخ
1: لحين طلب النجاح يا رب.
0: الاتحاد العام طلبة تونس تحضم الجميع، نتمنى أنه تكون كل أبواب تاع المسؤولين مفتوحة لكل معناها الطلبات الشكيات للطلب، فما قاعدين خاطر نتعرضوا لشوية صعوبات واللي نحن رانا جميعا نبنيو تونس مع بعضنا، ما يبنيش واحد برك الناس كل نبنيو مع بعض. مرحبا بك.
1: يعيشك، شكرا جزيلا الطالب محمد أولاد محمد الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس كان معنا في وقته
3: في وقته.
1: احنا باش نخرجوا اشهار ومن بعد باش نحكيوا رياضه. التحق بنا حاتم قزبار، اهلا وسهلا.
4: مرحبا مرحبا بونجور.
1: وين الانرجي؟
4: وين موجوده؟ لا ولا موجوده كو بعد اسمين خدمه وتحب تعرف. شوف
1: لا الجمعه الاولى انا نحب راهو في الويكاند شويه
4: طاقه ايجابيه حركيه نشاطي
1: عايش تودي شباب ولا انا شباب
4: هزوز شباب الاسبوع الاول بعد العوده للبرمجه راه تاخذ منك شويه شارج كمان بعد ناخذ ريتم ان شاء الله بدنا لاباس. خويا مرحبا بيك توحشناك برشا. مرحبا مدام مدام توحشناك. محلى الويكاند على الكيف كالعاده منوره ان شاء الله السيزون متالقه.
1: منور بيك حتومه. خليكم معنا باش نخرجوا اشهار وراجعين.
3: خليك قريب فيم وراجعين
5: مع أوغانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
6: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلافاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أوغانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900.
5: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أوغانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
6: عندك أوغانج

0: معاكم في ويكند على الكيف على ديوان اف ام.
1: مرحبا دوك مكملين معاكم في ويكند على الكيف باش نمشيو للتوب 3 مع حاتم جزبر.
2: توب 3 هي السيزون الثانية ان شاء الله اخويا متعلقين، وان شاء الله بك انت بطبيعة بالكيب الكل كالعادة،
1: ويكاند على الكيف
2: نورة بالارقام وبالاحصائيات وبرشا حاجات مزيانة على الاخر.
1: الحمد لله وشكرا.
2: دونك توب 3 سنة الحقيقة حبينا نبدلوا شوي انه تكون فقرة توعوية، لانه مهم جدا باش نعيوا الجمهور ونحكي ونشوفوا برشا حاجات. اوكي موجودة الاخبار خاطر ما نجمش تغيب الاخبار، ولكن نحاولوا تكون انه فقرة توعوية. تو مثال البارح والله حبيت نربط حدث انا حدث مدام مال هو عقوبات مكتب الرابطة الوطنية المحترم. اليوم البارح كانوا 27 ألف دينار فلوس، نحكي على ولا أربع جمعيات الكل مع بعضهم 27 مليون، لكن فما فريق، معناه فريق نحكي على فريق وإدارة وملعبية وعدد من الجمهور تضروا اليوم جمهور الترجي التونسي، لأنه المقابلة القادمة مش تكون دون حضور الجمهور. إن شاء الله الناس تعرف إنه راول بيكلو أوكي عقوبة أصبحت ربما غريبة ونستغربها إنك باش تحرم إنسان باش يمشي للستاد.
1: والله واحد يستنى وقتاش يشوف يتفرج في استاد مهبي بالجماهير. راول الكرة سي انتو سي ان شو زيدة، معناها مش فقط على أرض الميدان، ليه الحضور متاع الجماهير
2: عقوبة نجم نقولوا عليه نصفوها عقوبة قديمة، لأنه كنت نجم تغيرها، لأنه علاش إنه باش تضر في الفريق راو المداخيل متاع الفريق راو في مقابلة كبيرة برش كي تتحرم من الجمهور متاعها أوتوماتيك ما فما مداخيل، فما منخرطين راو منخرطين الاسبيرانس فما 25 ألف منخرط وأكثر من 25 ألف منخرط، دونك باش يكونوا محرومين من متابعة فريقهم نهار لحد بسبب معناه كما نقولوا راهو أفعال مجموعة وإلا عدد معناه
1: جزء
2: صحيح من جمهور الترجي. دونك كما قلنا على اثر
1: تتعاقب
2: الكل مباراه بكلورا والعقوبه جايه باش تكون زوز مقابلات مش مقابله فقط. دونك نحاولوا هنا انه نحاولوا نسيسر واحنا انه باش تمشي انت متغشش ولا غاضب على اداء الفريق ولا عندك مشكله بينات بعضكم كجروبات وغيره، يلزم العباد تقرا حساب الناس اللي جايه تتفرج او تستنى في النهار لحد اللي جاي من ديبلاسمونات من اخر الدنيا باش يتفرجوا على المقابله وعندهم الباسيون نتاع الكره باش يحضر في الاخر مباراه في الاسبيرانس ولا اي فريق تونسي اخر. دونك لهنا حبينا ناخذ مثال جماهير نجم الرياضي الساحلي، مجموعه البريغاد روج كانت في حركه رمزيه رائعه، قامت بايداع مبلغ 5000 دينار لدى اللجنه المستقله لفض النزاعات مساهمه منها في خلاص الخطيه المتعلقه بالقاء الشماريخ خلال مباراه الجوله الثانيه في اولمبيسوس. كي تايش انت الافلام دونك اوتوماتيكمون باش تاخذ برشا عقوبات ماديه توصل 5 ملايين. المره هذه انه جماهير مجموعة البريغاد روج خذوا 5000 دينار خطية ومشاو حطوها في اللجنة المستقلة لفضل النزاعات اللي هي بدورها كانت قدمت بجزيل الشكر والتقدير لمجموعة البريغاد روج. اوكي يعطيهم الصح، ولكن في وقت انتم مش تعملوا كوليكت مش تخلصوا بخطية تكون فما ما عاش تعملوا هذا، هما بروا نحكي على الجمهور الكل والفلوس هذوكم تمشي للكلوب يخلصوا بهم حاجات اخرين خير. شفنا جمهور نجم الرياضي الساحلي شنو عمل السنة مع فريقه حاجة تاريخية، لانه للامانة كما قال صديقنا سويب زروق قال انا بطل تونس هو جمهور للنجم الرياضي الساحلي الموسم هذا. برافو الجماهير النجم كل يوم قاعدة تأكد محبة متاحها وغرامها بالفريق متاحها. دونك هذا ميساج بالنسبة حبينا نربط الموضوع هذا بالنسبة ميساج للناس الكل نسيسروا احنا معاش نطيشوا الفلام معاش نعملوا المشاكل باش الأندية متاعنا ما تضرش. هذا بالنسبة لجماهير الفريق التونسي كما قلنا في مبادرة لافتة 5000 دينار لخلاص خطية. نمشي وتوا خرجنا من إلقاء القوارير من تونس إلى تركيا، قارورة ما تنهي تجربة مدرب مع فريق نتاعو. شنو معناه؟ مش ملقاش ماكي من احمر ومشي بطل، هذا موضوع اخر. دونك المدرب اسماعيل كارتيل مدرب فريق فينرباتشا التركي قدم استقالته في ندوة صحفية بعد تعرضه الإصابة في راسه بقارورة مياه القاها واحد من المشجعين. مباراة تشامبيونز ليج ما بين فينرباتشا روما وفات 1-1، فينرباتشا عملت روح مزيان على الاخر، روما حاضر اسنان في الكالشو جد دبوز على راسه في الندوة الصحفية كان استقال وسط صدمة الجميع. قدم استقالة كريمة وقال انا نستقيل، ردة فعل متاعه كانت معناها يقول انه ما نشبش نرجع بسبب ضغوطات كبيرة وحديث القارورة اللي زادت الطين بلة كما يقولون. موقف إدارة النادي انه رئيس النادي عزيز يلدريم كان رفض الاستقالة علنا واعتبرها مرفوضة وشدد على استمرار المدرب في منصبه وانه كان ممكن بتاعت القار ضغوط نفسية وانفعال مؤقت رغم رفض الإدارة. شوف انت انه انسان كي كبش موقف متاعه تغيب المدرب عن التدريبات قبل مواجهة جازينتيب وحالة من الغموض الكبيرة ما تحصلوش عليه. والسلطات السلطات التركية أعلنت تحديد هوية المشجع المتورط وشنو كانت العقوبة، منعه من حضور مقابلات فريق فنربتشا مدى الحياة. طيب دابوزا جات في الانترينور شافوا اللي رجعوا للكاميرا وكل السلطات عرفوا شكون، منعوا من الحضور مقابلات فنربتشا مدى الحياة. هذه عقوبات ردعية. اليوم تصرف فردي، علاش حابين نربط الموضوع الكل؟
1: لا واليوم اهميت الكاميرا زيدة في كل شيء معناها. وانا والله ماذا بيه حتى دي كاميرات صار عبيت لي تلوح في البوبيل ان بو بارتو في كل بلاصه، معني سي فري عندنا نقص في العمل البلدياتي على مستوى البلدية، ولكن زيدة حتى المواطن مش مقصر في امور فضلات يلوح وين يجي، تصرفات بعيده كل البعد على ما هي كل ما وتصرف حضري. معني
2: قد جربتنا ما بين انه فما حاجه. شوف حكينا عقوبه البيكلوب بالنسبه للترجي بسبب عدد فئه نقولوا من الجماهير، شفنا جمهور الاتوال شنو اللي عمل معنا هذه في حاجه توعويه، وشفنا كيفاش العقوبات يتم عمل البيكلوب. حبينا نوصلوا في الاخير راهو الكونكلوزيون معنا انه عقوبه البيكلوب راهي ماهيش حل بالنسبه للفرق والانديه الكل. عقوبات اخوي انت عملت عمله تتحمل مسؤوليتك، لكن اسكو كيما قلت لك عندنا لي زوتي احنا باش نجمو شكون نطلعوا وشكون نضرب وشكون طايش حجر وشكون طايش دابوزه، ما عندناش. دونك اليوم لازم الردع بيد الطريق تحرم. تعرف الهوليغانيزم مدام امال اللي هي سيستم تاع الالترال الاعظم والاقوى والاشرس في العالم.
1: انا نطالب شوال تقول لي مدام عافية
2: بشنو
1: تقول لي مدام امال؟ انا مانيش مدام عافية
2: حتى
1: انا نطالب تقول لي
2: مدام عافية. دونك نحاولوا انه الحقيقه الهوليغانيزم قلت لك اقوى سيستم تاع اشرس سيستم باش قضاو عليه
1: بلي كاميرا زيدة كهو
2: نحرمك من حاجة تحبها انت، معناه دي براسلي تدخل انت الاستاد نوقص رقم انت ممنوع من الدخول تروح ما تجيش تحايا البراسلي كريمو. فهمت كيفاش؟ دونك اليوم هذه هي العقوبات.
1: تفاعل معها
3: حبيت نتفاعل معها فيما يخص مرة حضرت جلسة ما بين وزارة الداخلية وما بين وزارة الشباب والرياضة فيما يخص الجماهير اللي موجودة في استاد، والداخليه راهي عندها كاميرات وتعرف الناس اللي قاعدين يقوموا. انا وقتها الجلسه كانت خاصه فيما يخص سامحوني في الكلمه الزطله اللي قاعده تدور في وسط الجماهير في وسط الجماهير. اذا انت مادام عندك الكاميرا وعندك الامكانيه هذه تمشي تعاقب الناس هذه مباشره.
2: تصرفات فرديه
3: ما يجيش منه انه انسان يقوم بخطا تعاقب الناس الكل معناها يقول اللي مثلا اللي
1: ما هيش وزاره الداخليه اللي عاقبت الجمهور
3: هي مش وزاره الداخليه
1: رابطه
3: هي لازم
1: تنسيق ويلزم زايده لازم قوانين جديده
2: ولكن برشا قوانين حتى وزاره الداخليه راه برشا تعب في المشاكل اللي قاعده تصير في استادات. ولو البروبليم انه قاعدين النادي وتو احنا كوسائل اعلام والله صدقوني في كل سيزون قاعدين نحكيو انه نطالبوا بضروره مثال ارجاع الجماهير الضيفه حتى بنسبه مئويه بسيطه جيونا دي ميساج عفيف بربي تكلموا بربي نحكي وقاعدين نحكي ولكن تحكي وتقول وبربي وتحاول تجيب ليزانفيتي من برك الله وفيه من الامن ومن الرابطه ومن الجامعه ونحاول نلقاو معناها كيفاش صيله كبيره اونتونت باش نرجعوا الجماهير. انت تسكت من هنا تلقى مشاكل في الملاعب الكل دون استثناء مشاكل وجروبات وضرب وغيره. راهي الكره في الاخر شيخه معناها هما بتاتر هذوما الناس اللي قاعده في المشاكل تو في الملاعب ما تعرفش المتعة متاع الديبلاسمون كي تبدا تبرمج في الديبلاسمون الجمعة الجاية وين تكور جمعيتك.
1: خبيا ميرسي ميرسي بوكو يعطيك الصحة هاتوما كنت هذيا توب 3 احنا بعد شوية مع كلمة ميلش على شو مش تحكينا
3: باش نهزكم لسطح القمر.
1: سطح القمر فرد مرة خليت في تحوس بينا في تونس باش تهزنا سطح القمر.
3: سطح القمر في تونس
1: بيخليكم معنا باش نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا مباشرة مع مدام أميلا.
0: كل صبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية. كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: معكم في ويكند على الكيف على ديوان اف ام.
1: كملين معكم في ويكند على الكيف. باش نمشي مباشرة لفقرة كلام امال.
2: كلام امال.
1: أيوة، كيف سطح القمر في تونس؟
3: يلي تصور سطح القمر شفناهم ونعرفوهم وداروا والنازة دورتهم والعالم الكل يتفرج فيهم، لكن يجيش البالك اللي نفس الصور هذية أو تو نشوفوهم تو في اللايف ستريمينج موجودة في تونس. شوف تصور يا عفاف، هذيك تصور متاع سطح القمر متاع بلاسة موجودة في تونس، تمشي تلقى اسمها سطح القمر، البلاكة مكتوب عليها سطح القمر. وين موجودة هذه؟ موجودة في منطقة السمار من ولاية تطاوين. الموقع هذا يتميز معناها فريد من نوعه، حاجة يعني ممتازة وممتازة جدا. قبل كان يتسمى عين الشرشارة أو عين الكدوة، ويحتوي على صخور، الصخور هذه تشبه لأشكال الفطر كما نشوفوها، كما الفقاع لشامبينيون، والألوان اللي موجودة فيها هي اللون الفضي واللون الأحمر واللون البني. يمتد على مساحة، المساحة هذه تتجاوز 5 كيلومتر مربع، ويعود تاريخ الصخور هذه إلى ما بين 200 و300 مليون سنة، يعني إلى عصر الديناصورات أو العصر الترياسي القديم. وفما برشا باحثين يقولوا اللي المنطقة هذية كانت قبل البحيرة، لكن مع الجفاف ومع تغير المناخ تنحات البحيرة وقعدت هذيك الصخور الجيولوجية اللي تكونت بفعل التغيرات والترسبات الجيولوجية. البحيرة المنطقة هذية مخذات الصيت نتاعها كان في بداية 2016، لأنه كما قلت لك قبل كانت تسمى عين الشرشارة وعين الكدوة. وقت اللي الباحثين والمواطنين والناس اللي شافوها لقاوها تشبه سطح القمر سميت بسطح القمر، ولات ديستيناسيون بالنسبة
1: روعة. أي روعة
3: ديستيناسيون بالنسبة للتوانسة وكذلك بالنسبة للسواح اللي يجيوا من مناطق مختلفة.
1: أما السؤال توا، أنت بتشوف الجمالية متاحة لازمك أنجل معين ولازمك عن بعد. إسكو مجهزة فما منعش سوخ دو منعش
3: تلسكوب
1: حاجات هكيكة باش لعبيت نجم تشوف؟
3: لا، تطلع هو على السطح هذايا، تطلع على الأرض هذية، تنجم تشوف الموجود غادي الكل بطريقه معناها مزيانه ومزيانه برشا. فهمت كيفاش؟ كيفاش نوصلوا للبلاصه هذه؟ البلاصه هذه قداش تبعد على تطاوين؟ تبعد 45 الى 50 كيلومتر على تطاوين، ماهيش بعيده برشا. بالكهرباء يعني حوالي 50 كيلومتر، تستغرق ما بين 45 و 50 دقيقه من تونس العاصمه. سطح القمر في السمار حوالي 560 كيلومتر إلى 580 كيلومتر، وتستغرق الرحلة ما بين 6 و7 ساعات. المنصوح به وقت اللي نمشيه البلاصة هذية أنه نمشيه في كهرباء رباعية الدفع. لأنه فما ثنية اللي هي صعبة شوية اللي تهزنا الغادي، دونك تكون كهرباء رباعية الدفع، تكون مجهز بطبيعة بكل صبات متاعك، يزم يكون
1: رياضي حاجة
3: كومفورتابل. مصورتك ما تنساش المصورة متاعك، لأنك باش تلتقط
1: تصور بالتليفون، شكون مزال يصور بالمصورة،
3: تلتقط أجمل وأحلى الصور خاصة في وقت الغروب في المنطقة هذه. دونك إن شاء الله سفرة جميلة جدا في الجنوب التونسي في منطقة السمار من ولاية تطاوين إلى سطح القمر.
1: روعة الحقيقة، يعطيك الصحة. ميرسي بوكو مدام أميل.
2: كلام أميل،
1: خليكم معنا في المتابعة، احنا نرجع لكم بعد اخبار 10. ويكند على الكيف معكم حتى للحداشة.

0: خليك قريب. فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G.
1: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
0: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%.

حالياً على ديوان سبور. النادي الإفريقي يواجه جوليبال مالي في رابطة أبطال إفريقيا نهار السبت 12 سبتمبر الخمسة متاع العشية. نقل مباشر للمباراة، كواليس وحصريات. ديوان سبور، عيش غرامك لايف.

0: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
1: ديوان اف ام على فرق موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز والعشرة ديوان اف ام، عسلامة. في نشرة متابعة للوضع الجوي أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن نزول الأمطار يتواصل اليوم بالشمال ومحليا بالوسط وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد، ثم تشمل محليا الجنوب الغربي أثناء الليل مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب حيث تكون مثيرة للأتربة والرمال. كما يكون الوضع الجوي غدا الأحد ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى هادي بكور يقول خلال تدخله اليوم في برنامج ويكاند على الكيف على ديوان فام إن نسق تزويد المساحات التجارية الكبرى بالمياه المعدنية المعلبة شهد تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وأشار إلى أن الإنتاج حافظ على نفس النسق في حين ارتفع الاستهلاك بالنظر إلى ارتفاع درجات الحرارة.
3: فما تحسن كبير في العشر أيام الفارطة، بالطبيعة بعد اجتماع تنسيقي مع وزارة التجارة ومع المزودين تم ترفيع في حصة المساحات التجارية الكبرى اللي هي كانت ضئيلة جدا في شهر جويلية وأوت. توا نجم نقولوا اللي بدأت تطلع بشوية بشوية بدأ يرجع النسق العادي، يرجع بشوية بشوية إنتاج هو نفسه وعادي. الاستهلاك فما ذروة متاع استهلاك مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في تونس، وإحنا لاحظنا اللي درجات الحرارة بدأت تنزل تدريجيا ولذا الاستهلاك قاعد يطيح تدريجيا، واليوم نجم نقوله اللي الاستهلاك يقابل مع الانتاج. إذا كان معناتها الحرفاء ما ياخذوا كان حاجيات متاع نهارين ولا حاجات معكاه يجموا الناس الكل يشريوا الماء. المشكلة هو اللي فما لهفة شوية يلقى الماء يشري ويعاود يشري ويعاود يخزن في الدار وما يخليش الحرفاء الآخرين يلقاو حصتهم باش يشريوا الماء.
2: سفارة تونس ببلغراد تعلن عن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالقسم القنصلي بالسفارة، وذلك في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى مزيد تحسين الخدمات القنصلية وتقريبها من أفراد الجالية التونسية المقيمين ببلدان الاعتماد وهي صربيا وبلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية. وسينطلق العمل بالوحدة ابتداء من يوم الاثنين القادم، وستمكن هذه الوحدة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للسفارة على موقع فيسبوك أبناء الجالية التونسية من استخراج وتجديد جوازات السفر لدى مصالح السفارة في بلغراد وفي أجال وجيزة مع احترام الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. الشركة الجديدة للنقل بقارقنة تعلن عن إمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة لليوم السبت وغدا الأحد نظرا للتقلبات الجوية المرتقبة، وقالت الشركة إنه سيتم إعلام الجميع بكل تغيير في الإبان. في أخبار العالم، الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أفادت اليوم بأن الاحتلال شن قصفا مدفعيا على دوحة كفرمان في النبطية بجنوب البلاد، كما أعلنت عن سماع دوي انفجارات قوية في المنصور بمنطقة صور شعر السكان بدويها وارتجاجاتها القوية. الرئيس الصيني وصل اليوم إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة بريكس وإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي في أول زيارة له إلى الهند منذ 7 سنوات.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
0: احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2 ديوان فام.

0: حتى ترند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
2: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في المتابعه. مكملين معكم في ساعتنا الاخرانيه من ويكاند على كيف بطبيعه. باش نرجعوا مره اخرى نحكيوا على العوده المدرسيه، وكي نقولوا عوده مدرسيه نقولوا لوازم وادوات مدرسيه، وهذا اللي باش نحكيوا فيه في وقته الان.
0: في وقته
2: مع انطلاق العودة المدرسية ينظم لاينس كلوب إيس كاو منوبة مبادرة تضامنية، الهدف منها جمع تبرعات من أدوات مدرسية لفائدة أطفال اللي يحتاجوا للدعم باش يبدأوا عامهم الدراسي في أفضل الظروف. دونك باش يحكي لنا على الموضوع هذا معنا محمد رين جبيلي. مرحبا
3: مرحبا بك،
2: أهلا وسهلا نورتنا.
3: معكم محمد رين جبيلي شيف دو لا كوميسيون كوميونيكاسيون إيس كاو منوبة لاينس كلوب.
2: أقرب لي للميكرو
3: مريك هكا.
2: اي
3: محمد رينج بيلي شيف دو لا كوميسيون كومونيكاسيون دو لاينس كلوب إيس كاو منوبة. ان شاء الله اخترنا انه باش نبداو عامنا بعمل باهي على الاخر
2: كل هذا كيما عودونا للاينس كلوب. خليني نسلم ساعه على مرام. مرحبا مرام سليم المشرفه على المبادره، اهلا وسهلا.
4: عسلامه، فرحانه برشا اللي انا موجوده اليوم بحذاك.
2: يعيشك.
4: جو مي بريزونت، مرام سليم ممبر في لاينس كلوب اس كاو منوبه و ايتيديونت في الاس كاو، و جو سوي لا شيف دو سيت اكسيون و اكسيون الحقيقه فرحانه بها ياسر. وفرحانه زاده
2: باهي كمبادره واحد يبدا بها العام.
4: اي
2: على نبداو بطاقه ايجابيه، نبداو بحس تضامني، نخمو في غيرنا ايتترا. دونك حاجه ممتازه. اعطيني بالضبط فيش تتمثل المبادره هذه يا مره.
4: داكوغ اوكي، هي اون فيت اكسيون معناتها نظمها لاينس كلوب اس كاو منوبه. كي نقولوا نحن شهر سبتمبر ولا بلوتو شهر سبتمبر نقولوا رونتري سكولير. دونك نخدموا على الاكسيون هذيا. قلنا حددنا سيب المعينه اللي هي زوج مدارس، المدرسه اسمها العياشيه موجوده في الفحص في زغوان، ومدرسه اخرى اسمها الخمسه ثنيه كيف زاد في تبع ولايه زغوان.
2: داكوغ
4: دونك حكينا معاهم المدرسه هذوما وعرفنا ان ليتا نتاعهم وعرفوا ان فهم فيهم تلاميذ معناتها مستحقين دي فورميتور سكولير. دونك قلنا علاش لا نحن ما نتكفلوش بهم.
2: علاش هذوما؟ نعرف برشا مدارس معناها اللي يستحقوا، كيفاش الاختيار نتاع زوج مدارس هذوما؟
4: والله خاطر هي مدرسه معناها سمعنا بها ونعرف لي تام تاعها، فما دي مونبر غادي مشاو لها معناتها شافوها الكل. دوكو قلنا علاش لا، جاتنا كي اوبورتونيتي.
2: عندك اضافه ريان؟
3: علاش هذه بالذات؟ ولا خاطر فما برشا كلوبات، كل كلوب اختار مدرسه باش يمشي لها، موجودين في بلايص اخرين.
2: اوكي دونك فما تنسيق بين بعضكم خلي كلوب دونك باش ما تيحوش في نفس المدرسه.
3: وي بالضبط.
2: هكا كتولي فرصه متاحه لاكبر عدد من المدارس.
3: اخترنا مدرسه العياشيه من الفاحص في

0: تحضر ولدك باش يدخل المدرسيه ما فيها بيس تعاون وليد صغير تفرحه. واخترنا الحمله ذي شعار اللي هو بخيرك ينجح خيرك. لذلك استوشيت ادوات ستيلوات اقلام وكل شيء كيف كيف. زيادة فما أي واحد مدارس هذوما كما نعرفوا نحن خاصة في المناطق الداخلية يستحقوا مش كان ندويت حتى المدرسة مثلا أمبريموث مثلا
1: حاجات اللي المدرسة
0: معنا ونحن مثلا نتكفلوا نمشي نهزوهم للمدرسة هذه وبالتنسيق معنا وكل شيء. يعني أي حاجة تنجم أنت تراها تنفع صغير انت تراها بسيطه ولكن راهو عند السيده ذكرى وحاجه كبيره
1: تفرق برشا ومهمه ياسر. دونك ابتدائي من سنه اولى حتى للسنه السادسه هذا هو المستوى. مرام كل ما يهم الفورنيتور سكولير كل ما تحمله الكرتابه من الكرتابه بيدها دونك واللي في وسطك توب كراسيت سيلويت لي فتر لي تروس منعشين دي شوميز كل شيء معناه بور لي اكسبوزي كل شيء اللي يهم المستوى ابتدائي وايضا لتجهيز المدارس. سينو فما تنسيق مع العائلات باش تشمل العائلات المبادره.
2: احنا حكينا مع المدرسه غادي حكينا مع المدير وحكينا مع البلاصه غادي وتفاهمنا معهم انه من العائلات وصغيرات اللي تقرا غادي الكل يعلموهم يخبروهم باش نهار 19 سبتمبر ان شاء الله هما الكل يتلموا في المدرسه هذيك بعائلاتهم ونعطيهم الامانه اللي وعدنا بها.
1: لهم الامانه قداش من تلميذ
0: مع المدرسه الزوز مدارس باش نحاولوا اكثر من نجم نوفروا له
1: تقريبا قداش
0: اكثر من 60 70
1: في حدود 60 70 كرتابه اليوم حاشتنا مجهزه
2: وعندنا مونك كبير بالحق في الكتب خاطر الكتب كيما تعرف ديما تمشي اي مكتبه اي حاجه ديما تلقاك النقص في المكتبه يقول لك الكتاب وكل دونك هذا ما اكثر حاجه نستحقها. وعندنا زيد لي ستون تاعنا اللي قاعدين يخدموا ونحن بدنا نتحركوا عندنا
0: قولهم لك نجم تلقاونا في نسميوه اسامي ايديتو العوينه إليت موروش 5 وسفير منوبة سنتر
1: فوالا هذوما ثلاثة بلايص اللي تنجموا تلقاهم فيهم
0: ولا تنجموا تواصلوا معنا على الباج انستغرام تاعنا لاينس كلوب اسكاو منوبة ولا فيسبوك تنجم تعطيكم مرة من النومرو مثلا كان
1: يعطينا رقم التليفون مرة
2: 52 527 207
1: عاود لنا
2: 52 527 207
1: فوالا دونك هذا هو الرقم. تعرف احنا قبل الجيل نتاعي انا كنا نعديو الكتب لخواتنا مثلا انا خواتي في جوره بعضنا عام عام عام بيناتنا دونك اختي الكبيره تخلي الكتب لخويا ومن بعدك شي يقعدوا لي ليا انا ومن بعد الكتب هذوك زيد كيف كيف راهو كنا نستحفظوا عليهم ما كناش نفسدوا الكتب نستحفظوا عليهم ومن بعد نزلوا نعطيهم المكتب اللي نقراو فيه المدرسه اللي نقراو فيها وهي اللي كانت تعطي الناس اللي تستحق الكتب.
0: ديجا البوان هذايا باهي على الاخر خاطر كيما نعرفوا بريسك الشعب التونسي كل يعمل في الحاجه هذايا وفرني لهم زيد بوكس في الثلاثه بلايص هذوما ايديتو العوينه والاليت موروش 5 والسفير من نوبا سنتر عملنا لهم بوكس اي واحد عنده كتب مستعمله
1: فوالا
0: قادر انه صغير يقرا في حاله جيده ينجم يحطهم في لي بوكس هذوما وقلت ربي توصل
1: مش شرط انهم يكونوا جدد المهم وانهم يكونوا في حاله جيده
2: اكزاكتومون
1: تري بيان خلي لكم كلمه كلمه
2: داكور
1: تفضل مرام
2: ميرسي بوكو مره اخرى على الاستضافه اللي فرحانه برشا لاني ريت تعرفك الحقيقه فرحانه اللي انا شاده لاكسيون هذه ومانيش وحدي معايا كوميتي كامله معايا شيف دو لا كوميسيون لي مومبر حق فما جنود الخفي كيما نقولوها يخدموا في خدمه باهية على الاخر يعطيهم الف صحه بور لو مومون هذا شنو نجم نقول خلي عند ريان
1: ريان
0: والله فرحان برشا اللي انا موجود لهنا بيناتكم نتمنى من الناس اللي تسمع فينا انه تبادر وتفرح الصغيرات كيما تفرح في صغيرك ما تنسيش الصغير الاخر كل واحد وظروفه الناس الكل نحاولوا يدي يدي نعاونوا الناس الكل كيف كيف الحمد لله ان شاء الله تنجح لاكسيون بقدر ربي باش تنجح كيما برشا اكسيونات قمنا بهم عام ناول ومازال عام طويل ان شاء الله
1: صحيت باش نسالك انا شنو بروشين اكسيون بعدين
0: ان شاء الله عندنا ايفيروشو
1: ايفيروشو فوالا كي تبرد الدنيا كما العاده
0: رمضان عملنا ووفرنا اكثر من 350 بارك الله في فرنان
1: بخيرك ينجح غيرك هكا اخترتوا الشعار نتاع المبادره الممتازه هذيا لانس كلوب اسكاو منوبه يعطيكم الف صحه. نعرفوا انه راهو يطلب من الشباب لانكم انتم طلبه انتم بيكم زلتوا تقراوا عندكم التزاماتكم عندكم روتري سكولير عندكم برشا حاجات معناها اهتماماتكم ولكن تسخروا برشا من وقتكم برشا من طاقتكم برشا من الانرجي نتاعكم في لي زاكسيون هذوما ماهمش سهلين على خاطر ما يبداش عندهم دي مويا حتى لوجيستيك معناها باش يلموا ويعملوا كل كوليكت وباش يهزوا يفرزوهم ويوصلوهم راهو مجهود كبير كبير برشا قاعد يقوم فيه شباب

من خلال لي كلوب هذوما. يعطيكم الصحه, ميرسي بوكو, ان شاء الله ميزان حسناتكم وان شاء الله بالنجاح. احنا نرجعوا لكم بعد شويه باش نحكيوا زيدا على العوده المدرسيه مع قراء الاطفال اس او اس.

0: معكم في ويكند على الكيف على ديوان اف ام.
1: العودة المدرسية على الأبواب، إن شاء الله بنجيح الناس الكل، وحظ سعيد لي العائلة التونسية. يا ربي إن شاء الله عام مبارك سعيد، وإن شاء الله الناس كل ترجع كيما تحب في ظروف طيبة، وناس كل تتززة يا رب. ذيك علاش ديما ندعو وأنه باش نكونوا يد واحدة مع بعضنا ونتذكروا بعضنا في فترة كيما هذه. دونك الصغيرة تبدأوا يحضروا في رواحهم للمكتب، واليوم فما أكثر من 10,000 طفل وشاب في قراء الأطفال SOS، هما زادة يستنوا في خيركم ويستنوا في دعمكم باش نأمنوا لهم عودة دراسية ناجحة. لأكثر تفاصيل معنا بالهاتف مدام نزيها الناصري، أم بمنزل مندمج بقرية SOS المحرس. أهلا وسهلا بك مدام.
2: عسلامة.
1: مرحبا نورتنا.
2: بيك عايشة.
1: ألوغ العودة المدرسية توا، الاستعدادات والتحضير
2: ايه
1: ان شاء الله بنجاح يا ربي.
2: ان شاء الله ربي يوفق الطيارات كلها.
1: امين يا رب ويوفقكم انتوما زايدة
2: يعيش
1: ميلة.
2: والله احنا في منزل
1: مستقر. لا جوست اقعد لي اركح في بلاصة واحدة باش الصوت يبدا واصل، خاطرك الصوت قاعد يقص يا مدى.
2: قلت لك انا في منزل مندمج عندي سوى 3 سنين. خرجنا كنا في قرية انا امي بالقرية. عندي سوى حاليا 4 صغيرات.
1: ام الاربع صغيرات بيه؟
2: 4 صغيرات. مية روضة وغرونة. بالنسبة للتحذيرات خرينا الحوايج باش يدخلوا بيهم المكتب الدش جديد وكل والفضل يرجع متبرعين.
1: لا مدام جوست ركح التليفون خاطر صوتك قاعد يهرب. عاش عليش
2: عاش كلش خاطر الطقس يحبرش.
1: اي ولا انت البرة حس الريح بديت دوك حاول تقعدي في بلاصة هكا رايدة بي. دونك اللبسة سي حاضرة بالنسبة للأجواء
2: صغيرات هما باش اختاروا على كيفهم.
1: وهذوما من الحاجات اللي باهين بالنسبة للمنازل، إذا كان نجموا نقولوا للمنازل المندمجة وأنهم فوالا
2: يختاروا الصغيرات وحدهم الحوايج لأنه عندنا بيجي نمشوا نقضيوا وحدنا ناخذ تاكسي ونهزم نهبط نمشي نخرج باش
1: يختاروا على كيفهم
2: يختاروا حتى البنوته عميل تختار. فهمت الفضل الحق يرجع لحاب الخير الناس برا ربي يجازيهم كل خير.
1: امين يا رب
2: ويكثر خيرهم.
1: دايخ فكرنا الناس اللي تحب تتبرع كيفاش ينجموا يتبرعوا؟
2: اللي تحب تتبرع يا اما احنا تو وحدنا نختاروا وحدنا ما خاصة تقبل اللي يجيبوا لهم الناس كلها كيف ولا عنا بيجي نمشوا ناخذ البيجي ونقضيوا على رواحنا
1: كأي عائلة مستقلة معناها تخبية
2: بالعكس بفرحني.
1: الحمد لله
2: حتى خذيت من البوتيك الفولي انا زادة ناخذ هكيكة فتغيبوا الصغار انا خذيت من
1: يبدأوا يحكيوا لبعضهم فوالا
2: يحكيوا لبعضهم.
1: ممتاز يعطيك الصحة
2: جازي
1: متبرعين كل خير. شكرا لك مدام.
2: وماذا بينا يزيدوا
1: ديما فوالا مستحقين
2: خاطر برشا مستحقين برشا خاطر عندنا 11,000 صغير 10,000 منهم في الروضات وفي الجامعات وفي المدارس والمعاهد وكي معناتها يلزم بيتي دي برشا خاطر انا مشيت للمكتب هذيك الصغار زي تختار الادوات المدرسيه.
1: ممتاز
2: ومعك الاسعار
1: غالي
2: ديجا حتى صار قبل نمشوا للمكتبه الفلانيه معناتها الإكسفور وكل ما أنت يختاروا حتى ريت صغار يحبوا يختاروا هما المكتبة يدوما تمشين الأسعار غالية برشا مع التمي ما يقدروش العائلات فهمت بينا يعني شكون
1: يزيد يتبرع. شكرا لك مدام نزيهة الناصري دونك أم بمنزل مندمج بقرية SOS المحرس 4 صغيرات وانتم اللي قاعدين تسمعوا فينا دونك نذكركم أنه الجمعية تكفل اليوم أكثر من 11,000 صغير من بينهم أكثر من 10,000 باش يرجعوا يقرأوا في المدارس المعاهد والجامعات التكوين الماني دونك باش تدعموا الجمعية وحملة العودة المدرسية تنجموا تبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه انتم راو على الموقع بتاعهم www.sosve.in ولا تكلموهم على الرقم 58 371 0002. سينو انا التحقت بيا شادليه. مرحبا شادليه خياتي, اهلا وسهلا.
3: بونجور بونجور صباح النور.
1: نورتنا.
3: نوره بك انت حبيبتي.
1: ياسر هكا جميل وحضور وانيقه ونور اليوم انت
3: حبيبتي وانت موجوده
1: انوار بيريزي.
3: هذا الكل باش يكون وانت موجوده صعيب شوي.
1: لا تبارك الله عليك حضورك يلغي اي حضور اخر. دونك باش تعمل بينا جوله من بعد ورد بالك راني باش نقول لك بالمرصد.
3: حسيتك
1: رد بالك عندنا بينا جولة تقييمية في المهرجانات هكا.
3: لا باش نعملوا ريكاب على لي فيستيفال, شنو اكثر الحاجات اللي سنة عملت بوليميك تحكي عليهم انتقادات وعندنا فما فنانين عندها هي خط احمر حتى مهما نعملوا ما يتحكيش عليهم.
1: لا يتحكي عليهم
3: بالباهي
1: بالباهي بالباهي. يلا باش نخرجوا اشهار وراجعين, خليكم معنا.
0: خليك قريب فيم وراجعين
4: مع أورانج. بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
0: الرنتري مشكل للقراية, الرنتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
0: عندك أورانج.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: ايوا دونك باش نكملوا ما تبقى من الوقت تقريبا معاك شادليا باش نعملوا ريكاب على اهم اللي بوليميك كما قلت لنا اللي صاروا في المهرجانات الصيفيه وابرز السهرات في الغونديفو.
2: رونديفو مع شادليا.
1: ليا الموسيقى الموسيقى مش تتماشى مع شادلي؟
3: لا ما احنا سند معه
1: بالطبيعة سند ما فيهش نقاش هذيك شهادتنا فيه مجروحة.
3: ايه طبعا اللي فاتوا لفيستيفال السنة باش يعرف شنو صار شنو ما صارش عملنا لكم هكا دورة وعكلة صغيرة على المهرجانات أكثر الحاجات اللي عملت بوليميك ولا اللي تحكي عليهم برشا اللي شهدت انتقادات باش نبدأ بمقارنة بسيطة باش نبداو بالبروبة هيفا وهبي اللي عملت بوليميك كبيرة اللي برشا حكاوا عليها الغوب اللي كانت من تصميم رامي القاضي المصمم اللبناني وبرشا زيادة باش نقارنوا بينها وما بين الغوب اللي لبستها رحمة محسن على ركح مهرجان قرطاج في الحفلة اللي كانت ضيفة فيها مع نوردو. الغوب الأولانية متاع هيفا وهبي اللي كانت من تصميم المصمم اللبناني رامي القاضي اللي سعرها تقريبا 100,000 دينار اللي سعرها تقريبا 100 مليون توينسا مش برش مش غالية حتى طرف وبرشا زيادة من الغوب اللي تحكيوا عليهم سيف سناء الغوب متاع رحمة محسن واللي برشا قالوا اللي هي مشرية من شيئين برشا قالوا اللي نورمال مو كتطلع على ركح مهرجان قرطاج نورمال مو يكون مصمم عالمي اللي هو ملبسك برشا اعتبروا انه هي ما قدرتش برشا مهرجان قرطاج وبرشا قالوا لي رحمة محسن مشيت معها الروبة وياسر مزيانة وهي احترمت مهرجان قرطاج مرينة هيش لبسة نفس اللبسات اللي مسينسة تلبس فيهم في مصر طبعا اللي هي احترمت برشا وصارت المقارنات. انت شنو رايك في المقارنه ما بين الغوب نتاعها والغوب نتاع هيفا وهبي؟
1: حبش نقارن انا بو المقارنه الصحيحه اللي هي شو اسمها هي
3: رحمه محسن.
1: رحمه محسن مقارنه باللي مساسه تلبس فيه تتسمى لبست حاجه
3: محترمه طبعا
1: حاجه صيفي معناها الوان صيفي هي ما طولتش برشا معناها مشاركه خفيفه ماش ما قلقتنيش الروبه الحقيقه نتاعها برشا حكيت سومره ومعناها
3: هذا هو برشا في الصيف قالوا لي مش حكيت سهر الروبه مزيانه ومشيت معاها ومشيت مع المورفولوجي تاع بدنها زادة ومش لازم تكون الروبة من عرشن بمئات الالاف باش تكون روبة مزيانة. نفس الحفلة متاع نوردو باش نحكيو عليها اللي هي زادة حفلة لقات نجاح جماهيري باهر الناس الكل حكيو على الانرجي متاع نوردو قداش نوردو عطا سي حسين قداش انرجي وزادة عملت بوليميك على اللبسة متاع نوردو خاصة اللبسة الاولى اللي لبسها نوردو وقالوا
1: اللي
3: هو
1: لبسها في كارتاج
3: في كارتاج اللبسة الاولانية اللي لبسها في كارتاج واللي كانت فيها فما جانب من كرشو عريانة شوية معناها لقات بوليميك كبيرة تحكي عليها برشا كان حسام يحط لنا الصورة الثانية النوردو
1: ولي الناس قالوا أنه في كارتاج وما تنجمش تظهر وأنه كرشك عريانة هي أرارة والحكاية معناها وقت يساجي دو فن وحضور ركحي فما تقييمات أخلاقية ولا أخلاقوية ربما موش مجالها سي هو نوردو يعمل في ان شو معناها كل مع بعضه معناها كيما نشوفوهم لي غابور في العالم هكا
3: برشا عجبتهم لبسه نوردو في مهرجان الحمامات وقالوا فضلنا انه اللبسه هذيك تكون موجوده في كارتاج الدخله نتاع نوردو زاده اللي برشا قالوا دخله هوليوديه علاش عمل دخله هذيك شنو فيها سبيسيال كانوا دخل معناها كان عمل الدخله هذيك كان لازم يكون معها شو ويكون معها حاجه ما تكونش هكيكا برك ارى تقسمت وتحكيوا عليهم لكن هذا الكل لا يمنع انه الحفله كانت ناجحه جماهيريا اختيار الاغاني سيغسين كانت عنده انرجي مزيانه برشا والحفله نالت استحسان الناس والجمهور اللي جاء اتفرج في الحفله
1: اي ما حكيتنيش على هيفا جوست سمينا وكها
3: كنا الروبة متاع هيفا الروبة متاع هيفا اللي هي لقات استحسان
1: اللي قالوا زيدا احترمت كارتاج وانا لبست حاجة مزموة مستورة مقارنة باللي مستنسة تلبسوا كوتي الديزاين متاع الروبة بيدو انا حسيتها يسر كلاسيك معناها ديجا فيو ما فماش حاجة جديدة واو معناها مش بتشوف روبة تقول واو معناها لبستها هاي يعني هذوم كراو كيف كيف حل شيئين تتلقى ما يشيطة 100,000 دولار هذوم كتتلقى 20 دولار
3: مشيئين تقول انتي
1: كاني قلت لك ما موجودين ما فيهم حتى شيء تري كلاسيك ما تري كلاسيك سوف كو هي عطات
3: لو روبا فالور
1: هي بيان سور هي عطات لو روبا فالور اما هي حبت حاجه اللي تكون مرتاحه فيها زون دو كونفور مشيت الحاجه زون دو كونفور
3: وزيدة باش تحترم وزيدة باش تحترم المهرجان بلوتو الركح مش المهرجان ما كانتش حاضرة في المهرجان كانت حاضرة على ركح تعرف طبعا خارج المهرجان حبت انه الحفلة تحكي عليها مش كان عروبة خاطر برشا قالوا باش تجي لابسة القصير برشا قالوا باش تجي لابسة كل شيء بعديك هي نحات التأويلات هذوما كل ولبست روبة محترمة باش الناس على القناة تحكي على الحفلة مش على الغوب والانرجي متاعها سيغ سين طبعا من الحفلات زيادة اللي عملت بوليميك واللي تحكيوا عليها برشا حفلة إيليسا حفلة إليسا اللي عملت بوليميك وخاصة لقطة الكوفية برشا اللي حكيوا عليها في تونس وخارج تونس الناس كل حكيت عليها خليتها من غدوة في الحفلة متاحة اللي من غدوة خذيت الكوفية باش تنحي اللبسة اللي صار برشا قالوا انه هي بعد لقطة الكوفية تمنعت على مهرجان قرطاج ولكن مش صحيح خرجت وقالوا مهوش صحيح ما تمنعتش وما تحطتش في البلاك ليست متاع مهرجان قرطاج لكن في هذا الكرش مورايك انت في الحفلة متاع إليسا في مهرجان
1: أنا والله إليسا استنيتها عندي برشا سنة فيها الحفلة هذية ولكن للأسف ما جاش نحضر لأسباب خاصة ولكن فرحت ياسر وهذه كهي كان منتظر وأنه إليسا باش تكسر الدنيا وأنه باش يحضر جمهور غفير اللي عندها جمهور كبير من مختلف الأجيال إليسا بالنسبة لقطة متاع الكوفية حسيتها وأنه لقطة كأني مدبرة معناها بطريقة اللي من بعد فيس على عباد فهمت لأنه فما برشا حفلات راهو قبل إليسا لبست فيهم الكوفية وحكيت على فلسطين وموقفها واضح معناها فهمت زوبعة في فنجان
3: زوبعة في فنجان مدبرة راهو صعيب شوية على خاطر اللي رمي الكوفية
1: رماو الكوفية الفنانين أخرين سنة غير إليسا حتى ما رميو حتى فني كان إليسا دونك بالنسبة لي أنا عملية مدبرة كانت ودوب ما تتعملت دوب ما هبطت دوب ما تسوق لها بالطريقة هذيك
3: أرايك ونحترموه طبعا من الحفلات اللي تحكي من الحفلات اللي تحكيوا عليها برشا حفلة ميادة الحناوي ميادة الحناوي اللي برشا فرحوا إنها بعد غياب ترجع لتونس إنها تكون موجودة على ركح مهرجان قرطاج الدولي برشا قالوا إنه حضور ميادة فقط يكفي انه تكون موجوده على مهرجان قرطاج برشا اللي شكوا في اداء ميادة الحناوي قالوا كان من المفروض انها تغني اغنيه او اغنيتين فقط معناها في المهرجان والباقي يكون الفنانين شبان يغنيوا لها اغانيها وهي تكون موجوده عفيف انت كنت حاضره شنو رايك في الحفله
1: الحفله كانت ناجحه على جميع المستويات الحفله كانت مقسمه على جزئين الساعه الاولانيه كان الفنان السوري عندك اسمه كان حاضر صوت من اروع الاصوات السوريه اللي الطربيه واللي غني القدود الحلبيه معناها هزنا الى عالم جميل من الطرب السوري اللي توحشناه برشا على ركح كارتاج فكان
3: الفنان السوري محمد خيري
1: ولا كان محمد خيري كان ممتاز جدا الحقيقه ومن بعد طبعا طلعت الفنانة الكبيرة القديرة ميادة الحناوي أنا الحقيقة اللي شفته وبشهادة الفنانين والعازفين والموسيقيين فنيا ما عندك بتلوم عليها معناها بالطبيعة راهو الناس اللي حضرت والجمهور الكبير اللي حضر الميادة عارف اليوم ماشي الميادة في العمر هذا بالطاقة الصوتية هذية ماهيش ميادة اللي عمرها 40 سنة ولا ميادة اللي عمرها 30 سنة عارفين الناس كل عارفين والناس كل ماشية باش تعيش جو الزمن الجميل والفنان اخر عنقود الزمن الجميل هي ميادة الحناوي
3: دونك انت تعتبر
1: اللي بالنسبة حضور الحفلة هذه تاريخية
3: يعني اللي يحضر الحفلة هذه باش يكون حاجة دخلته لتاريخه هو باش يقول انه انا
1: كل عام حضرت ميادة الحناوي كيما انا نقول توا كل عام حضرت حفل وردة جزائرية الله يرحمها وفي معنى هذوما فنانين كبرنا عليهم من صغيره بالكل نسمع في اشرطة الكاسات الوالده ربي فضلها كنت تشري في الاشرطه الكاسات نتاع ميادة الحناوي معني وموسيقيا انا اسوغي حاجه بركة ربما ربى اللي لبستها قلقتها خاطر معناها الدنيا كانت سخونه وانا قاعده قدام نشوف فيها متقلقه من السخانه الروبا كانت سخونه الروبا مزيانه على القراوه كموديل ياسر شبيبه ومنك ليها في الدنيا احلى بياسر من الصور ولكن صعيبه ثقيله والطريزه اللي فيها ثقيله ماهيش مرتاحه
3: وبالسخانه اللي في سنين
1: شفنا مثلا الاختيار متاع ماجدة الرومي بالنسبة لروبا كهو اختارت روبا واني تساعدها تكون مناسبة لها تنجم تتحرك بها بسهولة ما تقلقيش. وهوني الفرق لانه اللبسة زيدة تأثر على الفنان كي يبدأ على الروك.
3: طبعا باش نحكيو زيدة على حفلة ماجدة الرومي اللي كانت الحفلة استحسنوها برشا في مهرجان قرطاج السنة. قالوا برشا اللي من افضل الحفلات اللي كانت موجودة سنة في المهرجان. راو انه هي احترمت المهرجان برشا, احترمت المهرجان بتصويرها مع العلم التونسي بالشاشية التونسية اللي لبستها. شو رأيك انت في الحفل
1: ماجدة؟
3: من أفضل الحفلات اللي سنة موجودين في المهرجان, تعتبرها الأفضل؟
1: ما نحبش انا راو الافضل, ما نحبش عبد واحد وحفله وحده. علاش فما حفلات اخرين انا ما حضرتهمش بتاع تويسه تعديو ممتازين زيد
3: طبعا
1: وفنانين عرب اخرين تعديو ممتازين, ولكن من افضل الحفلات زيد. ومهم انك تحضر الماجدة الرومي. حتى ماجدة الرومي شكوا في صوتها وشكوا في ادائها. فمشكله راو في الصوت على فكره, راه فمشكله في السونوريزاسيون. خلينا نقولوها للمره ألف في مهرجان كارتاج, فما مشكله كبيره في السونوريزاسيون. راو معناها كي تبدا انت موجود في كارتاج انت والبلاصة اللي قاعد فيها, فما بلايس قاعد فيهم تنجم تسمع بالكدي والصوت يوصلك بالكدي, فما بلايس يوصلك صوت الفرقة اكثر من صوت الفنان. وبالنسبة للبث اللي يتعدى من بعد في التلفزة زادة كيف كيف يظلم ياسر برشا فنانين. وذيك علاش فما فنانين ولو يرفضوا باش الحفلات متاعهم تتعدى مباشرة.
3: أيوي هذا هو برشا فنانين السنة رفضوا إنه الحفلة تكون مباشرة. قالوا إنهم الحفلة يحبوها تتسجل ويقوموا هما بعملية المونتاج والميكساج ومن بعديك تتبعث للقناة الوطنية وهي اللي تعديها. كما نحكيه على حفلة صبر ربيعي إنه رفض إنه تكون مباشرة.
1: وي حاب نقرا كومونتير من عند علي جيمي يقول لك ميدة عمرها 66 عام يعني مش كبيره, وحتى كان صوتها مش كما العاده لكن يبقى في التاريخ. حضرت الميدة فوالا صحيت علي انا بدي جسد مبابي
3: صديقك علي سلموا عليه برجع. من المهرجانات الصيفية نرجعوا تويك للشتاء وتويك بداوا الأفلام
1: وباش نحكيو يستنيو فينا برشا أفلام
3: وفما فيلم البارح هبط للقاعات السينما التونسية, فيلم لص شيح, الفيلم الطويل السادس للمخرج محمد خليل البحري. بعد ما عمل فيلم آخر انفس, حجر الويت, خاتم عليسة, زريعة إبليس, دنيا, اليوم يكون ليه أول فيلم كوميدي في مسير. الفيلم بطولة إباء حملي, شادي العرفاوي, ريم بن مسعود, شوقي بوغلية, محمد الكرموسي, محمد السويسي, أيمن بن حميدة, رنيم خمير وبرشا ممثلين أخرين. الفيلم طبعا كما قلنا إخراج محمد خليل البحري وسيناريو محمد خليل البحري ومعاه وسيم البكوش. الفيلم فيلم العودة المدرسية, فيلم عائلي. اتصلنا طبعا بالمخرج محمد خليل البحري وهذا شنو قال لنا.
4: بالنسبه للفيلم الجديد لص شايح اللي هو من انتاج مروان القاسمي ومحمد ياسر جرامي, سيناريو تاعي انا ووسيم بكوش, فيلم جديد, تجربه جديده, فيلم جديد وتجربه جديده ورهان جديد. انا كل مره نمشي لجور معين برشا عباد تقولي تفركس في روحك, ما انا ريال مانيش فركس في روحي, ما انا هذيا سافي بارتي من اللي نحب نوصل له. انا تبدا عندي اون فاريتي اون بلوس كو سا. والله انا عندي تجارب في التلفزه في الكوميدي وكل شيء, مي الاولاد اصحابي اللي سيناريست كيما احمد السيد, كيما سيف عمران, كيما نوري بوحجبه, كيما وسيم بكوش زاده, معنا ديما يقولوا لي قلمك في الكوميدي باهي, معنا علاش ما تجربش كوميدي, فازي ديما معنا يجمعون كوغاج. قلت علاش لا, الببليك التونسي ناقصه ضحكة بالحق, معنا في الظروف الراهنة الضحكة غالية برشا, دونك جي سي باش نشوف الديفي جديد ونمشي البالي آخر ونشوف روحي علاش لا. معنا نتصور اللي نجحت, نتصور بالنسبة للجمهور التونسي نوعدهم اللي فما فيلم عائلي بامتياز, معنا يفرج لترونج داج الكل. فيلم نحن حابين نسميه فيلم العودة المدرسية, أنا بالحق نخلق في دينيش نحن المرة هذه مشينا الفيلم العودة المدرسية.
3: فيلم العودة المدرسية كما قال هو لص شيح البارح كان في قاعات السينما التونسية, والحاجة اللي تفرح وفرحانة بها برشا إنه الفيلم البارح كان سولد أوت في أكثر من سيونس, كان سولد أوت والحاجة اللي أتي تفرح برشا. والحاجة مراهنة جديدة يعملها محمد المخرج محمد خليل البحري اللي كوميديا نعرفوها حاجة ما هي سهلة. مسهل انك
1: توسي سايبره باش تضحكوا
3: وي
1: سي ديفيسيل برشا برشا في الضحك دونك سي بيان وانه ناجح ونحب نحكي بصفه عامه هوني مليحله صغيره شادليه على هالجيل الجديد نتاع المخرجين هذوما محليهم كل واحد بالستيل نتاعو كل واحد بالانرجي نتاعو قداش فرحانه وانه خاطر نعرفهم من منذ البدايات وشفت التطور نتاعهم نحو افلام هكية طويله وكل شيء صافي بليزير وانه نلقاهم اليوم بالاعمال هذية وان شاء الله يتعدي لنا موسم سينمائي بامتياز يا ربي.
3: السنة موسم سينمائي قوي برشا فما برشا افلام باش يكونوا موجودين السنة وبرشا افلام حاضرين هما وباش يكونوا موجودين في قاعات السينما التونسيه. الحاجه اللي تفرح انه فيلم لصجيح البارح الناس في اول نهار العرض ليه فرحانه تضحك فما متابعه ليهم عم سولد اوت دونك بالحق حاجه تفرح وان شاء الله ديما يا ربي السينما التونسيه تكون فيها افلام وتكون فيها اعمال ناجحه. باش نحكي لكم شويه على سينوبسيس نتاع العمل هذايا. العمل هذايا يحكي على زوز اصحاب معناها توينسا ولاد حماء يعانيو من الفقر من التهميش من البطاله. عبدو انسان ياسر سيفير يستنى ما يستنى في الحظ نتاعو في ضربه الحظ معمل على القمار مغروم بالقمار. زاك انسان بسيط يحب يخدم اعمال يوميه يحب يخدم عامل يومي كل مره يخدم حاجه طموحاته بسيطه 30,000 نهار جورنات وحاجه تفرحه وانسان بسيط. عبدو لعب ورقة قمار وخسر فيها ما عادش عنده فلوس باش ينجم يلعب القمار مرة أخرى ما عادش عنده فلوس دونك صديقه يقولوا إيجا اخدم معايا نهار في المرمى وعمل فلوس باش نجم تلعب بهم معناها دونك يمشي يلعب معاها القمار يمشي يلعب يخدم معاها نهار في المرمى باش ينجم يعبي ورقة القمار هذية دونك هما يمشوا يخدموا المرمى في الليل يمشي في بالهم اللي البني هذية ما غير رخصة.
1: مش كاينك حرقته فيلم كامل؟
3: لا مازال ما بداش الفيلم مش هذم أحداث الفيلم بركة طبعاً هذه جوست البداية باش يمشي يلعب باش يمشي يخدم معاه فعلى يسيس في الليل على خطر البني من غير رخصة. يلقاو رواحهم في جبل يلقاو رواحهم مع مجموعة تبحث عن الكنوز وهنا باش يلقاو كنز وهنا تطلع المافيوزية ريم بن مسعود وتبدأ من هنا الحكايات ما بين المافيا وما بين
1: يواتيها دور مافيوزية
3: طبعاً اختيار الممثلين كان موفق جداً. هنا باش تبدا الاحداث ما بين ريم بن مسعود المافيوزيه وما بين الامن اللي باش يكون يحاصر فيهم وفي الاخر بالكل باش تكون النهايه غير متوقعه. برشا ضحك يستنى فيكم برشا احداث مشوقه وطبعا كيف نقولوا انه العمل موجود فيه شادي العارفاوي ريم بن مسعود وموجودين فيه شوقي بوغليه وإباء الحملي وبرشا ممثلين اخرين كما محمد الكرموسي ومحمد السويسي ما نجم يكون كان عمل ناجح وناجح جدا
1: ان شاء الله. عموما احنا ديما نشجعوا الاعمال التونسيه لانه ما نجموا نتطوروا ما نجموا نتحسنوا الا بكثره الاعمال ف يعني السنين هذية مسموح لكم حتى فمارج بتاع خطأ مسموح لكم المهم تنجونا المهم تعملونا أعمال تونسية. مرسي شادلية
3: مرسي عايشة منورة بيك انت
1: دوك الفقرة متاعك وليت كل نهار سبت
3: طبعا كل نهار سبت باش نكونوا موجودين نعطيكم
1: أهم العشرة ونص
3: إن شاء الله يا رب
1: بإذن الله مرسي بوكو. دوك احنا هكا كل وصلنا لآخر الحلقة متاعنا نعطيكم موعد غدوة كما العادة من 6 لل 11. مرسي وحيدة قادر كنت معنا في الأعداد شكرا وحيدة على مستوى الأخراج كانت معنا نادية بالحاج مرسي الدوشة وعلى مستوى الأخراج الرقمي حسين يحيى شكرا لك حسين وتحية لفريق ديجيتال زيدا اللي قاعد يخدم معنا وطبعا نتقابلوا غدوة إن شاء الله 6 متاع الصباح وعلى خاطر شدلية باش نخرجوا بميدة الحنبي وقلكم ما تنساوش الموعد بعد شوية مع فريق البرهين سيف الدين الكوكي وعبير وأكيد راهم حاضرين لكم برشا جديد في هذا الموسم الإذاعي الجديد. إلى اللقاء باي باي.

0: خليك قريب. فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G.
1: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
0: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ديوان فام مع السلامة. مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي يفيد خلال تدخله اليوم في برنامج ويكاند على الكيف بأن الوزارة تمكنت منذ بداية شهر جانفي وإلى غاية موفى أوتا المنقذي من جهر وتنظيف أكثر من 2600 كيلومتر من الأودية ومجاري المياه والمنشآت المائية، فضلا عن جهر حوالي 70 هكتارا من أحواض تجميع المياه. وقال في سياق متصل إن كل مناطق الجمهورية التونسية صارت عرضة الفيضانات نظرا للتغيرات المناخية، مؤكدا على أهمية الانتباه واليقظة والعمل على حمايتها.
2: احنا لحد الآن يعني تمكننا من بداية جانفي 2026 إلى موفى أوت 2026 تمكننا من جهر وتنظيف أكثر من 2600 كيلومتر خط، يعني بنسبة 70% من البرنامج السنوي. أما تدخلاتنا في إطار الاستعداد لموسم الأمطار، هذا لموسم أمطار الخريف والشتاء، براتيكمون انتهت يعني وصلنا بالنسبة 100% بالنسبة للمنشآت. كذلك وصلنا تمكننا باش نجهروا حوالي 70 هكتار من أحواض تجميع المياه، وتمت برمجة يعني خلال سنة 2026 37 مليون دينار للقيام بهذه الأشغال. هو في الواقع بحكم التغيرات المناخية اللي قاعد تشهدها بلادنا وتشهدها العالم ككل، أصبحت كل المناطق في تونس مهدة بالفيضانات. معناها يعني كنا قبل عنا نابل، عنا الساحل، عنا تونس الكبرى، عنا الشمال الغربي، تو أصبحت الفيضانات تنجم تكون موجودة في القصرين، تنجم تكون في سيدي بوزيد، تنجم تكون في جابت.
1: وزارة السياحة تعلن عن الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين في مهن السياحة من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6% بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب وفق بلاغ صادر عنها. وزارة الصحة عززت يوم أمس قسم جراحة الأحشاء بالمستشفى الجامعي بجندوبة بآلة طبية جديدة مخصصة للجراحة بالمنظار، وتم الشروع في استغلالها فور وصولها لإجراء تدخلات جراحية لفائدة المرضى. وأوضحت إدارة المستشفى أن توفير هذا التجهيز الطبي يهدف إلى دعم المؤسسات الصحية العمومية وتطوير بنيتها التحتية وتجهيزاتها، بما يساهم في تعزيز قدرات الفرق الطبية وشبه الطبية وتوفير أفضل ظروف العمل داخلها. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوقعا انخفاض أسعار النفط بشكل حاد عند انتهاء الحرب. وأضاف في تصريحات بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة أن كل شيء سيكون على ما يرام فيما يتعلق بإيران. وزير الخارجية السورية سعد الشيباني يقول في منشور عبر منصة إكس إن سوريا أكدت أمام مجلس الأمن الدولي بحضور وتأييد أكثر من 40 دولة من مختلف أنحاء العالم رفضها لانتهاك سيادتها ودخول رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى أراضيها.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم، ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح. إن شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم. عدنا والعود أحمد، إن شاء الله عودة ميمونة. إن شاء الله ربي يحفظكم. توحشناكم وخليتوا علينا بلاسة كبيرة كبيرة برشة. توحشنا البرهان، توحشنا الديوان، توحشنا الأجواء في هالبلاتو هذي. وكأنه لأول مرة نقف قدام الميكرو الموسم الرابع لبرنامج البرهان، اللي من خلاله نحاول قدر المستطاع نعطيه طرح مختلف تماما على ما يطرح في بقية ربما الإذاعات والبرامج الدينية الأخرى. برنامج البرهان هو برنامج ديني، أي نعم، ولكن هو علمي بامتياز. نحاول من خلاله أنه نطرح فكرة أنه هذا الدين أنه قابل أنه نحكيه في كل شيء، كما قال ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكرة البرنامج، نذكر، للموسم الرابع بفضل الله تعالى قائمة على قول الله سبحانه وتعالى: فأتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين. كلمة البرهان قائمة على الدليل والحجة. نحاول أن نعطيه الحجة والدليل، وكي نحكيه على الحجة والدليل أرانا نحكيه على الاختلاف. ما نجموش نحكيه على حجة ودليل في إطار متاع السياق متاع الناس الكل ماشية فرد اثنية. مدام فما اختلاف، كل واحد فينا بشي أكد فكرته، ضرورة يجيب الحجة والدليل والبرهان. البرهان اليوم الحلقة الأولى بإذن الله تعالى تنطلق بعد حين. إن شاء الله ربي يوفقنا ويستخدمنا ولا يستبدلنا. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أنتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
0: يلا بسم الله. اللقاء الأول والحلقة الأولى من برنامج البرهان في موسمه الرابع، إن شاء الله ربي يوفقنا ويستخدمنا ولا يستبدلنا. الباب مفتوح لكل مختلف، هات نحكيه، هات نتناقشه، هات نعطيه الحجة والدليل والبرهان لكل فكرة ولكل طرح. وهذا هو دأبنا بإذن الله تعالى طيلة 3 سنوات اللي تعداو، وإن شاء الله السنة نسأل الله تعالى التوفيق كما العادة بإذن الله تعالى. مانيش باش نكون وحدي، باش تكون معايا عبير دمق اللي هي معدة البرنامج واللي هي أيضا معنا في البلاتو. نحب نسلم عليها ونقول لها صباح الورد والياسمين وعودة ميمونة يا عبير.
2: صباح الأنوار والمسارات، صباح البشائر، صباح الخيرات، صباح العودة الموافقة إن شاء الله بكل جديد، بكل جميل، بكل نافع. صباحك خير وزين ليك، للسادة المستمعين لأوفياء البرهان على إذاعة الديوان أينما كانوا. مرحبا بكم، توحشناكم برشا، وشكرا لتفاعلاتكم الإيجابية حتى في فترة الصيف. نشوف في برشا تفاعلات مع بعض الريل اللي صاروا في الموسم اللي فات متواصلة في الصيف، وفما ناس تقول وينكم وتوحشناكم. احنا رجعنا وإن شاء الله يا ربي عودة موفقة وموسم ناجح للجميع.
0: اللهم آمين. إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن السادة المستمعين، والتحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا سواء على الشين يوتيوب متاعنا ديوان فام، وإلا يتابع فينا توا في كرهبته إلا في داره. إن شاء الله ربي يجعلنا إن شاء الله سبب في الاستزادة من العلم. وربي سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وقل ربي زدني علما. إن شاء الله ربي زيدنا في العلم، إن شاء الله ربي زيدنا في الفهم، ونحاول نقبل بعضنا، لأنه إن شاء الله بإذن الله تعالى اخترنا السنة باش يحضروا معانا ضيوف مختلفين تماما علينا وعلى السائد. عندهم فكرة، عندهم طرح، عندهم كتب، نقبلوهم ونسمعوهم، نسمعوا البراهين متاعهم، نسمعوا البرهان والحجة متاعهم. وكل واحد إذا اقتنع هنيئا له، وإذا كان مش مقتنع مش مشكل، يأتي ببرهانه هو أيضا، وهكا هي الدنيا تمشي. يعني أنا نقول من أساليب العجز أو من أساليب الضعف أني أنا وقت اللي ما نحاجكش بالحجة أنت عبير، نولي مثلا نتهكم عليك، أو ربما نسبك، أو ربما نقول في كلام لا لشيء إلا لأني ما توافقتش معك. ما توافقتش أنا معك، نعطيك الحجة والدليل والبرهان، وهذا دأبنا في البرهان. خليني ساعة نقول لك عبير، كيفاش عديت الصيف؟ شنو هي الأجواء؟
2: صيف استثنائي في كل صيف استثنائي، صيف متعب منهك، اختبر صبرنا بالفقد، وتأدبنا بالتسليم للي فقدناه. فقدنا برشا عزيز علينا. أنا واحدة من الناس فقدت خالي، فقدت مماتي الله يرحمهم، ويتغمدهم بواسع رحمته إن شاء الله. فقدت أحباء وأعزاء، ولكن هذاك حال الدنيا وما يدوم حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقدنا الماء، فقدنا الضوء، فقدنا برشا حاجات.
0: عجبتني الدخلة متاعك، اختبرنا صبرنا بالفقد. يعني شوف البرهان دائما وأبدا الطرح متاعه يأتي بفكرة لم تطرح. يعني الناس الكل تكلمت على الضوء في فترة الصيف، إذاعات الكل، حتى نحن في الديوان تكلمنا على الضوء، تكلمنا على الماء، تكلمنا على كل ما يتعلق بالفقد كما أنت تحكي. ولكن فما جوانب أنا نقول خسارة ما يتمش طرحها، مهمة. الباقي الكل الطرح الكل مهم، والكل واقع، والكل في صلب الواقع، والكل البحث على البدائل والحلول وغيره. ولكن فما جوانب نقول مصابنا موجودين، مصاب البرهان تو هنا وقت البرهان. يعني انت توك تقول لي اختبرنا صبرنا بالفقد، يعني هذه وحدها تحتاج منا حلقة. يعني حضرتها الكلمة هذه عبير؟
2: والله جيت وليدة اللحظة. وفعلا لأنه احنا ديما نحكيه على الصبر ونصبر ونتحمله، ولكن تحطينا في موقف أنه نختبره فيه الصبر هذا على دقائق وأبسط الأمور. ما نصبروش كان على المصائب الكبرى، حتى زيد الحاجات الصغيرة.

0: ديدو اللي هو عمره 8 سنين يمثل طبقة 9 سنين ما شاء الله على ولدي ولا راجل، يمثل فئة كبيرة من وليداتنا اللي هم عمرهم ما بين 5 و10 وحتى 12 سنة، يعني الناس الكل حكينا على كل شيء فيما يتعلق بانقطاع الماء والكهرباء وغيره إلا الجانب صغيراتنا الجانب النفسي في الجانب، يعني هو صغير كيفاش نجم أنت كأم ومن بعد نحكيه على المختص هنا المختص النفسي كيفاش ينجم يوصل المعلومة ويفهم صغيره اللي راهو الماء مقصوص على خطر كذا أو الضوء مقصوص على كذا ساعة، ما مدى تأثير هذه الظواهر نصح التعبير في نفسية ديدو اللي هو يمثل، مش نحكي على ديدو نحكي
1: على شريحة من الأطفال،
0: شريحة من الأطفال، شو الأثر وكيفاش تعاملت معها كأم، خاصة أنت عندك جانب تربوي اللي يخول لك أنك تحكي مع الصغيرات. يعني
1: هو الحقيقة الموقف ما كنتش مستعدة ليه وما فكرتش فيه، فحطني فيه سؤال وحطني فيه استنكار. وقت اللي احنا في الدار اياد استنكر الوضع وسألني علاش ما فماش بدائل، فلهنا لقيت روحي امام ضرورة وحتمية اني نفسر بما يتلائم مع عقله. انا سمعت برشا تفسيرات تقول فما صغيرات في مناطق الظل عايشين على انهم ما عندهمش ماء وضوء، فما صغيرات في فترات الحروب عايشين على انهم ما عندهمش ماء وضوء، خلينا نحسوا بهم. اي صحيح، ولكن ما فماش مزايدة في الضيق وما فماش مزايدة في التأثير على سيكولوجية الأطفال، لأنه الطفل هو وليد البيئة اللي يتربى فيها. الطفل اللي يتربى على الأمان، على الاستقرار، على روتين صحي إلى حد ما، ينشأ تنشئة نفسية سليمة. لكن الطفل اللي يتربى على الأزمات الفجئية فما حاجتي إما يرفق بمتابعة باش يعرف كيفاش يطور مهارة مجابهة الأزمات، أو يدخل في مسار من اللا استقرار، وإلا كما نقولوا احنا لتخمة، يولي عنده رد فعل انفعالي على كل حاجة خارجة عن سيطرته، أو يولي عنده زادة رد فعل استباقي كما شفنا في أزمة الماء. وقت اللي نسمع حاجة صغيرة وإن كانت إشاعة نتهيفته ونجريه باش نخبيه وباش نعبيه وباش نأمنوا المؤونة هذه، فيكون فما استنزاف للموارد باش ما نقعوش فيهم الاثنين. يلزمنا نحكيه مع الصغار، يلزمنا نفسره للصغار مفاهيم التنمية بطرائقها البسيطة.
0: مش الناس الكل نجم تحكي مع الصغار، يعني مش كل أم قادرة على أنها تفسر لولدها وإلا البنتها في العمر هذية أنه راهي هذه أزمة وستزول، وراهي هو نظام التعود ونظام الأمان أو البيئة اللي عاش فيها اللي أنت قلت متوفرت له فيها كل شيء، بمجرد أنه يفقد منها حاجة إلا وربما
1: يدخل عن إيتا دلاغت.
0: بالضبط، يعني مش كل أم قادرة. أن نحن ذاك علاش نحن حكينا في الموضوع هذا، وبرمجت حتى أنا وياك حتى يكون معانا أخصائي نفسي في الجانب هذا، وقت اللي تصير أزمة شبيهة بهذه الأزمات كيفاش نجم نتعامل مع صغير. ربما نحن كبار متعودين، وحتى كنا صغار قص علينا الضوء قص علينا الماء، ربما نجموا نتفاعلوا إلى حد ما ونلقاو الحلول ونصبروا كذا، لكن صغيراتنا اليوم اللي تعودوا على الرفاهية المفرطة ربما يصاب بحالات من الهلع. وأنا عندي صحابي وزملائي صارت مشاكل كبيرة في صغيراتهم، ربما دي كريز دو بانيك ومشاكل نفسية كبيرة برشا فيما يتعلق بنقط
1: أي قص عليهم الضوء في الأسانسور، فما صغيرات قص عليهم الضوء في
0: حالات هذه على أهميتها. حالات
1: احنا نعرفوا لأغلبنا تولينا نسكنوا في دي غزيدانس، مش الناس الكل عندها دي فيلا والناس الكل عندها ديار. دونك وقت اللي وانا نحكي من منطلق تجربتي،
0: عندكم أسانسور،
1: عندنا أسانسور ولينا ما عوش ما هو في واقع الأزمات تولي يزمك تعلم صغيرك انه الرفليكس متاعه ما يكونش أسانسور، انه يكون الدروج باش يكون في مأمن باش ما يتحطش
0: في ذلك، يطلع في الدروج،
1: يطلع في الدروج. احنا وصلنا قلنا يا ريت يعملوا لنا حيز زمني محدد باش نعرفوا كيفاش نتصرف. يا سيدي كل يوم يقص الضوء من الى في وقت معين.
0: هذا موضوع ثاني مهم ان نقوله، ان الموضوع اللي حابين نترقوله هو موضوع الصغير، مش الضوء، صغير في علاقته بانقطاع الضوء. ذاك علاش نحن مناش من اهل العلم واهل الاختصاص،
1: احنا نرصد الظواهر،
0: تحدثنا نحن يا سيدي كاولياء مش حتى إعلام، ولكن مهم جدا وانت المعدة أنك تحضر لنا حلقة في هذا الجانب، أخصائي نفسي يكون معنا كيف نجابه بعض الظواهر اللي تصير لنا.

0: فجئية فيما يتعلق بتربيتنا لأطفالنا.
1: إن شاء الله
0: بعد شوية إن شاء الله باش يكون بحثنا ضيفنا باش نتحدثوا على موضوع مهم جدا. ونعاود ونقول للمرة الألف أنه برنامج البرهنة الترحم تاعه باش يكون دائما وأبدا مختلف، واللي باش يحضروا معنا أغلبهم من هنا القدام خليني نقول يا سيدي نختلفوا معاهم من وجهة النظر وحتى من الفكرة، نحاولوا أنه ناخذوا نديو هات الحجة هات الدليل هات البرهان، نكتشفوا ضيفنا بعد شوية في برنامج البرهان. نسأل الله تعالى التوفيق.
2: رجعنا معاكم في برنامج البرهان. ديوان تريند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستيس مع ربيع الفرجاني. ديوان فام صوتكم.
3: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام. حكايات ما تلقاهاش تفسير، لحظة غريبة عشتها، اصوات سمعتها، احلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار.
2: ديوان فام
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: على 93.5. انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
0: يلا بسم الله نواصلوا مع البرهان حتى كشي النص نهار بإذن الله تعالى. برنامج البرهان في لقاء الأول وفي موسمه الرابع، نسأل الله تعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. برنامج البرهان البرنامج العلمي اللي عنده يعني إثنية اللي تخليه يحكي في كل شيء بفضل الله تعالى، فأتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم ضيفتنا باش نتحدث معها في موضوع مهم جدا اللي هي الدكتورة رحاب جبالي، الدكتورة في متحصلة على دكتوراه في العلوم الثقافية والمدير العام التنفيذي للبورد العربي للفنون والصحة، وأستاذ مساعد بالمعهد العالي للتربية المختصة، وأيضا رئيسة مؤسسة للجمعية الوطنية للعلاج بالموسيقى، وعضوة في الرابطة العالمية للعلاج بالموسيقى واللجنة العلمية للمؤتمر العلمي للعلاج بالموسيقى. صباح الورد والياسمين دكتورة، مرحبا.
4: صباح خير، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة وعودة ميمونة إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، ربي يبارك فيك، يعطيك الصحة. نحن سعداء جدا أنك معنا مرة أخرى في برنامج البرهان، واليوم جيتنا بهدية، خلينا نقول بمولود جديد، هو كتاب، كتاب اسمه العلاج بالموسيقى دليل المعالج من الأسس العصبية إلى الممارسة السريرية. دكتورة، أنا دائما وأبدا قلت في البداية أنه نحن نعيش في عالم ربما مازال عالم عربي عنده من الثوابت ربما ومن القيم والعقيدة اللي ربما حتى بجهله في بعض الثغرات أو بعض المناطق باقي يقول لك هذه يعني ما نقبلهاش، هذه خلينا نقول شوكونت، حاجة شوكونت. العلاج بالموسيقى، الفكرة هذه، وكتبت فيه كتاب، والكتاب هذا شفناه في معرض الكتاب نتاع عام ناول. دكتورة، سؤال شخصي خليني نقول بداية وقبل ما ندخل في التفاصيل العلمية لهذا المضمون وهذا المحتوى، ونعود نقول مرة أخرى أنه نحن في برنامج البرهان الباب مفتوح، الباب مفتوح لكل المختصين وكل العلماء وكل المجالات باش نتحدثوا، هات نحكيوا كما نقولوا، فهات نتناقشوا، لأنه للأمانة العنوان بخلاف فيه شيء من الاستفزاز يعني لبعض الناس, طبعا مش الناس الكل, في جانب حتى تسويقي يعني في ذكاء لأنه يجلب الانتباه. منعش هذا مقصود أم لا بداية, أم هي بالنسبة لك أنت هي حقيقة عادية لأنك أنت تخصصت في المجال, ولكن كيفاش بدأت الفكرة وهل عملت اعتبار للواقع العربي خليني نقول المسلم في تونس والعادات والتقاليد؟ تفضل دكتور.
4: سعى أول شيء مقدمة كبيرة وطويلة وعريضة حقيقة, نحاول نجاوب بشوية بشوية. أول شيء سي سيف, مجال العلاج بالموسيقى كي نرجع للتاريخ ما هوش مجال جديد, يعني ظهر منذ العصور, مش نقوله نحن في العالم ككل, مش نتخصص في العالم العربي والإسلامي, احنا سي العالم الإسلامي انت خاطر ربط بالاعتبارات العربية الإسلامية هويتنا مهمة طبعا, ظهر من القرون الوسطى وظهر من في بالنسبة للعالم الإسلامي في عصر النهضة, يعني ما بين القرن التاسع والقرن الخمستاش, نحكيه لهنا على الكندي, نحكيه على الرازي, نحكيه على أخوان الصفاء, ابن حزم, اللي حكيه على تأثير الموسيقى الإيجابية على جانب النفسي, وكان التركيز يعني على المقامات الشرقية العربية وربطوها بالحالات النفسية اللي تعالجها والاضطرابات النفسية اللي تعالجها. يعني نحن حبيت لهنا حتى الكتاب اخترت اني نكتبه باللغة العربية, اني نقول انه العلاج بالموسيقى راهو لا ينفصل على ثقافتنا العربية وعلى هويتنا العربية, بالعكس هو يدخل في هويتنا العربية وموجود في تاريخنا العربي. انا كيف نمشي يعني البلدان الغربية ولا حتى في نحضر في مؤتمرات يعني عالمية نقول لهم راهو العلاج بالموسيقى ما هوش غريب علينا, مش انتم اللي جبتوه, معناه هو في امريكا ظهر عام في الثمانينات في الحرب العالمية الثانية, وقت اللي سولدا معناها تأثيرات الصدمة والكل قادوا يلوجوا على ديزالتيرناتيف دو سوان كيما العلاج بالموسيقى والفنون والحركة وغيره, أما نحن أقدم منهم. يعني أنا كأنه غير على هويتنا العربية والإسلامية ولا في علاقتها بالعلاج بالموسيقى, وحبيت من خلال الكتاب نقول اللي العلاج بالموسيقى لا ينتفي مع قيمنا ومع مبادئنا ومع ثقافتنا ومع تاريخنا.
0: جميل جدا, ولكن مهم جدا في كل مسألة علمية وفي كل اختصاص تلقى مسائل خلافية. يعني أكيد عندك فكرة على بعض المدارس الفقهية وبعض المدارس حتى العقائدية اللي ربما تستنكر أو ربما خلينا نقول تحرم إلى حد التحريم.
4: لماذا تستنكر سياسي سيف؟
0: وقت اللي يعني عندك فكرة خديت بعين الاعتبار
4: أكيد هو في كل أي مجال جديد بالنسبة للناس ولا أي حاجة جديدة تستنكر في حد ما كي يبدأ عن غير علم نقول, لكن لما يكون العلم موجود, وأنا لهنا ركز في كتابي على الأسس العصبية, يعني نحكيه على الأسس العصبية في العلاج, يعني نستعمل في الموسيقى كوسيط علاجي, يعني خرج من ارتقى من مستوى الترفيه إلى مستوى العلاج, إلى مستوى تأثيرات على الجانب العصبي, على الجانب الـ يعني كل الهرموني, تأثيرات الموسيقى على المرونة العصبية, على يعني الريغولاسيون وتعديل التنفس, تعديل دقات القلب إلى غير ذلك. يعني لهنا الكتاب جوستومون سي سيف يثبت علمياً تأثير الموسيقى على الجسد وعلى الجانب النفسي والجانب الجسدي عن طريق شواهد علمية بحتة.
1: نجم نتفاعل معكم؟
0: تفضل عميدين, تفضل.
1: منظمة الصحة العالمية في 9 سبتمبر 2019 نشرت من المكتب الأقديمي لأوروبا نشر تقريبا 3000 دراسة, من بعدها تم الاستخلاص إلى أنه الموسيقى هي رافد أو هي آلية وقائية. وإحنا ومن بعد جينا في نوفمبر 2019 وأطلقت المنظمة تقرير رسمي استخلص أنه الفنون يمكن أن تؤدي دور في الوقاية من المرض, لكن منظمة الصحة العالمية لم تقر بأن الموسيقى علاج. وقت نقول علاج يعني نفترض حصول المرض أو الداء وبعده هو تجي الموسيقى وتعالج. لكن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أنه ينجم يكون آلية وقائية قبل حدوث الأزمة النفسية وإلى المرض أو مرافق لآلية علاجية معتمدة.
0: والدكتورة أنا أتذكر مليح حتى على مستوى كتاب وحتى على مستوى تدخلاتها تقول دائما وأبدا راو علاج تكميلي
1: بالضبط.
0: تكميلي ما هوش علاج
1: بديل. يلزم بديل. يكون
0: وهي نقطة مهمة جدا
4: طبعا طبعا. هنا نحب نتفاعل معك دكتور عبيد كيف المنظمة الصحة العالمية هي نفسها عرفت نرجع لتعريف العلاج بالموسيقى عرفت العلاج الموسيقى على أساس هو علاج تكميلي يدخل في العلاج الشمولي لأنه نحن توا ولد فما يعني فكرة جديدة في العلاجات إضافة إلى العلاجات التقليدية والدوائية فما العلاج الشمولي اللي يشمل الجانب النفسي والجانب حتى الروحاني
1: اللي ربطته بمجال الصحة والرفاه الرفاه كرافد للصحة
4: نعم.
1: النفسية خاصة العقلية
4: نعم والعلاج بالموسيقى هو عنده ثلاثة أدوار عنده دور وقائي وعنده دور علاجي أثناء العلاج وعنده دور حتى بعد فترة العلاج يعني مثلا نعطيك إكزامبل متاع في حالة مثلا الأشخاص اللي عندهم مرض السرطان نستعملوا الموسيقى أو نعملوا الأكومبانيومون بالعلاج بالموسيقى قبل تشخيص حتى فهمت كتحذير نفسي ومن بعد أثناء العلاج حتى مع العلاجات الدوائية ومن باراليل مع العلاج الكيميائي ومن بعد في فترة تتسمى الريدوكاسيون والفترة النقاهة تتسمى فهمت كيف نستعمله العلاج بالموسيقى لهنا نحب نرجع أنا للتعريف World Federation of Music Therapy اللي هي المنظمة الهيئة العالمية للعلاج بالموسيقى وأنا كنت في 2000 في جويليا الفارت مشير في المؤتمر العالمي للعلاج بالموسيقى في إيطاليا وكانوا حاضرين رواد العلاج بالموسيقى من العالم ككل وأنا الحمد لله يعني مثلت بلدي ومثلت كنت مثلت البورد العربي للفن والصحة أنا وثلة من الزملاء وكان وجودنا كان عنده قيمة حتى في تعريف العلاج بالموسيقى لأنه التعريف العلاج بالموسيقى يرجع لكل ثقافة يقول لك معناها ما فماش تعريف واحد يعني احنا مثلا في العالم العربي عندنا تعريف خاص بينا مختلف شويه على العالم الغربي اللي يشمل الموسيقى يعني في اطار تربوي في اطار علاجي في اطار الصحه النفسيه وغيره وتقول لك يعني الاليات استعمال الموسيقى ترتبط بثقافه البلد اللي راح يقدم هذه الخدمه فهمت هذيك علاش نحن حتى في الكتاب كانت هو فيه جزء الاسس العصبيه وجزء التطبيقات الكلينيكيه والسريريه حتى التطبيقات السريريه والكلينيكيه اخذ بعين الاعتبار ثقافه العميل او ثقافه المريض حتى في اختيارات الموسيقيه اختيارات المقامات اختيارات الايقاعات
0: انا باش نجيو في التفاصيل فيما يتعلق بالمقامات وغيره دكتورة رحاب جبالي الكتاب هذا هو كان نتاج لكتاب آخر من قبله طبعا ماكش أنت اللي كتبته ولكن شاركت فيه في مقال من المقالات هو مجموعة من المختصين في بلدان مختلفة يعني كيفاش كانت البداية قديش قاعد تفكر الساعة ونعاود نرجع إلى موضوع المجازفة فيما يتعلق بهذه النقطة خليني نبدأ بالمولود هذا الساعة
4: نعم أي. يعطيك الصحة هي بنعرفش كلمة مجيز فتعود فيها مرات سيف هي بالنسبة لي أي بالنسبة لي كانت بالحق
0: هو
4: رحلة
0: دكتورة.
4: هي رحلة
0: أما عندك قناعة كبيرة ياسر إلى درجة ما تنجمش نتصوروها فيما يتعلق بالطرح متاعك
1: تشوف فيها بديهية معنى طرح بديهي
0: بالنسبة هذا هو العادي وإلا دكتورة سمحني أن نحكي مع أختي ربما مكش عارفة ربما ما يحيط بينا من بعض الناس اللي تطرح كيفاش وكذا وإلاش بالموسيقى وهو كذا وكل كلام ذاك اللي نسمعوه أحيانا من غير حتى أسانيد علمي
4: فهمتك أنا سي سيف نحب نرجع جوست للتجربة متاع الورد فيدريشن الورد كونغرس هذا المؤتمر العالمي في العلاج بالموسيقى اللي كانوا حاضرين فيه أكثر من 8000 شخص من العالم الكل وكانوا حاضرين فيه تقريبا يعني مجموعة كبيرة من العالم العربي من فلسطين من الأردن من كافة أنحاء الوطن العربي ومن لبنان يعني بالنسبة لي موضوع أي مثقف وأي إنسان عنده حتى اطلاع صغير ولا حتى جرب الموسيقى حتى في حياته العادية ويحب يطلع أكثر ويعمل بتيت ريشيرش مش تكون حاجة بديهية, ما فيهاش كلام, يعني فماش علاش مش تكون
0: محل جدال. فوالا هو محل جدال. نعاود نرجع لك دكتور ماني, أنا
4: محل جدال في فئة معينة اللي كما قلت حتى الفئة هذه أنا ديغنييرمون كيف
0: دكتورة ماناش نحكيه عن الناس اللي تتهكم ربما أو ناس اللي ربما تستعمل الألفاظ اللي مش بلاستها, ليه مش نحكيه على ذوك, نحكيه على الناس اللي تختلف معاك من منطلقات علمية, من منطلقات أو قناعات. رو مهم جدا أنه أنا بالعكس المرة اللي فاتت حتى أنت جبت الموضوع هذا الأصول متاعته وحتى حديثنا توا بديت الأصول اللي فما أصول معناتها أو بدايات في العالم العربي الإسلامي وذكرت بعض العلماء والمختصين وغيره. يعني أنت بيدك في قناعتك من داخل ما جبتهم إلا من أجل إثبات أو من أجل خليني نقول ردع أو لا رأوا الكلام هذا رأوا ما هوش صحيح 100% رأوا فما أسس علمية وفما طبعاً منطلقات حتى الدينية في هذا المجال.
4: طبعا سي سيف وحتى في كتابتي الكتاب أخذ بعين الاعتبار كل
0: كل الأفكار
4: أي يعني هي عبارة على رحلة حتى اللي يدخل يقرأ الكتاب والكتاب تبارك الله معناها انتشر وبرشا نسخ وصلت للعالم العربي ككل في الشارقة في الإمارات في في في في لبنان وفي فلسطين وكانوا طالبينه على خاطر الفكرة قاعدة تتغير سي سيف وباش تغير من خلال البرهان والحجة ولا الدراسات العلمية القابلة للقياس على خاطر علاش بالموسيقى هو استعمل الموسيقى لتحسين الصحة النفسية والجسدية وفي يعني لتحسين العديد من الحالات المرضية اللي أنا دي من عاود ونقول ما فيهاش كونتخانديكاسيون لكن من خلال بروتوكول علاجي منظم وتمشي علاجي قابل للقياس فما مقاييس نقيس بها تأثير الموسيقى على الحالة المرضية معينة
1: حتى حالات تطبيقية وقت اللي شفنا زيادة في الأخبار في وفي مواقع التواصل تم تداول حادثة استوقفتني مع غياب التخدير في قطاع غزة.
4: نعم.
1: فما طبيب جراح أمريكي يحكي يقول أنه ما كانش عندي وسيلة نخدر بها البنت إلا الموسيقى اللي باش تهدي من روحها ومن أعصابها لأنه صارت عملية بتر لساقها بدون مخدر وبشوية بشوية صارت الآلية هذه تعتمد حتى من قبل الأمهات باش يهديوا من, من, من اضطراب صغارهم اضطراب ما بعد الصدمة. كانت الموسيقى واحدة من البدائل المتاحة الممكنة في ظل غياب الإمكانيات الطبية التخصصية.
0: طيب هنا جانب مهم جدا دكتورة أنه فما بروتوكول معين ونحن قلنا اللي هو أنت قلت اللي هو علاج تكميلي لبعض الأمراض الأخرى فبالتالي أنتم تتعاملوا مع مختصين أو أطباء مختصين طبعا في العديد من المجالات الأخرى. أول حاجة شنو الأمراض اللي ربما أنتم تتدخلوا فيها كمختصين في هذا المجال ثم شنية ردة فعل الأطباء المختصين في أمراض عضوية كما قلت قبيلة السرطان عفانا وعافاكم الله أو شنية الأمراض وردة فعل الأطباء هل ثم إجماع من كل الأطباء على أنه هذا العلاج هو علاج تكميلي قابل أنه يحسن وضعية المريض أو فماشي حتى نسبة قليلة من الأطباء يعتبروا أنه العلاج واجب أو وجب أن يكون عضوي 100% وحتى إذا كان ثم حاجة مختصين نفسيين بعد العملية هما اللي تولوا الموضوع. مسألة العلاج بالموسيقى كعلاج تكميلي لبعض الأمراض الأخرى ما مدى قبولها عند الأطباء في مجالات أخرى دكتور
4: في مجالات الصحة؟ نعم. حبيت أن نوه على فكرة أنه العديد من الأطباء قاعدين يعملوا في ماجستير العلاج بالموسيقى في سوسة في كلية الطب في سوسة. نعم.
0: فما اختصاص ولا موجود
4: اختصاص وانا عضو مؤسس في ماجستير المهني في العلاج بالموسيقى يتعمل في الفاكولتي دو ميديسين تاع سوسة مع المعهد العالي للموسيقى بسوسة وفيه عديد من الاطباء المتخصصين في مجال حتى طب السرطان
0: وهذا اعتراف ضمني من وزارة الصحة ومن
4: طبعاً
0: العلماء
4: طبعاً والمعالج بالموسيقى سي سيف يشتغل مع فريق متعدد الاختصاصات يعني هو عضو أو جزء من العملية العلاجية، حتى كيف يشتغل في كلينيك ولا يشتغل في مركز ولا حاجة، يشتغل مع الفريق متعدد الاختصاصات على خاطر يشتغلوا على نفس التحديات، لكن كل واحد عنده ليزوتي متاعه.
0: واضح. قبل ما نسألك على الأدلة العلمية اللي من خلالها أنتم بنيتوا هالقواعد العلمية التي تثبت فاعلية العلاج بالموسيقى، دكتورة، وقت اللي نحكي على الموسيقى عموما، نحكي على الصوتيات، نحكي على صوت يخترق الأذن ويمس المشاعر وربما يخلي الإنسان يفرح ويخلي الإنسان يحزن ويخلي الإنسان ربما يتأثر. علاش مثالش دكتورة قبل ما تعطيني الأدلة، علاش نقبله أو العلم يقبل موضوع العلاج بالموسيقى كصوتيات؟ باقي نحكي كصوتيات، وانت تم بعد تقولي الموسيقى شنو المقصود بها الموسيقى؟ هي مجرد صوتيات؟ هل هي الأغاني؟ هل هي صوتيات؟ هل هي مقامات؟ شنو المقصود بها في العلاج نقصد؟ يعني علاش نقبلوا الجانب هذا وما نقبلوش العلم؟ نحكي ما يقبلش موضوع العلاج بالقرآن الكريم كصوتيات بقطع نظر على محتوى ومضمون. نحن شفنا فما برشة فيديوهات وأكيد أنت تعرضت لهم، ديريل هكا قاعدين يدوروا على وسائل التواصل الاجتماعي، يبدأ إنسان يدور هكا في الكياس ومعه كاسك، يجي الأوروبي ولا أمريكي أو غيره يحط له كاسك في وذنيه وهو لا يفقه ولا يفهم اللغة العربية، مجرد أنه يسمع بعض الآيات التي تتلى وهو ما يعرفش المعنى متاعها يتأثر، وترى ناس تبكي، ترى ناس تقشعر جلودها.
4: أنا صارت لي التجربة،
0: شفتهم الفيديوهات هذا؟
4: لا ما شفتش الفيديو، لكن أنا كنت حاضرة في مؤتمر في فرنسا، وكان الموضوع على الرعاية التلطيفية والعلاج بالموسيقى. أنا وقتها دخلت وقلت راهو احنا في بلدنا في مجتمعنا العربي الإسلامي نعالج بالقرآن، يعني القرآن خاصة في المراحل التلطيفية، وإلا بالنسبة للناس اللي بيان سور لي كرويون اكسيتيرا، القرآن عنده تأثير علاجي كبير خاصة لما يكون مرتل بمقامات شرقية وبأصوات تكون حسنة ومحسنة. يا أخي أعطيتهم مثال، وقت قمت بتلاوة آيات الكرسي قشعرت أبدانهم وصفقوا علي، ومن بعد في آخر المحاضرة جاء وقالوا لي وين نلقاو هذا، أين يمكن، أعطيونا روابط للي كنا نسمع فيه. يعني كان التأثير حتى بحضور زملائي والكل كان تأثير كبير. يعني أنا نفكر في أني نعمل كتاب حول العلاج بالقرآن.
0: جميل. دكتورة معناتها مهم جدا أني أنا نسمع منك وش نكون واضح. أنت كمختصة في هذا المجال ودكتورة في مجال علمي بحت، نعاود نقول علمي بحت، هل تعتقد أنه وعندك قناعة أنه القرآن الكريم هو وسيلة من وسائل العلاج؟ فضلا نحن كما قلت أنت كمؤمنين وكديكرويون نقولوا وننزل من القرآن ما هو شفاء، يعني نحن نؤمن أن القرآن هو شفاء
4: تطمئن القلوب.
0: بالضبط. يعني أنا كي نقولها مثلا كسيف الإمام مثلا، ربما خاطر ربما متأثر ومؤمن وغيره وقناعة، لكن من الجانب العلمي المتجرد من العقيدة والمتجرد من الإيمانيات أو غيره، أنه مختص في علم من العلوم يقول نعم القرآن هو وسيلة من وسائل العلاج، راهي تحسب لك.
4: نعم نعم طبعا أنا مؤمنة بهذا الشيء ونعيشه، ونحب نقول إنه القرآن لما يكون مرتل ومجود يكون عنده تأثير أكثر، ويساهم حتى على طريقة الحفظ. يعني مثلا كيف نحفظ أجزاء تكون مرتلة ومجودة أسهل لي من إني نحفظه من غير تجويد، ولا التجويد ولا الترتيل، هو ورتل القرآن ترتيلا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، معناه اللي هو هي التجويد وتحسين الآية من خلال تحسين الصوت. وإحنا فشنو نستعمل المقامات، والمقامات الشرقية، المقامات التونسية، هو الأذان بالمقامات التونسية، يعني فيها برشة مقامات تونسية.
0: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود كما يقولوا فيها.
4: والمقامات شنية الموسيقى منش متكونة
0: مقامات
4: وإيقاعات وكلمات، وهي مكونات الموسيقى التامبر اللي هو الصوت واللحن والإيقاع. الكلمة هذه تدخل في الأغنية الكلمة، لكن بصفة عامة مكونات الموسيقى هي اللحن، الآلة اللي نستعملوها لتامبغ معناها، والألحان المقامات اللي نستعملوها إلى غير ذلك.
0: الجانب العصبي، أنت توا الكتاب موجود دليل المعالج من الأسس العصبية، علاش ساعة إنسان يسمع مقام معين بقطع نظر على أنه مقام موجود في القرآن الكريم أو مقام موجود في بلاصة أخرى؟ علاش أحيانا يقول لك يعني فما تأثر على مستوى الجلد، فما تأثر على مستوى، ما علاقة هذا بذلك؟
4: لأن
0: المسألة هنا نحب صوت ومسألة عضوية.
4: لهنا نحب أن نأكد أو على فكرة أنه حتى في التجويد والترتيل القرآن اختيارات المقامات هو اختيار منظم وواعي من المرتلين. اختيار مقام الصبي وقت يحكيه عن النار مثلا، وقت فما أجزاء من القرآن يحكي عن النار يعطيك قشعريرة وخوف ورهبة، اختيار مقام النهوان كي يحكي على الجنة اللي فيها معناها جمالية إلى غير ذلك يعني، حتى وهذاك يعطي تأثير أكثر للكلمة في حد ذاتها،
0: حتى على مستوى الفهم،
4: حتى على مستوى الفهم،
0: مش حتى على
4: يخليك تعيش، يخليك تعيش كأنها تعيش القصة، كأنه
0: هو
4: يعني
0: ما يسمى بالقراءة التفسيرية، هو يقرأ يفسر في نفس الوقت. يعني لما يختار المقام الصبا مثلا فيما يتعلق بالفقدان أو العذاب أو ربما الآخرة أو غيره، ربما قاعد يفسر لك في نفس الوقت. وربما لما يختار المقام النهوند فيما يتعلق بالفرحة والنجاح والنصر وغيره، ربما يكون المعنى أعمق بكثير. هات نمشي للأدلة العلمية التي تثبت، مهم جدا، وهذا السؤال هو رأس الحلقة.
4: نعم.
0: الأدلة العلمية، نحن ديما خلينا نقول البراهين العلمية والبرهان العلمي اللي يثبت فاعلية هذا العلاج.
4: نعم. أنا ذكرت في الكتاب العديد من الحالات سي سيف اللي أثبت العلم تأثيرها المباشر، وحتى لهنا نحب نربط بالفكرة اللي كنت تفضلت قلتها، أنه في إطار حتى موجود في الكتاب، قلت في بعض الحالات مثلا مرضى الزهايمر وللحالات اللي كبار السن واللي يفضلوا واللي عندهم معناها متعودين على استماع إلى القرآن إلى غير ذلك، نستعملوا القرآن والترتيل والمرتل ومع بعضنا أحيانا كوسيط علاجي لتحفيز الذاكرة. على خاطر توا باش نرجع لك تأثير الموسيقى على الجانب العصبي، الموسيقى هي تفرز هرمونات المضادة للكورتيزول كما هرمونات الدوبامين واللندورفين المهدئة، هرمونات السعادة للدوبامين، وتفرز أيضا يعني قلت هرمونات المضادة للكورتيزول اللي هي هرمون ستريس. يعني هذاك علاش احنا كيف نستمع إلى موسيقى ولا حتى قرآن مرتل بالمقامات، الهرمون الكورتيزول هي ينقص ونحس براحة نفسية. إضافة إلى ذلك احنا كيف نحس براحة نفسية، فما تصير اون ريغولاسيون ريسبيراتوار معناها الجانب التنفس ولا لو ريتم ريسبيراتوار النسق التنفس او حتى نسق دقة القلب يكون هادي، على خاطر الانسان كيف يبدا يستريسي يبدا بدقة قلبه سريعة والتنفس نتاعو يبدا سريع الى غير ذلك. يعني كيف تسمع انت الشيء مهدئ موسيقى هادئة ولا حتى نحب نرجع آيات قرآنية مهدئة، تحس إنه الجسد متاعك ارتاح، وهذا الكل مرتبط بالدماغ، خاطر الدماغ هو اللي يفرز هذه الهرمونات اللي تأثر، يا أما هرمون الكورتيزول اللي يصعد من مستوى الستريس مستوى الضغط النفسي، أو الهرمونات اللندورفين اللي هي هرمون اللي تعاون حتى على الاسترخاء، هذيك اللي نستعملوها في أحيانا في مكان الليمورفين بالنسبة للحالة اللي تقدمت بها الدكتورة عبير مثلا اللي في أوقات العملية مثلا ولا قبل العملية إلى غير ذلك. فما زاد الموسيقى تساعد على تنظيم أو سكون أبيل الإلاستيسيتي سيريبرال اللي هي المرونة العصبية، تقوم ببناء مسارات عصبية جديدة في الدماغ. مثلا بالنسبة للطفل التوحدي أو الأطفال اللي صار لهم، ولا حتى الأشخاص اللي صار لهم AVC أكسيدون فاسكولو سيريبرال، معناها جلطات. أيضا بالنسبة للأشخاص اللي تصير لهم جلطات، الموسيقى بصفة عامة إيش تعمل تحفز المستويات عديدة من الدماغ، يعني بلوزيور بارتي من السيرفو تصير لهم تحفيز، وتصير فما مسارات جديدة في الدماغ اللي تصير لهم كده كلانشمون إيفي، معناها تفيق احنا نقوله باللغة العامية. هذاك اللي يخلي الطفل قادر انه يتعلم حاجة جديدة عن طريق الموسيقى. مثلا الطفل عنده صارت له جلطة ولا غيره، كيف انا نحب نعلمه لنعمل له غير ادوكاسيون اورتوفونيك باش نرجع له النطق، باش نرجع له اللي هي مسارات تمست في الدماغ من خلال الموسيقى، ولا نرجع لك من خلال ايضا القرآن المرتل يتنجم يصير مسارات جديدة في الدماغ، هذيك ترجع للدون العصبية ولا سكون ابيل نيوروبلاستيسيتي، المرونة العصبية اللي موجودة في الدماغ واللي الموسيقى تساهم في لو ديكلونشمون نتاعها.
1: هو هو حتى في علوم التربية أثبتت الإيقاعات الموسيقية والانتوناسيون النبرة وذبذباتها أو صعودها ونزولها عنده تأثير كبير على قابلية الطالب أو المتعلم في استقبال المعلومة، ولكن فما أثبت العلم هذية فما حد فاصل في التحفيز بين زيادة الإقبال لاكتساب المعلومة أو الفكرة وبين ما يعرف بالتحفيز المفرط اللي يخلق نوع من الديبندانس. فما شكون من كثر ما يسمع موسيقى وما يتحفز كان بالموسيقى ما عادش ينجم يتحرك إلا بأصوات، أحيانا رأي الأصوات هذه تكون صاخبة. نحكي مثلا على السبور مثال، فما نوعية من الرياضات المحفز فيها
0: قاعات رياضة صفة عامة خاصة فيما يتعلق برفع الأثقال وغيره،
1: فما ذبذبات معينة فما أصوات معينة تزيد من التحفيز بشكل يخلق نوع من ما نحبش نقول إدمان ولكن سي اون سورت دو ديبوندونس. الحد الفاصل هنا هو الإشكال، راهو كل ما زاد عن حده انقلب
4: كل شيء ضده.
1: ولكن ما يلزمناش زاد نعتمدوا على الموسيقى بالنسبة للأطفال أكثر من اللازم، لأنه في مرحلة من المراحل باش يولي غير قادر على اكتساب ردود الفعل الهادئة وإلا العمل الخالي من التحفيز، لأنه يجب تتنمى عنده ملكة ومهارة.
4: على نقطة مهمة جدا دكتور عبير، أنه ما نجمش نحكي على علاج بالموسيقى بغياب المعالج. المعالج هو اللي يعرف روحه فاش يعمل معنى. يعني لهنا
0: كيبدأ
4: المعالج هو المختص اختصاص في هذا المجال، اللي دارس هذا المجال ودارس الحالات اللي حكيت عليها، حالات الإعاقة،
0: كل حالة
4: عنده بروتوكول علاجي خاص بها، وعنده عدد ساعات خاص بها، وعنده عدد حصص خاص بها، وعنده أهداف موجهة لهذه الحالة، واللي يعرف كيفاش احنا نقول يعمل دوزاج حسب حاجيات العميل.
1: هذاك علاش هوني ننبهوا من المغالطات التسويقيه، خاصه وقت اللي ندخلوا على يوتيوب، خاصه فما مقاطع كثيره بعناوين تسويقيه بالضبط.
4: صحيح.
1: من بعد واحنا كنا حكينا فيه الموضوع هذايا في البرهان، انه تحولت في مرحله من المراحل الى نوع من انواع الادمان. يعطيك موسيقى مجانيه ومن بعد تدمن على هذه الموسيقى بذبذبات معينه، بذبذبات معينه وتصبح مدمن. فاصبحت الموسيقى مدخل من مداخل الادمان، كما الادمان المستهلك الآخر. فردوا بالنا من المنصات خاصة اليوتيوب، راهو فيه فخاخ منصوبة لغير أولي العلم.
4: يعطيك الصحة، والمعالجين بالموسيقى متجردين من هذا، بالعكس نحن من خلال الموسيقى نعالج الإدمان مش ندخل في إدمان. يعني
0: واضح أنت قبيلة ربطت الموضوع هذا بالهرمونات، شفنا ونعرفوا اللي الحروب منذ القديم حتى في التاريخ الإسلامي كانت الحروب وحتى الغزوات كلها تنطلق بالطبول وقرع الطبول والاستعدادات والتحفيز. حتى في بعض البلدان ربما تنطلق ومن باب التحفيز ومن باب استفزاز هرمون الدوبامين هكا، أنه يعطيه موسيقى أو نمط موسيقي معين. حتى في العالم الإسلامي هذا موجود، في تركيا، في برشا بلدان، وحتى في الغزوات قرع الطبول موجود. هذا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التحفيز. نعرفوا اللي الموسيقى قبيلة ربطوا جانب الإدمان، وأنه إذا فات الحد انقلب إلى الضد. ذلك علاش فما ناس مختصين وربما فما بروتوكول معين.
4: وأنا ذلك اللي أكدت عليه حتى في الكتاب، معناها هو دليل المعالج، يعني لازم يكون معالج لتطبيق هذه البروتوكولات العلاجية، مش من فراغ. يعني
1: على قد ما يظهر سهل وبسيط، على قد ما هو دقيق،
4: مسؤولية كبيرة.
1: هذيك علاش نحن لازمش يقع
4: حددنا
1: استسهال.
4: كل هذا حتى في إطار البورد العربي، المجلس العربي للفنون والصحة، قمنا هي يعني البورد المجلس العربي، أنا مدير تنفيذي فيه، هو منصة رائدة لتوحيد منظومة العلاج بالفنون في الوطن العربي، ولي اعطاء
1: ضوابط
4: ممارسة هذا المجال في مجال الفنون في مجال الصحة. يعني خدمة كبيرة اشتغلنا عليها، وحطينا شروط وحطينا ضوابط وعدد ساعات وبرامج بنظام البورد. ما ينجمش واحد يحكي على روحه ممارس علاج الموسيقى أقل ما يكون عامل على الأقل 400 ساعة نظرية، وعامل برشا ساعات تطبيقية، وعامل دراسات ذاتية، وعامل ديستاج في مستشفيات وغيره. الماجستير لازم يكون عامل 1200 ساعة، المستشار لازم يكون عامل 4000 و5000 ساعة. يعني نحن حطينا الضوابط هذه لتنظيم هذا القطاع، مش أي واحد يقول لك أنا معالج بالفن ولا معالج بالموسيقى. وفي الوطن العربي إذا حبيت نقولي أنه هو فما فجوة كبيرة، يعني الوطن العربي مازال المجال هذا مش ماهوش ناضج، ماهوش ناضج كما يلزم.
0: رجعت الفكرة اللي حبيت نوصلها لك قبيلة، أنه مازال العالم العربي مقتنع ربما أنه فما يعتقد أنه هذا من قبيل ربما
4: الترفيه فقط،
0: الترفيه فقط.
4: لكن لا، التوى بديت تتبدل العقليات من خلال المؤتمرات، من خلال كما قلنا التوى البورد العربي اللي يشمل أكثر من 20 مؤسس من كافة أنحاء الوطن العربي، من العراق، من
0: الأكاديميين. حب نعول عليك في حاجة وانت المختصة في هذا المجال. ديما نقولها نحن في البرهان، أنه وقت اللي فكرة نفس الفكرة يقولها ربما إمام أو مختص في العلوم الشرعية أو غيره ما يقبلهاش الإنسان، ولكن كيقولها مختص نفس الفكرة مختص في المجال نفسه ربما تلقى رواج وتلقى كذا. كاش نحن نحب نعاول عليك فيما يتعلق بفكرة مثال شيء جزء من بحثك وجزء من جهدك، أنه راه القرآن الكريم هو شفاء. والجميل في الآية القرآنية والفرق بين الموسيقى ربما والقرآن، أنه الموسيقى قد تكون علاج، أو الموسيقى هي علاج، والعلاج يحتمل الشفاء وربما يحتمل عدم الشفاء. ولكن القرآن الكريم أورد قالها صراحة المولى سبحانه وتعالى، قال وننزل من القرآن ما هو شفاء، وما قالش ما هو علاج. والشفاء 100%. ذاك علاش نحب نعوله حتى إذا كان فما إدمان يا سيدي. ذاك علاش الإدمان مسموح به فيما يتعلق بالقرآن الكريم، وغير مسموح به إذا فات الحد طبعا فيما يتعلق بالموسيقى. دكتورة نحن سعداء كل عادة، وأنت مبدعة للأمانة، خاصة في الجانب التواصلي، عندك جانب تواصلي بسم الله ما شاء الله للأمانة. نحب نحييك ونحب نحبك تخدم لي على النقطة ذيك.
4: مراجعي إن شاء الله تلقى كتاب
0: إن شاء الله
4: في هذا الأساس، خاطر قاعدة نعمل في الأبحاث، عندي مدة عملت بحث مع طفل توحدي على الترتيل وتأثير القرآن على الجانب السلوك النمطي متاعه، وإن شاء الله.
0: وأنا متأكد اليوم شال قرواج كيما الكتاب هذا. شكرا دكتورة،
4: شكرا لي
0: رحاب جبالي. ساعة بضحكة ولعبة، ساعة مع بعضنا، في ساعة تعديت، نحن سعداء جدا، خاصة أنه تكون الحلقة الأولى في برنامج البرهان للموسم.
4: شكرا على هذا التقدير، وشكرا على تواجدي معكم في الحلقة الأولى من الموسم الجديد. شكرا لكم، يعطيكم الصحة. ميرسي مدام عبير، دكتورة عبير. أنا ديما سعيدة بوجودي لهنا، على خاطر نأمن أنه كل مجال مهما كان جديد، والاختصاص مهما كان جديد، كي تبدأ عندك البرهان والحجة والبرهان، هي اللي تخلي الناس يقتنعوا بالشيء الجديد هذاك وينضموا إن شاء الله لهذه الفكرة ويبحثوا حتى عليها.
0: يعطيك الصحة. ومرتين ولا ثلاثة الدكتورة استعملت لفظ البرهان في آخر الكلام، وهذا دليل على كفاءتها التواصلية. عبير شكرا على الإعداد، بارك الله فيك، إن شاء الله موسم مبارك، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، وربي يوفقكم. وربي يجزينا ويجزيكم كل خير. فوفو في الإخراج وحسام يحيى في الإخراج الرقمي، عبير في الإعداد، خوكم سيف الدين الكوكي يقولكم إن شاء الله نتلقى بإذن الله تعالى غدوة على نفس الإذاعة، إذاعة الديوان، الإذاعة الأولى في تونس من 11 حتى تكشي النص نهار بإذن الله تعالى. ربي يوفقنا ويوفقكم. هاتش عندكم من اقتراحات بإذن الله تعالى ناخذوها بعين الاعتبار. نتلقاه بإذن الله تعالى غدوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي. خليك قريب فيم ورجعين.
5: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
7: اريدو طور عالمك.
3: حصريا على ديوان سبور، النادي الافريقي يواجه جوليبا المالي في رابطة ابطال افريقيا نهار السبت 12 سبتمبر الخمسة متاع العشية. نقل مباشر للمباراة، كواليس وحصريات. ديوان سبور، عيش غرامك لايف.
2: ونفهم على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فهم، صوتكم ليسانسيال دو لانفو. فلاش نيوز،
8: موجز منتصف النهار. ديوان فهم، عسلامة. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف جددت دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوف تحت عبء المديونية. وأكدت البعثة خلال مشاركتها في حلقة النقاش حول الحق في التنمية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان يوم أمس ضمن أشغال دورته 63 دعوة تونس المجتمع الدولي للالتزام بالتطبيق الفعلي للحق في التنمية باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان للجميع، لا سيما والعالم يحتفي هذه السنة بالذكرى 40 لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية. عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي يقول في تصريح لديوان فام على هامش ندوة نظمتها العمادة بالشراكة مع مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنه لا يوجد إطار تنظيمي يمكن المهندس التونسي من العمل في إفريقيا، وأضاف أن العمادة لا تملك إحصائيات بخصوص عدد المهندسين التونسيين العاملين في إفريقيا، وأشار إلى وجود توجه لإحداث بنك معلومات بهدف حصر عددهم.
9: اليوم معناش إطار تنظيمي أن نجم يخدم فيه المهندس خاصة في إفريقيا. اليوم راه المهندس التونسي بشيخ ومرشا في إفريقيا يتعب يمشي وحده على نفقاته بالمشاكل كل اللي نجم يلقاها في البلد هذيك، معناها كل بلد بالعدد تاعو، بالمشاكل اللي نجم يوصل لصاحب القرار باش نجم يقنعو بالكفاءة نتاعو ويقنعو بالحل نتاعو باش نجم يخدم مرشا هذيك. لكن الحاجة الباهية أنه كيحط ساق في بلاد معناها يولي يجي وراه، هذه حاجة ممتازة، حاجة تونسية. ونعرف أن تجارب أنه من مهندس ولد شركة ولا مشروع ولا معناها حاجة كبيرة برشا، وفيما حتى تمارس استقروا هذيك وحلوا الشركة نتاعها. سألوني قداش عمل مهندس في إفريقيا، معنا حتى إحصائي. هي دور البعثات الدبلوماسية التونسية، دور وزارة الخارجية معناها كل باش تعطينا معنا إحصائيات. وهنا زاد كل الهدف نتاعنا بالندوه نتاع اليوم انه باش نعملوا على بنك معلومات باش نعرفوا فيه المهندسين نتاعنا في فيه وين متواجدين، شنو الاختصاصات نتاعهم، شنو المشاريع اللي قاعدين يخدموا عليها.
8: المدير الجهوي للمجمع المهني المشترك للتمور بقبلي عياض بن أحمد يفيد في تصريح لمراسل ديوان فام بأنه تم توفير 1.3 مليون من وحدة تنموسية لحماية صابة التمور من التقلبات المناخية.
10: في إطار تدخلات المجمع المهني المشترك للتمور لموسم التمور 2026-2027 قام بتوفير 1,320,000 وحدة ناموسية لحماية صبة التمور من الأمطار ودودة التمر. تم توزيع حوالي 356,000 وحدة ناموسية مصدق عليها من طرف اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور. كما أيضا قام بتوفير 24 طن من مادة البلاستيك. كما وأيضا في إطار مكافحة عنكبوت الغبار قام المجمع بتوفير 64.5 طن. تم توزيع حوالي 6.5 طن مصدق عليها من طرف اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ التدخلات بصندوق النهوض جودة التمور.
8: في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزاشكيان يقول خلال لقاء جمعه اليوم برئيس ماليزيا على هامش قمة لمجموعة بريكس في نيودلهي، يقول لسنا بحاجة إلى الشرطي للمنطقة وأنهم لا يرغبون في الحرب ولا في استمرارها، مؤكدا أن السلام يبقى أولويتهم.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: أستار كونار سبت من نص النهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
1: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، نص نهار واثناش دقيقة. مرحبا بكم، مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوان فام، حلقة الأولى من موسم الخامس لأوستار. بنكون معكم أنا ومي معياري، رجعت لكم من جديد. شكرا لكل شخص كان موجود في غيابي، ريم نوردين نحييها برشا برشا، ريم نوردين اللي خدمة مزيانة برشا مش وحدها، كانت معها فرح مرواني. شكرا ليك فرح، يعطيك الصحة. تحياتي ليكم انتوما اللي تسمعوا فيا وتفرجوا فيا على نوتخ شين يوتيوب ديوان فام وين ما كنتوا. شكرا ليكم على مساجاتكم، على رسائلكم، على تعليقكم، كل شيء يوصلني. ميرسي بوكو، ميرسي ميرسي ميرسي، شكرا من أعماق قلبي، على خطر فما برشا محبة وصلتني. إن شاء الله ربي يعطي كل حد فيكم اللي يتمنى، وربي يرزق كل مشتاق. سينو كل عادة أستر رجعت بالأخبار الفنية بالضيوف زيدا اللي باش يكونوا حاضرين معايا ومنوريني في الموسم هذا. كيف كيف بالأخبار الفنية ترجع لكم فرح بفقرتها القارة، وزيد أون بلوس باش تكون عندها فقرة أخرى جديدة، هوم سويت هوم، تشجع فيكم على القاعدة في الدار. فرح باش تعطيكم كل مرة تقترح عليكم فيلم ولا سيري تفرجوا فيها في الدار مع العائلة، مع زوجك أو زوجتك، أكيد كتقصروا بها الوقت وتكون مزيانة، وإن شاء الله يكون ذوق عادة يعجب الناس ويعجبني أنا، خاطر أنا باش نتبعها وباش نعطي فيها الثقة الكاملة. ضيوفي شكون باش يكون حاضر بحذينا؟ باش يكون حاضر بحذينا بعد شوية عمي رضوان. عمي رضوان باش نكتشفوا جديده، اخترنا أنه نبدأ معاه الموسم هذا على خاطر العودة المدرسة بيانتو، باش يرجعوا صغيراتنا للقرايه، باش نحكيوا عليه، نحكيوا معاه بلوتو على الطفل، على نفسيه الطفل، كيفاش باش يكون حاضر للعوده المدرسيه، وشنو محضر له زيدا، والجوله الصيفيه اللي كانت في الصيف مع عمي رضوان. اكيد باش يكونوا معنا زيدا ضيوف اخرين. ما قبل هدايا حب نرحب بالفريق اللي معايا، فرح مرواني في الاعداد، فاروق في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي. هذه أوستار من نص النهار للماضي ساعتين.
0: أوستار مع أميمة العياري.
1: البداية باش نحكيه على مسلسل قاعد يلقى في نجاح كبير، مش في مصر أكاها، وعلى المستوى العربي زيادة كيف كيف، وقاعدين نتابع فيه ديما المسلسلات اللي تتعلق بجرائم تكون واقعية الحقيقة، تلقى في ردود فعل كبيرة وتلقى المتابعة الكبيرة. نحكيه على مسلسل لعبة جهنم مع المخرج إسلام خيري. لعبة جهنم اللي مستوحات من قضية طفل شبرا الخيمة المعروفة أعلاميا في مصر باسم قضية الدارك ويب. باش تعرفوا قديش مهم اليوم يتحكي في المواضيع هذه، وقديش خطورة التكنولوجيا نجم توصل إلى جريمة وتوصل بحكم الإعدام للمتهم الرئيسي اللي كان أداه محمد فراج. باش نحكي أكثر تفاصيل على المسلسل هذا، معنا المخرج إسلام خيري.
0: ألو ألو ستار
1: إسلام خيري، أهلا وسهلا.
2: اهلا بك، اهلا استاذة أميمة، واهلا بكل شعب تونس الجميل.
1: نورتنا، مرحبا بك، تحياتنا ليك ولكل الشعب المصري من خلالك انت. مبروك نجاح مسلسل لعبة جهنم اللي قاعد كما قلت في البداية يلقى في نجاح على المستوى العربي مش المحلي فقط.
2: الله يبارك فيكي، والله ده شيء يعني اسعدني جدا جدا جدا ان الشيء الواحد بيعمله يقدر يوصل لأكبر كم من المشاهدين والمتفاعلين، فده طبعا بشيء بيسعدني.
1: كنت تتوقع أنه باش يلقى النجاح والتفاعل الكبير وردود الفعل باش نحكيه عليهم من بعد من قبل الجمهور إسلام؟
2: والله كنت جوايا طبعا ده شيء، بس انه ابقى متاكد لا طبعا، يعني ما كنتش متاكد. دايما الفنان بيصنع الحاجه وما بيبقاش واثق قوي في ان هي هتوصل

0: تتعامل مع أولادها إزاي. حسيت إنه إحنا محتاجين مش كل حد قاعد باصص سكرين الموبايل أو الكمبيوتر بنتركه وكأنه كده خلاص هو بيتثقف أو هو بيذاكر أو هو ما بقاش في لغة الحوار الحقيقية. طب القصة دي بتوريكي إنه لا، إحنا في حاجات كتير قوي لازم نخلي بالنا منها كأسرة، لازم نتواصل مع بعض زي زمان وبشكل صحي عشان نقدر نحس ببعض. ممكن سليم لو كان عنده التواصل الكافي مع أسرته ما كانش اتجه لكده، ممكن علاء لو كان عنده أسرة سوية مهما كانت فقيرة، لأنه الفقر مش مبرر، كم من فقراء في العالم كله ما بيرتكبوش النوع ده من الجرائم. فهو يمكن لو كان في بيئة صحية أسرية منضبطة ما كانش عمل كده. فأنا حسيت إنه لا، يلا نبص على القصة دي من قرب ونشوف قد إيه ممكن عدم التواصل ما بيننا يخلق مجرمين بشعين وظاهرهم بني أدمين عاديين زي اللي بنقابلهم في كل مكان.
1: مهم برشا الرسالة الحقيقة اللي وجهتوها من خلال العمل لدي، أنه كيف ما قلت حضرتك أنه مش أي حد أنه يشد تليفون أو سمارتفون راهو يقعد يتسلى ليها. ونشوفه اليوم من خلال المسلسل لعبة جهنم أنه عمر رزيق اللي هو اللي أدى شخصية الشاب كيفاش اتحكم في عليه اللي أدى شخصيتها محمد فراج وخليه يطمعه بالفلوس إلى درجة أنه وصل لقتل وليد صغير، معناه وصل لأنه قام بجريمة بشعة. من خلال المسلسل هذا شفت عدد من ردود الفعل، أبرزها يمكن كيفاش محمد فراج أدى شخصية شيخ، هذا خلى برشا ردود فعل كأنه فما تشويه للشيوخ اللي موجودين في مصر تحديدا.
0: لا، هو كلمة شيخ دي علشان يبقى شيخ هو لازم يبقى دارس
1: الأزهر.
0: الأزهر الشريف ومعاه شيء معتمد عشان ياخد يبقى شيخ حقيقي، ولكن بيصطلح في شعوبنا الطيبة انه يعني حد ظاهريا عنده من مظاهر التدين القليل، فكأنه تكريم بأنه يا شيخ فلان، لكن هو مش شيخ. يعني هو هنا احنا في اول مشهد، في اول حلقة، في اول ثلاث دقايق احنا جايبين ان هو بينتحل لصفة الشيخ. واول ما دخل الشيخ الحقيقي هو الاثنين مرتابين من بعض، يعني مش مستريح. ثم بعدها بلحظات كان بيسرق صندوق الزكاة في المسجد، فهو نموذج فاسد. الشيخ الحقيقي مش مستريح لطريقته، ثم بيطلب منه فين أوراقك اللي انت قلت ان هي موجودة، ثم بيكتشف كذبه وبيطرده وما بيرضاش يفضحه. هل بقى في القصة الحقيقية ما فيهاش ده؟ ممكن ما بقاش بنفس التصور الدرامي اللي عملها الأستاذة نجلاء القديمي، ولكن الأكيد والثابت أنه أنا معايا الاعترافات القاتل اللي هو طارق، وهي نشرت في كل مكان، هو مش وسائط سرية يعني متاحة، أنه كان بيأذن في المسجد وقعد مقيم في المسجد فترة، وكان بيؤذن للصلاة وكان بيتكلم مع الشباب الصغير بالدين. ده يعني ثابت في كل الجرائد والمواقع اللي نشرت عن الجريمة، فهي لا، مش شيء بعيد تماما عن اللي حصل في الواقع. زائد التوضيح المهم هو ان احنا لازم نفرق بين من هو اللي يطلق عليه لقب رجل دين او شيخ صالح للفتوى وللتعامل مع قضايا الدين، لكن في العادي مش حاجة اسمها انه كل واحد بيصلي او
1: يعني انسان سوي
0: بني ادم وربه، مش بالظواهر. فاحنا كشفين من الاول انه هو شخص مدعي التدين، هو مش صادق في تدينه ده، يعني هو عامل ده بشكل قدام

0: الناس اللي بتجدي تعاطفهم واحترامهم. فأنا بالنسبة لي يعني ردود الفعل كلها بتخليني حاسس إنه الموضوع وصل أكتر، والجدل ده حاسس إنه هو كان يعني صحي أكتر من إنه هو سلبي.
1: قلت في تصريح سابق ليك إنه القصة الحقيقية كانت أقسى من اللي شفناه، كيفاش قررت شنو هو اللي يظهر وشنو هو اللي ما يظهرش؟ وين تكون الحدود الأخلاقية وقت المخرج يتعامل مع قصة حقيقية صارت في الواقع إسلام؟
0: هو زي ما حضرتك قلتي كده، أنا فعلا قلت ده لأنه هو الجريمة الحقيقية في تفاصيل كتير جدا جدا جدا إحنا يعني ما اخترناش إن إحنا نخوض فيها أو نظهرها، لأنه الغرض الأساسي كان ان تشوفي الموضوع ككل وانه الرسالة بتاعته توصل. بس في نفس الوقت كان لازم يبقى فيه قدر من القتامة ومن المشاهد تسيب اثر جوه نفسية المشاهد ويشعر ببشاعة الفعل عشان نوصل. فانا حاولت واتمنى ان انا اكون توفقت انه اعمل التوازن ده، انه مش هتلاقي فيه مشهد ذبح في الحلقات. أي. ولا يعني قيل على مشهد القطة، مفيش مشهد فيه القطة بتذبح، هي كلها تفاصيل صغيرة وعقل المشاهد هو اللي بيكمل
1: يتخيل. أي صحيح صحيح. ويمكن أنا من أكثر المشاهد اللي كنت بالنسبة لي خفت أنه نشوفها، مثلا مشهد القطة ومشهد الوليد الصغير زادة كيف كيف، وانت عرفت كيفاش تتعامل مع المشاهد هذه اللي كانت تنجم تكون صادمة. حب نرجع بيك البطل للعمل محمد فراج، أعطيني كواليس كيفاش أول لقاء بيناتكم وانتم تحكيوا على الشخصية والتغيير الشكلي زادة اللي شفناه لمحمد فراج اللي نحييه برشا، يعني نتصور اللي هو اليوم أصبح من أبرز نجوم الدراما والسينما في العالم العربي.
0: هو طبعا احب احيي الاستاذ محمد فراج من عندكم هنا، وممثل جميل وموهوب، ده شيء بيسعد اي مخرج انه يشتغل مع الفنان الموهوب، فطبعا بحييه. ورجوعا لكلامنا عن الشخصيه، احنا لما اتكلمنا انا والستايلست الاستاذه دنيا عبد المعبود فكرنا ان احنا نقرب، اول حاجة نبعد الناس عن شكل فراج المعتاد. ده كان رقم واحد. ثم رقم اتنين، طب ازاي نقدر نقربه من شكل المجرم الحقيقي بنسبة كبيرة. فلما اتكلمت مع فراج هو كان على اتم استعداد انه يعمل اي شيء علشان يطلع الشخصية حقيقية ويطلع الدور مختلف. فعادنا جربنا تستات على اللوك أكتر من مرة، يعني هي مش مرة، هي مرة واثنين وثلاثة. كل مرة كنت بطلب تعديلات بتتعامل لحد ما وصلنا للشكل النهائي، وده قربه كتير من الشخصية. هو نفسه يعني كان حاسس إنه مش هو محمد فراج.
1: وخسر ظهر لي حتى في الوزن حكا ولا
0: هو كان يعني انا مش عارف ده جزء من التوفيق، بس هو فعلا مش قادر اقول ان هو خس مخصوص للمسلسل عشان ما بقاش بدعي شيء، لان هو كان بيصور حاجة تانية، بس يمكن الاجهاد ده او النحافة دي خدمت
1: ساهمت في نجاح
0: أكتر والشخصية اكتر.
1: به منذر مهران اللي هو الطفل الصغير اللي كان من أبطال العمل والمجني عليه، كان من اكتشافات خلينا نقول مسلسل لعبة جهنم، كيفاش تعاملتوا مع طفل داخل مشاهد نفسية صعيبة؟ مش سهل هو ممثل يكون بالغ وناضج يقول لك أنا كي نكون موجود في عمل في جريمة أو فيه معناها تأثر على نفسية الممثل وتكون في عندها تبعات من بعد، فما بالك طفل صغير مازال مش ناضج، كيفاش تعاملتوا معاه سلام؟
0: والله هو منذر اشتغل معايا في أكتر من عمل قبل كده، وأنا بشوف مؤمن جدا بموهبته وحبه على المستوى الفني والمستوى الشخصي. هو ولد جميل وموهوب جدا، وأنا بحاول يمكن سر علاقتي بمنذر انه انا بتعامل معاه ان احنا بنعمل كأن احنا بنعمل لعبة. هو كل الاطفال بيلعبوا, اغلب الاطفال في العالم بيعملوا مواقف تمثيلية, هو بيعمل دكتور, هو بيعمل الطفل التاني بيعمل ضابط
1: مدرس ولا صحيح.
0: فهو انا بحاول ان انا طول الوقت افهمه ان احنا ده لعبة, احنا بنتبسط احنا. ودي على فكرة عندي قناعة انا شخصية ليا وانا كبير انه انا بعمل الحاجة اللي احنا كنا بنلعبها واحنا اطفال صغيرين. فبحاول طول الوقت افهمه انه ده تمثيل, انه ده مش حقيقة, انه ده لعبة. اتقاننا للعبة دي هي متعة المشاهدة بدون ما نخش في الاجزاء النفسية والدارك فافضل يعني اخرجه من المود ده حتى واحنا بنعمل الشوط.
1: يعني كانت فما احاطه نفسيه
0: في لحظه التركيز. انا مش عايزه يعيش المشاعر دي بالشكل الكامل. فطبعا انا بحاول لانه انا ببقى مشفق على نفسيته زي ما انت بتقولي, وانا يعني ان شاء الله يعني بتنبئ له بمستقبل جميل, وهو شاب يعني او طفل موهوب جدا جدا جدا, بشتغل معاه دايما
1: يعني. ان شاء الله. اكيد ما شاهدش العمل, يعني تم منعه من مشاهده العمل هكا ولا ما نتصورش انه
0: ممكن نقول بسؤال تاني.
1: اكيد قلت لك ما شاهدش العمل, يعني تم منعه من مشاهده العمل.
0: يعني اتمنى ان يكون ده حصل يعني.
1: نتصور انه
0: معايا يعني
1: بوه ومو منعه
0: ده حصل. انا كنت دايما حريص معاه انه لا احنا بنعمل شوط بشوط, مش لازم اقول له احنا بنعمل ايه بالظبط, او ممكن اديله الاحساس بوصف تاني. فحاولت قدر المستطاع يعني.
1: نكمل معك سؤال أخير إسلام خيري, علاش اخترت أنه يكون تكون القصة من خلال عمل درامي مش عمل سينمائي, ثلاث حلقاتك هو, علاش ما كانش عمل سينمائي؟
0: لا أنا ما كانش لي كل دي, لأنه هو في النهاية أستاذ مجدي الهواري هو منتج المشروع هو اللي أخذ الحلقات بتاعت الأستاذ سنح سند بالقصة الكاملة, واتفق ان هم يحولوها لمسلسل درامي
1: وفي مجموعة قصص
0: لقصة ثلاث حلقات. فأنا عرضت علي القصة فوافقت عليها في النهاية بعد شوية يعني تفاصيل, وحس ان هو لا شكل كويس يعني. ممكن يبقى مكثف اكتر لو في فيلم طبعا, بس يعني هو جالي بالصورة دي وحاولت تقنه قدر المستطاع في الصورة دي.
1: باه ما عادش عندي برشا وقت, ولكن عندي فضول اني نعرف انه عائلة المجني علي تواصلوا معاكم ولا ليه الحقيقية يعني.
0: لا انا ما عنديش معلومة
1: ما تمش التواصل
0: عن ده, لانه هو نجلاء الحديني ده اكيد اللي هي الكاتبة, وانا كنت قصد انه انا اعملها قصة مختلفة يعني فيها اختلاف انا ممكن يبقى مستوحى, ولكن هو مش ترجمة حرفية للقصة الحقيقية. لكن التواصل هل تم مع الشركة بشكل او باخر؟ لا ما اعرف.
1: شكرا لك اسلام خيري, بالتوفيق لك, مبروك مرة اخرى مسلسل لعبة جهنم اللي قاعد يلقى في متابعة كبيرة سواء في مصر او في العالم العربي وحتى في تونس قاعد تحكي عليه بصفة كبيرة برشا برشا. شكرا مرة اخرى ونتمنى لك التوفيق, وان شاء الله في عودة اخرى نحكي على اعمال جديدة.
0: شكرا جزيلا, انا اتشرفت بالمداخلة معاكي وان شاء الله تتكرر تاني.
1: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سليم خيري مخرج مسلسل لعبة جهنم. نسمعوا موزيكا, نعملوا ترتيحة صغيرة وراجعين بعد شوي باش يكون مع ضيفنا الاول رضوان الهذيلي ولا عمي رضوان, خليكم معنا.
2: أستار مع أميمة العياري.
3: ديوان ترند, المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتور فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم.
2: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM سبورغرام. حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعثنا حكايتك على باج فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار.

0: www.fitoon.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
2: نص نهار و 36 دقيقة. مرحبا بكم، مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوانا فام ولا يتفرج فينا على دوتخشن يوتيوب ديوانا فام. شكرا لكم على تعليقكم على اليوتيوب. ليلى يعطيك الصحة، مرسي بكو، ربي يبارك فيك. مرسي معز، كيف كيف سلوى سوار أسامة، شكرا شكرا. مهي زيدا، سلام عليكم برشا برشا برشا. متواصلين، وضيفي الأول بديت به الموسم هذا، وأنا متأكدة أنه بش يكون موسم مبروك علي، في عنده الموجات الإيجابية والحقيقة رحب بي ترحاب الكبير برشا برشا، عطني برشا محبة، شكرا لي وشكرا على قبول الدعوة. عمي رضوان، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا وميمة، وانكور انفوا إن شاء الله مبروك،
2: ربي فضلك
3: من القلب،
2: ربي خليك والله. ربي خليك عايشك، مرسي بوكو، شكرا ليك اللي قبلت الدعوة، مرسي أنك جيتنا بالموجات الإيجابية.
3: الحمد
2: وماتشي
3: لله.
2: ماتشي هنا وياك،
3: الحمد
2: بينك.
3: لله
2: لافيون غوز، لافيون غوز
3: أوكي لابسون غوز زادانا والبونتير
2: بونتيغوز، برغم اللي الأجواء شتوية دونك ردوا بالكم على رواحكم في الكياسات، أمطار فما دونك سيسوا رواحكم. شنو أحوالك عمي رضوان؟
3: الحمد لله، يعني أنا عملت صيفية باهية، خضت تجربة أخرى في الصيف هذا، كانت عندي تجربة مع عاطف بن حسين دونك في صفاقس في الاسباس متاع عاطف، عملنا كلوب ديتي بيداغوجيك دونك وليت نمشي لصفاقس نحضر في الكلوب ونرجع دونك كانت تجربة باهية. المهرجانات زادة الحمد لله، يعني خدمت بالقدا بالقدا. الجديد الجديد هو حصة جديدة.
2: لحظة بشوي تو نحكيو عليه مزروب عمي رضوين، خلينا نحكيو على عروضك. ساعة زو اللي كانت من عندها برشا عروض في مناطق، برشا مناطق في تونس. هاي. جولة صيفية كانت بالنسبة ليك ناجحة متوسطة ولا كانت نجم تكون خير؟ كيفاش تقيمها عمي رضوين؟
3: لا باهية باهية التجربة، على خاطر معناها طورنا فيها بالقدا بالقدا، هي بدأت فكرة صغيرة وكبرت معناها كل يوم كل يوم، كيما البولدناج معناها في بولدناج دونك بدأت الفكرة معناها فكرة بسيطة بالكل بالكل، بدأت بأفيش، من الأفيش بدأت بفقرة في العرض، من الفقرة في العرض استولات على العرض الكل، ولا معناها عرض كامل وعملنا به دورة في المهرجانات
2: والإقبال متاع الأطفال كيفاش كان؟ أحكي لي التفاعل مع الأطفال، اللي الطفل متاع اليوم هوش الطفل متاع الماضي، دونك نتصور اللي فما أبديت يصير وميزاجور يصير معاك كل مرة يكون عندك عرض جديد مع صغيراتنا.
3: أي هو ديما معناها التفاعل موجود والحمد لله، على خاطر وقت يجيوا الصغار العروض عمي رضوان يجيوا بكثافة دونك معناها الوجود متاع برشا صغار هذاك يخلي العدوى تتعدى لبقية الصغار الكل، يعني إذا كان يتفاعلوا معاك الأولياء، الأولياء يعديوا لصغارهم والصغار يعديوا لبعضهم وتولي معناها تفاعل متاع جمهور كامل ومتاع صالة كاملة كيما الضحك معناها توقف واحد معناها معدي الضحك كيف كيف زاد معناها لفي بسيكولوجيك هذا متاع معناها صغير يشيخ ويعمل جو مع عمي رضوان وأم وبوه يضحكوا مع عمي رضوان دونك يعديوا لك الضحكة ذيك، هو يضحك ويعدي للصغار الأخرين الضحكة ذيك دونك يعطيه وفي باهي في في العروض متاع عمي رضوان. الحمد لله
2: الحمد لله. جيلي أنا وجيل حتى اللي أكبر مني حتى اللي أصغر مني بشوية نعرفوا عمي رضوان من خلال التلفزة، من خلال برامج الأطفال صغير صغرون مثلا، دوك من غادي عرفنا عمي رضوان. الجيل الجديد الصغار اللي هما يتفرجوش في التلفزة جنرالمون ديما كونكتي على لي تابلت لي سمارتفون، كيفاش يعرفوا عمي رضوان؟ أوليائهم يأثروا عليهم يقولوا كيفاش ما تعرفش عمي رضوان؟ عمي رضوان كبرت مع لازمك تعرفوها كيكا كيفاش؟
3: أي. أي هو معناه فما جانب كبير من الحكاية هذه، على خاطر أنا عندي برشا ما خدمتش في التلفزة وإن شاء الله بقدرة ربي تو باش نرجعوا بحصة جديدة دونك الأولياء هما اللي عندهم أك نوستالجي، عندهم أك الحنين هذاك دونك تلقى يا أما المامان جات لعمي رضوان ولا بابا جاء لعمي رضوان وإلا أموات تفرجوا في عمي رضوان دونك يعني فما الحكاية هذيك اللي الولي هو اللي يجيب ولده ويوريه عمي رضوان على اليوتيوب، والصغير معناه وقت اللي يشوف عمي رضوان على اليوتيوب ديجا معناه يتشوق باش يجي، وقت اللي يجي معناه يلقى جو ويلقى ضحك ويلقى شيخات وغناء وكادوات ودنيا وفرجة. دونك من غادي تتربط العلاقة.
2: الجيل اللي كبر مع عمي رضوان نسيه منه يعمل بروموشن تاع عروض عمي رضوان،
3: هذاك الكابيتال اللي انا بنيته عندي قداش نجني في الثمار بتاعه توا.
2: شنو يقولوا لك عمي رضوان كي يعرضوك صغار توا كبروا ولا اولياء عنده اباء وامهات وعندهم صغيراتهم، شنو يقولوا لك من الحاجات اللي يمكن تقعد عالقه في بالك؟
3: ديما وقت اللي يعرضوني سوفون يعرضوني معناها باش يقول لي راهو انا جيت عندك والا راني جيت فرجت فيك والا راك جيتنا للمدرسه وقت اللي احنا كنا نقراو والا معناها ساعات
2: عنده ذكريات
3: يعني. اي ساعات نلقاهم بصغارهم معناها يقول لي هاوكا راني جيتك انا وتوا هاني جبت ولدي ولا جيتك انا وتوا هاني جبت بنتي.
2: شنو تحس من الداخل؟
3: نحس بفرحه كبيره انا معناها نعمل عليها جو برشا الحكايه، على خاطر نقول الحمد لله اللي حتى لتوا مازلنا رابطين الخيوط مع العباد ومازلت فما اكل العلاقه الباهيه هذيك مع الصغار اللي هما بعد ولاو دي بابا ولا دي ماما ولاو عندهم زاد هما بدورهم صغار، ونفرح برشا وقت اللي يجيني بو ولا ام وبعد يجيني ولده.
2: تحس فما تواصل مع الاجيال.
3: نحس اللي معناها انا الشيء اللي عملته مع البو دونك كان باهي هذاك، علاش
2: عطاء اكله.
3: اي عطاء اكله اكزاكتومون، معناها كان بوه وقت اللي كان هو صغير وجاء لعمي رضوان ما لقاش جو ما يجيبش ولد. دونك معناها نحس انا باكل اكل النجاح هذاك اللي عملته انا 15 سنه ولا 20 سنه ولا 30 سنه التالي، دونك سافا معناها ليفالواسيون تاعو مريقله. اذا كان نقيمه معناها نقيمه بنجاح، نقول نجحت انا.
2: وسورتو توا ولينا وانت تصور اللي قاعده تتابع ولينا ياسر نحنوا للماضي. ديرنييرمون ترند الثمانينات شفت قديش عمل نجاح معناها كبير على المستوى العالم، الكل الناس كل رجعت للثمانينات، وكانه اليوم حتى اليوم جيل التسعينات اللي ولاو دي بابا ودي ماما يحب يحن للطفوله نتاعو لدرجه انه يهز صغيره للعالم اللي كان هو عايش فيه وين ما كانش فما تكنولوجيا، ما كانتش فما انترنت، فمش لي جو فيديو نلعبوا بالبيس والزربوط ونتفرجوا في عمي رضوان يغني لنا، دونك ولا يحب يرجع ولده الغادي. ناجعه بالنسبه ليك الحاجه هذه يعني تنجم تمشي مع الطفل اليوم ولا صعيبه؟
3: يلزم معناها ان نرجعوه الطفل للايامات هذيك، واحنا نقولوا الزمن الجميل والثمانينات وليزاني هذوكم، على خاطر معناها في الوقت هذاك كانت فما معناها علاقه روحيه كبيره ما بين الطفل وابوه، ما بين الطفل وعائلته بصفه عامه، معناها ماماته وخالته وعزيز وجار وعم فلان الخضار عم حسين النجار عم كذا عم كذا، دونك كانت فما علاقه روحيه ما بيناتهم، وكانت فما معناها محبة حتى ولو ما يعبرش عليها صغير ما بش يقولها، لكن كانت فما محبة للعباد هذوما اللي نشوفوهم احنا كل يوم، الجيران والعباد اللي نتفاعلوا معهم
2: واللي ربيه وصغار
3: اللي هو توا اتقص. يعني توا لو كان جي تقيم انت الصغير بتاع توا تلقاه موظف صغير.
2: شنو معناه
3: موظف؟ يعني يقوم الصباح الستة مع ابوه مش يمشي يخدم، يقوم الستة ابوه يمشي يخدم هو يمشي للمدرسة، يلباس لا جورني لبرا كأنه موظف، يخدم في بوسطة يخدم في قباضة يخدم في كذا، دونك اكزاكتومون معناه موظف، موظف بأتم معنى الكلمة، معناه الصغير على خاطر زاد وقت اللي يروح إنا با لو طون باش يقعد في الحومة مع أصحابه ويحكي ويلعب ويقعد على ياجورة تحت حيط ويلعبوا التصاور ويلعبوا بيس ويلعبوا الحاجات هذيك، حتى يا سيدي ما يلعبش بيس حتى باش يقعد مع أصحابه يكونكتي ويلعب بالتليفون، لا إنا با لو طون، معناه يقوم الستة متاع الصباح مع أبوه مع أمه اللي هما موظفين، ياخذ دور زاد هو الموظف معناها يريق الأموره تك تك تك تك يغسل سنيه يشرب قهوته ونسو بريبار العباد الكل أب ونعبطوا في كهرباء واحدة الناس الكل. هذا حطيناه في الروضة, هذا حطيناه في المكتب, المرأة حطيناها في الليسي تقري ولا كذا, والبو يمشي يخدم العشية معناها يروح الناس كل مع بعض موظفين يروح معناه إذا كان عنده حاجات يريقلها يغسل حال تندر كيما أم وبوه بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط.
2: كي تحكيها هكا والله تأسفني الصورة معناه نشوفها كي نحسها معناه نقول مسكين الصغير متاع اليوم. احنا باللي لعبنا وخرجنا وكنت نمشي وحدي أنا في الأقرى في الليكول نمشي وحدي توه تخلي صغيرك يمشي وحده
3: اكزاكتمام معناه علاش قلت لك توه الصغير معناه فريما يعيش عيشة الموظف وهو صغير ما يعيشش طفولته, يعيش موظف وهو صغير وهو مازال معناه حتى في الروضة حتى في الروضة معناه نقيمه أنا الستة باش نحذره باش نلبسه باش كذا باش يمشي للروضة باش يلباس لا جورني في الروضة كم أنا جو باس لا جورني في الخدمة متاعي هو يلباس لا جورني في الروضة وإلا في المدرسة والعشية معناه نتلموا الناس كل ونروحوا الناس كل إيربلات كل يوم ريتم يومي.
2: لدرجة أنه أنت تحكي تو قلت موظف فما زادة ترم آخر اللي هو يقولوا صغار متاع اليوم ما عادش عندهم البراءة ما هوش بريء يعني يقول لك كبر قبل وقته تلقى طفلة صغيرة ولا وليد صغير يحكي معاك بلغة عبد كبير إنسان كبير رجل كبير ولا مرأة كبيرة.
3: أي هذاك علاش على خاطر الليسورس متاع المعارف ولا الليسورس اللي يعطيوه المعلومة كثرت على خاطر قبل كان ياخد فل المعلومة من أم وبوه ومن أخواته إذا كان عنده أخوات وإلى من العائلة الكبيرة توا ولا ياخو من أمه وبوه من أخواته من العائلة الكبيرة ومن الفيسبوك ومن الانستغرام ومن التيك توك ومن هالحكاية متاع التليفون معناه قضات على الدنيا كلها قضات على العالم الكل قضات عليه معناه دون لو سونس نيجاتيف قضات عليه علاش على خاطر معناه احنا عن استعمال مفرط للتليفون عن استعمال مفرط للأشياء دونك ما نعرفوش ندوزيو ما نعرفوش نعملو دوزة دونك كيما المريض اللي حاكمين عليه حربوشة في النهار ياخذ في 24 حربوشة في النهار دونك سي اكزاكتومون سا. هذاك علاش الصغير معناه يعطيك كلمه تقول انت منين تعلمها ما يتعلمها من التليفون
2: ولا يحكيو حتى بالخليجي
3: إيه.
2: خاطر يبداو يلعبوا لي جو فيديو يبداو يلعبوا مع خليجيين يقول لك فراوله وشلونك ودا شنو وهو خاطر كان يلعب مع واحد من عشم انا بلاد من الكويت من البحرين تعلم لغه اخرى جديده
3: اكزاكتومون. احنا كنا حتى وقت لينا قراو معناه نروحوا في نصف النهار نعملوا ربيع ساعه نصيف ساعه حسب ما يسمح به الوقت باش نرجع معناه نقرا دونك انا وصحابي دونك نتقاسموا نفس الجو نفس الشيخه نفس النشاط نفس اللغه نفس اللهجه وبعد نرجعوا العشيه معناها لازم نعملوا لك السويعه سويعه ونص سويعتين ساعات اللي الواحد معناها تخرج امه وتفركس عليتي وينك هيا روح
2: ولا
3: اي ولا طبعا. ولا تقول تعيط لفلان تقول له بربي اذا كان لقيته في الطريق قول له راهي امك تستنى فيك ما عادش الجو هذاك
2: هذا بالحق ما عادش. اليوم لو ام او اب ضعف وخلى ولده عمره 4 سنين 5 سنين يشد التليفون تلوم عليه ولا تعذره تقول ما حقوش وما كروش وإلا تعذره أنه هو اليوم تلقاها للأم الصباح لليل تخدمه وتضعف حاجة أقوى منها اليوم بحكم العصر متاع اليوم تلقاه لازم يشد التليفون الصغير
3: ما فماش حاجة أقوى منها كيما بالضبط معناها أنت لو كان في عوض التليفون قلت لي يا أخي تخلي ولدها يتكلم كلام خايب وندرشني تضعف مثالش تخليه غني يقول كلام خايب على خاطر نهار كامل هو معناها يحكي مع المربية متاعه ولا مع المدرسة ولا مع المنشطة ولا مع ستي متاعه في الروضة مثالش خليه يتفرد خليه يقول كلام خايب مثالش سي اكزاكتومون سا
2: لا
3: كيف معناها شوف انا ديما نعطي اكزامبل نقول شو اسمه كريستيانو رونالدو انا راني ظلمه في الكره ما نعرفش الكره
2: ما تعملش عليا حتى طرف
3: اكزاكتومون مي انا نقول كريستيانو رونالدو هذايا معناه من اشهر اللاعبين متاع الكره ومن اغنى الاغنياء العالم معناه قادر السيد هذايا باش يعطي الولد ويصنع الولد بورتابل بالديامونت مي ولده عمره 14 سنه حتى لتوا ما عندوش بورتابل معناه شوف الـ
2: هو مارك زوكربيرغ اللي عمل الفيسبوك ميتا عايش في عالم موازي
3: اكزاكتومون
2: بعيد عن التكنولوجيا
3: فوالا
2: انسان بسيط
3: اكزاكتومون يعني شوف راهو الردع هو وسيله من وسائل التربيه الردع هو وسيله من وسائل التربيه احنا يا اخي كنا ناكل الضرب واحنا صغار وكنا ناكلوا تريحه وكنا
2: اما توا ما عادش نضربوا
3: اي جوستمون
2: التربيه الحديثه يقول لك بالضرب
3: لا حتى التربيه الحديثه فيها الردع
2: معناها ممكن
3: اي ممكن لا ممكن ياسر معناها الضرب المفرط لا لكن حتى التربيه الحديثه فيها الردع وشوف اذا كان تاخذ البلدان المتقدمه البلدان النظيفه البلدان اللي ما تلقاش فيها عرف وقيد في القاعه راهي ماشيه بالردع اذا كان تلقى عرف وقيد يعطيك مليون خطيه دونك تخاف من مليون خطيه دونك الردع اذا كان ما تحطش سانتور يعطيوك زوز ملايين خطيه دونك تولي تحط السانتور بطبيعتك
2: اي ما فما سامحني عمير
3: 10 ملايين خطيه في الضوء تولي ما عادش تحرق
2: فما اساليب اخرى يعني اليوم نجموا نتعاملوا بها مع صغير في التربيه من غير ما مثلا نعرضوه للضرب ولا للعنف على خاطر حتى الراي الاخر يقول لك كيفاش تعمل له هكا على يديه شنو باش يضر ولا ضربه شحطه صغيره اما هو يقول لك ليه نفسيا الخبراء والاخصائيين يقول لك شكون قالك لي ما عندوش تاثير نفسي اذا كان الطفل الصغير
3: اجا نقول لك الردع انا ما نقولش الضرب الردع
2: عقاب
3: لا
2: يعني.
3: بد منه ما لا بد من. يعني طفل مثلا انت وليد صغير محمله هز يديه وضربك بكف اي شنو معناها تقول له لا عايش ولدي لا يزمك تخزر له في عينيه خزرة حادة في عينيه وتهبط له ايديه وتهبطه من حجرك
2: تتغشش عليه
3: ماله معناه يلزمه يفهم هو في السيجوندة هذيك في الوقت هذاك اللي راو اللي عمله هذاك ما هوش صحيح دونك ما غير انا ما, ما, ما, ما هو ضربني بكف انا نرجع له كف لا انا ضربني بكف اب نخزر له في عينيه نخزر له معناه خزرة حادة في عينين نخزر له معناها بتاع فيها برشا كلام فيها برشا غش فيها برشا حديث لكن بالعينين ونهبط له يديه ونهبطه من الحملة متاعي ونبعد عليه ولا نخليه ونمشي
2: ربي يكون في عون الأولياء الحقيقة جيل مش سهل حتى تعرف مش كيما جيل قبله ويقول لك طفل صغير باش يكبر وتربى لازم قرية كاملة تربيه وتقوم به اليوم تلقى الأم والأب بوحدهم مش كيما كنت تحكي أنت تلقى الجار والجارة وعمي فلان وعمي عمتي فلتانة كلهم يساهموا في تربية صغير اليوم لا موش موجود هذا
3: مالوغوزمون
2: باهي قلت لي في العروض نتاعك يجيوك جيل اخر جديد كيفاش تتعامل معهم بالوقت ما عندهمش صبر الجيل هذا بحكم الدراسات وكل شيء الارقام تقول انه الجيل هذا جيل السرعه يحب يتفرج لك في ريل نتاع اون مينوت يحب يسكرولي هكا ما عندوش الصبر نتاع يتفرج لك في حاجه دوم ساعه وساعتين كيفاش تتعامل معاه
3: بالضبط دونك شوف هو هذا يلزم يكون في الحاجات الكل اللي نعملها يعني في القراية في النشاط متاع العروض في الروضة في كذا في كذا على خاطر صغير ما عندوش صبر ما عندوش حتى القوة باش ينجم يركز معناها معاك مثلا ساعة في سبيكتاكل وإلا باش يركز معاك ساعة في نشاط في الروضة ما ينجمش نصف ساعة ما ينجمش 25 دقيقة ما ينجمش دونك الحل شنية الحل هو كونك تقسمك النشاط متاعك تروف تروف تروف تروف تروف
2: ريليت معناه كالريليت
3: صحيت دونك انت معناه يلزمك تغير النشاط متاعك في الروضة ماكسيمام كل 10 دقائق معناه كنا شيخين نصور وندرى شنية وندرى دامت 10 دقائق الحكاية يزيك هو التك نحي التصوير ذاك على جهة أي توا باش نحكيه حكاية في اندراشنية بدينا نحكيه فك الحكاية دامت 6-7 دقائق يزيك هو
2: عدى اللي بعده
3: إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره دونك انسج على المنوال هذا في كل شيء معناه في القراية في العروض في كذا في كذا في البرامج التلفزية إلى آخره دونك احنا عنا الباسيونس باش نتفرجوا في فيلم يدوم ساعتين وإحنا مركزين معك الساعتين هذوكم عنا الباسيونس باش نجموا نتفرجوا في سيري يدوم 5 دراج ولا ولا ولا ساعة غير ربع ونركزوا معك السيري هذيك الصغير لا صغير ينبا لا باسيونس باش ينجم معناها يشوف نصف ساعة ولا يركز نصف ساعة ولا ساعة يتفرج في فيلم مهما كانت تقنيات الفيلم ومهما كانت الشيخة متاع الفيلم فهمني دونك لو ميو هو تقسم أكل النشاط هذاك ولا تقسمك العرض متاعك تقسموا معناها فقرات فقرات فقرات فقرات فقرات.
2: معقول حكاية باهي هذا اللي كنت نحكي فيه في البداية، انك تعمل ميزاجور ابديت وتواكب صغار نتاع توا تشوفهم كيفاش يتعاملوا نفسيا ولا كيفاش مدة التركيز نتاعهم. في عروضك عمي رضوان يكون موجود مثلا الجانب التربوي، يعني نقصد هوني مثلا نحكي على التربية الجنسية اللي فما برشا يطالبوا انها تكون موجودة حتى في مدارسنا، وعلاش ليه المعلمين وقاعدين نشوفوا يعطيهم صحة معلمين قاعدين يعملوا في الشيء هذا. تحاول انك توصل المعلومة بطريقة خلينا نقولوا بسيطة وفيها الضحكة، انك تفهم صغير مثلا شنو البلايس اللي ما يلزمش يتمسوا في بدنه.
3: ما نركزش انا على الحكايه هذه وجنيف
2: علاش؟
3: علاش؟ على خاطر معناها الصغير يكون ما في بالوش بالحكايه، كيما بالضبط انت معناها تجي الصغير وتعمل ومضه نتاع المخدرات، ما هو باش نعملوا تحسيس على المخدرات، ما انت حليت له باب اللي هو ما كانش في باله به جمله واحده. معناها انت جيت مثلا باش تعمل تحسيس على الدخان، باش نعمل انا ومضه على الدخان، تو برشا وزارات معناها يقول لك اه والله عملوا ومضات وعملوا ايام درشنيه وايش نيه ربيته فك الايام هذيك، ولا ولو بعد ما عديت الومضه سي معناها الطفل ما عادش يعمل الحكايه ذي، ولا ما ما ما ما, ما هوش باش يعملها. ليه معناها انا نرى الحكايه هذيه كل حاجه تجي في وقتها وكل حاجه تجي معناها بالبساطه متاع وقتها على حسب العمر متاع الطفل هذاك وعلى حسب كذا وعلى حسب كذا، ما غير ما انا نلعب دور المنقذ ولا دور المربي ولا دور معناها الواعظ.
2: يعني نفهم منك ضد انه نعملوا مثلا تربيه جنسيه للاطفال، انه توري هاك شفت انت الجرائم اللي قاعده تصير وشنو قاعدين يتعرضوا اطفال في بعض
3: تكون
2: مدارس ولا روضات.
3: شوف راي ديما المعلومه وقت اللي تكون معلومه اعتراضيه، يعني لانفورماسيون اكسيدنتال، معناها ما غير ما انت تقول اي راو باش نقولوا كذا، لا تعطي معلومه اكسيدنتال معلومه اعتراضيه، هذيك راي تقعد في ذهن الصغير.
2: تنجم تكون بغنيه مثلا، فما غنية
3: 20,000 طريقة، مليون طريقة
2: سلسة تكون
3: الطريقة، مليون طريقة، مليون طريقة، لكن ما غير ما تقول آية سدي آية إيجا توارو بش نعملوا شوية وعظ وإرشاد، آية توارو بش نوريكم بش نحكيوا على التربية الجنسية. ما نقولش أنا رو بش نحكيوا على التربية الجنسية،
2: مش هكيك عمي رضوين،
3: حتى ولو
2: مش مسقطة بش تقول أنت تجي تقول له آية بش نعملك تربية جنسية،
3: حتى ولو
2: في
3: حتى
2: في
3: ولو.
2: في حكاية، في لعبة، في غنية تكون معناها تتعدى بطريقة سلسة، مش أنا نجي يقول آية تو بش نعلمكم شنو بش تعمل.
3: أنا جوني با بزوان في العروض متاعي باش نحل هالملفات هذية وباش ندخل ولا نقرب للزان هذية بتاتا، على خاطر جو نتروف با معناها لبزوان باش نعملها. دونك زايدة الحكاية، أنا الطفل يجيني معناها باش يشيخ باش يضحك باش يلعب باش كذا باش كذا، إذا كان عندي حاجة أنا تربوية ولا عندي رسالة ولا عندي مساج نحب نعديه، نعديه بطريقة كما قلت لك أنا اعتراضية، المعلومة الاعتراضية، لانفورماسيون اكسيدنتال، هيش الانفورماسيون المباشرة، ما هيش المعلومة المباشرة.
2: واضح. بعد شوية مكملين معاك نحكيو على جديدك في التلفزة، حكينا نتفكر وما كان ما خانتنيش.
3: خليتني سيريو ياسر أنا في الحديث،
2: بالعكس
3: وليت سيريو مانيش
2: نضحك ومانيش تحضر لي غنية، كل ما تجي تغني لي غنية. دونك نحب غنية من الزمن الجميل، أنا نحب الزمن الجميل، نحبش الجديد، نحب القديم. دونك تحضر لي غنية نرجع المود السامباتيك.
3: خلينا مود سامباتيك، نضحك ونلعب ونشيخ وتي احلى في بالنا باش نحتفلوا باش نعملوا جو الدنيا، ودخلتنا في السيريو دخلنا كيفاش نعملوا كيفاش نعملوا.
2: عمي رضوين مازال مواصل معاكم، نحكيو بعد شوية على جديد وعروض زو باش يكونوا موجودين في العروض الشتوية وإلا لذا كل بعد الأخبار.
0: أستار مع أميمة العياري،
1: خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج. بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم، تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج. ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات،
5: سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فهم، صوتكم.
6: L'essentiel de l'info. Flash News.
7: موجز الواحدة ظهرا. ديوان فهم عسلمة. وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي يؤكد أنه تم تسوية وضعية منشط النوادي المتعاقدين بنظام الحصة بدور الشباب بانتدابهم بصفة أساتذة للشباب وأساتذة للتربية البدنية. والوزير يشير في إجابة على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان محمود العمري إلى أنه تم قبل التسوية التعاقد مع هذا الصنف من الأعوان للعمل بهذه المؤسسات في إطار تأمين حاجيات مختلف مؤسسات الشباب من الموارد البشرية المختصة في مجالي التأطير والتنشيط. المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صيف 26 و2000 تشهد ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصيف 25 و2000، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صيف السنة الماضية، وفق معطيات قدمها رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري. والمصدر ذاته يؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء ارتفاع عدد الحرائق الغابية خلال صيف 26 و2000 بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000، موضحا أن حريق جبل تكرونة بسقيط سيدي يوسف من ولاية الكاف سجل أكبر مساحة محروقة حيث أتى على قرابة 9,000 هكتار، يليه حريق جبل برجو بولاية سليانة الذي أتلف حوالي 2,000 هكتار. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يعلن تقدم العمادة بمشروع قانون إلى مجلس نواب الشعب يتضمن حزمة من التسهيلات والامتيازات المالية والإدارية لفائدة المهندسين بالخارج لحثهم على العمل والاستثمار في تونس. وعميد المهندسين يستعرض أبرز التحديات التي يواجهها المهندسون وأصحاب المؤسسات الناشئة، وفي مقدمتها القيود المصرفية المتعلقة بحسابات العملة الصعبة وصعوبة توريد المعدات والبرمجيات، داعيا إلى اتخاذ قرارات حكومية جريئة ترفع هذه العوائق بما يتيح للمهندسين الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج وتوفير موارد إضافية من العملة الصعبة للبلاد.
8: تخسر كي تتقطع العلاقة ما بين تونس والمهندس، وهذه الخطأ الكبير. اليوم كيفاش تحب مهندس تونسي يرجع لبلاده وهو ما عندوش ليزافونتاج اللي موجودة في البلدان اللي هي موجود فيها؟ اليوم احنا كعبادة قدمنا مشروع قانون لمجلس النواب باش نعطيه معنا امتيازات للمهندس التونسي بالخارج، ونأكد لك معناها كيف تعطيه الإمكانية هذه تشوف قداش تونسي يرجع لتونس يخدم في تونس ينفستيس في تونس واللي كان يصرفوا فيه برا واللي يصرفوا في تونس. أول حاجة مثلا المسألة المصرفية معناها هي عائق كبير في كيف أنه إذا كان يفوت مدة معينة ويبدأ متواجد في تونس يخسر في الامتيازات متاع السجون. كيف الإيكيبمون معناها اللي نجم يجيب؟ هاك تشوف اليوم عندنا ديجا ستارت اب تبارك الله قمة في الذكاء في الكومبيتونس نتاعها، ما نجموش يشيلوا حتى لوجيسيك، ما عندوش إمكانية باش يخلص 50 ولا 100 يورو باش يعمل بها أبونمون. ما كيفاش تحبوا اليوم أنه يفتق مواهبه وأنه يكبر في المشروع نتاعه؟
7: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الحوثيين المدعومين من إيران طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في النزاع في اليمن، حيث سيطروا أمس على منطقة مضيق باب المندب بعد تقدمهم على حساب القوات الحكومية. انفجار في موقع لتخزين الأسلحة بوسط بلغاريا يتسبب اليوم في اندلاع حريق وفق وسائل أعلام محلية، موضحة أنه الحريق الثاني الذي يأتي على مخزن للذخيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
6: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
2: تسمو أستار كونارسبت من السنار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
3: رجعنا لكم من جديد مالي ساعة وثمانية دقائق. مرحبا بلي يسمعوا فينا انتم تسمعوا في أستار. بعد شوية ضيفنا عمر جنجون باش يكون حاضر بحثين نحكيه على جولته الصيفية جديد وآخر إصداراته. أما قبل هذا مازال مواصل معي عمي رضوان. مرحبا مرة أخرى عمي رضوان.
4: يعايشكم.
3: باهي اللقاء مع جنجون في الكواليس.
4: والله تحفون ياسر. أنا معناها نشوفه عمري ما شفته مني لي ما نشوفه في التصاور نشوفه إلي تخي سمباتيك.
3: متربي برشا.
4: أي متربي برشا برشا.
3: وقلت تحب حاجه مع بعضكم يعني باش نفشي الاسرار والكواليس.
4: هو مش معه زاد لي وقت اللي كان في صغار تصوروا مع عمي رضوان
3: بالحق. جيك
4: حضر في السبيكتاكل. اي
3: حضر السبيكتاكل اليوم ولا فنان يعني
4: هيك هو
3: دونك. وعلاش ليه تعملوا حاجه مع بعضكم تعملوا اغنيه للصغار؟
4: وي اي انا معناها عملت محاولات لكن فشلت فيهم. حبيت اغنيه عزيزه نعملها راب.
3: عزيزه راب.
4: اي عزيزة حبيت نعملها راب شوية معناها ندخل فيها شوية راب. وعملت بعض محاولات دير عندي معناها حتى تسجيلات على التليفون مي جوني با ريوسي. ما
3: نشحتش الفكرة.
4: اي ما اقتنعتش.
3: ما عجبتكش.
4: اي الشيء اللي عملته انا ما اقنعنيش. بوتاتر اذا كان يعملوه اصحاب المهنة معناها ممكن اذا كان يعملوا هو مثلا ولا يعملوا بلتي ولا يعملوا يعني الناس اللي تعمل راب.
3: تخيل في بلتي غني عزيز.
4: اي بوركوا با. وي علاش لا معناها
3: هو طب بالاي اي تنجم تعمل مثلا.
4: اي ما هوش مقنع الاي اي على خاطر الاي اي هو آلة ما فيش إحساس. ما يحسش ما يبكيش ما يضحكش ما يتغشش ما يعليش صوته ما يوطيش صوته إلى آخره. بتاتخ معناها إذا كان فما أولاد يسمعوا فيها معناها اللي هما يعملوا الراب ويغنيوا الراب. وي أنا معناها جو سوي ان تران دو d'essayer de chercher كيفاش ممكن نعمل غناية عزيزة نعملها راب وممكن مع جنجون. بوركوا با على خاطر معناها توا حتى هكا الدقيقتين اللي تقابلنا فيهم سمباتيك على
3: بعد الكورون بي
4: اي سمباتيك برشا.
3: بعد شويه جنجون باش يكون حاضر بحثنا. مادام نحكيو على الغناية قلت لك حضر لي غنية من الزمن الجميل. شنو الغنية اللي حضرتها لي؟
4: حضرت لك أنشودة انا عملها
3: قبل. أنشودة نحبك انت تغني لي. انت كل ما تجي تغني لي دبل فار ميمونة مر لي فات تغنيت لي. توا شنو باش تغني لي؟ عندي دبيب يا محلاها.
4: لا مش عندي دبيب يا محلاها
3: مثلا. ديكي ديكي أنت صديقي.
4: لا تحب نغنيه معناها حاجة متاع صغار. إذا كان حاجة متاع صغار نغني لك مثلا وطني فيه سكني وطني عندي غالي الثمن فله روحي
3: ما كش تغني تعم في محفوظات
4: ليعش حرا طول الزمن. نقول هالك منلو وطني فيه سكني وطني عندي غالي الثمن وطني فيه سكني وطني عندي غالي الثمن فلا

0: طول الزمن.
1: شكرا عمي رضوان يعطيك الصحبية. حبيت تغني لي انا الفتى النظيف وذوما الحاجات اللي عندي الاغنيات المعروفة معنى اللي نعرفوهم مثلا انا الفتى النظيف و... تعرفها ولا حافظها؟
0: هي ما هيش غنية انا الفتى النظيف, هي انشود. انا الفتى النظيف مهذب لطيف,
1: انا الفتى النظيف مهذب لطيف.
0: اي كل هكاك نقولها في ال... هكاك نقولها في المدرسة, اما هي ما فيهاش لحن, فهمتني؟
1: يا حسرة.
0: اللي ملحنة وهي كانت انشودها هو برشا محفوظات تلحنوا, كما مثلا احنا عملنا هذاك بش عمي رضوان با با, هذا كبش عمي رضوان با با, هذا كبش عمي رضوان با با, هذا كبش عمي رضوان. أهلا بكبش العيد ونطحه الشديد, غدا يكون لقمة للابس الجديد. هذه كانت محفوظة.
1: أهلا بكبش العيد. موجودين في اليوتيوب ولا لا؟ خليني قبل.
0: أنا خرجت سيدي فيه 12 غنية هكا متاع صغار, وفما محفوظات عاملين, وعاملين حتى سقف بيتي حديد, عاملين اسعدي تونس باليوم المجيد, إنها ذكرى الجلا عيد سعيد, عاملين أهلا بكبش العيد.
1: يعني مش في اليوتيوب حتى توا مثلا فما برشا أغاني متاع صغيرات تلقاهم, يعني فما ديشين يوتيوب مخصة للأطفال حتى الأم كي تحب هكا تحط صغيرة تدخل عليه.
0: إن شاء الله معناها بعد هالحصة هذه اللي باش نعملها جديدة, على خاطر في كل حصة نعمل أنشودة.
1: كيما أنثى السنجاب تعرفها؟
0: أي
1: حفظها أنثى السنجاب باللي غني لي.
0: في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب, في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب, تك تك تك من بالباب, أنا تيتا يا أولاد, ومعي كعكة عيد ميلاد, افتحوا يا أحلى أحفاد, صوتك خشن أنت الثعلب, اذهب اذهب يا كذاب, ما دامت ماما في الخارج لن ندخل أبدا أغراف.
1: وحليا برافو عمي رضوان يعطيك الصحة. عمي رضوان العودة توا للتلفزة, حكينا نتفكر في آخر لقاء أنا وياك, قلت لي باش ترجع للتلفزة الوطنية هكا ولا
0: آخر لقاء؟
1: أي ولكن ما صارش.
0: ما صارش رغم اللي رجعت وصورت حصتي.
1: شنو صار؟
0: صورت صورت صورت معناها صورت معناها فريق والدنيا وصغار وروضات وهيلمان وشيء كبير, فهمتني؟ دونك من بعد تقصت سوبيتمون, ما تعداتش لي دو ايميسيون اللي صورتهم, ما تعداوش
1: ما غير ما يعلموك يعني.
0: ما غير ما يعلموني وما علمونيش, وما عندي حتى كونتاكت بهم حتى لتوا, وتجاهل معناها توتال.
1: فما غش يعني؟
0: فما غش مني انا.
1: منك انت
0: بيان سور فما غش مني انا, ولا نسى على خاطر معناها التصوير نتاع حصتين ساكوت بوكو دارجون, دونك تلوحوا في البوبال, هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه, حتى اذا كان فما مؤاخذه عليا انا وكل شيء عيط لي ونتكلموا ونسمعوا بعضنا ونتفاهموا شنو اللي ما عجبكش نتفاهموا فيه, ولا شنو اللي سمعت انت انا مفسر لك, مش تسمع من عباد هذا موقعش. البي دي جي طلبته برشا مرات, كتبت له برشا مرات ما جاوبنيش ولليوم. دونك هي برامج الاطفال راهو معناها إرادة قبل ما تكون حد شيء, هي إرادة. إرادة إذا كان الدولة تحب تعمل برامج أطفال تعمل برامج أطفال, هي إرادة. وقت اللي كانوا قبل معناها سي عبد الرؤوف الباسطي, كان عبد الحفيظ الهرقام, كان مختار الوزير, كانت الناس هذية اللي مسؤولة على برامج الأطفال, كانت فما الإرادة. توا ما فماش إرادة, ما فماش إرادة في البلاد
1: باش ينتجوا برامج للأطفال.
0: تقلقهم برامج الأطفال.
1: علاش تقلق؟
0: تقلقهم على خاطر برامج الأطفال تربي.
1: بالعكس هذه حاجة باهية أنه نربي وجيل
0: صالح. أي أنت تقول, لكن فما ناس لا ما يحبوش يخرجوا جيل صالح.
1: أو فما مثلا تيمو على قناة نسمة برنامج حلو برش.
0: لا لا أنا نحكي على الوطنية, نحكي على الوطنية. أنا عندي برنامج توا ما هواش في الوطنية, علاش قلت لك إرادة. إذا كان نحكيه على الوطنية, الدولة, الدولة إرادة, والإرادة ما هيش إرادة متاع شخص, هي إرادة سياسية, إرادة مسؤولة, إرادة متاع ناس فاعلين,
2: إذا كان الناس الفاعلين يقولوا نحبوا فما برامج أطفال تتعمل برامج أطفال ويلزم تكون فما برامج أطفال. وديما نعودها نقول عيب وعار على بلاد مستقلة من عام 56 ما عندهمش برامج أطفال.
1: هاو اليوم فما قناة للأطفال
2: وين
1: في الوطنية وطنية كيدز
2: وين هي
1: باش تكون موجودة
2: باش صحيح ساء ساء
1: يعني فما خدمة على هذا كما عملوا وطنية سبور اليوم فما وطنية كيدز
2: ما فماش كلام شفت انت.

0: ما حطيناش وما عملناش وما ناش باش نعمله، على خاطر قلت لك برامج الأطفال هي إرادة، إرادة سياسية، إرادة سياسية متاع بلاد.
1: مش كلام غش هذا عمير الدوين، كأنك خليت في خاطرك على قناة الوطنية حكمك اليوم قاسي شوية.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا با دي تو. أنا أنا أنا أنا كي الدولار، أنا نصرف وين تحطني أنت نصرف، شفتوا الدولار وين تمشي أنت يصرف الدولار، في أمريكا، في إنجلترا، في إسبانيا، في اليونان، في الهند، في الصند يصرف الدولار. أنا عمي رضوان كيما الدولار نصرف، نصرف في البلايس الكل. أنا لو كان نحب نمشي نخدم في أي بلاصة نخدم.
1: اليوم باش تخدم في تونسنا،
0: باش نخدم في تونسنا
1: جديد، أنه باش العرض زو باش يتحول ظهر لي البرنامج للأطفال هكا ولا
0: أي أي
1: كيفاش أحكي لي
0: عليه؟ هو برنامج جديد باش نعمله للصغار في تونسنا. البرنامج هذا باش يكون، باش نقرب لك الصوره، كيما الرامي، شفت وقت اللي تحل اوراق نتاع الرامي، كيما اوراق ايفونتاي المروحه،
1: اي
0: كيما ليفونتاي هذيك، معناها فيه برشا فقرات. نرجعوا للحكايه نتاع الصغير ما ينجمش يركز برشا دونك يزمك تعمل له بلوزيور روبريك. دونك هي باش تكون فيها برشا فقرات، باش تكون فما فقره نتاع غناء، فقره نتاع اسئله، فقره نتاع البوم فوتو، فقره نتاع عيد ميلاد، فقره خارجيه، فقره نتاع روضه، فقره الى اخره الى اخره. دونك هي مجموعه فقرات يتلموا كلهم في ساعه تلفزيه، يعني 55 دقيقه تلفزيه، باش نعملوا البرنامج هذا اللي هو اسمه زو.
1: وقتاش ان شاء الله؟
0: عالم زو. البث باش يبدا نهار 4 اكتوبر، انا بديت ديجا نصور
1: 4 اكتوبر. يعني 4 أكتوبر برنامج اسبوعي ولا
0: أسبوعي. يومي؟ أسبوعي. نهار حد باش يجي كل نهار حد ويتعاود في وسط الجمعه.
1: واخترتوا التوقيت؟
0: باش يكون يا اما ماضي ساعه ولا ما ثلاثه ان شاء الله.
1: ما ثلاثه باهي، ماضي ساعه وقت الفطور.
0: انا قلت يا اما وقت الفطور، معناها العباد تبدا ملمومه على الطاوله تفرش، والا ماضي ثلاثه قبل ما الصغير يبدا يحضر في روحه ويدوش ويهيئ روحه للغدوه الحي باش يقرا.
1: نفرحوا برشا كي يكونوا فما برامج للاطفال، ونتمنى انه يكثروا اكثر باش نعطيو كل حق حقه. حتى معناها مش دفاعا عن الوطن، شوف مثلا اميره فخفاخ كانت عامله برنامج للاطفال يسرح له وتقرا لهم قصص، كيف كيف في قناه نسمه، نحكي على القنوات الخاصه زاد. واليوم تونسنا قاعده تمشي انه تقدم برامج للاطفال، دونك هذه حاجه مهمه برشا انه نخصصوا لهم وقت لهم هما، على خاطر حبينا ولا كرهنا هما بيدهم راهم يستعملوا في التلفاز ويحبوا يلقاو برامج خاصة بهم كنا نحن كي كنا صغار. روح نفرجوا في الكوميكات، عنا وقت معين.
0: والتلفزة، التلفزة راي عندها بلاصتها، معناها التلفزة ما تنجوش تقول يوتيوب قتل التلفزة ولا الانستغرام قتل التلفزة، لا التلفزة هي معناها من آليات التبليغ، وتقعد آلية من آليات التبليغ، تقعد معناها كيما السينما، كيما المسرح، كيما الكتاب، كيما التلفزة عندها بلاصتها. معنى عندك يوتيوب، انستغرام، كتاب، مسرح، سينما، تلفزة،
1: كل حاجة في بلاصتها،
0: كل حاجة في بلاصتها، رغم اللي هما عندهم معناه قاسم مشترك اللي هو الصورة. معناه اليوتيوب يعتمد على الصورة والتلفزة تعتمد على الصورة، لكن كل حاجة في بلاصتها، كل حاجة في بلاصتها، وكل حاجة عندها
1: أكيد
0: معناها بقعتها وعندها قيمتها.
1: عروض زو باش يتواصلوا في الشتاء؟
0: اي باش نواصلوا في الشتاء كل سبت وحد. عمي رضوان كي العاده جو مو برودوي ان سبيكتاكل كل سبت وحد، دونك باش نكون يا اما في الفضاءات الخاصه ولا في الفضاءات العموميه، دور الثقافه والمركبات الثقافيه، كل سبت وكل حد طيله العام ما دامني مازلت واقف على ساقيا.
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيك الصحه والعمر قدره ربي. نتمنى لك برشا توفيق عمي رضوان. شكرا لك، كانت استضافه انا ممتعه بالنسبه لي، وما نعرفش انت فيها شويه غش هكا اسانسور ايموشنيل.
0: انا ديما وين نجي معك انت نروح فرحان.
1: عايشك.
0: انا جبت لو جينيريك نتاع ليميسيون وجبت انشوده،
1: أو
0: إذا كان باش تسمع الجينيريك الأنشودة تهزها الآلاء.
1: وإذا يعيشك يا عمير أدوين.
0: وأنا في كل إميسيون إن شاء الله جديدة في تونسنا عندي أنشودة، يعني بنتك حللها باش تحضر الأناشيد.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليك. أنت نسمعوا جينيريك برنامج عمي رضوان الجديد
0: عالم زو،
1: عالم زو اللي باش ينطلق إن شاء الله 4 أكتوبر على قناة تونسنا. دونك خليكم في الموعد، أنتم الأولياء اللي يبداوا عندكم صغيراتكم شجعوهم أنهم يتفرجوا، وعلاش ليه يحضروا زيادة عروض زو اللي باش يكونوا إن شاء الله في عدد من المناطق. شكرا مرة أخرى عمي رضوان. بعد شوية جنجون، خليكم معنا راجعين.
2: أسر مع أميمة العياري،
3: خليك قريب فيم وراجعين.

0: مع أورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
1: الرونتري مشكل للقراية، الرونتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
0: مالا فاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
1: عندك أورانج.
2: أستار مع أميمة العياري.

0: زو صاحبي لبنين
1: أستار مع أميمة العياري
2: دي وين فهم
1: صوتكم
2: في تونس الكبرى
1: على 93.5
2: على 93.5.

0: يا الحبيب بصوت جنجون توصلنا للمالي ساعة 27 دقيقة. الأغنية هبطت نهار 28 أغنية اختتم بها جنجون جولته الصيفية بعد تقريبا 20 مهرجان. حب نرحب بيه. مرحبا يا جنجون.
1: عايشكم أنا. مرحبا بيك ومستمعي إذاعة ديوان فهم الكل.
0: مرحبا بيك. نورتنا.
1: عايشك.
0: شنو الأحوال؟
1: صفا الحمد لله.
0: رجع عليك تعب.
1: ولا رجع علي تعب متاع صيف. توا مرتاح عندي 3 ايام كها ورجع لي تعب الكل والله نفيق بالسيف
0: هكاها وفيقناك من اليوم اخويا نورتنا
1: وجيتكم
0: نورتنا جنجون مرحبا بيك مبروك أغنية الحبيبة اللي قاعدة ترقى في نجاح كبير اخراج سيف الترابلسي تحيوه برشا برشا الحبيبة لشكون غنيها جنجون
1: للبلاد كالعادة للبلاد عندي رو غنيتين كهو على الحب معناها على الحبيبة ما الحبيبة هذه نقصت فيها البلاد وخليتها معناها كل مستمع كيفاش يسمعها فهمت فما شكون يسمعها حتى على أمه
0: صحيح.
1: على عائلته وعلى أصحابه وهو متغرب على البلاد يلومها على حبيبته زادة تنجم تسمح على حبيبتك كرفران مي الغنية انا وش قصدت بها للبلاد معنا
0: للبلاد حلو لو ميساج يعني والفكره انه غنية تكون ستاندار يعني تكون تمشي مع برشا حكايات حلوه برشا
1: هي برشا. اون فيت حتى في الفيزيوال نتاعها هي الكماله نتاع كليب براني اللي وقت في كليب براني الطفله اللي تمثل تونس على اساس هي اللي خرجت من الدار هذيك وكل العكس صار في كليب الحبيبة اللي بالعكس ناهو اللي خرجت وكأني مش نشوف الدنيا أخرى معناها وكيفش تعذب وكل شيء وبعد ملها إلا بلادك ملها إلا مش ترجع لها معناها
0: وكرك
1: في الأخر رجع لها
0: ارجع لها وبهي برشا المساج يعطيك الصحه ديما تحاول انك نذكر وقت جيت بحذايا جنجون وحكيت لي قلت لي انا ديما نحب نخلي ارث غنائي نحب نخلي حاجه تقعد حتى ناس اخرى بعدي انا تترحم على والدي ولا تقول لي خلى رسائل
1: هيك علاش ما نهبطش معناها بالكونتيتي اللي نجم معناها نهبط نسكت فيهم العبيد معناها كما نقولوا نحن هاي وينو جديد نجم نهبط معناها حتى في الجمعتين زوز تراكيت ولا تراك في الجمعة كما عملت
0: مرة هذي يعني 15 قوت هبط غنية
1: هبط البلاد هم متابعين بعضهم معناها تسمعهم مع بعضهم متابعين بعضهم واحدة البلاد الحبيبة معناها البلاد الحبيبة الميساج بشي سلكيكة نبقى برشا معناها باش نهبط غنية خاطر نحبها تعيش أكثر فهمت حتى تعيش أكثر مني في العمر نحبها الغنية كي تهبط معناها تكون مانيش نادم على حتى كلمة قلتها فيها مزربت في حتى لحن فيها حتى في الستيل معناها بدلت حبيت نعمل ستيل جديد عليا فهمت ستيل الحبيبة ذاك جديد عليا مش كيما موالف معناها حتى في الموسيقى وكل شيء حتى في الصوت تبدل على دافت بانك شوية معناها حبيت روبوتيك شوية الصوت مش اوتو تيون معناها فهمت كبل ميلوداين جست يبدأ روبوتيك شوية كيما دافت بانك هكا هو معناها
0: فيها
1: كيما نقولوا برشا ريشيرش وهيك علاش معناها نبطة برشا معناها مش نهبط أغنية ونبدأ فرحان بها كي تهبط وكأني تحفة فنية كشخت عليها وهبط
0: كل ما تبطة وتهبط أغنية ما شاء الله قاعدة نشوفها قدامي الأرقام يعني عملوا لك خرجوا لك أغنيتك قديش يعملوا في أرقام وعدد مشاهدات على اليوتيوب كما إيش مازال مع ريد ستار عام 126 مليون حيالة 98 مليون من فيرجو 55 مليون سكارة 43 مليون شوارع طافية 43 مليون ونحكيه على البلاد اللي في أقل من جمعتين عملت مليون مشاهدة على يوتيوب
1: أي. ولا حبيبة مليون ومية
0: مليون ومية حاجة هكية ما زالوا يعنيوا لك الأرقام كي تعمل أغنية ترجع تشوف تقعد تثبت
1: ولا ما نكذبش عليك ما نقولكش ما تعني ليش الأرقام خاطر الأرقام هذيك راهي عباد معناها ناس دخلت وشافت والعبد معناها هذاك هو معناها الناس اللي تبعوا فيه وهذوك هما الناس اللي شجعوا فيه ويخلوا فيه يقدم معناها والفيرا بفلوس معناها فهمت باش تخليك الفلوس هذيك باش تخليك زادة تطور من روحك وتنتج اكيد تعني لي الفيوز وتعني لي معناها ارائهم العباد بالقدا وعلى فكره معنا انا بالنسبه لي انا نشوف فيها انه الناس اللي تبع فيها الفانز معناها صحاح اللي تبع فيها هذوما اللي يعملوا مليون واش معناها نقولوا نحن مليون واش بالاساس نتاعي هذوما الناس بالحق معناها نشوف فيها راقيه برشا عباد ما تعملش معناها كيفاش تعطي رايها تعطي رايها بياسر رقي فرحان بهم على الاخر وان شاء الله يبدو فرحانين بيهم زاد.
0: وفما منصات اخرى زاد قاعده اليوم تساهم انها تخلي الاغنيه تنتشر كيما تيك توك نشوف انا حتى في اغانيك جنجون قاعده تنتشر حتى في العالم العربي في مصر مثلا سمعت شكون يحكي على اغنيتك نسمعوها مع بعض نحط الكاسك حط الكاسك خلينا نسمعوا طفله مصريه تحكي على اغنيه الحبيبه تفضل.
2: عايزه اقول حاجه بجد يا بخت اهل تونس بصوت زي جنجون بس انا قلت لكم ان انا بقيت بيك فان لجنجون. جنجون منزل اغنيه جديده اسمها الحبيبه اغنيه تحسسك ان انت مسافر ومتغرب في بلد غير بلدك بقالك سنين في حد وحشك مثلا هي اغنيه توجع القلب وهتقلب عليك القديم والجديد. الحبيبه اغنيتي المفضله اليومين دول. صوت جنجون بجد من الاصوات التونسيه اللي بقت قريبه جدا من قلبي ولازم اي سفريه بسافر فيها لازم يكون في كام اغنيه كده لين شغلهم في الطريق احس صوته مرتبط دايما بالصف. وهنا المصيبة بقى لو فكرت ان انت تسمع اغنية واحدة بس لجنجون هتلاقي نفسك الاغاني بتكر معاك. قد جنجون عمره ما نزل اغنية وما سمعتهاش اكتر من 5-6-7 مرات مثلا وكل مرة كأني بسمعها من اول وجديد. انتوا بقى ايه اكتر اغنية بتحبوها لجنجون؟
0: قولك انا
1: حاجة تفرح على الاخر خاطر نفرح بارشا كي نشوف الناس معناها فهمتني بالضبط شنو نحب نعمل وشنو نحب نوصل حاجه تفرح وتزيدني فخر وتزيدني نزيد نقدم معناها هالقد ايه.
0: سمعتش قال تحس اغاني جنجون مرتبطه بالسفر.
1: اي اي هذاك علاش قلت لك
0: يعني فاهمه
1: بالضبط معناها شنو وبرشا عباد فاهمين بالحق شنو نحب نوصل.
0: نجحت نجم نقولوا جنجون انك تكسر كال الفكره السيده اللي تو عنا سنوات نحكيوا عليها الفنانين تقريبا اللي يجي يقول لك عندنا مشكله لهجه
1: اليوم
0: تحكي حتى باللهجه الشمال الغربي يعني اللي هي ماهيش خلينا نقولوا ماهيش سهله على نحكيوا على البرا مثلا مصار ويقول لك ما نفهمش اللهجه التونسيه فما بالك لهجه الشمال الغربي
1: عجبيه انا شفت الفنانين حتى من الصف الاول ولو يغنوا بلهجتي معناها يغنوا بالجاو فما شكون اصلا يغنيناه يقول فهمت دونك حاجه بيه هي معناها انه عملت ايدنتيتي نتاعي باللهجه نتاعي وحاجه باهي اني معناها نعرف زاده باللهجات التونسيه في الوطن العربي معناها ما فماش كان لهجه واحده في تونس راهو برشا ثقافات وبرشا لهجات وبرشا متنوعه تونس برشا دونك فوالا
0: وانا هاكم تشوفوا يعني الاغنيه راهو كي تكون ناجحه تفرض روحها
1: مهما كانت
0: انا ديما نقولها راهو الانسان الناجح الفنان الناجح اللي يعرف يختار ويختار اغانيه واللحن راهو يفرض روحه لا يستحق اذاعات ولا يستحق منشطين ولا يستحق اعلاميين ولا يستحق حتى شيء راهو الاغنيه الناجحه تفرض روحها وحده على خاطر ساعات نشوف اعذار من نوع انتم ما تعديوليش اغنيتنا ما تعديوليش لا الاغنيه الناجحه تفرض روحها
1: مريره في العام نطلع رمديا حتى نطلع معك انت نطلع مع في فكره سامي فيه مرة في العامين زادة مش حتى كل عام لا مقلل مدلل حتى في ظهوري مانيش برشا متكلميني معناها نتاعك نحكي برشا جس نحب نمزك وكاو ونعمل موزيكا ونبدا شيخ معاها وشيخ مع جمهوري شيخ معايا كاو
0: وانا نشكرك اللي انت كل مره تجيب حذية وتنورني ونعرفك اللي انت تقلل وتدلل مش ديما موجود في البرامج مازلنا مواصلين مع جنجون نحكيو على كندا عنده عرض يستنى فيكم الجالية التونسية اللي موجودة في كندا نحكيو عليه باكثر تفاصيل بعد الفاصل.
3: أستار مع أميمة العياري خليك قريب فيم وراجعين
4: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
3: اريدو طور عالمك احنا صوتكم في سيرقس
6: على 91.2 ديوان فام ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما ان وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن اخبار وديزاستوس مع ربيع الفرجاني ديوان فام صوتكم يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. ديوان فام
3: صوتكم
6: في تونس الكبرى
3: على 93.5 تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
0: نحكيو على جولة صيفية ناجحة كانت في تونس. ما خليني كما قلت قبل الفاصل، فما عرض مهم باش يكون الجمعة الجاية في كندا في مهرجان الياسمين التونسي بمونريال الدورة العاشرة. جنجون يغني إن شاء الله للجالية التونسية نهار الجمعة 18 سبتمبر.
1: نهار الجمعة إن شاء الله 18 سبتمبر باش نبدأ موجود في فيستيفال دي جاسمان في كندا مونريال، ونهار 19 باش نبدا موجود في شيربروك كيبيك كندا ان شاء الله. مرحبا بالجاليه التونسيه والعربيه اللي موجوده غادي الكل، باش نعملوا برشا جو، باش نحفلوها، باش نسمعوا القديم والجديد نتاع جنجون، وان شاء الله موفقين يا رب.
0: فما اختلاف بين العروض اللي تقدمهم مثلا في تونس والعروض اللي تقدمهم الجاليه التونسيه تكون موجوده في اي بلاصه في العالم؟
1: هو بيدونا عندي كما نقولوا اربع عروض نبيع فيهم. فما عرض بالدي جي معناها خدمت به برشا سنة، اللي هو الناس كل خرجت فرحانة، الناس كل خرجت شيخة عاملة جو، والفيدباك كان مش نورمال. وعندي عرض معناها بالباند، وعرض أوركستر دي شامبر، وعرض أوركسترال كبير. معناها كل عرض كيفاش وانتي والمهرجان شنو ياخو، فهمت؟ حسب الميزانية متاع المهرجان، حسب ظروف تو كندا ما نجمش نهار خارج معي فرقة كبيرة معناها، فهمت؟ دونك باش يكون بالدي جي، وباش يكون معناها عرض ما كنش باش تندموا معناها، باش تعملوا برشا جو.
0: دونك الموعد ان شاء الله نهار 18 سبتمبر في مونريال، وفي كيبيك وقتي
1: نهار 19
0: سبتمبر. دونك جاليه تونسيه الموجوده في كندا كانت تحب تسمع جنجون وتعملوا شيخه مع جنجون، دونك كونوا في الموعد. خلينا نحكيوا على جوله صيفيه، كيفاش تقيمها جنجون؟ كنت موجود في عدد من المهرجانات كيما سوسه، جبنيان، سبيخه، منوبه، جديده، قفصه برشا عروض في قفصه، تنرا قفصه. دونك كنت موجود بكثره في قفصه وفي بلايص اخرى،
1: في سبيت لامارتين زاد، في ابار العروض هذوما فما عروض اخرين ما نجمناش قيدوهم، خاطر فما كما تعرف انت في تونس قبل بجمعتين ينجموا ما يعطوهمش، ما تصير ظروف معناها ما تتخدمش العرض. فما عروض سمحني، فما عروض من هذوما تنحوا وزادوا عروض اخرين في بلاصتهم وزادوا عليهم عروض اخرين. معناها في حوالي كيكة 20 عرض خدمنا ولا 21 عرض كيكة، كانوا كلهم ناجحين بدون استثناء، الجمهور كان اكثر من راقي. معناها عملنا جو مع بعضنا ساعة في سبيتلا، نوجه لهم تحية كبيرة. معناها خدمت مرتين في مسرح سبيتلا، وفي معناها مرتين بينتهم جمعة وكنت خايف منها، معناها الببليك حضر لي مش يعاود يحضر لي بعد بجمعة، معناها في هو نفسه الببليك هذاك، ومعناها حضر وعمل جو مرة ثانية زادة، ومن أول غناية لآخر غناية غنوا معايا الحق. معناها الجولة هذه كانت كالعادة كما كل سيف، تخرجني فرحان وخرج الببليك فرحان وعامل جو معايا، وإن شاء الله كل عام هكا يا رب.
0: سي لو بلوز امبورطون انه تكون فما مهرجانات يكون الفيدباك بوزيتيف، هذه اهم حاجه. نفكر سيف اللي قبل هذا، سيف 2025 كنت في دقه، عملت عرض اوركسترالي كبير برشا. وقتها نتفكر قلت لي العرض هذا ما ينجمش يكون اكسيسيبل لاي مهرجان، يعني لازم يكون مهرجان معين. كنا نجم نشوفوه في قرطاج،
1: قدمته ديجا في قرطاج، قدمت اكبر من العرض هذاك، معناها حتى في اللي ميزيسيان اكثر وكل شيء، ما تقبلش، ما كانش فما رد، معناها اصل ما كانش فما رد. ما ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله العرض موجود، مبرفين عليه، حاضر من كل شيء.
0: تعاود تقدم نفس العرض ولا باش نجم تعمل في تغييرات؟
1: هو بيدو معناها هو ما تعرضش، هو تعرض كوبي زيرو نتاعه.
0: إيه كي هو ترفض جنجون، علاش ترفض ساعة ولا ما نعرفوش الاسباب؟
1: هو عرض كبير، معناها ما نظنش فما عرض حتى اللي شفتهم السنه ما فماش عرض اكبر منه، معناها العرض اللي قدمته انا، وحتى في الميزانيه نتاعه ماهوش اللي برشا ميزانيه طالب معناها. دون لي نورم، عرض متكامل عندي، ما باش نزيد عليه حاجات زايد، معناها باش كما نقولوا عجب المايونيز خليه مريق لكيكه، جو احلى جو. نقدموه العام الجاي ان شاء الله. العام الجاي ما تخطفش زاد، العام الجاي ما مشاش
0: تقعد تقدم.
1: نقدم
0: نجم يكون زاد موجود في بنزرت ولا زاد في
1: حمامات، اي العروض الكبار معناها حمامات بنزرت
0: صفاقس
1: الجم صفاقس. ان شاء الله ان شاء الله
0: تستحق انت،
1: العرض موجود وحاضر معناها وقت اللي حاجتهم به موجود.
0: تستحق انك تكون في قرطاج وتستحق انك تكون في مهرجانات كبيره.
1: العام الجاي سينو راه مش زربني حد شيء، انا نمشي دبه دبه بالخطوه بالخطوه. وفرحان باللي وصلت له هذا، وفرحان بكل شيء معناها.
0: وانا فرحانه بالاجابه نتاعك والله العظيم. انا قلت باش يقول لي كارتاج
1: لا لا عادي عادي، بالعكس فرحان الزملاء ساعه، ومبروك للزملاء اللي طلعوا في كارتاج
0: مثلا.
1: نوردوس حاجه جديده نشوفوا في معناها تطور في العروض للزملاء نتاعنا. ان شاء الله ديما نشوفوها هكاك، والحمد لله ديما الحمد لله.
0: ايه ايجابيه إيجابية بوزيتيف فايبس. قلت لك فرح، نحب البوزيتيف فايبس، معناها نحب البوزيتيف فايبس خاطر ولينا ياسر ندوروا في السيركل نتاع المشاكل و
1: مشاكل فارغة ولا مشاكل فارغة. نتمنوا نجاح الناس كل، نتمنوا نجاح لبعضنا الناس كل، والخير لبعضنا. وكا
0: وتو تشوف قداش الواحد كي يتمنى الخير يرجع له الخير،
1: ترجع الخير مش تو تشوف بالمجرب بالمجرب الحكاية مجربها بالقد.
0: حكيت تو على نوردو مثلا، مع فكرة انه تو نوردو كيما انت هاك تشوف عندك جمهور في مصر وغيره، كيف كيف نوردو زاد نجح، هو زاد يعطيه الصحة انه يفرض اللهجة التونسية، وعمل مع رحمة رحمة محسن غنية ياسر مزيانة. شنو اسمها الغنية؟
1: سر وجعنا، نسميها سر وجعنا
0: من يومين،
1: سر وجعنا نقولوا بالتونسي سر وجعنا
0: سميتها من يومين كنا صغيرين.
1: اي ورا الغنيه كما كيك معناها تتسمى بالكلمه الكاتشي فيها.
0: اي تخمم انك تعمل ديو ثنائيه مع فنان مصري ولا من عرشان لبناني؟
1: والله اي في مصر عندي فنانين باش نفيزاهم، معناها باش نشوفهم، خاطر توك مازلت كخارج من فيستيفال دي فيستيفال معناها، وكل فما اسامي فيزاهم مازلت ما حكيتش معاهم الا من حضر البروجي معناها يليق بهم ونبعث لهم. فما توينسا فما البرا زاد، معناها فما باش نشوف توينسا مش الكل معناها، فما كعبات نحسهم معناها قراب لي في الجو اللي انا فيه، معناها مش قراب لي في الجور ميزيكال، مي قراب لي في الجو اللي انا فيه، معناها كي عبد يعمل في غناية مختلفة وبجو هو، مي نحب نعمل الميلونج.
0: كيما شكون؟ اعطيني حتى الاسم.
1: ما نعرفش في تونس ما نجمش نعطيك اسم، من بعد سبحان الله ما نجمش هو لكذا نولي هاني نعطي فيها اسامي كيكا، دونك خليها تكتب ومن بعد نقولهم حتى معك انت.
0: باه نستناك. انا عندي مثلا معلومه انه عندك عمل مع امير عيد
1: يغني مع كاريوكي. مازلت ما حكيتش معاه، راني قلت نحب نعمل معاه،
0: نحب
1: محضر حاجه هكا مازلت نخدم فيها، باش نبعث هالو وان شاء الله ان شاء الله تكتب معنا
0: كاريوكي. لو 15 سبتمبر باش يكون في كارتاج، فما توا موجه من الفنانين. البارح بهي سلطان، بهي سلطان انا تفرجت
1: فيه، نحبه بهي سلطان،
0: هو انا بيتي نحبه
1: مش عادي نحسه،
0: انا زيد نحبه برشا واغانيه ياسر مزيانه. اما لاحظت حاجه ما نعرفش كان انتم لاحظتوها ولا ايه، كاينه حضور الركحي شويه
1: مريض، تحسوا
0: حسيته ماهوش في فورما وحاشم شويه،
1: علي مريض حسيته شويه حتى وجهه
0: عمل اكسيدون لطف عليه. المهم كانت حفله ناجحه، فما يارا زاد كيف كيف، نانسي عجرم زاد وصلت البارح، كيفاش تشوفوا الحفلات
1: بعد المهرجانات؟
0: هذوما خارج اطار المهرجان، هو بيدو سال قال
1: مسرح كارتاج ولا
0: مسرح ولا مهرجان كارتاج، خاطر فما لخبطه خلينا نقولوا بين مسرح كارتاج ومهرجان.
1: لا شيء، فما كما نقولوا مده زمنيه نتاع المهرجان، وبعد
0: انت تعرف هم ما يعرفوش، هم ساعات يهبط
1: ما يقولوا له راه جاي المسرح ولا جاي
0: هيفا وهبي، هبطت ستاتيو قالت شكرا مهرجان قرطاج، ما قالتش معناها هي كانت في مسرح قرطاج، دونك فما عندهم لخبطه هذه ما يفهموش.
1: هو لو نفس المسرح نفس الجمهور في اطار مهرجان ولا مش مهرجان معناها
0: اكزاكتومون. فما حاجه زاده قاعده ما نعرفش تشوف فيها جنجون مؤخرا، انه فما بوليس الذوق العام، يعني كي يجيب هيفا وهبي باغ اكزومبل تلقى المسرح كومبلي، ولكن تلقى فما برشا ردود فعل سلبيه. كيفاش تسمع هيفا وهبي وعلاش؟ حكاية من نوع عادية
1: ريترا و إرضاء الناس غاية لا تدرك. مهما باش ترضي الناس كل راه حتى مستحيل توصل, مستحيل توصل ترضي الناس الكل معناها. فهمت؟ مهما طلعش مايكل جاكسون جيبه تو معناها باش ديما تسمع انتقادات, وديما تسمع عباد راي تفهم في كل شيء, وديما تسمع في عباد خلي العباد تتفرهد وكها. ومعناها باش سيدي مانيش ناتا وباش نعطي نصيحة معناها للعباد هذوما اللي يفتوا في كل شيء. مي
0: ولينا كينا قاسين شوية على بعضنا, خلي الناس تتفرهد وخلي
1: خلي الناس تتفرهد معناها كل واحد يعمل وش يحب,
0: كل واحد ذوقه فما اللي يحب يسمع.
1: ما ضريت حد ما ضريتكش معناها انت حر ما لم تضر معناها. فهمت؟ مشى هيفا وهبي ولا مشى الشامي ولا مشى ولا طلع الشامي بو عنده جمهور في تونس, ما هو عنده عباد تحبه. فما عباد مشت العباد اللي معناها الجمهور مشى للفنان اللي يحبه معناها. زيد انه واحد يحكي عليه ولا يحكي ولا يفتي ولا حاجة.
0: كيما فما ناس تحب تسمع جنجون, فما ناس تحبش تسمع جنجون, كل واحد معناها عنده الذوق الخاص.
1: كيما قلت لك ارضاء الناس غاية لا تدرك معناها. مهما تكون مش ترضي الناس الكل راهو ارضي روحك وكهو معناها عامل اللي تحب عليه انت.
0: نمشيو الكويز مع جنجون. يلا نمشيو كويز استاذ.
3: لو كويز
0: عملت ترند الثمانينات
1: ولا عملوا لي
0: الفانات. معليش تصويرته
1: عملوا لي الفانات
0: وريوني جنجون
1: حقره وعملوا لي شعر عملوا لي وهكا شعر برشا شعر عملوا.
0: كيفاش شفتوا ترند هذايا؟ كيفاش شافوا جنجون؟
1: حاجه مزيانه حاجه باهيه.
0: تخيل روحك كان جيت في الثمانينات كيفاش تكون؟ شنو اللون الغنائي اللي كنت تغني فيه؟ تغني
1: ممكن الترناتيف شويه, كنت نمشي الترناتيف اكثر معناها روك.
0: روك
1: تنجم تمشي روك اكثر.
0: وتحب ترجع للليبوك هذيك ولا لا؟ بالنسبه ليك راضيه؟
1: لا بالنسبه لي انا من التسعينات, اما الليبوك تاع التسعينات اصلا
0: هذا جنجونه بالحق
1: الليبوك. اي ريت كيفاش عارف والله فان ربي يهديه.
0: ما تنجح جنجون بالشعر. مش خايف
1: نحاول ممكن نزرع نزرعها انا فلفل وبطل.
0: لو حبيت بالالوان انا كسيغ فيتمون الملون هذيك.
1: لا والله سامبا
0: مع انه الناس رجعت الترند هذا خاطر تحن للماضي وللجيل هذاك والاغاني ذيك رجعوا
1: وراحت البال هذيك وراحت البال هذيك وقلت التكوليف تاع العبيد في الايبوك هذيك. برشا حاجات كانت مزيانه معناها, كانت اللمه في العائله, كانت برشا حاجات معناها مزيانه في الايبوك هذيك. تو التليفون والواحد بعدنا على بعضنا, ولت العبيد معناها كان في تيك توك معناها حابسة في تيك توك معناها حابسة في حاجات تافهة.
0: كما قلت انت اللمة متاع العائلة كانها تفقدت
1: ولا هذيك الحاجات في التسعينات وفي الثمانينات كنا نتلموا على التلفزة, كان في تحط ريشو في الشتاء هكا وتركشوا عائلة كاملة. كانت اللمة هذيك اللي تنحت توك مثلا كي قص الضوء البريود اللي فاتت مشيت قعدت بحذا العائلة معناها. فهمت؟
0: صحيح.
1: نلقاهم الكل ملمومين قاعدين.
0: صحيح. انا كنت باش نقول لك الحاجة هذه من الحاجات اللي كنت كتبوا اكيد عانينا من قصان الضوء. مالك نقول لك على الاقل في قصان الضوء انا تعرفنا على بعضنا, نحينا التليفونات وقعدنا يمكن تعرفوا على
1: رجعنا بالحق وقتها رجعنا لليبوك هذيك تاع الثمانينات والتسعينات.
0: تربيت على هذا انت نتفكر حكيتي قلت لي ثلاثه بنات وانت وليد وحيد دونك تربيتوها على الشيء.
1: تربينا هكاك احنا من الصغرى تربينا كنت نلموا على التلفزه صغار كان ديما عائليه معناها حتى كل شيء كان تحسوا
0: لحمة.
1: ما عادش هذيك برشا
0: مالوغوزمون. اليوم يمكن نحاولوا احنا في عائلاتنا الصغيرة انه نحاولوا نخرجوا شوية حياتنا من السمارت فون ومن التكنولوجيا, نحاولوا نتلموا مع عائلاتنا, نتلموا في العشاء في الفطور في حاجات حتى في ديزوكازيون هكاية. اليوم انت باش تعمل عائلة أخرى صغيرة هكا ولا
1: ان شاء الله؟ ان شاء الله
0: راه عروس شفتك الربطة ربطة بيه
1: حي بيروك
0: هيا مبروك. عطوني زغروت عطوني مبروك مبروك جنجون سيدخل القفص الذهبي.
1: لا ماهوش قفص
0: شو نسميوه؟
1: مش يدخل المرحلة الذهبية.
0: مرحلة لو زغرت ولك
1: المرحلة الذهبية من حياتي.
0: مبروك جنجو.
1: ان شاء الله ان شاء الله من هنا بعد الشتاء ان شاء الله نعمل حاجة.
0: واخترت انك تقول قبل ما يصير العرس معنا انا نسيت
1: والله ما لنسيتش سألوني جاوبت سبونتاني يا اخي عاود سألتني انت تاوه انا جاوبت سبونتاني
0: ونتصور حتى باش يكون
1: ديما الحاجات البريفي نخليهم ديما ما ضربت
0: هذا كنت باش نسألهولك
1: وما نحكيش فيها برشا خاطر ماك تعرف ديما وراء العينين ديما وراها كان المشاكل فهم اصلا حتى كي نهبطوا تصويره مع بعضنا ديما باز باش نتعاركوا عارفينها ولا دونك كلي خليها كل شيء في ستر ربي معناها هكا
0: واحسن حاجه الحقيقه احسن حاجه انك تخلي حياتك البريفي نحب نخليه
1: في البريفي ليك انت هكا جوستك للناس اللي تحب تعرف هكا باش نعرس على قريب ان شاء الله
0: على قريب وقتي في الشتاء
1: بعد الشتاء بعد قبل السيزون جاي باش نسطر بعد حياتي بالدار
0: خارج الوسط
1: خارج وسط نفسها يمالي البيت ومن تفيرقوا هي بيت
0: هي بيدها
1: هي بيدها
0: إن شاء الله ربي وصلكم سالمين وإن شاء الله ربي نفرحوا لك جنجون وإن شاء الله ربي هنيك أنت ويان سلموا عليها برشا المدام نرجعوا للفن راو جنجون راو يحشم الحياة نعم فريك علش ما نحبش ندخل معه وأحترم هذا يعني عايش. راني نحترم عايش. كل ضيف يحب يخلي حياته الخاصة اللي هو خاصة باهي تقولي فرح قل له غني لنا تحب تغني تحب تغني لي حاجه هكا
1: ما نعرفش تو بنوم كغير فوق
0: ندن لها حاجه شوي
1: شنو هي مثلا
0: يمالي البيت
1: يمالي البيت غنيناها مال فيت
0: غنيها مره ما نتفارقوا
1: وعدي لي كان وعد رجال وما زال حتى لو كانت بيناتنا بحور وجبال حتى لو كانت بيناتنا بحور وجبال ونواياك ما نتفارقوا وعدي لي كان وعد رجال وما زال حتى لو كانت بيناتنا بحور وجبال حتى لو كانت بيناتنا بحور وجبال ونواياك ما نتفارقوا ما نتفارقوا هذه نغنيها لهي باز لا تسمع فيك
0: ان شاء الله ربي يفضلكم نبعثكم وربي يوصلكم سالمين نحب عندي سؤال هكا قاعد يدغدغ فيا من 2024 شفناك في مسلسل الفلوجه مع سوسن الجمني وكنت اكتشاف بالنسبة للعديد وفما برشا أشادوا بأداء جنجون ومن وقتها غبت علاش وانت حاسك حبيتها
1: هي عندها عامين الحكاية هذه عام نول جتني عروض متاع تمثيل ما حسيتها ما تركبش علي ما شفتش روحي فيها كما قلت انت وقتها اكتشاف وتوا لازمني نعرف ونحط رجلي معناها مش كأي عرض يجيني نخدمه فهمت ما شفتش روحي في العروض عروض معناها كانت فما الباهي فما الكوميدي مثلا
0: أفلام يعني جاوب
1: فما أفلام فما أفلام فهمنا فنان معناها جست باش نطلع نغني وكل شيء وبعد نخرج فما أفلام فما فيلم كوميدي لا فما مسلسل كوميدي وفيلم آخر مازال يحضر هذاك نورمال مش نمثل فيه أما مازال يحضر
0: دونك فما دور في فيلم ديجا
1: فما
0: عندك
1: فما دور في فيلم مازال يحضر
0: مع شكون
1: ادريس خضر
0: دونك باش نشوفوك لاول مره في عمل سينمائي
1: ان شاء الله يحضر معناها
0: ان شاء الله علاش بيش نو صاير
1: خاطر مازال عنده مده تو فهمت
0: عنده قداش مده
1: عنده مده نتاع كتيبه تو مازال في الكتيب نتاع عام وشويه
0: معناها مازلت ما بديتش التصوير
1: لا هو مكتوب معناها هي تكتب
0: اوكي فهمتك
1: وقارب حساب لنا الاكتور برينسيبال
0: انت البطل يعني باش تكون موجود وفي التلفزه ماذا بيك ترجع رمضان 27
1: يبدا فما دور باهي كما قلت لك نعرف نحط رجلي وعلى الظالين يمين وانا ما فهميش علاش نعرف نمثل ديجا ما نخافش من كاميرا موالف على الاخر بالكاميرا نمثل في كليباتي ديجا حتى النقاد الكل معناها متشاركين في اني معناها مثل دوري بالقدا
0: حاتم الحاج شكر
1: اي معناها فهم دونك علاش لا كي يجيني دور باهي بازي دونك ما
0: ماذا بيك مع سوسن؟
1: اي سوسن محلاه الخدمه معاها لما حال ما خدمتش مع مخرجين اخرين لقيتها مرتاحه برشا الخدمه معاها ياسر تعرف الديريجي ياسر تعرف تحط الاكتور معناها في بلاستو وان شاء الله وي
0: تفرجت عم ناول؟
1: اي تفرجت
0: خطيفه عندي مشكلة عندي باللي
1: بالأسامي
0: عندي باللي فتنة مش أقول تاخدوش علي
1: فتنة غنيت فيه ما مثلتش فيه غنيت الجينيريك
0: تفرجت في الخطيفة مال
1: تفرجت فيه الخطيفة
0: شفتش روحك فيه الخطيفة
1: والله اي اي فما دور النورد وقدو بالقداء هذاك النجم كنت نجم زادا نقدو بالقداء لما حالة تبارك الله عليه قدو بالقداء بالقداء حتى في اللهجة معناها ومعناها مش نابش نقايمه فما نقاط فما عبيد تقايم دونك نردو بالقداء يعرف يمثل مش نورمال شوفوا تعرف شنو هو اللي خليني نقول هكا يعني كي نتفرج مو زميلي هو في الموسيقى فما مثلا عبيدنا تقولها وكذا فلين معناها يمثل هو يخليك تنسى انه نوردو معناها فهمت تخليك تنسى انه نوردو المغني
0: صحيح الفني. بالحق
1: تولي تقول هذا هو الفلين تاع فهمت
0: صحيح
1: كيما انا مثلا تو برشا عباد يعيطوا لي يعقوب مازالوا
0: صحيح مخلوش. والله في بلاصتها الملاحظه انا كنت تخليك تفرق انه هذاك نوردو اللي غني ونوردو اللي نشوفوه في والا جنجون كيف كيف دونك والممثل بصفه عامه خليك ينسيك في الدور اللي يسبقه ان شاء الله نشوفوك على شلي في ادوار اخرى
1: كما قلت لك راه في اي حاجه بالدبه بالخطوه وكان جات حاجه باهي مرحبا كما جات زاد كيف
0: ان شاء الله يجي كان الباهي بالتوفيق ليك جنجون شنو يستنى تو في الناس اللي تبع جنجون فما جديد
1: ان شاء الله تو نحكي عليه بيانتو خليها تكتب معناها مع شكون نورمالمون باش نكلم بلينغوس هذه باش نكلم بلينغوس مازلت ما كلمتوش محضر حاجه باش نكلمه عليها هذه الاولى وان شاء الله ربي يسهل في باللي فيه الخير
0: ان شاء الله بالتوفيق ليك جنجون مره اخرى نتمنى لك برشا نجاح وما تنساوش الموعد ان شاء الله في 18 سبتمبر في مونريال و19 سبتمبر في كيبيك بالتوفيق ليك شكرا مره اخرى وان شاء الله بدو بتمام وربي يوصلك سلامات انت والمدام ونشوفوك متصدر عروس
1: ان شاء الله
0: مع التصديره ولا ديما الرجال ما يحبوش التصديره شكرا فرح مرويني نعتذر منك ما قيناش وقت الا غالب نروجو قاعدين بشويه دونك شنو الفيلم اللي كنت تقترحه خلي بالك من نفسك دونك مشي وتفرجوا هكا سهله خلي بالك من نفسك فيلم ذي اللي تقترحه عليكم فرح مرواني شكرا ليك فرح في الاعداد شكرا فاروق في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي صديقتنا في الستاجير ولا مرام شكرا ليك مرام اول مره نتقابلوا انا وياك مرحبا بيك معنا في اوستار شكرا لكم انتم اللي تابعتونا الحوار كامل تلقاوه على نوتخشن يوتيوب ديوانا فام كيف حوار جنجون وعمي رضوان ميرسي بوكو خليكم مع الاخبار انا ومي معياري ما بقى لي كيمش نقول لكم باي باي تشاو تشاو
3: اوستار مع اميمه العياري
6: خليك قريب فيم وراجعين
3: حصريا على ديوان سبور النادي الافريقي يواجه جوليبا المالي في رابطة ابطال افريقيا نهار السبت 12 سبتمبر الخمسة متاع العشية نقل مباشر للمباراة كواليس وحصريات ديوان سبور عيش غرامك لايف
6: ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
7: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. وزارة السياحة تعلن ترفيع في طاقة الاستيعاب بمختلف مؤسسات التكوين في مهن السياحة من 1776 إلى 2070 متكونا أي بزيادة قدرها 16.6%. والوزارة تكشف إثر جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة تكشف أنه تم إحداث اختصاصات جديدة بالتنسيق مع المهنيين ليبلغ بذلك عدد الاختصاصات 23 اختصاصا إلى جانب العمل على تعزيز الموارد البشرية ودعم الجوانب الإدارية والتنظيمية بوكالة التكوين في مهن السياحة ومختلف مؤسساتها حسب ما جاء في بلاغ لوزارة السياحة. رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري يكشف عن رؤية استراتيجية للمجلس خلال الفترة 26 و2030 و2000، والتي من أبرز أهدافها تأسيس أقطاب قطاعية كبرى تشمل خاصة مجالات التكنولوجيا والتعليم العالي وتكوين والسياحة والصحة والصناعة، مع أحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية وتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية.
8: الرؤية متاعنا هو الانطلاق في خلق مشاريع في عديد القطاعات ومرافقة قطاعات بأكملها من خلال تجميع مؤسسات تونسية في سكونابيل دي كونسورتيوم. إن شاء الله قبل 26 كونسورتيوم السيدوزا سمينا هذا في الدومين التكنولوجيا، مش يكون فيه شركة الكبرى التكنولوجية التونسية، ان كونسورتيوم آخر روبروبمون في مجال التعليم العالي والفورماسيون. 2000 إن شاء الله 27 بدينا في السيكتوراسيون متاعه كونسورتيوم وروبروبمون في مجال السياحة والخدمات السياحية، يوم آخر في مجال الصحة، وأخيرا في مجال الصناعة مع 3 سنوات القادمة. ثم إن شاء الله مش نحكي كذلك بنك دفاع في 2028-2029 باش ترافق لكونسورتيوم وترافق المؤسسة التونسية نحو الأسواق الأفريقية. في 2030 إن شاء الله مش نكونوا سكونابيل تي بي سي هولدينغ اللي باش يكونوا فيها لكونسورتيوم هذوما الكل، جميع لي زاديرون تاعنا متواجدين فيها، وهي مش تكون لو برا جمو نقولوا فينانسي دانجينيوري دو بروجي باش تنجم ترافق لكونسورتيوم والمؤسسة التونسية وتي بي سي كذلك أنها ألسانستال في البلدان الإفريقية.
7: مصالح الديوان الوطني للتطهير تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة في تركيز معدات وتجهيزات جديدة بمحطة التطهير بسليمان من ولاية نابل بكلفة جملية تقدر بنحو 5 ملايين دينار، حسب تأكيد عضو المجلس المحلي للتنمية بسليمان محمد من النويرة. والمصدر ذاته يوضح أن أشغال تركيز التجهيزات الجديدة ستتواصل على امتداد نحو 6 أشهر إلى جانب إنجاز أشغال للإنارة بالمحطة، مشيرا إلى أن هذه المعدات الحديثة من شأنها الإسهام في الحد من الإشكاليات البيئية والصحية التي تعاني منها المنطقة.
9: هو مشروع تجديد المعدات والتجهيزات بمحطة الديوان الوطني للتطهير، الحمد لله بعد عمل دام أكثر من 2 سنين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وصلت المعدات وتجهيزات، وإن شاء الله باش تنطلق معناتها الأشغال نتاعها في تركيبها في الأيام القليلة القادمة. بالنسبة لمدة الأشغال باش تتواصل ما يقارب 6 أشهر على الأقل، وهذه خطوة معناتها عملاقة في معتم بن سليمان، خاصة نعرف المشاكل البيئية والصحية، الحمد لله المشروع تجسد على أرض الواقع وإن شاء الله يدخل حيز الاستغلال أول السنة القادمة إن شاء الله.
7: وفي الشأن الدولي، وكالة الأنباء السورية الرسمية تنقل عن مصدر أمني تأكده أن 7 نزلاء بسجن عين العرب بريف حلب لقوا مصرعهم جراء حريق اندلع داخل السجن اليوم خلال حالة من الفوضى أثرها عدد من النزلاء. والمصدر ذاته يؤكد أن عددا آخر من المساجين أصيبوا بحالة اختناق.
6: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
10: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحب نسمع الحكاية منك أنت، نحاول نفهمها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعثنا حكايتك على باج فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت، معايا أنا سند عمار.
11: فلاش سبور. فلاش سبور.
12: مرحبا بكم في الفلاش سبور. في دوري ابطال افريقيا، مباراة اياب الدور التمهيدي الاول اليوم بداية من 5 نتاع العشية بتوقيت تونس، النادي الافريقي في مالي يواجه نادي جليبا، مباراة باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور، مباراة باش يغيب عليها كل من هيكل الشيخاوي، محمد الصادق محمود، حسام حسن رمضان، وبلال ايت ملك. في المقابل باش يعود المهاجم الكامروني تادوس نكانك بعد غيابه عن مواجهة الذهاب، مباراة فات بفوز النادي الافريقي هدف مقابل 0. في كاس الكاف، انطلاقا من 6 نتاع العشية في السنغال، فريق الترجي الجرجيسي يواجه نادي ديامبرز السنغالي، ماتش اللي نذكر انه فاز به الترجي الجرجيسي 3 أهداف مقابل هدف. في نفس المسابقة، نادي صفاقس يلعب غدوة مباراة الإياب ضد نادي شوتينغ ستارز النيجيري، في ملعب الطيب المهيري في صفاقس انطلاقا من 6 نتاع العشية. ودون حضور الجمهور مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق النيجيري هدف مقابل صفر. في الرابطة المحترفة الأولى اليوم بداية مواجهات الجولة الرابعة ذهاب انطلاقا من 4 نتاع العشية في المرسى. مستقبل المرسى يواجه نجم الساحلي تحكيم لباسم بالعيد وأميل الفقاير في غرفة الفار. في ملعب بوالي الحوار في حمام سوسة أمل حمام سوسة يواجه الملعب التونسي تحكيم لخالد قويدر ودرساف القنواتي في غرفة الفار. وفي ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد المنستيري يواجه اتحاد بن قردان تحكيم لأسامة بن اسحاق وهيثم قيرات في غرفة الفار. في آخر أخبار الميركاتو رسميا نادي صفاقسي أعلن البارح عن تعاقده مع متواصل ميدان هجومي لؤي الطراعي لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من نادي الوحدة الإماراتي. إدارة الترجي الرياضي التونسي اتفقت مبدئيا مع اللاعب الجنوب أفريقي إلياس موكوانا من أجل فسخ عقده مع الفريق. في الهوند اليوم السبت تلعب مباراة الجولة الثانية من بطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد. نعطيكم البرنامج 3 نتاع العشية. النادي الأفريقي يواجه المنزه الرياضي. بقيت المقابلات تنطلق بارتير من 5 نتاع العشية. الترجي الرياضي التونسي يواجه جماعة الحمامات. بعث بن خيار يواجه نادي كرة اليد بجمال. سبورتينغ المكنين يستضيف مكارم المهدية. النجم الساحلي يواجه نصرة بولبا. ونادي ساقية الزيت يستضيف الاتحاد التميمي. الختام بأبرز المواجهات في الأوروب. في الدوري الإنجليزي 3 نتاع العشية ليفربول يواجه فولهام في نفس التوقيت. تشيلسي يستضيف السيتي في نفس 5 نتاع العشية عفوا. توتنهام يواجه إيفرتون. 8 نتاع الليل ساندرلاند يواجه أرسنال. في الكالتشيو الإيطالي 5 نتاع العشية لاتسيو يستضيف الميلان. 8 غير 4 أتلانتا يواجه كالياري. في الليغا الفرنسية 5 نتاع العشية ستراسبورغ يواجه موناكو. 9 غير 4 باري اف سي يواجه نادي ليون. وفي الليغا الإسبانية 8 نتاع الليل ريال مدريد يستضيف رايو فاليكانو.
13: كل ما يهم السبور سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء تيران فيسيير وحتى الكوليس ديوان فام

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بالعريف، نص وفا جابر، تقديم رامي فراتي.
1: نفس دي أصلها مش سهلة أبدا. يوم تصحيك ساعة فجرية علشان تقوم تصلي، وتاني يوم توسوس لك وتقول لك خليك في السرير. يا ابني الدنيا برد، رايح فين؟ ربك غفور رحيم.
2: الأيامات هذية فما برش حديث على مسلسل مصري مستوحى من قصة حقيقية صارت في مصر، مسلسل لعبة جهنم، وهو عبارة على قصة متكونة من 3 حلقات. الحلقات هذوما تم عرضهم في إطار سلسلة كاملة بعنوان القصة الكاملة، عبارة على حكايات منفصلة لقصص جرائم بشعة وغريبة صارت في مصر. اسبق وحكيهم سامح سند على طريقته، وكما تعرفوا فما جرائم مع مرور الوقت تتنساه، وفما جرائم أخرى تقعد في الذاكرة وتدخل للتاريخ من أبشع أبوابه، مش بسبب فظاعتها أكها، ولكن زادة بسبب الغموض اللي فيها. فما قصص كل ما تحاول تلقى لها إجابة وتحسب روحك عرفت القاتل ترجع للنقطة الصفر، كما القصة اللي باش نحكيها لكم اليوم في بولعريف، وهي القصة الثانية من المسلسل. قصة بدأت حيثيتها نهار 29 ديسمبر من عام 2005 في قرية شمس الدين في بني مزار، محافظة المنيا تحديداً، المنطقة اللي فاقت على جريمة هزت مصر الكل. 10 أشخاص لقوهم مقتولين في ديارهم في ليلة واحدة. الأغرب من هكا اللي الجرائم الكل صاروا في نفس الوقت، وطريقة القتل كانت غريبة ومحيرة لدرجة أنه الروايات والإشاعات بدأت تنتشر في كل بلاصة. والأمن في مدة قصيرة أعلن القبض على الجاني. الناس تصورت أنه لغز الجريمة تحل أخيراً، أما مع التحقيقات والمحاكمة بدأت تظهر تفاصيل جديدة. نحكيوا على أدلة وراها برشا نقاط استفهام، تقارير من الضربة وشهادات حلت باب الشك، والشك ديما في صالح المتهم. وفي الأخر المحكمة حكمت ببراءة المتهم بحجة عدم معقولية الأدلة. ولهنا رجعنا للنقطة الصفر، والسؤال لهنا شكون هو القاتل الحقيقي، وشنو اللي صار في الليلة المرعبة ذيكا، شنية الدوافع لتنفيذ الجريمة، وشنية العلاقة ما بين الضحايا العشرة اللي تلقاو مقتولين بطريقة بشعة، شنو لغز جرائم بني مزار. الأسئلة هذه الكل باش نعرفوا إجابتها مع بعضنا في بولعريف. عاي سيدي، مرحبا بيك، أهلا وسهلا. إجابة حذية باش تفهم الحكاية في الموسم الجديد. ترى
3: دي أصعب وأغرب جريمة هتسمعها في حياتك، والمفاجأة إنها حصلت في مصر، ولحد النهاردة ما تعرفش مين اللي عملها.
2: في قرية شمس الدين التابعة لمركز بني مزار في محافظة المنيا، وبالضبط على مسافة 230 كيلومتر تقريبا من جنوب القاهرة، نهار 29 ديسمبر وتحديدا في الساعات الأولى لتسبق الفجر. الحكاية بدأت مع راجل اسمه أبو بكر عبد المجيد. الراجل هذا كان خباز، وكان متعود كل يوم يفيق قبل الفجر، يمشي يصلي في الجامع وبعد يمشي يحل الفرن متاعه، وكانت زادة عنده عادة يومية يتعدى ديما الأم الحاجة هند ملوينك بالمصري نعطيك هنا، ويجيب فطور الصباح معاه ويفطر معاها، وما كانوش وحدهم في العادة ذي، في كل فطور يكون معاه خوه طه. أما في النهار ذاك أبو بكر كيوصل للأبارتمون متاعهم ودق على الباب، محله حتى حد، دق المرة الأولى الثانية والثالثة، باقي شيء، قاعد يدق بالقوي وينادي وما جاوبه، كان سكت. وقتها تفكر اللي هو عنده كوبي من المفتاح، حل الباب وهو خايف وقلبه مقبوض، وأول ما ترشق المفتاح في الباب ودخل لقى الضوء متاع الصالة مطفي، رغم اللي أمه كانت ديما متعودة تخلي لمبوبة ذيك شعلة وما تطفيهاش. حاجة على قد ما هي تظهر بسيطة، على قد ما زادت من توتر أبو بكر، وبخطوات رزينة دخل البيت النوم، ووقتها كانت الصدمة، وشاف مشهد عمره ما نجم يتجاوزه. لقى أمه غرقة في دمها، راسها مفشخ وجثتها متعرضة لتنكيل مش عادي، ولا داعي باش نوصف لكم فظاعة المشهد، حاجة رهيبة. وحتى أخوه الصغير طه كان في نفس الحالة، ولكن الأفظع من هكا أنه لاحظ اللي الأعضاء متاع الضحايا الزوز كانوا مبتورين. أبو بكر ما استحملش المنظر المرعب اللي شافوه، وبدأ يسيح بطريقة هستيرية، حتى للي جاته صدمة عصبية وطاح ما في عينه بله. وقبل ما الجيران تفزع وتتلم في الدار متاع الحاجة هند، زادوا سمعوا صوت السياح خارج من دار أخرى بعضهم. الدار هذيك كانت متاع فلاح اسمه محمود محمد عبدو، عمره 50 سنة، وصوت السياح كان صوت بناته زينب وأم هاشم، اللي فاقوا الصباح ولقوا أبوهم غارق في دمه، وتم التنكيل بجثته بنفس الطريقة. وحتى مرته صباح عبد الوهاب لقاوها في نفس الحالة، واللي بش يزيد يصدمكم أكثر إنه حتى صغار اللي كانوا في الدار ما سلموش من جريمة. أحمد عمره 10 سنين، فاطمة عمرها 8 سنين، لقاوهم زادة بنفس الطريقة تقريباً، عن طريق تهشيم الرأس وفتح البطن وتفريغ الأحشاء اللطف عليكم وصولا حتى لبتر الأعضاء. يا لطيف يا لطيف، ألطف بينا يا لطيف.
3: يوم 29 ديسمبر 2005 صحى أهالي عزبة شمس الدين في مركز بني مزار محافظة المنيا على أصعب حاجة هيسمعوها في حياتهم. 10 أشخاص من 3 بيوت مختلفة ماتوا بطريقة مرعبة وتمثل بجثثهم واتخذ أعضائهم التناسلية، والدم مسحوب من الجثث بطريقة غريبة. 3 عائلات انتهوا تماما ومفيش أي سبب أو رابط بينهم.
2: في خط موازي آخر قبل ما نكمل نحكي لكم اللي بيش يصير من بعد اكتشاف الجثث المروعة في زوز الديار، خليني نمشي بيكم المحمد يحيى. هذا يا تلميذ يقرأ سنة أولى إعدادي، عدى الليلة متاعو اللي تسبق الجرائم بايت في دار مماته، وقبل ما يمشي يقرأ صباح تعدى لدار بوه بيش يهز أدواته ويمشي للكوليج. محمد يحيى دوب محط ساقه في الحومة متاع دارهم لاحظ اللي فما برشا ناس، الناس هذوما متجمعين ويظهر عليهم الرعب والخوف. ابدأ يقدم ويقرب من دارهم، ووقتها فهم انه الحظبة تبدأ من قدام دارهم بالذات وصولا لاخر النهج. وكي جاء باش يدخل الدار ما خلوهوش، قالوا له بلاش يا ابني، لكن هو شد صحيح. وكانت الصدمة، القى ابوه وامه واخواته الاربعة الكل ميتين وغارقين في دمهم، وتكرر نفس السيناريو متاع الجرائم 2 اللي فاتوا بنفس الطريقة الفظيعة والبشعة وبنفس التنكيل. الطفل الصغير ما استحملش المشهد المرعب اللي شافوه، وجاته صدمة عصبية ودخل السبيطار، ولكن ما طولش غاديكا ومات وخلط على بقية أفراد عائلته. عائلة كانت سعيدة وعايشة في ظروف باهية فجأة اتحطمت وأفرادها الكل اتوفاوا. الأب أحمد أبو بكر كان مدرس عنده 45 سنة، ومرته نعمات علي عمرها كان 35 سنة. جثتها كانت مرمية بجنب جثة رجلها وصغارهم. جريمة بالحجم ذي كانت فريدة من نوعها، ومش على خطرها ما صارت كان في الصعيد وين الناس معروفين بأنهم ما يسكتوش على حقهم وديما ياخذوا بالثار، لكن زاد على خطر الجرائم الكل صارت في نفس الشارع، رغم أنه الضحايا ما كانش تربطهم حتى علاقة قرابة لا من بعيد ولا من قريب. الحاجة الوحيدة اللي كانت تجمعهم هي الطريقة اللي ماتوا بها. أكثر من هكا ما زالت الغرائب. فما حاجة زادت حيرة المحققين وخبراء البحث الجيني، وهي أنهم لقوا بجنب كل ضحية حمامة من غير رأس. لا نزيد نصدمكم أكثر، يا سيدي بجنب كل ضحية ذكر حمامة ذكر، وبجنب كل ضحية أنثى حمامة أنثى. إيش قولك؟ أي فوضى فوضى عارمة، يعني الحمامة من جنس الضحية. ما فهمت شي الحكاية أنا تو. يا لطيف ولطف بينا، رعب.
3: والمجرم ما سابش وراه أي أثر ولا بصمات ولا غلطة واحدة، والطب الشرعي والشرطة بحثوا كتير

0: حاجة أخرى أهم من كل هذا إنه الثار يكون ما بين عائلات معينة تجمع ما بيناتهم عداوة كبيرة، ولكن الحالة هذه ما فما حتى حاجة تربط ما بين ثلاثة عائلات. وزيد على هذا نقطة التنكيل بجثث وتكرار نفس الحاجات في كل جريمة ومع كل شخص، يعني فما حاجة كين فابا. التفاصيل هذه الكل خلت الجريمة تتحول للغز كان يلزم الحكومة المصرية تلقى له حل، وتلقى له حل في أقرب وقت ممكن، بما أنه القضية ولات قضية رأي عام.
1: الطب الشرعي أثبت إنه مواعيد الوفاة كلها متقاربة.
2: فلا من بيت لبيت.
1: طب وهل ليهم علاقات ببعض خالص؟ المعمل الجنائي لما دخل خبراء المعمل الجنائي لما دخلوا البيوت، ليه ما كانش في أدلة كافية؟ لأن الأهالي دخلت البيوت بوظت كل حاجة. اللي شال الجثة من مكانها، واللي شال واللي فتح الباب، واللي خرج من الشباك، واللي طلع السطوح، واللي وتم القبض فعلا على واحد مشتبه فيه، لأن في فردة حذاء كانت موجودة على سطح واحد من البيوت وتم القبض عليه.
0: تقرير الطب الشرعي وخبراء المعمل الجيني أكد إنه الضحايا الكل كانوا مخدرين قبل ما يتم قتلهم، وهذا اللي فسر علاش الضحايا ولا واحد منهم حاول يقاوم ويدافع على روحه، وعلاش كل واحد منهم مات في البلاصة اللي كان راقد فيها. معلومة أخرى مهمة ظهرها الطب الشرعي، وهي انه طريقة فتح بطون الضحايا والبتر طريقة محترفة وما ينجم يعملها كان طبيب جراح وبمشرط متاع جراح. ماله اوبا ماله وينك انت، شتحب تقول لي لهنا يا بابا اللي نفذ الجرائم هذه كل طبيبة؟ لكن هكا الحكاية معناها احنا قدام ملف جريمة هدفها الاتجار بالاعضاء. به وحكاية الحمام هذي بتاع يدور بحمام ذكورة وحمام اناثي، شنو الحكاية؟ او ما مش معقول، معناها فما واحد جاي يسرق اعضاء ظهر له باش يحط حمام وكذا، ما شنو الحكاية يا ولدي؟ احنا نحكيه على اعضاء، يعني مساله الاحتفاظ بهم ونقلهم تعتبر سنسيبل برشا، ونحكيه على سباق مع الزمن بهدف انها توصل سليمه، خاصه وانه المحافظه على الاعضاء البشريه في حاله معينه تتطلب ظروف وتقنيات دقيقه، من بينها درجات حراره معينه وطريقه استئصال محدده وادوات مناسبه. باه دونك لهنا نحكيه على الاعضاء مش حكايه ذي تتصدق. لهنا نقول لك ما نمشيوش في فرضيه تجاره الاعضاء ولا فرضيه الثار، ما زالت عنا بيست واحده كهو. هذيك هي اللي جات البالك تو، السحر شعوذة كذا استخرج كونوس، اي زعما الحكايه مربوطه ولا شنو الفازه؟ هذا اللي باش نعرفوه نحب نقول لك يا عزيزي المستمع في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بول عريف، حلقه كلها تفاصيل اقل ما يتقال عليها انها حلقه بشعه وغريبه، ولكن خليكم معنا باش تعرفوا التفاصيل. يلا سيدي فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش.
3: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام، نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي.
4: سوي اليرت، البرمجه الشتويه على كارت،
5: رجعت الشتويه
4: من الاثنين للجمعه، ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: عريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: بول عريف.
2: رجعنا لكم في بول عريف، وقبل الفاصل بدينا نحكيه لكم على جريمة بني مزار اللي وقعت في فجر 29 ديسمبر 2005 في عزبة شمس الدين محافظة المنيا في مصر، وتعتبر من أكثر الجرائم الغامضة اللي هزت الرأي العام المصري. نحكي بالهنا على 10 أشخاص من 3 عائلات مقتولين وسط ديارهم بطريقة بشعة مع التنكيل بجثث بنفس التفاصيل امتاع الجريمة. بخلاف بيانسور حكينا لكم اللي فما حمام يتحط بعض كل جثة وفوضى عارمة.

0: ويلا تيفولتو في بينا. ولهنا بدينا نتسألوا كيفاش ينجم ينفذ المجرم الجرائم هذيا الكل من غير ما يفيق بيه حتى حد. والسؤال الأهم اللي نحكيه فيه من قبيلة، شنو الهدف متاعو من تنفيذ الجرائم هذه؟
1: وهناك حصل اللي محدش كان متخيله، جريمة هتتوصف بعدين بأنها من أبشع الجرائم اللي شافتها مصر.
2: 10 أشخاص من 3 عيلات مختلفة، رجالة وستات وعيال، اتلاقوا مقتولين جوا بيوتهم في ليلة واحدة. والجاني ما وقفش عند القتل بس، ده كمان مثل بجثث بعض الضحايا في مشهد هز حتى أكتر الناس خبرة في الطب الشرعي.
0: خلينا متفقين أنه حتى للمرحلة هذه من التحقيق في القضية حتى حد ما كان مقتنع أنه الجاني شخص واحد أكاو. كيف الشخص واحد وحده ينجم يقتل 10 أشخاص تقريبا في نفس الوقت؟ الأهم من هذا أنه في نفس المنطقة ومن غير ما جيران اللي كانوا راقدين يسمعوا حتى صوت ولا يفيقوا بحتى شيء. الحادثة هذه خلت أهل القرية يعيشوا في رعب حقيقي. الناس ولات تخاف ترقد الليل، والعائلات بدأت تلم بعضها ويعملوا لجان شعبية كل ليلة. الهدف أنه يعسوا على بعضهم، وإن كانوا خايفين للقاتل يرجع ويعاود ينفذ الجرائم من جديد على عباد أخرين. السيد مدامه مازال حول طريق ينجم يعمل فينا اللي يحب. خلينا متفقين أنه أكثر فرضية كانوا مقتنعين بها لتفسير اللي صار أنه القاتل اكتشف كنز قديم يرجع لعهد الفراعنة، وأنه باش يوصل للكنز استعان بالجن، والجن طلب منه الضحايا ذو مقاربين وندخلوا في عهد في تلامس والوايق بارد وكذا، وطلب 5 درشنية و5 درشنوة، وما كتعرف هو قص أعضاء والأعضاء ذوما هزهم باش يعمل بهم حاسين. وفهمت دونك تحس هكا الحكاية، بخلاف انهم ربطوا انه الحمام الكل قاعدين يحيلوا في راسه قبل ما يحطوا بجنب الضحيه، دونك هذا كله طقوس شيطانيه، تفاهات قرابين ورويق بارد ويهز في الريوس يعمل بهم حاسين. بداوا يربطوا، قال لك هذو متلامس ورويق، ربي يلطف بينا. حكايه السحر والشعوذه هذه فما اللي صدقها وفما اللي قاعد شادت صحيح انه اللي ورا الجريمه عصابه متخصصه في تجاره الاعضاء. جابوا معهم حمامات قاصين لهم ريوسهم ورموهم بالطريقه ذيك بالعاني في مسرح الجريمه لمجرد التمويه، ويخليوا الشرطة والناس مقتنعين بأنه اللي صار عنده علاقة باستخراج الكنوز. وخليني نقول لك يا عزيزي المستمع أنه الرواية هذه بالذات كانت الأقرب للواقع، وهو باش نفسر لك علاش. أهل القرية قالوا أنهم قبل الحادثة بأيامات شافوا سيارة إسعاف جت للمنطقة وبدأت تاخو في عينات دم منهم، بحجة أن وزارة الصحة بعثتهم ياخذوا العينات هذه على خاطر فما فيروس قاعد يدور ويحبوا يحميوهم منه ويتمانوا على صحتهم. والأهالي أكدوا أنه شافوهم حطوا علامات على الديار من بينهم 3 متاع الضحايا 10 ذوما. ولهنا الصورة بدأت توضح، معناها نحكيه على عصابة متاع تجارة أعضاء واختاروا العينات اللي يستحقوهم بالذات، وحطت علامات على الديار باش ترجع لهم وتهز اللي حاشتها بيه. واللي زاد اعطاه اكثر مصداقيه للفرضيه هذه ان وزاره الصحه المصريه قالت انها ما بعثت حتى سياره اسعاف تابعه لها للقريه، وانه ما فما حتى حد من مصالحها زار المنطقه اللي في الفتره ذيك من اصله. أيامات من بعد الجريمة وتحديداً بعد 5 أيامات أكهو، خرج خبر من أجهزة الأمن المصري خلى مصر الكل تتفاجئ. الأمن أعلن أنه تمكن من العثور على القاتل. الخبر خرج في مؤتمر صحفي كبير، وتم الإعلان أنه اسم المتهم محمد أحمد عبد اللطيف، طفل شاب عمره 27 سنة، عاطل على العمل ومش متعلم. نعم بابا، اش قلت لي مش متعلم؟ أخي مش قلتولنا طبيب جراح أكهو ويقص وكذا وقصة بروفيسيونيل وتجارة أعضاء، شنو اللي مش متعلم؟ لا، نحب نقول لك اللي باش يزيد يصدمك اكثر انه تم وصفه بانه مختل عقليا ويعاني من انفصام في الشخصيه، ويتعالج في واحد من اكبر المستشفيات تاع الامراض العقليه الموجوده في القاهره. المصدر الامني صرح وقتها انه محمد احمد تسلل في الليل لديار الضحايا باستعمال سلم خشبي، وقضى عليهم الكل وبعدها قطع الجثث باستعمال سكينه حاده ونكل بهم لمجرد القتل فقط، بما انه هذاك جاء على باله في وقتها. الرواية هذه لحقيقة الناس الكل كانت تتابع في القضية الأولى وكذا وعارفة تفاصيلها الكل ما صدقتهاش، والكلام هذايا ما دخلش المخها. ما هو بالعقل والمنطق كيفاش شخص واحد وحده ينجم يقتل 10 أشخاص بالدقة ذيك في نفس الوقت في نفس النهج وما يفيق بيه حتى حد؟ هذاك علاش بعد ما وزارة الداخلية أعلنت رسميا عن هوية القاتل، خرج عضو البرلمان المصري طلعت السادات اللي كان محامي وقال إنه باش يتطوع للدفاع المتهم، ووجه اتهامات للداخلية بالتقصير، خاصة بعد ما استند لشهادة من جامعة عين شمس تثبت اللي المتهم يستحيل يكون قادر يعمل الجرائم الكل هذه في ليلة واحدة وحده. واتهم الداخلية انها ارغمت محمد احمد عبد اللطيف على الاعتراف على روحه تحت التعذيب، على خاطر القضية ولات قضية رأي عام، وخافوا من الفوضى والشوشرة والقاوكة باش فداء باش يسكروا القضية قدام الناس ويسكروا الفام على الكلامات. وحتى ابو المتهم أكد إنهم هرسلوه هو وعائلة كاملة، ووصلوا طلبوا منه يقنع ولده يعترف بالجريمة، وقالوا له ما عندك ما تخسر، هو أنت أصلا مريض وإحنا تو نتكفلوا بيك وكذا ونحطوك في مستشفى الأمراض العقلية مش في الحبس.
3: نايم أنا أولادي في البيت، وقمنا على الصراخ، ناس بتزعق وتقول في ناس اتدبعت وما اتدبعتش وبتاعوا وقاموا والساعة حوالي 9 راحوا مقبصين أنا وأولادي وخدونا وطلعوا على مركز شرطة بني مزار، وبدأ التعذيب فينا، بيضربونا وجابوا محمد ويكهربوا فيه ويضربوا فيه، ولا قادر ينام ولا قادر يقعد، ولا مخلينه ينام ولا يقعد لما رجليه ورم.
0: الحكاية هذه كانت في عهد الرئيس المصري حسني مبارك، كل شيء كان ماشي كما حبوا هما، وقالوا إنهم القاو صبات المتهم في مسرح واحدة من الجرائم، القاوه مرمي فوق السطح، وقال لك كيف جاء هارب فردة من صبات فلتت من ساقهم. أنا نحكيه على السندريلا لهنا، سندريون بابا. أكثر من هكا كان فما زادة شهد عيان قال إنه شاف المتهم أحمد في الليلة ذيك يدور في المنطقة، وبناء على الأدلة هذه إضافة للاعتراف متاعه النيابة نسبت له تهمة القتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وقالت إنه تسلل لثلاثة ديار باستعمال سلم خشبي، وقضى على كل اللي كانوا موجودين فيه باستعمال سكين وساطور، وإنها الأدوات هذه كانت بحوزته من غير ما تكون عنده حاجة شخصية ولا مهنية تستوجب استعمالها. الكلام ما كانش مقنع بالنسبة للنائب والمحامي طلعت السادات، اللي استأنف وعاود حل ملف القضية من جديد وطلب التحقق من الأدلة، وخاصة الصبات اللي لقاوه في مسرح الجريمة، ونجح باش يخلي النيابة تجيب خبير في الأحذية باش يقارن بمقاس رجل المتهم والحذاء، والنتيجة كانت صادمة. الخبير قال إنه صبات مستحيل يكون متاع المتهم أصلا، نحكي على صبات 42 وقت اللي هو يلبس 45، يعني كان فهمنا ما بعضنا مليح إنه الشرطة لبستوا التهمة، المشكلة وين؟ حتى الصبات ما ثبتوش فيه تو ذا كلام، وهذا اللي أكد إنهم كانوا حابين على كبش فداء والسلام. كي جابوا الصبات باش يجربوا على ساق المتهم ما دخلتش اصلا في ساقه. المحامي كان مصر انه محمد احمد بريء، وانه مش هو اللي ارتكب المجزره هذه، وانه القضيه متلفقه لاسباب سياسيه، وقال لهم صريح العباره روحوا دوروا على القاتل الحقيقي، وما اكتفاش بالكلام هذايا قدام المحكمه، زاد خرج في واحده من القنوات التلفزيونيه واعلن انه الجريمه وراها عصابه محترفه ومتخصصه في سرقه الاعضاء، وانه الاعضاء اللي تم قطعها من الضحايا تم تهريبها في ثلاجه الاسرائيلي. كلام كبير خلى الشرطة في موقف محرج، وبعد شهور من جدل والتحقيقات جاء نهار 4-6 ديسمبر من عام 2006، وهو نهار النطق بالحكم. قاعة المحكمة كانت كلها صحفيين وكالات أنباء قنوات تلفزية والناس الكل يستناو. وقتها المستشار محمد عبد الرحيم أعلن براءة المتهم محمد أحمد عبد اللطيف من التهم المنسوبة ليه، وهذا لعدم معقولية الأدلة، بما أنه بخلاف حكاية الصبات المحكمة رقات زادة تضارب بين التقارير الطبية الشرعية والتقارير النفسية. لهنا بعد تبرئة المتهم الشرطة رجعت لنقطة الصفر، والأجهزة الأمنية واصلت البحث على الجنات الحقيقيين. التصريح ببراءة المتهم ما كانتش نهاية المأساة بالنسبة ليه. جهة الأمن ووزير الداخلية وقتها شافوا أنه محمد عبد اللطيف كان يرجع للقرية الأهالي نجموا يقتلوه، خاطر ما زالوا مقتنعين أنه هو القاتل الحقيقي وأنه هو المسؤول على المجزرة هذه. وعلى الأساس ذي قرروا أنهم يبعدوه من القرية وسفروه لدبي بعيد على الأنظار، لكن يقولوا أنه الهدف الحقيقي من وراء تهريبه كان في مصلحة الشرطة المصرية، على خاطر خافوا ليولي يدور في البلاتوات ويحكي على اللي صار معاه ويزيد يخليهم في موقف محرج، واللي خافوا منه صار. والمتهم بعد التصريح ببراءته ظهر في حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي. الإبراشي عمل مع حوار، والحوار هذا خلى القضية ترجع تثير الجدل من جديد. حوار قعد فيه المتهم مكبش في إنه بريء، وأكد إنه تعرض لمظلمة كبيرة.
4: اعترافي بقول لك جيب شيء اعترافي لشخص ذاتي انتحار. أساليب التعذيب اللي استعملوها معايا أجبرتني إن أنا أعترف بجريمة أنا ما عملتهاش.
0: القضية هذه قعدت اليوم من أغرب وأصعب القضايا اللي ما تمش الوصول فيها للجاني أو الجنات الحقيقيين، وكانت بالفعل جريمة كاملة بلا أدلة بلا أثر وبلا أي نجم يوصل للحقيقة. لكن قبل ما نختم حلقتنا يلزمكم تعرفوا إنه لليوم فما برشا مصريين فيهم مختصين ومحقين، وأشهرهم اللواء أمجد الشافعي، مقتنعين إنه القاتل هو المتهم اللي تم تبرئته. وكان تحبوا تعرفوا أكثر تفاصيل عن الحكاية ذي تنجموا تتفرجوا في بودكاست المصيدة. البودكاست هذايا للواء أمجد الشافعي واللي قال فيه بصريح العبارة أنه النائب والمحامي طلعت السادات هو اللي لعب في دليل الصباط وهو اللي دخل الشك للمحكمة باش المتهم يستفيد من الشك ويخرج براءة وبهكا يخلي النظام الداخلية في إحراج كبير بما أنه كان يسالهم غرفة وعنده مشاكل معهم وأنه ركب على جريمة باش يجيب بونتو كونترهم وكذا ويقول أشقائنا المصريين قول في مرمانا يا بابا. وقعد السؤال كان القاتل الحقيقي ما تمش القبض عليه فوين اختفى وشنو هو اللي صار في ليلة الرعب ذيك. انا بصراحة اللي فما حكيته لكم وكان عندكم فضول باش تزيدوا تعرفوا اكثر على القضية اتنجموا تتفرجوا في مسلسل القصة الكاملة في حلقات بني مزار. انا ما بقى لي كان نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله تقابلوا كالعادة في نفس الموعد في الموسم الشتوي سبت واحد على ديوان فام مساعتين مرجلين بابا مرجلين يا باشا. يلا سيدي الى اللقاء وباي باي تشاو.
5: بالعريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نص وفاء جابر تقديم رامي فراتي. خليك قريب فيم وراجعين
6: كوكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.
7: احنا صوتكم في سيقس
8: على 91.2 ديوان فام.
9: قلوب اسأل شو بدك.

0: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبورغرام.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
2: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
1: ديوان فام على فرد موجة،
2: آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
3: موجز الثالثة ديوان فام عسلمة. العجز التجاري يبلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية نحو 17.853 مليون دينار مقابل 14.639 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و 2000 وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء. ونتائج متابعة تطور المبادلات التجارية مع الخارج تظهر أن قيمة الصادرات قد بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية ما قدره 44,671 مليون دينار مقابل 41,372 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و 2000. أما الواردات فقد بلغت 62,525 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و 2000 مقابل 56,011 مليون دينار تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. النائب بمجلس نواب الشعب خالد المبروكي يؤكد انطلاق أشغال تعبيد طريقين بمعتمدية سعيدة من ولاية سيدي بوزيد على امتداد إجمالي ما يقارب 4 كيلومترات وبكلفة جملية تقدر ب 1.2 مليون دينار، موضحا أن هذا المشروع ظل معطلا لأكثر من 10 سنوات مما مثل عائقا كبيرا أمام الحركة التنموية بالمنطقة وتسبب في معاناة كبيرة للتلاميذ وفق قوله في تصريح لديوان فام.
4: طريق العكيلية المدرسة الخشم وكذلك طريق مدرسة سيدي خليفة اليوم زوز طرقات يمتدوا على حوالي 4 كيلومتر. كما تعرف الظروف المناخية الموجودة هذه الطرقات كانوا عائق كبير على التنمية على العودة الدراسة في أجيالها. هذه من المشاريع المعطلة اللي عندها أكثر من 10 سنوات. الحمد لله بتضافر الناس كل المجالس المحلية، السلطة المحلية، السلطة الجهوية، كذلك السلطة المركزية حرصهم على تدليل المصاعب. الحمد لله توفقنا أنه يسير هذا المشروع هذا بكلفة 1,200,000,000. إن شاء الله القادم أفضل. عندنا مشاريع معطلة كثيرة خاصة في المسالك الريفية اللي هي تشكل عائق كبير، عدم وصول الحافلات للتلامذة. ثم تلامذات وصلوا أنه خرجوا من القراية على جال ما يجوش نقل، ثم ناس مشاريع تعطلت برشا لأنه ما ثمش نقل. إن شاء الله بشوي بشوي النجمو كيما رينا اليوم في السعيدة النجمو الروف الرقاب، الروف في مدينة أولاد حفوز، فتح طرقات جديدة وإنجاز طرقات جديدة.
3: مركز الوسيط والطبي المدرسي بالقيروان يشهد اليوم حملة صحية مخصصة لتقصي ماء أو مرض الماء الأبيض بالعين، وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من القوافل الصحية التي شملت مختلف معتمديات ولاية القيروان منذ أواخر شهر يوت الماضي، حيث استفاد من خدماتها أكثر من 700 شخص وفق المدير الجهوي للصحة جمال مرابط في تصريح لديوان فام.
5: حملة تقصي للماء الأبيض بكامل الجهة الصحية معتمدية ولاية القيروان وفرت لدار جوي للصحة النقل المجاني لكافة المواطنين، جنة جمال الإطار الطبي وشبه الطبية من دوائر الصحية لدعم ونجاح هذه القوافل الطبية. عدد كبير حسب معناها في كل يوم معناها نجم ناخذ 30-40 إطارات شبه طبية، تم الأطباء المدسين فامي ودو الطب العام. الحملة كانت تحت إشراف الأطباء الجامعيين بقسم جراحة العيون بمستشفى الجامعي بالقيروان. عدد المستفيدين من القوافل هذه يفوت 600-700 شخص، قاع تقصي عدد هام من الحالات، وفيما بعد بشقع الإجراء العملية الجراحية امتاحهم تحت إشراف قسم جراحة طب العيون بالمستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان. الحملة هي كانت تسيب لي ماء الأبيض، وكان نلقوا حالات أخرى ذيك يتم توجيهها فيما بعد العيادات الخارجية بقسم جراحة العيون.
3: وفي شأن الدولي، دول مجموعة بريكس ومن بينها روسيا والصين والهند وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر تدعو في بيان مشترك على هامش قمتها اليوم في نيودلهي إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط، فضلا عن تجنب الأعمال التي من شأنها أن تفاقم الوضع.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوت

0: 93.5 ستاد ديوان
1: 45 دقيقة بعد الساعة الثالثة. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير في موعد رياضي جديد راديو ان اف ام الضوء لغاية الساعة الثامنة الليل. نشكر معكم في نقل مباشر لمقابلات البطولة اليوم، بداية مواجهة الجولة الرابعة ذهاب. أيضا نشكر معكم في نقل مباشر لمباراة إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، يعني نادي الأفريقي أمام الجوليبا المالي، بداية من الساعة الخامسة ثم بداية من السبعة. نعمل ريكاب لمقابلة اليوم من الرابطة الأولى، نحكي زادها على مواجهة النادي الأفريقي أمام الجوليبا المالي، وكذلك مواجهة فريق الترجي الجيسي أمام ديان بارسا السنغالي في إطار إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. حسام الحلواني إخراج فني، ندر بن شيدة عديد لايف ستريمينج كالعادة في الباسبور باي ديوان فيم لايف ستريمينج انطلق لتو ينطلق بداية من الساعة السابعة. كيف كيف زاد نجمو زاد أيضا في شان يوتيوب موجودين في ديوان فيم لايف ولا علي بوند فيم متاعنا ولا على السي زاد www.diwanfm.net، ومباشرة نعملوا مداخلة أولى من مختلف الملاعب. نبدأ بمقابلة مستقبل مرسى ونجم رياضي الساحلي مع حمدي شليبي. مساء الخير حمدي. مرحبا بك أمين، مرحبا
2: بجميع مستمعي ديوان سبور. أكيد المباراة بين النجم الرياضي الساحلي ومستقبل مرسى لملعب عبد العزيز الشتوي، ونبدأ بتشكيلة الفريقين. النجم الرياضي الساحلي في حراسة المرمى صبري بن حسن، وأزيك السيدة قائد الفريق، وبكر ديارة، أمبروزو شيكبو، فيليب لانكتسلان كوتا، عزمي ياغوما، عبد الله العمري، عثمان داكي، في أشرف نظيف، ريان عنين، ياسين شعبان. بالنسبة للبنك الاحتياط، النجم الرياضي الساحلي رائد الجزاح، حنيس جريرة، محمد حسين، أيوب الغيري، أحمد زرقاتي، ياسين الأرشاب، هادي بوسامة، وسامة عبيد، وريان جارة، والمدرب كريستيان براكوني. بالنسبة للفريق المحلي مستقبل المرسى في حراسة المرمى، حمزة بن شريفية، عزيز الشاوش، وسام البحري، محمد أمين كشيش، وسام الجبيلي، فيليب أجوف، ريكي زنابا، أمين الخلوي، قائد الفريق حراسة عالفية، محمد ريان الحمروني، و نور ماني. بالنسبة لبنك احتياط على مستقبل رياضي بالمرسى، محمد أمين بن بريك، وسام الأميجري، إكتروني بولوكتو، عبيس عبد الودود، عمر الأترايدي، عبد القادر اللاجيشني، عزيز الأترايدي، وسين بخريس، هارون العياري، المدرب عماد بن يوسف بن يونق عفوا، حكم المباراة باسم بالعيد، وحكم مساعد أول جاسم الأسحيني، حكم مساعد ثاني زياد الأنيني، حكم الأفار من الخير، والسيد محمد الترابلسي، وأيضا زبير نويرة، والتنسيق الإعلامي لمحمد الفرشيشي، وإيب المحرسي هذه الورقة الأولى لمسابقة المباراة بين النجم الساحلي ومستقبل المرسى. بعد شوية تبدأ يبدأ اللقاء أكيد بين الفريقين.
1: واضح، شكرا لك حمدي. إذن أكيد بداية من الساعة الرابعة نلتقي مع حمدي الشليبي أكيد في مقابلة مستقبل مرسى والنجم الرياضي الساحلي. نمشي إلى ملعب حمام سوسة، مقابلة أمل حمام سوسة والملعب التونسي، مداخلة أولى مع هشام بن جمعة. مساء الخير هشام.
3: مساء النور محمد أمين، مرحبا بك، مرحبا بكل في ديوان فام. هنا ملعب علي الحوار محمام سوسة، ومباراة الجولة الرابعة ذهاب، حيث يستقبل أمل رياضي حمام سوسة الملعب التونسي. في الوقت الحالي دخلوا الملعبية لرية الميدان. نمشوا لورقة المباراة، نلقاو تشكيلة الملعب التونسي على النحو التالي: حراسة المرمى في التخيلي، رائد الدربالي، حسين الرفاعي، فادي العابدي، عزيز الساحي، بوبكر الجوب، يوسف الشعفي، مام تشوني، وائل الورغمي، بركات الحميدي، وفخر الدين بن يوسف حامل شارة القيادة. تشكيلة أمر رياضي بحمام سوسة: محمد أمين الحزقي، نور البيجي، أيوب بن شعبان، غازي عبد الرزاق حامل شارة القيادة، جعفر موسى، مالك بعيو، ريان تيكو، مصعب ساسي، محمد أمين جراي، عمر السماري، أوبيري مارتان. احتياطيو كل الفريقين: نقاول ملعب التونسي مالي بن مراد، اسكندر الصغير، محمد أمين الخميسي، يوسف توري، بوبكر كامارا، يوسف الظفلاوي، أمادو نجاو، حازم الخميري، ومنصف الغربي. في حين احتياطيهم أمل رياضي حمام سوسة: شرف الدين نصرالي، ريان بن عبد الله، أوماني تينجونو، محمد أمين هنال، أمين الجزيري، عياض الحوالي، علي بن حسين، الطيب بن زيتون، ورائد بالحاج عبد الله يدرب الملعب التونسي التوزيع ماريكو ويدرب الامر الرياضي بحمام سوسة يوسف لمويبي مباراة يحكمها كحكم رئيسي خالد قويدر بمساعدة رياض بوشلاغم وياسين الدريدي في حين حكمة الفار درصاف القنواتي بمساعدة مهدي الحباشي. هذه ورقة المباراة وهذه تشكيلة كلا الفريقين في مصافحة أولى. أكيد لنا عودة مع انطلاق الشوط الأول. لك الكلمة زميلي محمد أمين.
1: واضح, شكرا لك هشام. نحكي زين على مقابلة اتحاد المونستيري واتحاد بن قردان, اختيارات كل مدرب. بالنسبة لمدرب اتحاد المونستيري روما فولس في حرس المرمى أحمد سليمان, ياسين العمري, لال بوشنيبة, ريان عزوز, يوسف بنجا, كيف ميراس بن حسين, محمود غربال, يوسف الحرس, صلاح البرومي, أحمد بعصيدة الأولى ليه مع الاتحاد المونستيري, وكذلك بها جاء متوسط الميدان. بالنسبة فريق اتحاد بن قردان, لسعد الهمامي, اسلام تاج, جاسم عبشة, ايمن العمري, دانيال اوبارا, غازي العيادي, الحبيب اكندري, اسلام حيرسي, نسيم شاشية, كذلك بانغا وعبد الوهاب بحوش. مباراة تنطلق بداية من الساعة الرابعة في ملعب بنجانات بالمونستير. كيف تذكروا زاد الموعد بداية من الساعة الخامسة مع مقابلة النادي الافريقي من فريق جوليبال مالي. بالنسبة للاختيارات الرسمية لمدرب النادي الافريقي, مهر الكنزاري, نلقاو عبد المهيب الشامخ في حراسة المرمى, عمار عبد الحق, اسماعيل سيمبارا, حسام بن علي, غيث الزعلوني, فرانك الان كونتي, سيدو خان, وسام الشريمي, فيليب كونزومبي, الحارس الاساسي على حساب حمزة الخضراوي, وصادق قديد ايضا قود الهجوم. صدق قديد هو صاحب هدف الفوز في مقابلة الذهاب ضد نادي جوليبال مالي. مقابلة الذهاب كانت فات هدف مقابل صفر, اليوم مقابلة الإياب في مالي بداية من الساعة الخامسة. فاصل موسيقي قصير, بعدها نرجع في نقل مباشر لمقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كما قلنا اليوم يتلعبوا مقابلات الجولة الرابعة ذهب. ديوان ترند, المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إن وبرانشي كل حد.

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: سراج البرهان يكمل معاك نص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: خليك قريب فيم وراجعين
0: حصرياً على ديوان سبور النادي الإفريقي يواجه جولي بالمالي في رابطة أبطال إفريقيا نهار السبت 12 سبتمبر الخمسة متاع العشية نقل مباشر للمباراة كواليس وحصريات ديوان سبور عيش غرامك لايف
2: ديوان فام على فرد موجة
1: آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم
3: L'essentiel de l'info. Flash News.
4: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية خلال الساعات 24 الماضية بلغت عليها 43 مليمترا في القلعة الخصبة من ولاية الكاف و35 مليمترا بحيدرة من ولاية القصرين و21 مليمترا بسبالة أولاد عسكر من ولاية سيدي بوزيد والمعهد يؤكد تسجيل التساقط البارد بكل من سبيطلة وحيدرة وفوسانة إضافة إلى هبوب رياح قوية بلغت سرعتها 83 كيلومترا في الساعة بولاية قبلي و80 كيلومترا في الساعة بتلا و63 كيلومترا في الساعة بولاية قفصة والمعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تواصل نزول الأمطار اليوم بالشمال ومحليا بالوسط وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط محليا للبرد المبادلة التجارية التونسية مع الخارج تسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء وبلغت الصادرات 44.671 مليون دينار مقابل 41.372 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و 2000 مسجلة نموا بنسبة 8% وفي المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 11.6% لتبلغ 62.525 مليون دينار مقابل 56.11 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية رئيس اللجنة المالية والميزانية بالبرلمان ماهر الكتاري يؤكد وجود نقاشات داخل البرلمان بخصوص مشروع القانون والمقترحات المقدمة من قبل عمادة المهندسين لدعم الكفاءات والمهندسين التونسيين في الداخل والخارج مشيرا إلى أن الإشكال لا يتعلق بفئة أو مهنة المهندسين فقط بل يندرج ضمن إطار منظومة العمل الاقتصادي ككل وفق قوله في تصريح لديوان فام
5: زلنا ما سمعتش لجنة معانا في لجنة المالية لكن لجنة مختصة بمشروع القانون هذايا قاعدة تنظر فيه وكما قال السيد العميد اللي فماش كان الإشكال متاع المهندسين وحدهم كمهنة وحدها لكن مهنة المهندسين تدخل في إطار العمل الاقتصادي كل في البلاد معناها في العصر هذايا اللي عايشين فيه ما عادش نجمو ناخذوا مهنة فقط لأنه حكم اللي قاعدين نعيشوا فيه كل شيء متشابك في بعض المهندس يهمه قانون المالية المهندس يهمه البيئة اللي يعيش فيها المهندس يهمه الاستثمار في بلاد وفي الخارج يهمه كيفاش يستعمل لك القراية اللي قراها الكل والخبرة اللي خذاها طول حياته باش ينفع بها روحه وينفع بها بلاده وينفع بها منطقته زادة كيف وينفع بها قانوني القارة الأفريقية ككل احنا نقول الهجرة ونحارب في الهجرة متاع الأدمغة لكن طوال بالنسبة لينا الحدود ما عادش موجودة نجم يكون تونسي يخدم في ألمانيا ولكن يخدم في بلاده زادة كيف في تونس
4: وفي الشان الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد خلال زيارة أداها اليوم إلى مدينة نبطية في جنوب البلاد على تمسكه بانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي تحتلها وإعادة الأعمار وعودة السكان. إريتريا تتهم اليوم جارتها إثيوبيا بزعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي عموما ومساندة قوات الدعم السريع في السودان خصوصا في ظل توتر العلاقة بين البلدين وتنامي المخاوف من اندلاع نزاع جديد بينهما.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
6: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت، معايا أنا سند عمار.
7: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
8: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
9: انتم تسمعوا في استاد الديوان مع محمد أمين خنوش على ديوان فام.
10: معكم من طوي لغاية الساعة الثامنة، نمشي مباشرة لملعب حمام سوسة مقابلة حمام سوسة والملعب التونسي بصوت هشام بن جمعة. تفضل هشام.
11: حمد أمين، سند التوقيت 7 دقائق لاعب ونتيجة لحالها أصفار بينما الرياضي بحمام سوسة وضيفه الملعب التونسي، مع العلم أنه أخطر الكرات جت في الدقيقة 4 تقريبا، وفخذ الدين بن يوسف على مستوى استمتار أضاع الكرة بعد تصويره ما كانتش ولا بد. على كل حال هجمة لصالح ملعب التونسي، أوبيري مرتا يمر الكرة مصعب ساسي من تقطع عمليات ويتدخل الدفاع برشا أنيقة. فادي العابدي، اللاعب فادي العابدي يقص الكرة ويسرع في الهجمة، توصل الكرة يوسف السعفي، يوسف السعفي شعمل يوسف يدور بالكرة، جرب حافظ على كرة السعفي بسقول يسار يوزع، ولكن موجود غازي عبد الرزاق قص الكرة، وكما جيت الحارس محمد أمين الحزقي بعد الكرة في مناطق الملعب التونسي. اخرها رائد الدربيلي، رائد كيما جيت جدا يبعد الاختر، وغازي عبد الرزاق يعمل كنترول يرجع بها الحارس مرميه، محمد امين الحزقي بدوره يوزع كره طويله، الدربيلي بالراس، مصعب ياخذ كره بالراس تتقص. برشا توقعات في بدايه المباراه في وسط الميدان، توصل الكره لصالح ريان فيجو، مالك بعيو، مالك توصل كره على اليسار. الأمر الرياضي حمام سوسة ما سجل ولا هدف يعني في 3 مباريات الأخيرة. تمشي كرة عمر السماري يلعب مع مصعب سيتي، مصعب سيتي في الوقت الحالي يحط سيقول يسار يوزع مصعب وسهلة في أحضان عاطف الدخيلي، عاطف الدخيلي يتريث يحط كرة في أقدام اللاعب مام تشيوني، توصل كرة لزميله بوبكر ديوب، ترجع كرة من أقدام حسين الرفاعي الفلسطيني للدربيلي، من جديد حسين الرفاعي طويلة بسيقو اليسار ولكن من دون عنوان بعيدة أو التماس لصالح أمل الرياضي بحمام سوسة في مناطقه. أمل قلنا ما سجلش ولا هدف، والأمل تعادل في الجولة الأولى مع الاتحاد المنستيري أصفار ويمتلك نقطة وحيدة ويتيمة في مسهل العودة للرابطة المحترفة الأولى. تمشي تماس ملعب التونسي، فخر الدين بن يوسف يلعبها مع بركات الحميدي، بركات تسقل يسار يوزع، الدفاع موجود لكن الكرة تمشي للسعفي، سعفي يعمل كنترول ويصوب، ولكن تصويبة تنقصها القوة والدقة، تمشي رويدا رويدا ناوت، ضربة مرمى لصالح الحارس محمد أمين الحزقي. محمد أمين الحزقي هو بيده في تنفيذ ضربة المرمى، الساق اليمين يطولها، موجود الدفاع رأسية اللاعب عزيز التاهي توصل لبركة حميدي يضغط عليه جعفر موسى ويخرج الكرة في التماس. تماس قريبة من منطقة العمليات وقريبة من زاوية الركنية لصالح الملعب التونسي في تنفيذها. اللاعب عزيز التاهي يحاول يطول الكرة في منطقة العمليات. موجود الدفاع في مرة أولى ومن ثم وائل الورغم عمر السماري يخرج الكرة تمشي سريعة محمد أمين جري ولكن كرة طويلة وبعيدة على زميله أوبيري مرتا تمشي سهلة في دين عاطف التخيلي يلعبها مع الدربالي. الدربالي يحطها في أقدام حسين رفاعي يطلب الكرة اللاعب بوبكر ديوب. بوبكر ديوب ساعة في بداية وسط الميدان كرته خاطئة لكنها توصل لمن لرواق الأيمن توزيعها وموجود جعفر موسى يبعد لاختار مصعب ساسي كما جات. الرفاعي الدربالي على يمين وائل المرغمي يخير السعفي. السعفي طولها ولكن سهلة في دين الحارس محمد أمين الحزقي. النسق مرتفع أوكي ولكن برشا أخطاء في التمريرات. طويلة الكرة ناحية عمر السماري حتى تقولينين عمر يصوب عمر وموجود الدربالي بالرأس ترجع الملك بعيو. أكيد كنا النسق ممتاز ولكن ما زالت الدقة توزيعة ويتدخل الرفاعي ومن ثم بوبكر ديوب يبعد الكرة تمشي لفخر الدين بن يوسف. يسقط يطالب مخالفة حكمية تسبقية اللعب لصالح الملعب لصالح ملحة ممسوسة وليس الملعب التونسي. توصل الكرة لمصعب ساسي. مصعب ساسي يراوغ ما زال محافظ على كورته. مصعب يبدل اللعب كليا الجهة اليمين وين موجود نور بيجي. نور البيجي يرجع بها الحارس مرماه محمد أمين الحزقي يضغط عليه فخر الدين بن يوسف. الحزقي يطولها ناحية محمد أمين جري تتقص ترجع الكرة لبركات الحميدي. بركات يلعبها مع عزيز السايح توصل للرفاعي. الرفاعي بدوري يرجع الحارس مرماه عاطف الدخيلي. ملعب التونسي اللي الموسم هذايا خلينا نقوله مش كما عودنا في المواسم الفارطة يعني كانت بدايته قوية ولكن الملعب التونسي من ثلاثة مباريات سجل زوز هداف وقبل ثلاثة هداف والملعب التونسي ثلاث نقاط فحسب من جملة تسعة ممكنة. تمشي كورة نور البيجي يلعبها لمن لعمر السماري يبدل للجهة اليمين. عمر السماري يمشي كورة لريان تيجو ملك بعي في دير توسط ميدان يرضى بها القائد فريقه غازي عبد الرزاق. غازي يلعبها مع زميله في محور الدفاع أيوب شعبان. وصلنا لتوقيت 13 دقيقة لعب والنتيجة لحالها أصفار بين أومال الرياضي بحمام سوسة والملعب التونسي. مخالفة يعلن عنها الحكم خالد قويدر قريبا من منطقة العمليات. هل ستأتي بالجديد والمفيد؟
10: نكملوها معاك هشام مخالفة بعد
11: إن اوكي محمد امين كملوا المخالفة قبل ما نرجعوا المصدح لاستديوهاتنا المركزية مع زميلنا محمد امين. مصعب ساسي في تنفيذ الكرة اكيد في داخل الرجل بتقول يسار اذا قدام الكرة نور بيجي نور البيجي ومصعب ساسي اخطر المخالفات منذ انطلاق الشوط الاول. يوسع مصعب ساسي في القائم الثاني يتدخل الدفاع ولكن فهم مخالفة أسبق لدفاعات الملعب التونسي. وكما قلنا وصلنا لتوقيت 14 دقيقة لعب ونتيجة لحالة أصفار. لك الكلمة زميلي محمد أمين.
10: واضح شكرا لك. إذن صفر مقابل صفر في مقابل تامل حمام سوسة الملعب التونسي. وصالح البرهومي يسجل هدف الأول لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري أمام فريق اتحاد بنغردين في 4 ساعة لعب. نمشي إلى ملعب عبد العزيز الشوي بالمرسى مباراة مستقبل المرسى والنجم الرياضي الساحلي بصوت حمدي شليبي. تفضل حمدي.
12: مرحبا بك مرة أخرى أمين. وصلنا للدقيقة 14 من الشوط المباراة الأول وأولى التغييرات كان في الدقيقة 10 لمستقبل المرسى. إصابة اللاعب أمين السلوي وتم تغييره باللاعب عبد القادر الجيسي كما قلت الدقيقة 10 نفس اللاعب عبد القادر الجيتمي اللي دخل قبل يعني ما يعلن الحكم دخوله وخذه بطاقة صفراء وأولى ورقة أولى الأوراق الصفراء في المباراة. اللاعب عبد القادر الجيتمي ونذكر لكم هجمة في كأس كمتي الرابعة لمستقبل نادي بالمرسى، ولكن الحارس تألق وأكيد اللاعب الهندي النجم الرياضي الساحلي كرة للاعب اللاعب أشرف النظيف يرجع ترجع الكرة لأمروز أوتشيكبو، كرة في الخلف لبوبكر ديارة يلعب مع اللاعب فيليب نونكي ترجع الكرة لوجدي كشريدة، لكن الكرة مقطعة ممتاز الحمرون يقطع الكرة ترجع الكرة عملية 1-2 بين اللاعبين وكما الشبالي يسدد، ولكن الكرة المحاذية للمرمى تسديدة أخرى لمستقبل الرياضي بالمرمى في شوط المباراة الأول. يعني كرة تتيلت بالنسبة للمستقبل المرمى في ربع ساعة لعب في المقابل تسديدة وحيدة للنجم الساحلي كابتن أقدام أشرف بن زياد في بداية المباراة. على كرة للحارس صبري بن حسن لتنفيذ الكرة، كرة عالية في وسط الميدان أشرف بن زياد لكن قبل دفاعات مستقبل المرسى ولا في وسط الميدان ترجع الكرة النجم الرياضي الساحلي أشرف أشرف بن زياد ممتاز للتمريرة في العمق ممتاز للتمريرة ريان عنيل والحارس والحارس حمزة بن تريفية، لكن التسلل لكن التسلل قبل يعني الحكم يعني على التسلل، لكن التسديدة كانت ممتازة وحمزة بن تريفية كان حاضر في مكانه يبعد الكرة ويبعد الخطر على مرمى. ننتظر تنفيذ التسلل من الحارس حمزة بن تريفية تلعب الكرة لأسامة البحري فيما يرجع الكرة لعز الشيوش لي ريكي على كرة في الخلف وفي المناطق الخلفية للمستقبل الرياضي بالمرسى للقناوية. الكرة ممتازة عالية لكن ترجع في وسط الميدان لي ريكي يلعب الكرة من فيليب فيليب ترجع توصل الكرة إلى الحمروني لكن تخرج الكرة برا أوت رمية تميس في التنفيذ وجدية كشريدة قائد الفريق والكابتن على كرة طويلة بدون عنوان لدفاعات مستقبل المرسى، لكن وسط ميدان النجم الساحلي يستميت وماذا يقول الحكم مسلسل لاعب ولا وجود مخالفة للنجم الرياضي الساحلي. ترجع الكرة للحمروني على الشان واسي كشريدة يعني خبرة السنين لكشريدة يقطع الكرة وبناء هجمة جديدة النجم الرياضي الساحلي. كرة لأشرف بن زياد توصل الكرة لعزمي هما عزمي هما يوزع الكرة ولكن الدفاع ممتاز دفاعات مستقبل مرسى من عزيز الشيوش ويعني المباراة في بدايتها ننتظر أكيد في ننتظر الأهداف جت الفرص ولكن الهدف ما زالت. ترجع الكرة لمستقبل مرسى من أقدام أسامة الأشباني الأشباني علي ريكي ريكي ممتاز ترجع الكرة لكن مخطأ ترجع للنجم الرياضي الساحلي في وسط الميدان والعودة للدفاعات من أبو بكر ديرا ديرا يلعب الكرة لفيليب على كرة طويلة دير من البحث عن أشرف بن زياد ريان عمين وياسين الشعباني هذه الكرة لأشرف أشرف ممتاز يمر أشرف يوزع الكرة ولكن الدفاع الدفاع وركنية وركنية ولكن الحكم يكون مخالفة مخالفة لدفاعات مستقبل رياضي بالمرسى على لاعب أسامة الشبالي في 17 دقيقة لعب في الشوط المباراة الأول مخالفة لمستقبل رياضي بالمرسى التنفيذ الحارس حمزة بن شريفية مخالفة نفذها حمزة طويلة وعالية البحث على الروت البحث أيضا على أول هدف للمستقبل رياضي بالمرسى. توصل الكرة في وسط الميدان للنجم الرياضي الساحلي عبدالله العمري يرجع الكرة لوجدي كشريدة أكيد كلا الفريقين يبحثوا على الانتصار مستقبل رياضي بالمرسى بعد زوج هزائم وتعادل أكيد أمام جماهيره يبحث على أولى انتصاراته في الرابطة المحترفة الأولى ايضا النجم الرياضي الساحلي يبحث على انتصار بعد التعادل في الجوله الفارطه امام شبيبه العمران بالهدف

0: في تنفيذ الاتمته من مكينو. تلعب الكره وترجع في وسط الميدان علي فيليب اجو. فيليب اجو توصل الكره للحمروني ريان الحمروني، لكن دفاعات من نواجه كشديدة تقطع الكره من اللاعب ياسين الشعبيني. ينتظر كل اللاعبين من اجل الصعود. بدايه هجمه توصل الكره عثمان دياكوتي تخرج ياسر فبنديق اشرف المهيري ومخالفة في وسط الميدان لأشرف بن نذيف. شفناه كيف تألق في مباراة الترجي الرياضي التونسي، كان صاحب هدف للنجم الرياضي الساحلي. ترجع على كرة لدفاعات الإدوال النجمة أمبروزو وتيكو. يرجع الكرة لفيليب، أزلت الكرة بحوزة دفاعات النجم الرياضي الساحلي. ترجع الكرة لوجدي كشريدة، بشريدة علي أمبروزو تلعب الكرة وتصعيد الكرة من نجم الرياضي الساحلي. تخلص الكرة علي أشرف بن ذيب، ولكن تلعب الكرة بحوزة النجم. ويقول الحكم مخالفة، مخالفة على أسامة الأشبالي لاعب رقم 17 على أرضية الميدان في انتظار تنفيذ المخالفة من الحارس حمزة رجليفية. وصلنا للدقيقة 22 للشوط المباراة الأولانية، والنتيجة ما زالت على حالها 0-0، تعادل سلبي بين الفريقين.
1: واضح نمشي إلى هشام بن جمعة في مقابلة أمل حمام سوس في الملعب التونسي في 21 دقيقة لعب وديما 0-0. تفضل هشام.
2: أمر فيه مش
1: هشام. تفضل. ألو. تفضل.
2: شكرا محمد امين. يعني طويله كنا نتحدث على اللقطه وتسويبه او توزيعه مصعب سيسي كانت ممتازه، ولكن ما خلطش على الكره اللاعب عمر السميري. وصلنا التوقيت 23 دقيقه لعب ونتيجه لحالها اصفار، مع تحسن نوعي في نوعية اللعب من هذا الفريق أو ذاك، خاصة أنه خلينا نقوله قلت شوية المعطيات الكرات الخاطئة. على كل حال اللعب متوقف حاليا ومخالفة لصالح على ملعب التونسي في وسط الميدان.
1: واضح هشام نمشي بسرعة إلى ملعب المرسى، فما هدف لمستقبل المرسى. تفضل حمدي. تفضل حمدي الخط ليك.
0: الهدف الأول لمستقبل المرسى عن طريق اللاعب الهداف نور ماني ب 23 في قلاب. كرة كانت ممتازة ويعني الرتري من اللاعب الحمروني، والنتيجة هدف مقابل صفر. ولكن في انتظار الحكم باسم بالعيد من أجل أن يعلن على شرعية الهدف، وبالتالي نعم هدف صحيح، ويعني هدف صحيح وأولى الأهداف للمستقبل المرسى. هنا قسم نور ماني.
1: واضح إذا نور ماني يسجل هدف الأول لمستقبل المرسى من النجم الساحلي، والثاني أهداف نور ماني هذا الموسم. نرجع إلى ملعب حمام سوسة مقابلة أمل حمام سوسة والملعب التونسي 0-0. بصوت هشام بن جمعة. تفضل هشام.
2: شكرا محمد امين. مع العلم ان نور ماني اللاعب الذي تألق في صفوف امل حمام سوسة، تمشي الكره لغازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق يرجع بها لزميله ايوب شعبان. ايوب طويله كورته نهايه مصعب ساسي، ولكن يطلع رفاعي مصعب ياخذها قبله بالراس وتمشي اوت. تماسي صالح الملعب التونسي، تماسي صالح الملعب التونسي بالتحديد لصالح اللاعب عزيز السايحي. عزيز يلوج على زميل، شنو هو الحل؟ يطور ربما التماس. عزيز تصويره نهاية فخر الدين بن يوسف بالراس، فخر الدين وتمشي سهلة لصالح ريان فيجو. يرجع بها الحارس مرماه محمد أمين الحزقي، طويلة محمد أمين في وسط الميدان رأسية لاعب فادي العابدي. تمشي تماس تلعب توصل لمالك بعيو، يعمل مراوغة مالك يحافظ الكرة على كورته ويمررها عمر السماري. عمر يرجع بها لريان فيجو. غازي عبد الرزاق حاول لاعبية الملعب التونسي يجبدوا شوية أمل حمام سوسة، يجبدوا لاعبية الملعب التونسي كنترول ولا أروع من عمر السماري. سيقولينين ويمرر لكنها خاطئة كورته، عمل الصعيب والسهل يسرع في الهجمة للملعب التونسي، والحكم قريب من العملية. احتجاج من مالك بعيو يقول له الكرة، والتعامل تاع خالد قويدر في برشا حنكة. ربما حكم آخر ديركت ينظر، ولكن الابتسامة في محلها من

0: خالد قويدر اللي كان قريب من عملية هو الأجدر باش يقيم مثل تلك الكرات، وأعلن على مخالفة لصالح الملعب التونسي، الملعب التونسي اللي أخطر خلينا نقوله بالنقاط بلغة الملاكمة، لأنه أخطر الكرات ما تزال تلك التي يضعها فخر الدين بن يوسف الدقيقة الرابعة. عدا ذلك ملحمة مسوسة من ربما كرة ثابتة كان قريب من افتتاح النتيجة، ولكن التعامل بتاع أوبيري مارتان ما كانش ولا بد مع الكرة الثابتة، تصويبته الرأسية كانت ضعيفة، تمشي كرة لبركات الحميدي، بركات توصل الكرة يوزع عزيز الساحي، عزيز الساحي وائل الورغمي، هنا ترجع كرة عزيز الساحي بتقطع العمليات فماش تسلل يربح ركنية، ولكن مساعد الحكم بعد ما أعطى وخول استكمال الفرصة يرفع الراية معلن على التسلل، يلعب الكرة طويلة نور البيجي، ولكن ترويض خاطئ هذه المرة من عمر السماري، تمشي تماس ملعب التونسي تلعب بسرعة توصل بوبكر ديوب، بوبكر ديوب يرجع بها لحسين الرفاعي، حسين الرفاعي يجيه اللاعب السعفي، السعفي في ساقه اليساري بدل اللعب كليا طويلة، ولكن سهلة في أحضان محمد أمين الحزقي اللي بدوره يطول الكرة ناحية اللاعب محمد أمين جراي، يعمل كنترول في الرياق الأيمن، محمد أمين جراي ايش يعمل؟ زين محمد كورتو يلوج على زميل حاول يراوغ لهم، زين محمد كورتو، محمد أمين يلعبها مصعب ساسي، مصعب ساسي ترويض خاطئ ويرتكب الخطأ قدام بوبكر ديوب، والحكم يعطي مخالفة لجوب، مخالفة لصالح الملعب التونسي، يقوم سلامات بوبكر 28 دقيقة لعب والنتيجة على حالها 0-0 بين الملعب التونسي ضيف مدينة حمام سوسة والأمل الرياضي بحمام سوسة. عاطف التخيلي طويلة كورت ناحية فخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف يخذها بالرأس، ولكن موجود المدافع أيوب شعبان توسل مالك معايو، مالك يوصلها لزميله أيوب شعبان تتقص وترجع من جديد الملعب التونسي، الشعفي، الشعفي وائل يرغم يوزع وائل وترتضم كورة في غازي عبد الرزاق وتخرج ركنية على يسار الحارس محمد أمين الحزقي، ركنية على يسار محمد أمين الحزقي. أكيد الطقس نتاع اليوم يعني بارابور الجولات الثلاث الأولى شيء بعيد على بعضه بعد ما تهاطت الأمطار في عديد المدن التونسية، إن شاء الله ربي ينعم علينا بالأمطار في مدينة سوسة، الحرارة 28 درجة والطقس ربيعي خلينا نقوله مش خريفي حكم أن الأمطار ما زالت هنا في سوسة وحمام سوسة، إن شاء الله ربي يرحمنا. ركنية ما زالت معطاش شرط التنفيذ الحكم خالد قويدر، خالد قويدر يعطيه شرط التنفيذ ربما كان يثبت مع درساف القنواطي، حكمة الفار يعطي شرط التنفيذ، توزع الكرة في القائم الأول ورفاع حسين يصوب ترتدم في الدفاع، وملك بعيو يشتت الكرة كيما جات يخلط عليها أوبيري مارتا، تمشي كرة لسال عمر السميري، عمر وحده، عمر شكون معاه يجي أوبيري، أوبيري يدور عمر السميري يمررها لريان فيجو، يوصل الكرة لأيوب شعبان في الجهة اليسرى يطول ريان فيجو بالرأس عالية رأسية عمر السميري، يعني كان طليق على مستوى الستة أمتار، ولكن كورته عالية على مرمى عاطف التخيلي، أخطر كرات الملعب التونسي في 30 دقيقة لعب، تأتي بعد توزيعة اللعب أيوب بن شعبان ورأسية عمر السميري عالية على مرمى عاطف التخيلي، تمشي تماس تروح ملعب التونسي، يا محمد مسوسة نور بيجي توصل الكرة لأوبيري يربح تماس، أوبيري، أوبيري يمشي لتنفيذ التناس، اللاعب نور الباشي قريبة التناس من زاويه الركنيه وما تخطى العمليات. خالد قويد يقول له العب التماس تتعب الكرة وبيري بتخت العمليات ما هذه الكرة توصل الملك فعيه كما جاتي يصوب والحكم يعطي مخالفة تقديم رجل ومخالفة المساعد الحكم ربما أعلن على المخالفة لصالح الملعب التونسي 31 دقيقة لعب والنتيجة على حالها 0-0 بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والملعب التونسي. توصل كورة يوسف سعفي اللي يوخر بشيخ الكورة يلعبها مع اللاعب حسين الرفاعي. توصل لبركات الحميدي بركات يضرب الكورة يلوج على جميل يلقى عزيز يوسف تتقص الكورة وترجع لأمل الرياضي بحمام سوسة يحاول يسرع في الهجمة ولكن توصل لبيري مازال
1: واضح في توقيت هشام في توقيت
0: وصلنا لتوقيت 31 دقيقة لعب 32 عفوا محمد أمين ونتيجة لحالة 0-0 بين الملعب التونسي وأمل الرياضي بحمام سوسة.
1: واضح 0-0 في مقابل أمل حمام سوسة الملعب التونسي. وغازي العيادي سجل هدف التعادل لفريق اتحاد بن قردينة من فريق اتحاد المنستيري هدف مقابل هدف. ومستقبل مرسى متقدم من فريق النجم الساحلي هدف مقابل 0 هدف سجله نور ماني في دقيقة 23 فاصل إشهاري. بعد أن نرجع لمواصلة النقل المباشر لمقابلة الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%.

0: متصل معكم في استاد الديوان من تو إلى غاية الساعة الثامنة، أيضا متصل معكم في النقل المباشر للأشواط الأولى من مقابلة الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونمشيو إلى ملعب عبد العزيز الشيبي بالمرسى، مباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي ديما فيها التقدم لفريق مستقبل مرسى، هدف مقابل صفر، هدف كان سجله كما قلنا نور ماني منذ دقيقة 23. تفضل حمدي.
1: أمين 33 من الشوط المباراة الأول هي جاء المستقبل رياضي بالمرسى بعد الهدف الأول جاء وزوز كور يعني وزوز هجمة كثيرة الأولى من مخالفة وتصلت بالعرضة والثانية كانت قريبة كان قريب مستقبل رياضي بالمرسى من إضافة هدف ثاني لفريقه في المقابل النجم الرياضي الساحلي يبحث عن هدف التعادل، لكن ما زلنا ما شفناش يعني ردة فعل قوية من النجم الرياضي الساحلي كما قلت دقيقة 33 النتيجة ما زالت هدف مقابل صفر للمستقبل الرياضي بالمرسى لأبناء عماد بن يونس، وهذه هجمة للنجم الرياضي الساحلي توزيع على الكرة اللي أشرف بالنظيف ولكن الدفاعات ممتازة من مستقبل الرياضي بالمرسى من عزيز الشاوش لكن الكرة بعيدة لدفاعات النجم الرياضي الساحلي عزيز هوما يطول الكرة دفاعي يتدخل تدي الكرة على الكابتن عزيز الشاوش بعد خروج اللاعب أمين الخلوي أصبح الكابتن عزيز الشاوش على الكرة في دفاعات النجم الرياضي الساحلي لفيليب يلعب الكرة فيليب لوجدي كشريدة لوجدي يبحث عن ثغرة عن لمسة وعن مباختة للدفاعات مستقبل المرسى ترجع الكرة لعزمي هما الكرة الطويلة لأشرف نظيف التدخل الدفاعي الكرة ترجع لدفاعات النجم الرياضي الساحلي الكرة الثالث في وسط الميدان لمستقبل المرسى كرة دقيقة يعني تشتت برشا في الكور مش يعني لاعب مركز في الدقائق هذه وصلنا دقيقة 35 زلنا نستناو في ردة فعل كما قلت النجم الرياضي الساحلي ولما لا هدف ثاني لمستقبل الرياضي بالمرسى كرة في الدفاعات النجم الرياضي الساحلي سيليب على كرة طويلة دخلت العزمي هما ترويزة ممتاز من عزمي يبحث عن أشرف بن ضيف مازال أشرف يبحث عن المرور بين ثلاثة لاعبين ممتاز أشرف على الجهة اليسرى وتدخل دفاعي على الكرة برا تماس أكيد أشرف بن ضيف يطلب من زملائه يعني الدخول أكثر في الهجوم عزمي هما ينفذ التماس كرة لي عبد الله العمري لأشرف بن ضيف الكرة في المنطقة 18 أشرف بن ضيف في الجهة اليسرى توسيعة ممتازة ولكن الحارس الكرة برا أوت الكرة مقاوتة يعني كانت متجهة في المرمى لكن بعيدة عن الحارس حمزة بن جفية الفكرة كانت ممتازة لكن التنفيذ من اللاعب عبد الله العمري كان سيء على الكرة في التنفيذ الحارس حمزة بن جفية طويلة يبحث على نور ماني صاحب الهدف الأول تخلص الكرة في رأس عيفية بالرأس للاعب الريكي ولكن مقطع دفاعات النجم ممتاز عزيز الشاوش ولكن الحمروني على الكرة يعني فاتت الحمروني بالتالي تماس للنجم الرياضي الساحلي في التنفيذ كالعادة الأخاذ والكابتن للنجم الساحلي وجدي تشريدة في تنفيذ التماس توصل الكرة لأمروز لكن مقطع من أسامة البحري أو أسامة الأشبيلي الكرة في دفاعات النجم الرياضي الساحلي زلت الكرة توصل لعزمي عزمي هما لعبد الله العمري عبد الله توصل لأشرف أشرف تنظيف ولكن التدخل الدفاعي الركنية الأولى للنجم الرياضي الساحلي على الجهه اليسرى ولا الرسميات النجم الرياضي الساحلي في الدقيقه 37 من الشوط المباراه الاول. وفي التنفيذ اللاعب عبد الله العمري في 15. ننتظر اكيد الجديد وننتظر الاهداف بعد اولى الاهداف في الدقيقه 23 من نور ماني. هل سنشاهد هدف تسجيل دفع عفوا للتعادل من النجم الساحلي على كره؟ ما زال ننتظر التنفيذ وشاهد الحكم لسه ما بعيد تنفذ الكره، ولكن مخالفه لدفاعات مستقبل الرياضي بالمرسى. ترجع الكره لمخالفه في العاده التنفيذ باش يكون من عبده بن تريفيه في انتظار اللاعب نور عفوا فراس عفيه. وصلنا عفوا الدقيقة 38 مخالفة لدفاعات المستقبل الرياضي بالمرسى كالعادة في تمثيل الحارس حمزة بن تريفية. التنفيذ باش يكون طويل، يطلب من كل اللاعبين وكل الزملاء انهم يطلعوا اكيد للتدعيم الهجوم. الدفاع النجم يدخل فيه الكرة ولكن الكرة ترجع للقناوية في رأس عفية وهجمة
0: من نجم الرياضي الساحلي. نمشي إلى ملعب حمام سوسة، هدف جميل جدا من عمر السماري كان سجله منذ لحظات. تفضل يا شيخ
2: محمد أمين. الهدف الأول لعمل الرياضي بمحمد شوشة، هدف ممتاز جدا، تمريرة على أروع من اللاعب المخضرم مصعب ساتي، التقوا اليسار في الانترفال، ياخذها اللاعب عمر الشماري، يعمل كنترول يحط على التقوا اليمين، يتوغل في منطقة العمليات، يصوب ويسجل الهدف الأول لصالح الأمل الرياضي بمحمد شوشة في البطولة وفي المباراة، ويعطي أسباقية حينية لصالح الأمل الرياضي بمحمد مشوشة في الدقيقة 38. واحد الأمل لشيء الملعب التونسي، والحكم يرفع ورقة صفراء ليوسف الموي. كنا نتحدث على التربية والأخلاق اللي يتسم بها هذا اللاعب وهذا المدرب اللاعب السابق. على كل حال هدف ممتاز جدا، اهتزت له جماهير الحاضرة هنا في بعلي الحوار، هدف رائع وهدف ممتاز، إن شاء الله يزيد حل المباراة فيما تبقى من هذا الشوط الأول في انتظار ما ستسفر عنه الأقدام في الشوط الثاني. رجع لك الكلمة أكيد زميل محمد أمين، وأنا عودة بعد قليل إن شاء الله.
0: ودفاع الملعب التونسي يعاني الحقيقة في الحقيقة يعني اللاعب عمر السميرة وقبزوز مدافعين محوريين منذ بداية الموسم. دفاع الملعب التونسي يقبل في كل مباراة هدف مقابل صفر لفريق أمل حمام سوسة في نهاية الشوط الأول تقريبا في دقيقة 40. نمشي ونرجع إلى ملعب العزيز الشيبي بالمرسى، مباراة مستقبل المرسى والنجم الرياضي الساحلي، ديما فيها التقدم لفريق مستقبل المرسى، هدف مقابل صفر، هدف كان سجله نور ماني في المقابل مقابل اتحاد منستير واتحاد بنجردان، متعادلة هدف مقابل هدف. تفضل حمدي.
1: ليك مين نزلت النتيجة هدف مقابل صفر المستقبل المرسى عن طريق نور ماني، واللاعب اللي سجل هدف ملقى على أرضية الميدان في الوصول الدقيقة 41. ننتظر في يعني التدخل من أجل يعني نور ماني باش يقوم يرجع للاعب، كان تدخل عنيف من دفاعات النجم الرياضي الساحلي على نور ماني، واللاعب ملقى على أرضية الميدان قاعد يتلقى في الإسعافات. ولباس اللاعب نور ماني مطمئن كيف جماهير مستقبل المرسى وكل الجماهير وكل من يسمع فينا على ديوان اف ام. نور ماني اللاعب الهداف لمستقبل المرسى، وننتظر بعد يعني لحظات عودة المباراة لسفيرة باسم بالعيد بعد ما توقفت من أجل يعني تلقي نور ماني العلاج. ننتظر هل تم تدخل الفار، هل هناك بطاقة أم لا، وماذا يقول باسم بالعيد؟ الكرة ترجع لتمس للمستقبل الرياضي بالمرسى عن طريق أسامة الشبيني. الكرة تعود أكيد من لاعب ريال الحمروني للحارس صبري بن حسن من أجل يعني ترجع الكرة للاعب في 42 دقيقة. لاعب الكرة في دفاعات النجم الرياضي الساحلي، على كرة لي أمبروزو يلعب الكرة عفوا لكن بوبكر ديالا، لكن ترجع الكرة للحمروني حمروني يلعب كرة طويلة ممتازة لي اللاعب فراس عفية. فراس كيراس يوزع لكن الكرة طويلة طويلة الكرة وبعيدة على فيليب لكن الحمروني منزل والكرة عند الحارس الكرة للصبري من أحسن الكرة الأخيرة من الصبري من أحسن على بحث عن أشرف بن ديف وياسيم الشعبيني الكرة برا أوت تميس للنجم الرياضي الساحلي في التنفيذ عزمي غوما أو نعم عزمي غوما في تنفيذ التميس للنجم الرياضي الساحلي تميس يلعب رجع للخلف ويلعب الكرة لي بوبكر ديارا يبحث عن زميل يبحث عن مستندة يلقى زميله فيليب يلعب الكرة لوجدي كشريدة ولكن الترويز مخطئ من وجدي كشريدة تخرج الكرة برا لأسامة الجديني في تنفيذ التميس على الجهة اليمنى في تنفيذ التميس أسامة الجديني أسامة الجديني نفذ الكرة طويلة ولكن الدفاعات النجم الساحلي تتدخل الكرة ممتازة لأشرف بن ديف يلعب الكرة لأسمان دياكيتي كرة لياسين ياسين الشعبيني على الجهة اليسرى الشعبيني لي الكرة ترجع للخلف عثمان الكرة الطويلة ولكن تدخل الحمروني ترجع الكرة لوسط ميدان النجم الساحلي مقطعة ممتازة للحمروني حمروني يتقدم ولكن الكرة برا تعود للتميس للنجم الرياضي الساحلي ترجع الكرة في التميس للتوال من تنفيذ وجدي كشريدة الحكم يعني يأمر اللاعب من تنفيذ الكرة من مكانها في 44 خلاف النتيجة لا زالت على حالها هدف مقابل صفر لمستقبل مرسى في الدقيقة 23 من اللاعب نور ماني ترجع الكرة في وسط الميدان أشرف بن ديف يبحث عن المرور وعن ثغرة ترجع لعزمي غوما لأبو بكر ديارة الحكم يجيب 5 دقائق وقت بدل ضائع يعني 5 دقائق وقت بدل ضائع في ملعب عبد العزيز السوي بالمركز.
0: واضح نمشي إلى مباراة الملعب التونسي أمام الحمام سوسة. الحمام سوسة متقدم هدف مقابل صفر هدف كان سجله عمر السميري منذ الدقيقة 39. نمشي إلى هشام بن جمعة. تفضل هشام.
3: شكرا محمد أمين. 45 دقيقة لعب سنتابع كم سيضيف الحكم ولكن خروج اللاعب الهداف عمر السميري بعد سقوطه ومطالبته بضربة جزاء ولكن الحكم أعطاه تدقيق اللعب واعتبر الالتحام عادي. تمشي كرة تناس لصالح مالك بعيو على مستوى وسط الميدان. الحكم يضيف 5 دقائق محمد أمين بعد ما استوفينا الوقت القانوني والتدقية لا تزال حمامية هنا في ملعب علي الحوار. تمشي كرة لنور الباجي تتقص الكرة وترجع تناس الملعب التونسي المارينيش ردة فعل بعد قبول الهدف الأول. نور الباجي يلعب كرة مع أوبيري مارتان. نور الباجي وزع في القائم الأول ويتدخل اللاعب حسين الرفاعي خرج كرة ترجع لنور الباجي يحاول يراوغ نور الباجي تتقص بركات الحميدي سرع في الهجمة بركات الحميدي وأوبستركشن ومخالفة وورقة صفراء واضحة اللقطة والعملية. الحكم يوقف اللعب ينتظر في قيام نور الباجي على ما يبدو والذي ارتكب الصاحب اللي ارتكب المخالفة هو جعفر موسى وتحصل على انذار في الدقيقة 45+2 لعب الخبرة ومتكون في مركز تكوين هجمة الساحلي عزيز يوزع كرة وهدف التعادل من أقدام فخر الدين بن يوسف. فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 45+2 يسجل ويعدل النتيجة بعد توغل الورغمي على ما يبدو ويوزع الكرة أو شوفوا فادي العابدي توغل الظهير الأيمن وزع كرة كان طليق واللاعب فخر الدين بن يوسف يعدل النتيجة لصالح الملعب التونسي. بهتة في دفاعات الأمل الرياضي بحمام شوتة ويستغل فريق الملعب التونسي لمريناش ردة فعل ولكن يتفاعل مع ما سقناه وقلناه. والراو هجمة كانت من لاعب بركات الحميدي يتحصل على مخالفة والمخالفة تأتي بالجديد والمفيد. الملعب التونسي والبقلاوة تمشي كورة طويلة ناحية سماري ويتدخل صاحب الأسيست اللاعب فادي العابدي خرج كورة في الركنية لصالح أمل الرياضي بحمام شوشة. على يمين الحارس عاطف الدخيلي في تنفيذها مصعب شاشي اخصائي كرة الثابتة بشق اليسار بشكون خارج الكرة. مصعب شاشي في شرط التنفيذ يوزع كرة في القائم الثاني تتجاوز الجميع واللاعب فادي العابدي بالراس لكن ما خرجش تماس تتوزع كرة يوسف الشعفي بالراس كما جات تمشي كرة غازي عبد الرزاق رجع المصعب شاشي يخلط عليها مصعب قبل ما تخرج يحاول يراوغ رغم سقوطه ولكن موجود الدفاع في التغطية وترجع كرة الدربالي رائد بعد اختر يتحصل في نهاية الأمر اللاعب نور البيجي على مخالفة على مستوى وسط الميدان بعد ما أمن التغطية الدفاعية تمشي كرة غازي عبد الرزاق بانزلاقية اللاعب وائل الورغمي خرج في التماس لفريق أمل الرياضي بحمام سوسة. الحكم مضاف خمس دقائق مازال دقيقة وبضع ثواني على نهاية الشوط الأول والنتيجة التعادل 1-1 بين أمل الرياضي بحمام سوسة وضيف الملعب التونسي. مازالت التماس لم تلعب بعد تلعب حاليا أيوب بن شعبان توصل الكرة حارس مرمى محمد أمين الحزقي يطولها ولكن خاطئ كورته تمشي كرة تماس هذه المرة من نفس المكان تقريبا ولكن لصالح الملعب التونسي. خالد قويدر ينظر للساعة متاعه أكيد مش بشي يبطل الإعلان على نهاية الشوط الأول. مخالفة لصالح الملعب التونسي بعد سقوط اللاعب مامي تيوني بتنفيذ المخالفة الدربيلي قريبة من خط وسط الميدان طويلة من الدربيلي في منطقة العمليات موجود اللاعب جعفر موسى بالرأس يشتت كرة الدفاع ترجع كرة الملك بعيو يلعبها لسماري يعمل حافظ على كورتو يمرر ولكن موجود الدفاع يدخل واسبق منهم بالك بعيو قص كرة ترجع كرة لمن لأيوب شعبان توزيع منطقة العمليات ايش يعمل محمد أمين جري زي محافظة كورتو ترجع كرة نور بيجي وتخرج كرة تماس ومعها يعلن الحكم خالد قويدر على نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الملعب التونسي ضيف مدينة حمام سوسة والأمل الرياضي بحمام سوسة. هدف أول كان سجله عمر السماري في توقيت 38 دقيقة لعب وعدل فقط الدين بن يوسف في توقيت 45:02. لك الكلمة زميلي محمد أمين.
0: شكرا لك هشام. إذن هدف مقابل هدف مباراة أمل حمام سوسة والملعب التونسي تقدم عمر السماري بهدف لفريق أمل حمام سوسة وعدل فخر الدين بن يوسف لفريق الملعب التونسي. في المقابل ريمونتادا لفريق اتحاد بنغردين في الشوط الأول بعد ما كان متأخر هدف مقابل 0 ضد فريق اتحاد المونستيري اللي كان سجل هدف الأول صالح البرهومي ثم عبد الغازي العيادي في دقيقة 17 وسجل منذ قليل الجزائري عبد الوهاب بخوش الهدف الثاني لفريق الاتحاد الرياضي ببنغردين. إذن هدفين مقابل هدف في الشوط الأول لفريق اتحاد بنغردين ضد الاتحاد المونستيري. ومباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي في الشوط الأول انتهى بتقدم مستقبل مرسى هدف مقابل 0 هدف سجله الهدف نور ماني منذ دقيقة 23. فاصل ثم موسيقى بعد أخبار بعد أن أرجعوا إلى استاد الديوير من أجل نقل المباشر لمباراة النادي الإفريقي وجوليبا المالي وكذلك النقل المباشر لبقية مقابلات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
4: الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
5: على 103.2
4: ديوان فام.

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثلي للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: الفن يكمل معاك النص النهار. أستاخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الخامسة مساء. ديوان فام عسلمة. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي إلى حدود أمس الجمعة 99 يوم توريد، حيث بلغت 25,329 مليون دينار وفق المعطيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. والبنك المركزي يفيد بأنه تم بتاريخ 10 سبتمبر الجاري تداول 30,048 مليون دينار من الأوراق النقدية والمسكوكات. وزارة الداخلية تؤكد الانطلاق في الدراسات الخاصة بمشروع إحداث منطقة متكاملة للحرس الوطني بمعتمدية سوق لحد من ولاية قبلي، وفق ما جاء في رد على سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي طاهر بن منصور إلى وزير الداخلية حول إعادة فتح مركز الأمن العمومي بمنطقة فطنصة من معتمدية سوق لحد المغلق منذ أكثر من 10 سنوات. وبن منصور يوضح أن رد الوزارة تضمن تأكيدا على شروعها في إجراءات إحداث هذه المنطقة المزمع أن تضم مركزا للترتيب البلدية ومركزا للأمن العمومي ومركزا آخر بمنطقة فطنصة. عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة بير الحفي سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد جلال الخدمي يدعو وزارتي الداخلية والبيئة للتدخل من أجل توفير الاعتمادات المالية لفائدة بلدية بير الحفي والمساعدة على انطلاق مشروع تطهير بالمدينة المعطل منذ 7 سنوات بسبب عدم قدرة البلدية على توفير قطعة أرض لوضع مضخة توصل المياه إلى محطة المعالجة الثلاثية المشتركة بين سيدي علي بن عون وبير الحفي، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
3: مشروع تطهير مدينة بير الحفي، المشروع هذا يعني طال تعطيله عنده أكثر من 7 سنوات ومعطل إلى حد الآن. كانت في البداية التمويل أنه كان في رصيد التنمية ثم انتهت أجل التمويل، جانا قرض صلب البرلمان للديوان الوطني للتطهير واجتهدنا من أجل إدراج بير الحفي في نصيبها من التمويل هذا. تمكنا الحمد لله من إدراج تمويل مشروع بير الحفي. الآن الموارد المالية متوفرة ما عندناش إشكال، لكن ظل المشروع يراوح نفس المكان وهو الآن يعني معطل. أسباب التعطيل تعود إلى عدم قدرة بلدية المكان وبلدية بير الحفي على توفير قطعة أرض وين يحطوا المضخة بتاع المياه حتى تمكن المياه صرف من إيصالها المحطة المعالجة الثلاثية للمياه اللي هي مشتركة في المشروع في الدراسات الأولى بين بير الحفي وسيدة لي بن عون. يعني المحطة تشتغل مياه سيدة لي بن عون فقط وهي غير كافية لتوجيهها إلى الزراعات. دونك شوفوا أنه نقترضوا بالعملة صعبة وبفوائد، وبعد ذلك يصبح المشروع معطل لأسباب أقل ما يقال عنها أسباب كيف معتها شنو هي قيمتها، يعني قطعة أرض بمساحة 20 على 20 يتعطل المشروع هذا.
2: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بإيران وأن الحرب ستنتهي قريبا، مجددا التأكيد على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وترامب يؤكد عبر حسابه على منصة تروث سوشيال اليوم أن القوات الأمريكية سيطرت على مضيق هرمز وأزالت كل الألغام وفق زعمه. السلطات العراقية تعثر على منصات لإطلاق المسيرات قرب الحدود مع إيران، وذلك عقب هجوم بطائرات مسيرة استهدف خطأ نبيب في السعودية. قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية حسب ما أفاد به مصدران أمنيان عراقيان في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: الديوان مع محمد أمين خنوش على ديوان اف ام.
1: 9 دقائق بعد الساعة الخامسة وبداية مباراة فريق جوليبال المالي والنادي الافريقي. بداية الساعة الخامسة منقولة مباشرة عبر منصة ديوان سبورت. نلعبوا تقريبا في 7 دقائق لعب. نمشي ونسمعوا بطبيعة تعليق بصوت مهيب بن حسين للشوط الأول مباراة النادي الافريقي وجوليبال المالي. واضح في انتظار وصول الصوت. إذن كما قلنا لنا فريق جوليبال المالي والنادي الافريقي 0-0 في شوط أول. تفضل الله يتفضل مهيب بن حسين.
2: الكرة الأخيرة وإيجاد الحل في الخط الأمامي خاصة مع سرعة الصدغ اليسرى البحث.
1: واضح إذن في انتظار أن الصوت يتصلح 0-0 كما قلنا في مقابلة جوليبال مالي والنادي الإفريقي بالدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. في الأثناء زاد يعني حاليا 3 مقابلات في حساب بطولة أبطال المحترفة الأولى لكرة القدم. الأشواط الأولى مرحلة مسوس الملعب التونسي هدف مقابل هدف كيف مقابلة اتحاد المنستير واتحاد بنقردان. حاليا الشوط الأول متقدم فيه اتحاد بنقردان هدفين مقابل هدف. ومقابلة مستقبل مرسى النجم الساحلي مستقبل مرسى تقدم هدف مقابل 0 هدف كان سجله نور ماني. نرجع لمقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والبداية بشكون لحمدي الشليبي من ملعب العزيز الشيبي بالمرسى. تفضل حمدي.
3: الثانيين عودة مع الشوط الثاني للمباراة 50 خلاص عودة اللقاء نتيجة تسجيل على حالها هدف مقابل 0 لمستقبل المرسى وبداية إيجابية جدا في المباراة. هجمة من كلا يعني من كلا الفريقين مستقبل المرسى في الشوط الثاني بهجمة ممتازة وتسديدة لكن الحارس تألق. كيف النجم الرياضي الساحلي بازدواجية كاد انه سجل الهدف التعادل ونتيجة تشكيلة ورقة المباراة. نذكر انه فما التغيير وحيد في الشوط الثاني للنجم الرياضي الساحلي خروج عزمي هما ودخول أنيس جريرة ويعني نفس التشكيل كان بين نجم الساحلي وخلاف التغيير شراسفان مع صبري بن حسن وجه التشريدة وبكر تيارا أبرزو فيليب عزمي هما عبدالله العمري عثمان جاكي تيا أشرف بن دياف ريان عنين ياسين الشعباني بالنسبة لمنتخب المرسى حمزة بن خلفية عزيز الشاوش اللاعب عبد القادر الجاسمي للخل الشوط المباراة الأول ومحمد وسيم البحري ريكي فيليب أمين لاعب كان خادر ومحمد الحملوني ونور ماني. هذه ورقة المباراة ولا التشكيلة الأساسية للفريقين. النتيجة هدف مقابل 0. التغيير الثاني للمستقبل الرياضي بالمرسى دخول اللاعب عمر الفرايدي وخروج اللاعب فراس عيسية. نعم دخول عمر الاسرائيلي وخروج فراس عيسية في 51 دقيقة لعب من الشوط المباراة الثاني. وفي التنفيذ الكرة الحارس حمزة بن شريفية الكرة الطويلة لأن حمزة بن شريفية لكن دفاعات النجم الرياضي الساحلي استخدم الكرة كرة الكاميرا للنجم.
1: واضح في توقيت حمدي
3: في توقيت 52 دقيقة مستقبل مرسى مازال متقدم هدف مقابل 0 أمام النجم الرياضي الساحلي.
1: واضح نمشي لمقابل دوري أبطال أفريقيا نادي الإفريقي وجوليبال مالي في 9 دقائق لعب 0-0 بصوت مهيب بن حسين من منصة ديوان سبورت. تفضل مهيب.
2: جاء اليمنى كيزومبي راوغ كيزومبي بيعدي ولكن ضربة التماس رامية التماس تعود لصالح النادي الإفريقي. تتلعب الكرة بسرعة البحث أكثر من الجهة اليمنى التوزيع في الكرة الأخيرة وبالرأس ولكن أسبق سليمان كوليبالي في الكرة الأخيرة. توزيعة غيثة للزعلوني تجد أمامها الحارس سليمان كوليبالي لكن حذاري من هجمة معاكسة من مثل هذه الكرات والتدخل من عبد المهيب الشامخ ودفاع السيا ينقذ الموقف من ألطاف اللي شاهد فرصة كانت للإفريقي. ضاعت الكرة بسرعة سليمان كوليبالي حذرها للهجوم أمام صعود هجومي للنادي الإفريقي ولكن أمام بهتة دفاعية في اللقطة الأخيرة من الطرف اللي الشامخ وأيضا الشريمي في انتظار الإعادة تلعب الكرة التغطية من الدفاع البحث عن تسديدة ممتاز دفاع الأفريقي ممتاز دفاع الأفريقي توسية على حافة الميدان من ماهر الكنزاري خلال هذا اللقاء والفريق المالي إلى حد هذه اللحظات مع وصولنا للدقيقة العاشرة يبقى الأفريقي صامد يبقى الأفريقي إلى حد الآن بأسبقية الذهاب بهدف قديدة يضع خطوة نقول مؤقتا في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم تتلعب لكرة طويلة تغطية موجودة من دفاعات الأساسية تبقى الثانية في وسط الميدان كانتي عادي يكسب ضربة المخالفة الحكم ما يعطي شيء في الكرة الأخيرة ترجع مرة ثانية لصالح الفريق المالي البحث على إيجاد الحلول عبر الجهة اليسرى ولكن التغطية تبقى موجودة من دفاعات الإفريقي إلى حد هذه اللحظات يبقى الفريق المالي الخطورة دائما من فريق جولي با عن طريق لاجي سيدي بي في هذا الشوط الأول حذاري من هذا المهاجم خاصة موجود على الجهة اليسرى بحثا عن إيجاد الحل من الفريق المالي هذه كرة واستيماتها من دفاعات الأسياء دعم جماهيري كبير لفريق جولي با كنا شفناه حاضر في الحصص التدريبية وهذه كرة لازم التغطية تكون موجودة تبقى الخطورة على الجهة اليمنى من بدرة تحذير ولا تسديدة ولا كرة تبقى الخطورة في التوزيع في القائمة الثانية لازم التغطية موجودة وممتازة الدفاع موجودة الدفاع في التغطية الأخيرة التغطية موجودة وحاضر من إسماعيل ياسين بارا ترجع في وسط الميدان المحاولة من دياكيتي وصل الكرة على الجهة اليسار إبراهيم ديمبيلي مقطوع على الكرة من كيزومبي البحث على الشريمي ولكن سوء تفهم على مستوى الكرة الأخيرة يخلي الفريق يخسر العملية ويرجع الامتلاك لصالح فريق جولي بالمالي كابتن ياسين لحد الآن الأفريقي لحد الآن ما زال متعادل دون أهداف ومدينة قاعدين نشوفه في الخطورة لفريق جولي با وهي كرة أبرز المثال خاصة عبر الأروقة والموجود رقم 8 في اللقطة والكرة الأخيرة على مستوى تشكيلة جولي با في هذا اللقاء موجودين يحاولوا يدخلوا أكثر عبر الأطراف وإيجاد الحل وهذه كرة لازم التغطية تكون موجودة والدفاع يتدخل تبقى الخطورة لفريق جولي با البحث عن التسديد والكرة ضاعت على جولي با ومن الطفل له ثم تسرع من الفريق المالي في الفرص
4: صحيح والأكيد وثابت أنه بعد بداية متوازنة ما بين الزوز فرق رينا في الخمسة أو ستة دقائق الأخيرة يعني ضغط شوية من فريق المالي وهذا مؤكد وثابت لأنه كيما حكيت وسبقت في الأفونغو حكيت على طريقة لعب الفريق هذا يركز برجع على خلق التفوق العددي على مستوى الأطراف واعتماد الكرات العرضية والتوزيعات في اتجاه المهاجم من نسميه مفتاح لعب الفريق هذا هو سيدي بي المهاجم عنده مورفولوجي ممتازة قادر أنه يحذق اللعب الكرات الرأسية ديفيزيون قادر أنه يشكل خطر تطلع ديما التوزيعات العرضية في اتجاهه هو إذا كان حتى ما خذهمش تكون الكرات الراجعة أمام منطقة جزاء النادي الإفريقي الحاجة الجيدة بالنسبة للنادي الإفريقي الفيجيلونس والانضباط على مستوى ثنائي محور الدفاع أي سيرتو بالنسبة لي نشوف أنا نقطة جد إيجابية المقابلة هذه استعمال أو وجود كونتي في كلاعب ثالث مع سيدو خان ومع شريمي لماذا لأنه ملعب هذا ممتاز على مستوى الافتكاك حاضر الكرات الثانية الراجعة من دفاع النادي الإفريقي باش يمنع الفريق الخصم من استغلال تصويبات عن بعد وهذا جيد الحاجات بتاتر السلبية اللي باش نحكيو عليها في 13 ولا في 14 دقيقة النادي الافريقي وين ما يسترجع الكرة في منطقة منخفضة قاعد يخسر الكرة بسرعة وهذا غير جيد ومؤشر غير صحي لماذا طالب لأنه لازم النادي الافريقي بعد ما يسترجع الكرة يحاولوا الزوز ملاعبية على الأطراف نحكي على كين زومبي والحرزي والملاعبي الثالث الموجود في منطقة وسمدي وخاصة المهاجم المحطة نحكي على قديدة إنهم يمسكوا الكرة ويحاولوا إنهم يمتلكوا الكرة أكثر ما يمكن في انتظار صعود البلوك يعني البلوك اللي متاع النادي الافريقي والملاعبية يصعدوا أكثر ويخرجوا باش ينجم حتى الفريق الكل يتنفس لأنك مش تخسر الكرة في وقت قصير ترهق هنا الجانب البدني للاعبين وعلى المستوى الدفاع باش تولي طونكيسي جو اكثر دونك هنا هذه النقطه لازم يتفطن لها مير كانزار يحاول انه كيف يسترجع الفريق الكره يحاول يحتفظ بها اكثر ما يمكن ورينا فما مؤشرات ايجابيه نحكي على ترانزيسيون اللي صارت رينا الاكسيون تاع المخالفه تاع شريمي رينا التوغل تاع كينزون بها الجهة اليمنى دونك النادي الافريقي يحاول انه بذكاء يعرف كيفاش يلعب ويقصد سيرتو مجهوداته لانه المقابله باش تلعب مازال يعني في في في اول ربع ساعه قادره انه الفريق على المستوى البدني انه يقاوم المباراه هذه ويكمل يخرج بالمباراه الى بر الامان
2: أكيد السناف اللعب في هذه اللحظات بعد مرور ربع ساعة أولي لحد الآن دون أهداف في ملعب محمد كوناتي بالعاصمة المالية باماكو. عدد من جماهير الأفريق التي تحولت إلى مالي لمساندة الفريق. بعد شوية أكيد ستكون الجماهير تحت متابعة جماهيرية وتحت متابعة كاميرا ديوان في وصف ونقل كل صورة كاملة هنا في مدينة باماكو العاصمة المالية مع كرة حاليا لصالح الفريق المالي. البحث دائما على سليبي بكرة طويلة في الخط أمامي ولكن التغطية موجودة. المحاصرة اللاصقة لازم تكون ولكن التدخل في الكرة الأخيرة وضربة المخالفة للفريق المالي. لازم دائما التغطية تكون حاضرة من ممثل كرة القدم التونسية. توصيات من مهر الكنزاري على حافة الميدان. ذكروا الأفريقي اللي يلعب هذه المقابلة مناسبة الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا مباراة الإياب بعد أسبقية الذهاب. دائما الأفريقي يقتدي إلى الشباك في الدقائق الأخيرة وهذا ما تتمناه جماهير الأفريقيا الوصول على قلب هدف ممكن قد ينقص نوعا ما من الضغط الكبير المسلط على اللاعبين. وهذه كرة حذرة والهدف الأول للفريق المالي في هذه اللحظات أمام بهتة دفاعية واحتجاج من لاعبي النادي الأفريقي. جولي بالمالي يتمكن في ربع ساعة أول من تسجيل

0: خجل يبان.
1: هو بون فما بتاتر فما ايبوتيز انه الهدف يكون حاله تسلل, لكن رينا احتجاج بعض لاعبين النادي الافريقي. لكن على العموم يعني لازم تكون اكثر فيجيلونس واكثر انتباه على مستوى المحاسبه الفرديه, ولو انه الكره يعني صارت لها ديفياسيون من من من لاعب النادي الافريقي, وللاسف كانت امام يعني توجدت في في في في تراجكتوار اللاعب الفريق المالي اللي استغل التموقع والتمركز نتاعه وسجل الهدف كونتر بي الحارس مهيب شامخ. لكن ديما نقولوا ما زالت 17 دقيقة لعب, يعني المباراة ما زالت طويلة, لازم النادي الافريقي يركز أكثر, لازم يحاول أنه كما قلت يتلافى الأخطاء ولا النقاط السلبية اللي حكيت عليها خاصة على مستوى استرجاع الكرة, وما يحاولش أنه يخسر الكرة بسرعة, ويحاول أنه يساعد البلوك الآن متأخر في النتيجة. الفريق المالي مش يزيد يضغط أكثر ومش يحاول أنه يستغل المومون فور هذه, لكن نتصور النادي الافريقي لازم يقوم بردة الفعل ويحاول أنه يخرج من مناطقه ويطلع شوية البلوك من أجل أنه يلعب مباراة, خاصة أنه ريناه وين ما صارت لي ترانزيسيون رابيد وتلعبت كرة في سيركوي صحاح وفي الـ في الـ في الـ وفي الاتجاهات الصحيحه, النادي الافريقي قادر انه يغالط الدفاع المالي. ماهوش ماهوش ماهوش دفاع صلب, ماهوش دفاع كبير, مش يخلي مساحات, واكيد وثابت انك تقدر تغلطه اذا كان تركز وتسرع اكثر.
2: هذه كره حاليا لصالح الافريقي, ترجع من كيزومبي, كيزومبي لازم التركيز في الكرة.

0: بالجول بالجول بالجول بالجول هدف التعادل يأتي. نعم الإفريقي, نعم إفريقيا, نعم الشامبيونز ليج قد يد حاسم مرة أخرى للإفريقي ويعيد الفرحة والبسمة لجمهور السياح. لما الكل قال الإفريقي قابل الهدف, الإفريقي سيدخل في الدوامة, الإفريقي سيقبل الثاني, قد يد يجيب ويتمكن من هز الشباك, قد يد يعني من بعيد من بعيد من بعيد لنجم الإفريقي القادم والسعد في هذا اللقاء. 1-1, تعود البسمة والفرحة على جماهير ممثل كرة القدم التونسية النادي الإفريقي. كابتن ياسين, هدف التعادل كنا نحكي عن النقاط السلبية
1: والإيجابية,
0: قديدة كالعادة يجاوب ويأتي بالنقاط الإيجابية.
1: كما قلنا طالب احنا ديجا حكينا وقلنا انه النادي الإفريقي يعني قادر انه يغالط خط دفاع الفريق المالي, انه مش فريق صلب يعني يخلي المساحات باش يطمع اكثر بعد ما سجل الهدف. قلنا له كان يركز خاصة عملية اخراج الكرة, يعني في الريلونس تتلعب كرة ممتازة, ورينا اول كرة تلعبت بطريقة جيدة في اتجاه المهاجم اللي صارت الديفياسيون, نحكي على قديدة اللي عمل الديفياسيون الكينزومبي. كينزومبي بصراحة قاعد يأكد في المردود الممتاز نتاعو, ورينا كيفاش فكسة لدو زاكسيو نتاع الفريق الظهير الايسر والاكسيال جوش نتاع الفريق المالي, اعطى تمريرة في الانترفال بطريقة ممتازة, طلب كرة ممتازة من قديدة. قلت المهاجم هذا هو الاقرب لتعويض شوات في النادي الافريقي, وهذاك اللي صار, طلب كرة ممتاز, تمريرة ممتازة في تايمينج صحيح, استعمال السهولة بداخل الرجل, سجل هدف ممتاز قديدة. كما قلت النادي الافريقي لو كان يخرج شويه من مناطقه قادر يغالط الفريق المالي, ونتصور انه الهدف هذا باش يكون عنده وزن كبير, لانك كي تسجل في ميدان الخصم اكيد باش يكون عندك اسبقيه, والنادي الافريقي يرجع للتوازن نتاعو. لحذاري من ترك المساحات, وحذاري من انك ترتكب الاخطاء الفرديه والجماعيه, وفي نفس الوقت لازم تكمن اكثر, تحاول تخرج من مناطق, لانه بصراحه اللي نشوفه فيه على مجمل مباراه الذهاب وال20 دقيقه الان, الفريق المالي هذا ماهوش الفريق العتيد او الفريق اللي قادر انه يحدث الارتباك عند النادي الافريقي. دونك النادي الافريقي مطالب انه على المستوى الذهني وعلى مستوى التركيز يحاول انه يقلل من الاخطاء, ويحاول انه يعتمد على المساحات اللي في ظهر دفاع الفريق الخصم.
0: ممتاز جدا. اذا الافريقي 1-1, بعد الصعوبات يتمكن الافريقي من التعديل بكره وحاسمه, ويعني كنز ثمين بالنسبه للافريقي. صدق قديده منذ قدومه اعتبره جمهور الافريقي طالع خير على الافريقي, تتويج بلقب البطولة, سجل في مقابلات حاسمة سواء مع صنف الأكابر أو حتى صنف النخبة, ثم كان حاسم هذا الموسم في عديد المقابلات على مستوى البطولة, تسجيل في دوري الأبطال وخديدة, حتى يكسب نوعا ما بعض الخبرة مع فريق الملعب التونسي في الفترة الصغيرة اللي قضاها على مستوى مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقي. إلى حد الآن ربما وجد ظلته في الصدق قديدة, في انتظار حتى أكثر نوعا ما لينكانج المهاجم اللي لحد الآن عديد التساؤلات على لينكانج, لحد الآن ما زال مظهرش المهاجم المنتدب حديثا للنادي الإفريقي.
1: كما قلنا يعني يعني كرة القدم تم بالعمل, كرة القدم تم بثقة بالكونفيونس, راهو انا حكيت برشا على السبيتش على الكوميونيكاسيون الكبيرة ما بين مال كانزاري واللاعبين, سيرتو راهو نحكيو على فيكيو على ملاعبي مر مع المدرب هذايا في عدة تجارب, دونك هذيك
0: حتى مع المنتخب
1: مع المنتخب مع الملعب التونسي, دونك سي توتافي نورمال الملاعب هذايا باش يلقى روحه اون بلان كونفيونس.

0: يلقى روحه معول عليه كما ينبغي، يلقى تفاهم وتناغم كبير مع مدربه، وما الثقة اللي تعطاته من مدربه إلا ما زاد كونفيرميها، وهذا دليل واضح إنه الملاعب يوم تتعطى له الثقة ويبدأ عنده كاليتي. وانا حكيت على الكاليتي متاع قديدة، ملاعبي عنده مورفولوجي ممتازة، يحذق اللعب بالرأس، يتمركز ممتاز، عنده الفلير، دونك هذوما حاجات مطلوبة عند المهاجم أكيد بتعزيز الثقة وبطريقة عمل معينة وترافاي سبيسيفيك أوفنسيف في التمارين. الملاعب هذا قادر يتطور، والنادي الأفريقي لحد الآن القضلته في المهاجم هذا وانا تنظن المهاجمين الاخرين زاد راهو ديما لازم النادي الافريقي يبدل من طابعه، ما يقعدش مركز كان على لافون سونتر اللي هو يديكلونشي لا سيتياسيون، هو ديكلونشي لي بروبليم، لانه النادي الافريقي الموسم الفارط القضلته في شوات لحد الان قديده، لازم لي دو جوار دو كولوار اي خاصه نحكي طالب على الملاعبيه اللي يتخلقوا في الهجمه، ملاعبيه وسط الميدان صحيح قائمين بدورهم كما ينبغي على مستوى الافتكاك، لكن على مستوى التحول من الحاله الدفاعيه الهجوميه والصعود الى الامام وخلق التفوق العددي، لانه كيما حكينا وقلنا يجيو من التالي ما يكونوش ماركي، دونك قادرين انهم يسجلوا في اي وقت في اي مومون.
1: على ما اظن الامطار بدات تهاطل في باماكو، طقس حتى تقريبا لما نتابعه هنا عبر السوشيال ميديا انه الامطار ستتهاطل وبغزاره في عشيه هذا اليوم في العاصمه الماليه باماكو، مع ان شاء الله امطار خير تكون بالنسبه وتكون طالع خير على النادي الافريقي، علاش لا يضيف الهدف الثاني في هذه اللحظات من مثل هذه الكرات الثابته. نذكر مشاهدينا الكرام انه جوليبا افتتح النتيجه في دقيقه 15 والافريقي تمكن من التعديل بعدها بثلاث دقائق عن طريق صدق قديده مع كره حاليه لصالح السيارة البحث عن تسديدة عن فرصة لإبعاد الكرة قبل شيء من أجل عكس الهجمة، ترجع مرة ثانية حسين بن علي في التحذير، البحث على كيزومبي، تبقى الكرة الثانية، الضغط العالي مع هجوم عكس لصالح الفريق المالي والتغطية ممتازة جدا في الكرة الأخيرة من حسين بن علي بعد الخطورة مع ضربة التماس للفريق الجوليبا المالي. إلى حد هذه اللحظات بهذه النتيجة الآنية والوقتية الأفريقي في الدورة القادم في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ترجع الكرة في محور الدفاع بداية هجمة للفريق المالي عن طريق بدرا دياكيتي وصل الكرة في وسط الميدان أكثر على الجهة اليمنى وين موجود آليا توري، مقطوع الكرة لكن ترجع للفريق الجوليبا المالي. إلى حد هذه اللحظات في بناء الهجمة الأفريقي مسكر من طاقة الوسط، يضغط بثنائي الشريمي وأيمن الحرزي على ما أظن، أو حتى لعب ألان كانتي بالفعل، يعني جوهرة جديدة موجودة في النادي الافريقي ألان كانتي، أيضا اسماعيل ياسين بارا، صدق قديدة، أسماء هامة، مهل الكنزاري بكوكتيل على مستوى تشكيلة الافريقي بين لاعبي الخبرة أمثال ياسين مرياح وباقي الأسماء ولاعبي الطموح والمشروع الخاص لأكاديمية الافريقي والعناصر، حتى الافريقي رجع حتى التقاليد القديمة انتداب اللاعبين واستقدام الأجانب أصحاب السن، يعني كينما نحكيه على ألان كانتي نحكيه على ياسين بارا نحكيه حتى على توتوغو، يعني أسامي صغيرة ولكن عندها موعد وعندها ربما مكان حتى على مستوى التشكيلة الأساسية للنادي الأفريقي في قادم المقابلات، ونعرفه حتى موسم قادم هذا الموسم الحالي باش يكون هام بالنسبة للأفريقي محافظة على لقب البطولة. وشوف الأمطار كابتن ياسين، أمطار كبير
0: خير إن شاء الله، هذا أكيد الطقس طقس استواء أكيد في نعرف باماكو، يعني فما رطوبة وفما سخانة كبيرة، لكن الأمطار هذه إن شاء الله تعاون النادي الإفريقي، لأنه نعرفوا العامل البدني وعامل الضغط وعامل الرطوبة باش يكون عنده تأثير كبير. أنت حكيت على الملاعبية الممتازين، النادي الإفريقي مع خروج 6 إلى 7 لاعبين، يعني سي با فاسيل إنك تعوضهم.
2: هدف مقابل هدف في مقابلة النادي الإفريقي وجوليبال مالي، تقدم الفريق المالي وعدل بعد 5 دقائق صادق قديدة، هو الملعب التونسي في الرابطة الأولى يضيف الهدف الثاني من فريق ملح حمام سوسة. تفضل هشام. هشام تفضل خط لك.
3: يدخل نسمع فيك محمد امين، قلت لك كامادون دا يدخل في الشوط الثاني في توقيت 56 دقيقه لعب ويسجل في دقيقه 63 اسباقيه لصالح فريق فريق الملعب التونسي على حساب الامل الرياضي محمد سوسة، وكاد يسجل الثالث ركنيه تتوزع ويدخل الدفاع والحارس، ومن ثم تصويبه كانت بعيدة، قلنا كان قريب للثالث في الملعب التونسي، ولكن يتألق الحارس محمد أمين الحزقي خرج كرة في الركنية. صراحة اللاعب مادون داي فهمناش عليش، يعني على بنك الاحتياط لاعب قيمة فنية كبيرة، ريني فاسيت شوي لجاب الثالث، وهدف استغل خطأ على مستوى محور الدفاع بين غازي عبد الرزاق وجعفر موسى وسجل القاروح، يعني رات مع الحارس وسجل دخول اللاعب رقم 22 أمين الجزيري مكان مالك بعيو في توقيت 65 دقيقة لعب، 65 دقيقة لعب يدخل أمين الجزيري ويخرج مالك بعيو. تغييرات كان قام بهم الكوتش توزي ماريكو من خلال بوبكر كامارا وأمادون داي كما قلنا، مكان فادي العابدي اللي خرج بداعي الإصابة بالإضافة إلى فخر الدين بن يوسف. في حين فريق الأمل الرياضي لحمام سوسة كان خرج كل من محمد أمين جري وأوبيري مارتان ودخل علي بن حسين والطيب بن زيتون، وأيضا ثلاثة تغييرات اللي كانت منذ لحظات من خلال خروج مالك بعيو ودخول أمين الجزيري. في الوقت الراهن سقوط الحارس عاد في بخيري بعد التحامه مع أحد لاعبي الأمل الرياضي بحمام سوسة، وعلى الأرجح اللاعب علي بن حسين صلى السلامات له، مش علي بن حسين. على كل حال أحد لاعبي الملعب الأمل الرياضي بحمام سوسة تقطع أرضية الميدان، إن شاء الله السلامات. وصلنا التوقيت 66 دقيقة لعب ولا تزالت النتيجة تقدم فريق الأمل الرياضي بحمام ملعب التونسي على الأمل الرياضي بحمام سوسة هدفين مقابل هدف، بعد ما كان متأخر بهدف مقابل صفر ملعب التونسي. هدف كان سجله عمر السميري في دقيقة 38، عاد الملعب التونسي في توقيت 45+2 سجل الهدف التعادل قبل الدخول والعودة إلى حجرات الملابس. ومنذ لحظات أو منذ دقائق سجل أمادون داي الهدف الثاني ليعطي التقدم لصالح الملعب التونسي. يقوم عاد في تخيلي سلامات أيضا لاعب الأمل الرياضي بحمام سوسة ويعطيه لحكم شر تنفيذ المخالفة. عاد في تخيلي طويلة بتقول يمين يطلع برات غادي عبد الرزاق تمشي كرة في وسط الميدان، التحام بزوز لاعبي الملعب التونسي والحكم يعطي تماس لأمل الرياضي بحمام سوسة. يمشي تنفيذها أيوب بن شعبان غازي مصعب ساسي بن حسين وتماس لصالح الملعب التونسي. اتنطمت الكرة في لاعب علي بن حسين وخرجت تغيير قادم أو زوز تغييرات بالفريق اسكندر بالصغير ياخو مكان اللاعب حسين الرفاعي في توقيت 68 دقيقة لعب مركز بمركز، ودخول اللاعب رقم 18 محمد أمين خميسي مكان بركات الحميدي. اسكندر بالصغير يعني للمعادلة الدفاعية نعرفه لاعب أساسي الموسم الفارط، واحد من خيرة مدافعي الرابطة المحترفة الأولى الموسم الفارط، من القوى على دكة الاحتياط. على كل حال لاعب اللي يسبق له ونرتدي أجياء الأمل الرياضي بحمام سوسة غازي عبد الرزاق يمهد الكرة لزميله جعفر موسى، طويلة كرة طيب بن زيتون ياخو كرة يلعبها مع مصعب ساسي، مصعب ساسي يمر كرة علي بن حسين في منطقة العمليات، علي يحاول يراوغ يمر لمصعب، مصعب مازال عنده كرة يلعب كرة لمن يمين جزيري تتقص الكرة وترجع للملعب التونسي. محمد يمين الخميسي مازال كينزل، غازي عبد الرزاق يعمل كنترول ويمرر الكرة لزميله في وسط الميدان ريان فيجو، توصل الكرة لعمر السماري يلعبها مع أمين بيجي نور بيجي عفوا، تمشي كرة من جديد نور بيجي، نور بيجي شيعمل نور بيجي يوزع كرة نهاية السماري في منطقة العمليات يعمل كنترول أوريونتي والكرة يدخل الدفاع يخرجها في الركنية، ركنية على يسار عاطف الدخيني في توقيت 70 دقيقة لعب أو 71 دقيقة لعب، 71 دقيقة لعب ركنية يمشي تنفيذها مصعب ساسي، يقول يسار يعطي شارة التنفيذ الحكم خالد قويدر مصعب ساسي شلعبها في القائم الأول أو الثاني متأخر الأمل الرياضي بحمام سوسة مصعب ساسي وزع كورة لا الحكم يقول له وقف اللاعب ينبه على اللاعب جعفر موسى وعلى ما يبدو السعفي أمن يوسف السعفي وجعفر موسى أكيد الالتحامات في منطقة العمليات غالبا ما تحمل معها برشا قيل وقال تلعب ثنائية سماري مع مصعب ساسي لكن خاطئة الخميسي الخميسي الخميسي يسرع في الهجمة الخميسي مثل محافظة على كورته يقص الكرة علي بن حسين لكن ما زالت الكرة لصالح أمادون داي أمادون داي كورته خاطئة يقصها اللاعب ريان فيجو ترجع الكرة لأيوب شعبان يرجع لحارس مرماه توصل الكرة لغازي عبد الرزاق لعب بالنار الحارس محمد أمين الحزقي كرة خاطئة ترجع من جديد للاعب جوب بوبكر جوب بوبكر توصل الكرة بوبكر كامارا وتصويبته عالية وبعيدة على مرمى ممتازة هي التصويبة والفكرة ولكن عالية على مرمى محمد أمين الحزقي ما تزال النتيجة 2-1 للملعب التونسي على حساب الأمل الرياضي بحمام سوسة تمشي الكرة
2: في توقيت هشام
3: في توقيت من 28 دقيقة لاعب من هذا الشوط الثاني
2: واضح دقيقة 72 تقريبا في مقابلة ملعب سوسة ملعب التونسي نرجع إلى مباراة مالي مباراة جوليبال مالي والنادي الإفريقي وديما أكيد في المقابلة متعادلة هدف مقابل هدف سجل هدف الإفريقي صادق قديدة بصوت مهيب بن حسين منصة ديوان سبورت تفضل مهيب
1: جعل كرة لصالح الفريق لجوريبا مع كرة في محور الدفاع يمكن استغلال هذه الكرة الأخيرة وعامل الأمطار والرياح إلى حد الآن يلعب دوره مع النادي الإفريقي إلى حد هذه اللحظات ولازم النادي الإفريقي بضغطه العالي قادر على أنه يحسم المباراة في ملعب محمد كوناتي في انتظار ضربة ركنية قد تأتي رأسية قد تأتي كرة قد تأتي فرصة وقد يأتي هدف للنادي الإفريقي من كرة ثابتة من عرضية من رأسية من أي فرصة على الأقل تطمئن ولو نقول بنسبة كبيرة جدا بالنسبة للنادي الإفريقي على بطاقة العبور إلى الدورة القادم من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ترجع لكرة الوانتو ترجع مرة ثانية كيزومبي في التوزيع في القائمة الأول بالرأس الدفاع موجود تبقى الكرة مرة ثانية للنادي الإفريقي في وسط الميدان سايدو خان في صراعه مع دفاعات جوليبا ويرتكب المحظور والمخالفة والكارت الأصفر يرفع على سايدو خان متوسط الميدان الجنبي في تشكيلة النادي الإفريقي بعد التدخل الأخير على اللاعب رقم 2 موديبو كامارا في تشكيلة فريق جوليبا المالي هاي أمامكم الإعادة كانت مشروع هجمة معاكسة للفريق المالي والتدخل موجود في الكرة الأخيرة تبقى مرة ثانية بالرأس ولكن الكرة دون عنوان 6 أمتار لفائدة النادي الإفريقي الإفريقي لحد الآن أفضل الإفريقي مسيطر نوعا ما على المباراة من الناحية نقول الذهنية إلى حد الدقيقة 35 بعد أسبقية جوليبا الرد جاء بسرعة من أبناء المدرب ماهر الكنزاري وإلى حد الآن بمجموع 2-1 بين ذهابا وإيابا وقديدة يسجل ذهابا وإيابا أمام جوليبا المالي ترجع على كرة مرة ثانية في محور الدفاع بداية الهجمة من عبدول كوليبالي ترجع على الجهة اليمنى لموديبو كامارا موديبو كامارا مع الضغط في هذه اللحظات من أسامة شريمي وأيضا أيمن الحرزي والسادق قديدة الثلاثي الذي يشكل الخط الأمامي الدفاعي للنادي الإفريقي في هذا اللقاء ترجع لكرة مرة ثانية البحث عن إيجاد الحل يكثر يمشي بالكرة الفريق المالي عن طريق لجي سي دي بي لجي سي دي بي الكرة يواصل في إيجاد الحل عن طريق الياتوري الياتوري في التحذير الخطورة تبقى للفريق المالي داخل منطقة العمليات حذاري كل الحذر ولكن التغطية موجودة التغطية موجودة وثقة تزداد لدفاعات الإفريقي من أجل إيجاد الإبعاد كل كرة الكرة والتوصيات حتى واضحة من ماهر الكنزاري بالضغط العالي والوصول أكثر إلى شباك الحارس سليمان كوليبالي والتسجيل الثاني خاصة استغلال هذا العامل إلى حد هذه اللحظات. الفريق المالي تراجع نوعا ما على مستوى الأداء على مستوى التركيز على مستوى إيجاد الحل. وأمامكم الإعادة للكرة الأخيرة هذه أبرز عنوان لم سدد الكرة في زميله يعني ما عادش فما تركيز من الفريق المالي ولازم أخذ الفرصة من الفريق وإضافة الثاني والأطمئنة نهائيا على نتيجة المباراة. ترجع على الكرة مرة ثانية موديبو التحذير في وسط الميدان أكثر من كادر أرميل كادر أرميل الكرة ترجع مرة ثانية المحاولة التغطية موجودة من كيزومبي كيزومبي في عكس الهجمة فيليب فيليب فيليب فيليب يمر للسرعة على قصوى فيليب في التحذير على الجيريوم لا قديدة قديدة قديدة ممكن كرة جول يا قديدة ممكن كرة أخيرة ولكن ما في شيء يقول الحكم ستة أمتار ستعود لفائدة فريق جوليبا المالي. هاي أمامكم الإعادة للعملية الأخيرة التحذير من فيليب كيزومبي إلى الصدق قديدة والكرة ترجع لفائدة النادي الافريقي بضربة الركنية حسب إشارة الحكم المساعد الثاني على ما أظن يمنح ضربة الركنية لفائدة النادي الافريقي كرة ثابتة إن شاء الله تأتي بالجديد لممثل كرة القدم التونسية النادي الافريقي وتتواصل الأمطار بغزارة جدا على العاصمة المالية باماكو إن شاء الله تكون طالع خير إن شاء الله تساهم في هدف ثاني على الأقل للنادي الافريقي وإن شاء الله تكون أمطار خير حتى بالنسبة لنا احنا هنا في تونس. ترجع على كرة تتوزع تبقى العملية داخل منطقة الجزاء البحث عن إيجاد فرصة عن لمسة عن كرة ولكن ستة أمتار الكرة الأخيرة ستة أمتار تعود لفائدة فريق جولي بال مالي. هاي أمامكم الإعادة للعملية الأخيرة حاول التحذير في مناسبة أولى في اللقطة الأخيرة صدق قديدة ولكن ضاعت الفرصة على النادي الإفريقي. ترجع على كرة مع بداية هجمة جديدة للفريق المالي كالعادة الكرات الطويلة من أجل إيجاد والوصول أكثر إلى لاتجي سيدي بي وأيضا توري وهذه كرة للتوزيع يدخل للدفاع سيمبارا في الإبعاد في الكرة الأخيرة يبقى الهجوم المعاكس لفائدة النادي الأفريقي أكثر الصدق قديدة في الضغط على مدافع فريق جوليبا ولكن ضربة المخالفة ضربة المخالفة مع وصولنا للدقيقة 40 كابتن ياسين. إلى حد الآن الأفريقي أمسك بزمام الأمور ووضع البصمة الهامة وهي تسجيل الهدف وإلى حد الآن يتحكم في رتم المباراة.
0: النادي الإفريقي يلعب بذكاء الأمانة المدرب ميل كانزاري كما قلت يعني أعطى تعليمات أنه الفريق يخرج من البلوك باي يخرج من منطقة أخرى الخلفي يعني خرج لمنطقة وسط الميدان ولا يفتك الكرة في منطقة وسط الميدان في منطقة عالية وهذا اللي سهل أنه يلعب الكرات الترانزيسيون رابيد في اتجاه خاصة قديدة وخاصة كينزومبي الملاعب هذا اللي بالنسبة لنا نقطة قوة النادي الإفريقي وتحصل على عدة مخالفات وخاصة على ركنيات يعني
1: هذا أبرز دليل
0: أنه الفريق يعني اللي سيركوي واضحين حتى اللي تراجكتور متاع الكرة تتلعب في العمق ظاهرين وين يتلعبوا. الفريق المالي بصراحة حتى هو بتاتر نجم يقلق نوعا ما لأنه يركز برش على الجهة اليسرى يلعب التوزيعات طويلة في اتجاه سي دي بي المهاجم المحطة وفي اتجاه خاصة توري توري الجوار دو كلور على الجهة اليمنى اللي في مرة أو اثنين اخذ الكرات في ظهر حسين بن علي. نعرفه حسين بن علي لاعب ممتاز من ناحية الهجومية لكن على مستوى التمشي التكتيكي الدفاعي
1: ضربة الركنية أكيد كابتن ياسين ضربة الركنية لصالح النادي الأفريقي ولكن التغطية الدفاعية موجودة في هذه اللحظات من دفاعات الفريق الجوليبا المالي ربما كرة ثابتة كانت ممكن أن تأتي بالجديد بالنسبة للنادي الأفريقي. نذكروا مشاهدينا ومتابعينا الكرام عبر منصة ديوان سبور المنصة الأولى في تونس ولتتابعوا المباراة بصفة حصرية مباشرة من ملعب محمد كوناتي بالعاصمة المالية باماكو مع كرة حاليا للأفريقي إلى حد الآن الأفريقي أقول آنيا ووقتين إلى حد تقريبا بتوقيت تونس نتحدث الستة غير بعض الأفريقي في الدورة القادم من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ويحجز تذكرة العبور لمواجهة تيبوي سوما زامبيا للكونغولي ولكن ترجع على كرة إلى حد هذه لحظات للفريق المالي مع ضربة مخالفة لدفاعات الأفريقي فما تدخل كان على سيدو خان في اللقطة الأخيرة مع وصولنا للخمسة دقائق الأخيرة من عمر هذا الشوط الأول في وقت الأصلي في انتظار الوقت البديل كم سيضيف حكم المباراة في هذا الشوط الأول. إلى حد الآن الأفريقي أسبقية وأفضلية بهدف بثنائية قديدة ذهابا وإيابا نتحدث عن هدف الذهاب ونتحدث عن مباراة الإياب مع توقف اللعب في هذه اللحظات هنا في ملعب محمد كوناتي من أجل إسعاف السيد خان وأيضا اللاعب رقم 26 على مستوى تركيبة فريق جولي بال مالي. آليا توري اللي أخطر من أخطر اللاعبين رفقة اللاعب رقم 35 لاجي سيدي بيلي. إلى حد الآن مارينيش إبراهيم ديمبيلي اللي كان حاسم في مباراة الذهاب نوعا ما على مستوى التنشيط الهجومي عبر الأروقة، ولكن إلى حد الآن بيذكيك بيلي أبناء الكنزاري. والكنزاري يؤكد مرة أخرى أنه رجل المقابلات الكبيرة، يؤكد مرة أخرى خبرته الإفريقية من أجل قيادة الإفريقي. لما لا نقول هو الحلم كبير بالنسبة لجماهير الافريقي، ولكن تكرار انجاز 1991 والتتويج باللقب دوري ابطال افريقيا لما لا، لانه الافريقي عنده لقب سنه 91 ولكن في النسخه القديمه لما كانت المسمى كاس افريقيا الانديه البطله، ولما لا يكون لقب دوري الابطال في تونس هذا الموسم وكاس الاتحاد الافريقي هذا الكونفدراليه الافريقيه مع عوده النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. كل التوفيق لرباعي تونس من اجل دخول دوري المجموعات وعوده اشعاع تونس المسابقات الافريقيه. ترجع على كورة في هذه اللحظات لفريق جوليبا، حذري كل الحذر من الجهة اليسرى من موجود ديمبيلي. ديمبيلي في رفع على كورة البحث بالرأس يدخل لسيمبارا، ثم تبقى الكورة الثانية مقطوعة للفريق من كيزومبي. فيليب يسرع في اللعب للصدق قديدة، يحاول يشوف الحل قديدة مع وانتو مع أحد اللاعبين، ولكن الكورة ترجع مباشرة إلى سليمان كوليبالي. كوليبالي في استلام الكورة الأخيرة على مستوى منطقة وسط الميدان يوصل أكثر لبادرا دياكيتي. بادرا دياكيتي يلعب التمريرة لفابيان مازان. فابيان مازان على كورة، تبقى الخطورة لفريق جوليبا، ولكن التغطية من سيمبارا في الأبعاد إلى ضربة التماس لصالح الفريق المالي. لحظات أخيرة من شوط المباراة الأول للذين عايشوا معكم عبر منصة ديوان سبور في هذا النقل المباشر لمباراة إيبا الدورة التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مع كورة أخيرة والعملية وستة أمتار. الكورة الأخيرة والعملية، عمار عبد الحق ثابت أساسي على مستوى التشكيلة الأفريقي، يقطع كل كورة وغضب من مهر الكنزاري والتوصيات مهر الكنزاري وحواره مع المدربين والمدرب المساعد في اللقطة الأخيرة وتوصياته. نعفو مهر الكنزاري على الحافة النهائية برشا شو موجود،
0: والأمانة كان غضب متاعه في محله لأنه الكورة كانت يعني سهلة نوعا ما، وكان أحسن زعلوني تغطي على مستوى المهاجم لكنه تباطأ نوعا ما وخلى المهاجم يعني يأخذ الكرة في منطقة خطيرة وحساسة. توزيعة للحسن الحظ أنه لاعب سيدي بي معرفش كيش تحكم في الكرة، وكانت التغطية متاع عبد الحق الملاعب ذي حبيت نحكي عليه. ملاعب يعني كتشوف يعني المقابلات البسيطة اللي لعبها في مستوى كبير، تشوف الكونفيونس الكبيرة، تشوف الثقة، تشوف البوتنسيال بصراحة على مستوى قراءة اللعب، على مستوى استباق الكرات، على مستوى قراءة تراجيكتور، على مستوى الكومبليمونتاريتي والسينكرونيزاسيون بينه وبين الاكسيال اللي بجنبه. نحكي على سيمبارا، دونك يوريك انه الملاعب هذايا بوتنسيال كبيره والثقه الكبيره نتاع مال الكنزاري. مال الكنزاري من الاشياء الايجابيه المدرب هذا انه يعطي ثقه للملاعبيه الشبان، وهذايا واضح واكيد. بتاتر باش نعاود نرجع هنا ديما نقول حذاري النادي الافريقي في الفترات الاخيره بعد ما تحسن نوعا ما على مستوى الريلونس، على مستوى عمليه افتكاك الكره و طريقة تنظيمها واللي التراجكتوار تلعب فيها. نادي الافريقي رجع تو يخسر الكره بسرعه، راه الفريق هذا وين ما يخسر الكره بسرعه اكيد باش يحط ضغط كبير، لانه ملاعبيه المدافعين والملاعبيه اللي على الاطراف وملاعبيه وسط الميدان كي يخسروا الكره بطريقه كبيره، يعني المهاجمين المهاجم قديده كينزومبي والحرزي اذا ما يستحفظوش بالكره ما يحاولوش انه يمتلكوا الكره باش ينافسوا زملائهم ويخليهم يتنافسوا ويرجعوا في المقابله باسرع ما يكون.
1: أكيد اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول إلى حد هذه اللحظات 1-1 بين الأفريقي ومضيف جولي بالمالي مع 5 دقائق وقت بديل يضيف على حكم في هذا الشوط الأول بين الأفريقي آسيا وجولي.
2: إذن هدف مقابل هدف قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول بين الأفريقي وجولي بالمالي في مالي، سجل هدف للتعادل بالنسبة للأفريقي صادق قديدة بعد ما قدم الفريق المالي. نرجع إلى الرابطة المحترفة الأولى ومباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي تقريبا في 90 دقيقة لعب ديم، مستقبل مرسى متقدم هدف مقابل 0. تفضل حمدي.
4: شكرا لك أمين. تفاوت من القلاب لازلت نتيجة هدف مقابل 0 بين مستقبل مرسى والنجم الساحلي. نستق ارتفاع بين جزء يعني بين الفريقين، شفنا هجمات من مستقبل مرسى من أجل يعني البحث عن هدف ثاني، وأيضا فما هجمات هي النجم الرياضي الساحلي من أجل تعديل النتيجة. سروا 3 تغييرات بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، دخول ريان جارة مكان عبدالله العمري ودخول وسام عبيد مكان اللاعب مبكر جارة، وأيضا دخول هادي بوسلامة مكان اللاعب نهائيا نعنين في المقابل مستقبل المرسى خل عزيز الأتريدي وخروج الهدف وتحمل تفريحيد نور ماني وإطلاق 7 دقائق كوقت بدل ضائع بدل 7 دقائق على نهاية اللقاء أمين كما قلت لك 6 تغييرات في الشوط الثاني بالنسبة للنادي الرياضي الساحلي وزوج تغييرات في الشوط الثاني للمنتخب الرياضي المرسى وكيف وصلنا 90-1 وهدول الجميع عبرين الحمروني عفوا المرسى على أرضية الميدان الثانية وعودة الكرة وعودة اللاعب هذا يقول الحكم كابتن لي المنتخب يجب المرسى عن طريق أسامة الأجباني نفذ الكرة الكرة اللي هي دفاعات النجم الرياضي الساحلي عبد أمبروجو يصعد بالكرة يلعب يوصل في الميدان النجم الرياضي الساحلي مازال في الكرة ومازال النجم يعني ساخط على مستقبل المرسى يبحث عن هدف التعادل كنا شاهدنا على مدرب كريستيان براتوني يدفع في اللاعبين من أجل التعديل استخلت الكرة لأشرف فاديفي فلكن التدخل مورديس من أسامة الأجبيري يحط الكرة في التماس تماس للنجم الرياضي الساحلي اللي في تلعب بالأدوين ولكن الدفاعات المرسى ممتازة تزيل الكرة قريبة من 18 ولكن تدخل اللاعب البديل عزيز الأسرايكي الكرة تعود النجم الرياضي الساحلي تزيلت يعني الكرات للنجم الساحلي البحث عن هدف التعادل والعودة بنقطة إيجابية من ملعب عابد عزيز الشيو في المرسى لكن النتيجة لا تزال هدف مقابل صفر للأجنوية الكرة برا أوت ترجع للحارس حمزة بن سلفية في تنفيذ الكرة ملعب في التسجيل في الوقت المبدل الرائع الحكم يخبر حمزة بن سلفية يسرع في تنفيذ الكرة أكيد جماهير الأجنوية تساند في فريقها أبناء المرسى فرحانين بالتقدم الحلمي والغالي في الشوط الثاني أكيد جماهير يعني تدفع في فريقها أجل مواصلة اللقاء الانتصار في المقابل النجم الرياضي الساحلي مطالب بالتعادل في يد الدقائق إلى 5 دقائق المتبقية قبل نهاية المباراة ترجع الكرة للنجم الساحلي ولكن يقع من محمد رين الحبوني ويرفع مخالفة الحبوني يرفع مخالفة ونزل على أرضية الميدان الحكم يكتب بالعيد واللاعب في عدم إضاعة الوقت يقوم لبيت ريان الحمروني في انتظار التنفيذ من الحارس حمزة بن سلفية ننتظر تنفيذ الكرة ومستقبل المرسى أكيد يريد التأمين النتيجة يريد المحافظة على التقدم في الشوط الأول من كرة بعيدة بدون عنوان من الحارس حمزة بن سلفية تعود لدفاعات ويوزي تشريدة في تنفيذ التنين ويوزي تشريدة يلعب الكرة لهادي بوسامة هادي بوسامة يربح المخالفة يربح المخالفة يعني في الأخيرين وهذه تفريدة مركزة واضحة على قائد فريق النجم الساحلي وهذه تفريدة يعني لكلفه انذار انذار سيرفع نعم يرفع في وجهه وهذه تفريدة وأيضا لأحد مرافقي فريق النجم الرياضي الساحلي نعم نعم شفنا يعني لحظة من زوج لاعبين بين وهذه تفريدة و كيف أحد في طرف أو أفضل مش واجه كثيرا لإحتيال أخرى تقرارين اللاعب البديل هادي بوسامة وأيضا اللاعب اللي يدخل عزيز الأتراجي في مستقبل المرسى وفي دورة الفرد واحدة لعزيز الأتراجي والأخرى لهادي بوسامة من نجمة يحيى ومخالفة
2: في توقيت حمدي
4: في توقيت 94 دقيقة لعب وباقي 3 دقائق على نهاية اللقاء.
2: واضح ديما 94 دقيقة لعب وديما مستقبل المرسى هو المتقدم هدف مقابل صفر. رجعنا لكم أكيد متواصلين معكم أنتو إلى غاية الساعة الثامنة منذ قليل نهاية الشوط الأول لمقابلة جوليبال مالي والنادي الإفريقي. متعادل هدف مقابل هدف. سجل هدف النادي الإفريقي المهاجم صادق قديد اللي كان سجله هدف الفوز في الذهاب. بطبيعة الإفريقي هكذا متأهل إلى الدور الثاني لمواجهة تي بي مازيمبي في انتظار بطبيعة نهاية الشوط الثاني. نحب نرحب أكيد بالثنائي معنا أكيد في المافيولا الحكم الدولي السابق حسن حروج. مساء الخير.
5: مساء الخير. مساء الخير للسادة المستمعين. مرحبا أخويا أمين.
2: شكرا لك. كيف أمين عباس على مستوى التحليل والكرونيك معنا طوي لغاية الساعة الثامنة. مساء الخير أمين. ميكرو
6: الناس يسمعوا فينا كل على
2: ميكرو. تفضل تفضل أمين.
6: مرحبا بك أمين. مرحبا ياسين وكل اللي يسمع فينا كل على التلفزيون.
2: واضح إذن كما قلنا الشوط أول متعادل هدف مقابل هدف بين النادي الإفريقي وجوليبال مالي. قبل ما نحكيه على الكرة وشنو صار في الشوط الأول أكيد فما بعض الأخطاء التحكيمية الحقيقة اللي رناها من بينهم المخالفة اللي جابت الهدف لفريق جوليبال مالي. كيفاش كان أداء الحكم ليفاري موديست سياسين حروش؟
5: الحكم إيغ موديست ريشار كوكورا بلغ من العمر 28 سنة دولي من 2023 في رصيد زوج مباريات الموسم الفارط في الشامبيونز ليغ الإفريقية مشاركتين كذلك في الأندر 20 أقل من 20 سنة
2: كأس أفريقيا.
5: المباراة بدأت في ريتم سريع الحقيقة تحكيميا نحكي بارابور للقطات التحكيمية
2: حتى الريتم تاع الشوط الأول ممتاز.
5: دقيقة سادسة عن مطالبة فريق جوليبال مالي بضربة جزاء هجمة على الرواق الأيمن باسون روتري. المهاجم المالي نجح في لعب الكرة. المدافع النادي الإفريقي رقم 6 ما نجحش في لعب الكرة وكذلك لم يلمس المهاجم الذي تفاعل السقوط وسقط عن عمد. كانت تنجم تكون حتى سيميلاسيون افيك كارتون جون لكن قرب المسافة بين المهاجم والمدافع خلى أنه الحكم يأمر بمواصلة اللعب وقرار سليم وصحيح. دقيقة 27 دقيقة عن رقم 6 من جوليبال مالي في هجمة معاكسة كرة قطعت على مستوى وسط الميدان تمريرة في العمق لصالح النادي الإفريقي ودي كوتي غوش على اليسار وارتكبت مخالفة على لاعب شريمي للنادي الإفريقي. الحقيقة الحكم ظفر المخالفة كان قريب ولكن لم يسند الورقة الصفراء لأنها تعتبر هجمة واعدة. كان هناك مدافع على نقطة الجزاء مدافع ثاني نعتبرها هجمة واعدة نكتفيه بالانظار. مرة أخرى لهنا الحكم لم ينظر لاعب جوليما المالي. دقيقة 15 و 27 دقيقة هذه 27 ثانية اللقطة اللي تحكي عليها لهنا مخالفة أعلنها الحكم لرقم 8 من جوليما المالي لكن شاهدنا أنه لاعب الإفريقي لعب الكرة ثم لاعب جوليما المالي حاول أنه يواصل اللعب الكرة ولكن ليتي ديزيكيبري وحده سقط وحده لم يتفاعل سقوطه ولكن سقوطه كان طبيعي والسقوط متاعه ني با دو ان كونتاكت دو جوار دو كلوب افريكان جوار لاعب نادي الافريقي لعب الكرة. لهنا ظفر الحكم مخالفة لا وجود لها. تلعبت المخالفة في دقيقة 16 و 20 ثانية في العمق جابت هدف جولي بالمالي. إذن الهدف كان مسبوق
2: بخطأ
5: غير موجود أعلنه الحكم.
2: واضح.
5: دقيقة 20 كيف لهنا مخالفة لصالح النادي الإفريقي في أقصى اليمين لاعب رقم 10 من جوليبال مالي ما كانش على مقربة من الكرة تدخل من الخلف أمبيتمون فس على جوار الساق نتاع النادي الإفريقي وكانت احتجاجات من بنك الإفريقي وشفنا المدرب مير كانزاري يحتج على الأقل ورقة صفراء. علاش قلت على الأقل ورقة صفراء؟ لأنه الصورة ما كانتش قريبة واضحة باش نشوفوا احنا البوينت كونتاكت مي ليسونسييل فما دهس من خلف فما دهس على الأقل ورقة صفراء. ثالث مخالفة اللي لم يشهر فيها الانذار
2: الصفراء ضد لاعب جوليبا
5: المالي. دقيقة 34 و 50 ثانية كانت ورقة صفراء لسيدو خان لاعب النادي الإفريقي للحقيقة قام بهفوة تكتيكية لمنع هجوم معاكس دو سو ديفلوبي وكانت الورقة الصفراء لهنا مستحقة. عندنا لقطتين للمساعد الثاني. اللقطة الأولى في دقيقة 37 و30 ثانية هجمة معاكسة للنادي الإفريقي عن طريق قديدة في أقصى اليمين على مقربة من الحكم المساعد.
2: الحكم قريب برشا
5: الكونتاكت. هما لقطتين بحذا، هما لقطتين. اللقطة الأولى متاع قديدة على مستوى غرب منطقة الجزاء، ما دخلش قديدة منطقة الجزاء، تمت إعاقته. لهنا المفروض المساعد يتدخل لإعانة زميله، ولو أنه زميله كان معناته في تنقلاته دائما على مقربة. أعطى الحكم ضربة ركنية كورنير
2: وهي مخالفة،
5: وهي مخالفة. اللقطة الأخيرة المساعد الثاني كانت في دقيقة 39، إيبول إيبول من لاعب نادي الإفريقي، المساعد أشر على مخالفة لصالح جولي بالمالي ولا وجود لها. هذا هو
2: واضح. أخبار مع فؤاد مبارك بعد نجم نحكيه على الشوط الأول ومقابلة جولي با والنادي الإفريقي، هدف مقابل هدف بين جولي با والنادي الإفريقي.
7: ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM سبور غرام.
8: ديوان FM
7: صوتكم
8: في تونس الكبرى
7: على 93.5
8: L'essentiel de l'info. Flash News.
9: موجز السادس مساء، ديوان FM عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية خلال الساعات 24 الماضية، بلغت عليها 43 مليمترا في القلعة الخصبة من ولاية الكاف. والمعهد يتوقع تواصل نزول الأمطار لتشمل هذه الليلة الجنوب الغربي مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة. ووفق نشرة متابعة، يكون الوضع الجوي غدا الأحد ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. النائب بمجلس الإقليم الثاني الذي يضم ولاية تونس الكبرى وزغوان ونابل أنيس الخلفاوي يدعو إلى مراجعة شاملة لشبكتي تطهير وتصريف مياه الأمطار بالإقليم الثاني، مشددا على ضرورة إعادة إحداث بنية تحتية أخرى لشبكتي تطهير وتصريف مياه الأمطار المهترئتين بولايات الإقليم الثاني، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتوقعات بتسجيل تساقطات هامة في موسم الأمطار.
10: ولاية تونس اللي انتم تعرفوا ريزو نتاع لو بلوفيال ولا حتى نتاع اللوناس قديم ياسر ومهترئ، ولازم إعادة إحداث بنية تحتية أخرى في ما يخص شبكة التطهير والمياه صرف الأمطار. هذا الكل ما تسبب في الآونة الأخيرة في فيضان على مستوى محطة باب عليوة والأنهج المحيطة كما باب بحر وغيرها من المناطق. دونك لازم اليوم البلدية ولا حتى السلطة الجهوية لازم مراجعة شاملة لشبكة التطهير والشبكة تصريف مياه الأمطار قبل ما تكثر الأمطار ونلقاو روحنا في الشتاء واضرار كبيره وكبيره جدا كما حصل في ولايه نابل. تعرفوا انتم ولايه نابل اللي كانت تعرضت للفيضانات 2018 وما خذتش العبره من الفيضانات هذيك، وتعرف شنو صار 2026 وكانت فيضانات كبيره وكبيره جدا خلفت برشا اضرار خاصه على مستوى البنيه التحتيه اللي تقدرت بما يقارب 80 مليار خسائر.
9: دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين تشرع في تنفيذ جملة من التدخلات في عدد من مناطق الجهة، شملت بالخصوص تعديل مجاري الأودية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال موسم الخريف وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المتسكنين والممتلكات. والمندوبية تؤكد أن الأشغال ستتواصل لتشمل مناطق أخرى بالجهة بهدف تعزيز جاهزية المنشآت ومجاري المياه لمواجهة أي طارئ محتمل خلال الفترة القادمة والحد من تداعيات الفيضانات خاصة في المناطق والمواقع التي يمكن أن تشهد تجمعا لمياه الأمطار. فرق الحماية المدنية تتدخل ليومين متتاليين من أجل إخماد حريقين اندلع في وحدتين سياحيتين متوقفتين عن النشاط ومهجورتين بالمنطقة السياحية بجربة من ولاية مدنين، وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يوضح أن الحريقين لم يخلف أضرار كبيرة أو خسائر بشرية، إلا أن النيران أتت على غراسات النخيل بالوحدتين وأسفرت عن احتراق أكواخ شاطئية في إحداها كانت معدة في السابق للإقامة والإيواء. وفي الشأن الدولي، المنظمة الدولية للهجرة تحذر في بيان من أزمة نزوح تتفاقم بوتيرة سريعة في اليمن مع احتدام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية، مضيفة أن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ جويلية الماضي. البحرين تعلن اليوم أنها لن تشارك في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان الاثنين القادم بين إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز، مذكرة بتعرضها خلال الحرب لهجمات إيرانية.
8: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. خليك قريب. فيم وراجعين.
11: Dernier appel. Dernière démarque chez Mazzaro Milano.
12: اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض

0: رجعنا معكم في ستاد ديوان.
1: 9 دقائق بعد الستة، أنتم تسمعوا في استاد الديوان، توصل معكم من توي لغاية الساعة الثامنة. منذ قليل التحق بنا الخال فوزي الخماسي، مساء الخير في البرامج الجديدة للموسم هذا الشتوية. مساء الخير،
2: مرحبا بك محمد أمين، مرحبا بكافة المشاهدين والمشاهدات المستمعين ومستمعي الديوان فهم، مرحبا بجماعة الكل في البرد والتقنين اللي خارج الاستديو.
1: كيف تحية متجددة لكل من ياسين حروش ومن عباس. نحكي مع الشوط الأول لمقابلة النادي الإفريقي وجوليبال مالي، انطلق منذ قليل الشوط الثاني، ديما نتيجة هدف مقابل هدف، والإفريقي الشوط الأول عرف كيفاش يخرج من بعد ما قبل الهدف بتاع جوليبال، عرف كيفاش يخرج من المومون الصعيب، نقول احنا وعدل بسرعة وقعد شد المقابلة.
3: أكيد الحقيقة الماتشات هذوما كي نبداو سيرتو في الأفريقي، يعني سيرتو يبدا ماتش لي روتور وفيه كاليفيكاسيون، دونك ديما لونتام دو ماتش عندها قيمة كبيرة، سيرتو الدخول في الفريق كما تشوف أكيد جدا، زاد الظروف الطبيعية أكيد فما مطر، زاد حتى الحكام، ديما نحكي ديما على لونتام دو ماتش، سيرتو ما كانش باهي في الإفريقي، لكن بعد ما قبل الهدف الإفريقي عمل رياكسيون ديريكتومون عدل، وكان ينجم يكون حتى يسجل هدف الثاني،
1: ما كانش بعيد.
3: فما كاركتير اللي شفته المير الكنزاري، ما بدلش برشا في الديسبوزيتيف نفسه، لكن البلوك بارفوا يكون بلوك با وساعات يطلع البلوك شويه. اكثر حاجه عجبتني انه ما فماش ديزانترفال، ما فماش الاسباس للفريق المالي اللي شفناه، اون ايكيب تكنيك، اون ايكيب اللي تعرف تلعب كره سيتو قدام، يعني عندها ليزانديفيدياليتي اللي ينجموا يتعداو، لكن شوف لازم يكون بلوك كومباكت كما شفناه في بريمير ميتون، لكن شوفوا توا زاد لونتام تاع ديزيام ميتون، لازم الافريقي يشدوا رواحهم يكملوا في نفس التوجه اللي بداوا به المباراه. اكيد جدا مازال حاجه باهيه ممتازه جدا انك تسجل هدف خارج الديار، دونك حاجه ممتازه جدا، لكن مازال اللي قال فريق المالي اختير جدا، وانا زاد الافريقي كانت مخترة في الترانزيسيون اوفنسيف، في وقت تفك الكره حسينا فما افكار في النادي الافريقي مالجري ساعات كما كنا
1: خروج صحيح بالكره،
3: حسينا
1: فما فوضى
3: للنادي الافريقي، وسيرتو قديده كان مخطر جدا، يعني قديده ديسيزيف للماتش الثاني،
1: كومباتيبل برشا مع كينزوبي والحارسي
3: زاد كيف فلاسيست هو بيدو، يعني تحسوا الهدف
1: نفس الثنائيه نتاع
3: اللي موجود دوني دونكوني، هذه خدمه نتصور اليوم حتى في لي جو فيرتيكاليتي في جو القدام امين، يعني الباس لولا دوك دوك ريكوبير لا بال، ديما الباس لولا فير لافون، دونك هوني فما افكار تو نشوفوا في الدوزيام ميتون دي كيف اكيد جدا باش يضغط الفريق المالي، لازم برشا خبيثه، لازم برشا صنعه، وسيرتو خبره من اللاعبيه اللي موجودين في الافريقي يمتصوا، ان شاء الله لونتام هذه نتاع الدوزيام ميتون يمتصوا، وعلاش ليه كان ينجموا يسجلوا الثاني باش يتنفسوا وتترشح النادي الافريقي اكيد جدا.
1: واضح بالتوفيق للنادي الافريقي في الشوط الثاني. نرجعوا بصوت مهيب بن حسين، الشوط الثاني لمقابله النادي الافريقي وجوريبا، ديما هدف مقابل هدف، نذكروا ان هدف النادي الافريقي كان سجله صادق قديده منذ الشوط الاول.
4: الافريقيين ذكروا المباراة اللي تابعوها بصفة حصرية ومباشرة عبر منصة ديوان سبور بين الجوليبا المالي والنادي الافريقي مباشرة من العاصمة المالية باماكو، مع كورة حاليا لفريق الجوليبا تغطية من حسام بن علي في الابعاد الى حد هذه اللحظات، وحتى يعني نظرة بسيطة الى حد الان 10 دقائق لعبة تعادل دون اهداف بين ديان بارز السنغالي والترجي الرياضي الجرجيسي. ترجع على كورة لصالح الفريق المالي لفريق الجوليبا من اليمين لليسار، اكثر لايصال الكره للخط الامامي وين موجود اللاعب على الجهه اليسرى مع الخطوره تتواصل لتشوريبا، والتغطيه موجوده من الدفاع في مناسبه اولى ثم الثانيه، لازم يكون في خطا سيد الحكم، والهدف الثاني بكيفيه غريبه، يعني احتساب الهدف الثاني للفريق المالي في العمليه الاخيره، يتمكن تشوريبا من تسجيل الهدف الثاني بعد لخبطه وكوكبه دفاعيه. نشوف الكره الاخيره والصراع داخل منطقة العمليات، ممكن كانت تم مخالفة على عمار عبد الحق، ولكن إلى حد هذه اللحظات جوليبا يتمكن من التسجيل مع احتجاج كبير من بنك احتياطي النادي الافريقي في اللقطة والعملية الأخيرة، الإعادة للكورة ويتمكن من خلالها رقم 23، سنتأكد من صاحب الهدف، البديل اللاعب داكوجا هو اللي تمكن من التسجيل الهدف الثاني، والانذارات تتعدد على الحافة النهائية للميدان في المنطقة الفنية، غريبة جدا، يعني أكثر ربما قرارات فنية وتحكيمية مع خبراء التحكيم، ولكن ياسين يعني أدغال إفريقيا عندها كواليسها.
5: أكيد وهذا حاجة معروفة.
1: الهدف الثاني لفريق جوريبال المالي اللي يبدو أنه مسبوق بعدة أخطاء مش حتى خطأ وحيد، هدف مشكوك فيه الحقيقة حسب الحكم الليفاري موديست. نسمع رأي أكيد الخبير والحكم الدولي السابق ياسين حروش في لقطة الهدف الثاني لفريق جوريبال المالي. تفضل ياسين.
6: والحقيقة لاعب رقم 23 مسجل الهدف لهنا أثر توزيع لقى روحه في وسط كوكبة من لاعبين من نادي الأفريقي، قام بمسك وجذب المدافع المحوري للنادي الافريقي رقم 6 على ما اعتقد، ولهنا بطبيعه الحال الهدف مسبوق بمخالفه.
1: واضح اذا الهدف جوريبال مالي مسبوق بمخالفه كما الهدف الاول هو كان معنا مسبوق بمخالفه خياليه. امين بدايه الشوط الثاني سجل فيها جوريبال بهدف نقول احنا على غالب انا تو سي بون سجل مشكوك ولا مش مشكوك.
3: جميل. شو انا كنت نقول تو كنا نتكلموا قلنا لو انت عنده ماتش نتمدوا ماتش اللي هي الربع ساعة الأولى ديما في الميتون الأول وسيرتو دوزيام ميتون ديما قلت تو إن شاء الله الفريقي تمتص الضغط أكيد جدا. مالوريزمون سجل الهدف مع أنه كما قلنا الأمور المناخية والتحكيمية زادة سافي بارتي من الجو الموجود في الأفريق وذي نعرفوه من اللي بدينا نلعبه في الأفريق. دونك أكيد جدا لازم لهنا برشا ريزيستانس مونتال للفريق للنادي الأفريقي، لازم تقعد منظم ديما تلعب بكيليبري وعلاش كما قلت تنجم تعاون وتعاود تسجل. فهمت؟
1: واضح. عندك ما تقول خالد تفضل
2: بسرعه. بس هي الاخطاء التحكيميه الهدف الاول الهدف الثاني ذا اللي ما قاش باش يمشي اكثر الحكم لازم تو التركيز من اللاعبين نادي الافريقي
1: عاش ينجم يدز اكثر
2: يعطيك الصحه سي تو تركز اكثر. كوره من اصعب الدقائق في هذا الموسم للنادي الافريقي يعني خاصه المباراه الاولى في تصفيات رابطه الابطال الافريقيه صعيب مباراه صعيبه وكلنا منتظر بيكون مباراة الأفريقي صعيبة خاصة بعد هدر الأهداف المرحلة مباراة الذهاب
1: حتى ما قابلت اليوم زاد
2: لكن لا التركيز التركيز انسى الأربيتر تو الأربيتر عمل كل شيء تو اللي عملوا سيء اللي متفقين مع الفريق المالي يكملوا دونك ماذا بيه التركيز أكثر وإن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله النادي الأفريقي يتعدى الصعوبية هذه مش فنية صعوبية متاع مظالم تحكيمية ويترشح.
1: واضح إذن الحقيقة أداء كارثي الحكم موديست في نقول احنا في اللقطات الحاسمة كان منحاز جدا لفريق جوليبال المالي. نرجع بصوت مهيب بن حسين في منصة ديوان سبور في التعليق على ما تبقى من الشوط الثاني.
4: على الأشياء اليسرى الخطورة تتواصل للفريق المالي، لازم الكرة تبعد في اللقطة الأخيرة من فرناندك والكرة البحث عن التوزيع التوزيع التوزيع والتغطية دفاعية موجودة من اسماعيل سيمبارا ثم الكرة البحث عن عكس الهجمة للصدق قديدة أو قديدة موجود قديدة قديدة هرب يحاول يخلو الكرة ولكن يعود للدفاع ويقطع على هجمة على مهاجم الأفريقي الصدق قديدة. الخطورة موجودة من رقم 11 محمد سيسوكو أيضا من البديل رقم 23 فرناند داكوا سحب هدف لتعالى الهدف الثاني لفريق الجوريبال المالي. ترجع على كرة مرة ثانية التغطية موجودة من أيمن أو من حسام بن علي في العملية الأخيرة ويكسب معها لكرة النادي الأفريقي. الأمتار نقصت إلى حد هذه اللحظات والجماهير رجعت إلى المدرجات في ملعب محمد كوناتي إلى حد هذه اللحظات والأفريقي مطالب بالتركيز. ممكن الأوراق التي قد تكون في الشوط الثاني نذكر مشاهدين الكرام وكل متابعين عبر منصة ديوان سبور بتشكيلة النادي الأفريقي إلى حد هذه اللحظات ولكل ما التحق بنا الآن في هذا البث المباشر والحصري عبر منصة ديوان سبور. هذه كرة من سليمان كوليبالي ضغط عليه قديدة في العملية الأخيرة مع كرة عكسية حاليا لصالح الفريق المالي في التحديد على الأشياء اليسرى بأكثر إسران من سيسوكو. سيسوكو في التحذير وسيمبارا ينقذ الموقف ينقذ الموقف. للأمانة الجهة اليمنى أصبحت تشكل نتحدث عن الجهة اليمنى للدفاعات الأفريقية أصبحت تشكل خطورة كبيرة ويعني إشكال كبير على مستوى الخط الأمامي بالنسبة لخط هجوم فريق جوريبال المالي. لازم التركيز وإيجاد الحل من مير الكنزاري مع التوزيع من القائد سيسوكو موجود عبد المهيب الشامخ. بعجالة نذكره بتشكيلة الأفريقي في المرمى عبد المهيب الشامخ مع غايت الزعلوني قائد الفريق اسماعيل سامبارا عمار عبد الحق حسام بن علي سيد خان ألان كانتي أسامة الشريمي أيمن الحارزي فيليب كيزومبي ومحمد السيد قديد على البنك. نلقاو غايث يفني كحارس ثاني وهذه كرة من فرناند. فرناند لازم التغطية تكون موجودة حاسمة في مناسبة أولى لازم يكون التغطية مرة ثانية من سيدو خان وسيمبارا وكما جاتي بعد الدفاع يرجع قديدة محاولة لإبعاد الكرة من على القائد سيسوكو غايث الزعلوني وسيسوكو في الحوار الأخير. الكرة ترجع للفريق المالي الخطورة تزداد من جوليبا ولازم مير الكنزاري يلقى الحلول نذكره ببنك البدلاء بعجالة غايث الليفن، ياسين بوعبيد، ياسين مرياه، غسان الماهر، سي معتز الازدام، ريان تيتوغو، تادو سنكانك، حمزه الخضراوي، واسامه بوغرا يغيب عن المباراه. نذكر الثلاثي حسام حسان رمضان، بلال ايت مالك، وصادق محمود للاصابه. ترجع على كوره مباشره لعبد المهيب الشامخ، على الاقل يكسب بعض الوقت عبد المهيب في انتظار اعاده التمركز واعاده يعني بسط السيطره بالنسبه للنادي الافريقي على الى حدود هذه اللحظات، في انتظار رده الفعل للخط الامامي. شفنا قبيله رده الفعل كانت سريعه من الافريقي، قبول الهدف في دقيقه 15، رده الفعل كانت حاسمه وموجوده من الصدق قديده. لازم تكون فما رده فعل حاليا من النادي الافريقي، ولازم التركيز يكون موجود من

0: مالي، ولكن الى حد الان ممكن لازم تعديل بعض الاوتار من ماهر الكنزاري.
1: اكيد انا بتاتر أسوأ سيناريو كان ينجم يصير في الشوط الثاني، نعرفوا احنا الدخول الشوط الثاني لفتره 10 دقائق الى 15 دقيقه هامه جدا، بتاتر البلوك كان بعيد نوعا ما على بعض، وهذاك اللي خلى المساحات موجوده بالنسبه للفريق الخصم. فما ثلاثة نقاط هامين خلينا نحوصلوهم. النقطه الاولى هي الهجاشه اللي ريناها على مستوى محور الدفاع، فما على عكس الشوط الاول فماش كومبليمونتاريتي ما بين عبد الحق وسيم بارين، التمريرات اللي تعطات في العمق هنا يوريك انه الفريق المالي حتى هو يقرا في اللعب، المدرب الفريق المالي شاف انه الشوط الاول ركز على الاطراف، حاول يعتمد التوسعات ما نجحش، بدل طريقه اللعب ولا يعتمد التمريرات من لاعبيه وسط الميدان في عمق ملعب النادي الافريقي وفي وسط دفاع النادي الافريقي ونجح انه يسجل. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه نحكي على الوسط الفني في النادي الافريقي، لازم ينجكتي مير كانزاري ملاعبي قادر انه يحتفظ الكره تحت الضغط، نحكي على الزدام، نحكي على على على الخضراوي اللي نجم يكون زاد ملاعبي على الرواق باش ينجم يكسبلواتي المساحات اللي خليها الفريق في الخصم. دونك كيف كيف كما قلت يعني المقابله الان في في في في منعرج يعني هام وهام الغايه، ومدى مير كانزاري لازم يقوم بالتغييرات اللازمه من اجل ضمان على الاقل الحد الادنى انه ما ينكسيش اكثر هدف وقادر او لما لا العوده بهدف اخر في المباراه.
0: أكيد في انتظار ردة الفعل من النادي الأفريقي. نذكروا الجوليبا متقدم بهدفين مقابل واحد على حساب النادي الأفريقي في باماكو، والأفريقي مستفيد نوعا ما من هذه النتيجة باعتبار التقدم ذهابا وتسجيله إيابا 2-1، مجموع مقابل مجموع الذهاب والإياب 2-2، ولكن نتيجة تخلي الأفريقي في الدولة القادمة مع كرة حالية لصالح الأفريقي. البحث عن الهجوم، البحث على الهجوم وعلى الخط الأمامي، موجود سيدو خام في الصعود المعدل الهجومية في الكرة الأخيرة، ولكن سليمان كوليبالي حارس جوليبا أسبق في إبعاد الخطورة على مرمى الفريق المالي. ترجع الكرة من فرناند داكوا، يحاول بالكرة على الجهة اليسار معها القائد محمد سيسوكو، ضربة التماس ستعود لفائدة في نقاش في حوار مع الحكم، الكرة ستعود لفائدة الفريق المالي. لازم التركيز بالنسبة للنادي الأفريقي وللاعبي النادي الأفريقي في الحوار الأخير بالنسبة لسيمبارا مع سيسوكو، وتعود الكرة لصالح فريق جوليبا. سيمبارا وسيسوكو في الحوار الأخير يكسب هذه الكرة، وكانت هذه الإعادة للعملية الأخيرة. الامتلاك سيعود لصالح النادي الأفريقي بضربة التماس من غايث الزعلوني قائد الأفريقي وعميد السيال، يحمل شارة القيادة بعد رحيل المتوسط الميدان وقائد السيال معتز في الموسم الفارط في هذا اللقاء. معتز الزمزمي، شكرا كابتن ياسين اللي غادر الافريقي باتجاه تجربة خارج حدود الوطن. ممكن قاعد نشوف في حمزة الخضراوي على ما اظن يستعد بشيخ مكانه على مستوى تشكيلة الفريق بتشكيلة السيام، ممكن حل يكون هجومي لمهر الكنزاري للوصول الى مرمى سليمان كوليبالي، ما يخليش نفسه في وضعية صعبة النادي الافريقي، خاصة لانه هدف وحيد يفصل جوليبا على التأهل الى الدورة القادم. ترجع على كورة مرة ثانية في لاعب ملقى من جوليبا، تبقى الكورة، يستمر اللعب من اليمين لليسار، يحاول يعمل الكنترول بأكثر إصرار من جوليبا، مقطوعة على كورة ما فماش الخطأ، سليمة من دفاعات الأفريقي، الصدق قديدة بمجهود فردي يكسب معها ضربة المخافرة، ولازم يكون في كارت أصفر. وفما التغيير على ما أظن سنتأكد حمزة الخضراوي، فما لاعب ثاني بشيخ مكانه على مستوى تشكيلة النادي الأفريقي، المهاجم على ما أظن كانغ بشيخ مكانه في تشكيلة النادي الأفريقي. تادوس كانغ وحمزة الخضراوي، ممكن تغييرات قد تكون هامة في تشكيلة النادي الأفريقي من أجل التنشيط الهجومي في انتظار تأكيدها بعد قليل. الكنزاري يعطي التعليمات لحمزة الخضراوي في انتظار حتى الحكم الرابع من سيغادر، من سيكون التغيير الأول. تنشيط هجومي واضح، النية هجومية للكنزاري واضح جدا من أجل التعديل للأوتار على مستوى الخط الأمامي، لأنه شفنا النادي الأفريقي تراجع نوعا ما في بداية هذا الشوط الثاني من الناحية الهجومية مقارنة بالشوط الأول. هذه كرة تعود بضربة المخالفة والحوار مع الصدق قديدة والكارت الأصفر الذي يرفع على مهاجم النادي الأفريقي الصدق قديدة في انتظار التغييرات على مستوى تشكيلة الفريق تشكيلة النادي الأفريقي. هاي أمامكم الإعادة لتدخل الصدق قديدة في اللقطة الأخيرة على اللعب الجوليبا المالي في انتظار استئناف

0: فاللعب في هذه اللحظات بضربة مخالفة لفائدة الجوليبات، تلعب بالكورة قصيرة، فما لاعب وحيد طليق على الجهة اليمنى، لازم يكون فما الحذر من مثل هذه التوزيعات. تبقى الخطورة لجوليبال بعاد كما جت من سيدو خان في مناسبة أولى، ثم الحوار الثاني مع كيزومبي، كيزومبي وسيسوكو، سيسوكو سيسوكو على الجهة اليسرى، لازم الانقاذ من دفاعات الافريقي وضربة التماس جوليبا، ترجع ضربة التماس لفائدة الجوليبات، تلعب بالكورة بسرعة مرة ثانية، التحذير من بدر دياكيتي، ثم ترجع التوزيع داخل منطقة العمليات، التغطية في مناسبة أولى من غيث الزعلوني، ثم سيدو خان صدق قديدة في عكس الهجمة لصالح النادي الأفريقي، مشروع هجمة معاكسة، قديدة وحيد طليق على الجهة اليمنى في انتظار الدعم والمساندة من الشريمي، لكن الكورة تمريرة خاطئة مقطوعة في وسط الميدان، ما فماش المخالفة، تمشي لأيمن الحارزي، حارزي حارزي في انتظار صعود بن علي، أيمن الحارزي بمشهود فردي حاول يشوف الحل، ولكن التغطية مرة أخرى ضاعت الفرصة على النادي الأفريقي، ضاعت الفرصة على النادي الأفريقي، ترجع مرة ثانية في وسط الميدان للفريق المالي، ممكن قد تكون الأوراق القادمة كانغ والخضراوي، ممكن مكان قديدة وأيمن الحرزي، واضح جدا مركز بمركز، والإبقاء على ذات التكتيك المعتمد منذ بداية المباراة بالنسبة لماهر الكنزاري. تبقى الكرة سيسوكو سيسوكو سيسوكو، يرجع الكرة لبدر دياكيتي، البحث عن التوزيع داخل 18، حذيري ورايا عبد المهيب الشامخ، رايا عبد المهيب الشامخ ينقذ الموقف ويحرم ويمنع جوليبا من تسجيل هدف ثالث على لاجي سيدي بي، تعود الخطورة من سيدي بي كما شفناها في الشوط الأول من اللعب والمهاجم المالي، سيدي بي خطير جدا فريق جوليبا، بكل كرة عرضية تأتي الخطورة وكل كرة ثابتة قد تأتي بخطورة على مرمى الأفريقي، لازم الاستفاقة من لاعبي الأفريقي في الدقائق القادمة، لأنه كما قلنا هدف يعني في مثل هذا الوقت قد عقد من وضعية الأفريقي على مستوى التأهل الدولة القادم. تتلعب بالكرة إلى سيسوكو قائد الفريق على الجهة اليسرى، تدخل من الصدق قديدة، وبين قوسين قولوا حذاري قديدة لأنه كرة خارج ضربة التماس، كان تدخل سليم ولكن على الأقل في الدقائق القادمة لأنه عنده كارت أصفر، وممكن التغيير في هذه اللحظات بالفعل في انتظار لوحة الحكم الرابعة، إعادة للتدخل في العملية الأخيرة من الصدق قديدة، والتغيير على ما أظن سيأتي في القادم الدقائق بالنسبة لمهر الكنزاري. أمامكم حكم المباراة في انتظار التغيير والصورة الكاملة من ملعب محمد كوناتي بمدينة باماكو. ثلاثة تغييرات قاعد نشوف على مستوى تشكيلة النادي الأفريقي اللي بتكون كأوراق في قادم الدقائق بالنسبة للنادي الأفريقي. قاعد نشوف في نكان، قاعد نشوف في حمزة الخضراوي بالإضافة إلى على ما أظن ممكن رأي تتوجو، ممكن رأي تتوجو هو الورقة القادمة بالنسبة للمدرب مهر الكنزاري في انتظار أكيد الدقائق القادمة والتشويق والإثارة من هذا اللقاء، في انتظار إذن التأكد من التغييرات لأن الصورة تقريبا في اللقطة الأخيرة. ننتظر ونتابع ونترقب، يدخل رقم 17 في هذه اللحظات في تشكيلة فريق جوليبا، اللاعب كوني اللي مكانه في تشكيلة جوليبا في انتظار أكيد التغييرات الخاصة بالنادي الأفريقي، وانتظار أكيد عودة اللعب هنا في هذه اللحظات بالنسبة لمباراة جوليبا المالي والنادي الأفريقي. ترجع الكورة، نذكر أكيد غادر على ما أظن الصدق قديدة، ربما أيمن الحرزي، ممكن التغيير للثالث في تشكيلة الفريق، لاعب كيزومبي أيضا غادر وخليهم أماكنهم للخضراوي، وأيضا توتوغو وانكانغ، يعني ريان توتوغو لأول مرة كأساسي أو لأول مرة يأخذ مكانه مع تشكيلة الأفريقي في صنف الأكابر، وإن شاء الله أكيد يكون طالع خير على أبناء نادي الشعب النادي الأفريقي. أو الضغط من توتوغو، توتوغو يأخذ الكرة، الفرصة مكانك في الكنترول، البحث عن تسديدة عن فرصة، ولكن ضاعت الكرة على النادي الأفريقي، ضاعت الكرة على النادي الأفريقي، إمكانية إضافة الهدف وتعديل النتيجة في هذه اللحظات. كابتن ياسين، ممكن ثلاثة تغييرات هامة، قراءة في تغييرات النادي الأفريقي على مستوى تشكيلة ماهر الكنزاري.
1: كما قلنا البلوك اللي كان أصبح متابع في الشوط الثاني واللي سهل المهمة بتاع الفريق المالي فريق الخصم الماهر الكنزاري رأى أنه الحل الأفضل أنه يقوم بإقحام ملاعبي بوست بار بوست يعني ثلاثي الملاعبية الهجوميين نحكي على قام بإخراج كين زومبي والحرزي وقديدة وأدخل أقحم مكانهم الخضراوي على الجهة اليسرى توتوكو على الجهة اليمنى ونكانك في الملاعب اللي في المهاجم المحطة وهذا دليل أنه الماهر الكنزاري يحب يعطي أكثر جاهزية ويخلي الملاعبية الهجوم يمتلكوا الكرة أكثر. النادي الإفريقي مطالب أنه يمتلك الكرة وأنه يخرج من الفترات الصعبة لأنه الفريق المالي ولا يدخل من العمق ولا يعتمد على تصويبات وعلى التوغلات خاصة من عمق الملعب.
0: بالفعل إن شاء الله تغييرات تأتي بالجديد تغيير كامل على مستوى الخط الأمامي بالنسبة لإفريقيا. خلينا نذكره بالتغييرات قديدة غادر رفقة أيمن الحرزي وفيليب كيزومبي وخلوا مكانهم لتوتوغو إنكانغو أيضا على مستوى تشكيلة السياح حمزة الخضراوي. ممكن تغييرات ذات طابع هجومي بحثا عن التعديل النتيجة وإنهاء حلم التأهل لفريق جوليبا وتأكيد تأهل الإفريقي إلى الدور القادم لمواجهة تيبي مازيمبي الكونغولي. ترجع على كورة لفريق جوليبا في وسط الميدان سيدي بي وبادرا في التنشيط الهجومي على مستوى منطقة وسط الميدان يصل الكرة أكثر بحثا عن سيسوكو وفرناند على الجهة اليسرى في التوزيع حذاري هذه كرة للفريق المالي وموجود حسين بن علي ثم حمزة الخضراوي في عكس الهجمة حمزة الخضراوي يحاول يكسب أكثر وقت يوصل الكرة لآلان كانتي. آلان كانتي يحاول يلعب الوانتو يكسب معه ضربة المخالفة. هذا هو المطلوب من النادي الإفريقي امتلاك الكرة كسب أكثر وقت والبحث عن تسجيل هدف على الأقل يريح جماهير الإفريقي. يعني من
1: هذه هي الفكرة أنه الملاعبية اللي على أطراف نحكي على الخضراوي توتوكونغ ونكانغ يحاول يمسكوا الكرة أكثر من أجل إراحة خط دفاع وخط وسط النادي الإفريقي. زاد فما مشكل آخر مهيب أنه العمق ملعب ديما نقول أنا عمق ومحور دفاع النادي الإفريقي نلاحظوا فما برشة توزيعات عرضية فما مشاكل في الشوط الأول ما كانش فما مشاكل في الكرات الأولى اليوم في الشوط الثاني نشوفوا أنه فما مشاكل المهاجمين قاعدين يخدموا في الكرة الأولى. هنا النادي الإفريقي يدخل دون لوبليغاسيون اقحام مهاجم ولا مدافع ثالث هذي محرس نجم يكون
0: هذه كوره هذه محاوله كانت للنادي الافريقي وتجيب ضربه الركنيه. يعني الى حد الان التغييرات
1: نجم نكونوا ناجحين بنسبة كبيرة في الخمسة دقائق هذوما
0: إن شاء الله. أكيد إن شاء الله الإفريقي يتمكن من إضافة الهدف الثاني ونقول تعديل النتيجة في هذا اللقاء على الأقل فيما تبقى من هذا اللقاء. ما زالوا 20 دقيقة تفصلنا على نهاية المباراة هنا من العاصمة المالية باماكو. ذكروا بالنقل الحصري والمباشر عبر منصة ديوان سبور المنصة الأولى في تونس. ضربة ركنية تتوزع على كرة في القائمة الأول بالرأس التغطية الدفاعية تتوصل الخطورة والامتلاك للإفريقي التسديد كما شئت الكرة والفرصة للإفريقي. الشريمي يوصل من الخطورة والمحاولة تأتي للإفريقي عن طريق ريان توتوغو في العملية الأخيرة جاهز حاضر وموجود. ريان توتوغو كان في الموسم الفارط حاضر وحاسم على مستوى بطولة صنف النخبة وهذا الموسم مال الكنزاري والتعويل على العناصر الشابة من مركز تكوين النادي الإفريقي واضح جدا بالنسبة للإفريقي الذي يبحث على أن يعود من بعيد إلى بوابة إفريقيا. جماهير ومتعات تشاء إلى لقب إفريقي لما لا على الأقل المشاركة وتقديم مشاركة مشرفة هذا الموسم والاستعداد جيدا في المواسم القادمة لأنه نعرف جيدا تطورت الكرة وشفنا أندية جديدة ظهرت على مستوى ماما أفريكا نهضة بركان بيراميدز المصري أندية حتى ما عادش موجودة على مستوى القارة الإفريقية غابت عن المشاركات ولكن عادت منذ سنوات لو نتحدث على الجيش الملكي المغربي والتاريخ الكبير لممثل كرة القدم المغربية لما لا عودة الإفريقي هذا الموسم على مستوى دوري الأبطال وعودة كل الأندية التونسية إلى المسابقات الإفريقية إن شاء الله 4-4 على مستوى دوري المجموعات لمسابقتي دوري رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي مع 31 دقيقة حاليا في داكار. هدف 0-0 بين ديان بارز والترجي الرياضي الجرجيسي على مستوى مباراة إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية. ترجع على كورة البحث أكثر على الخط الأمامي من موجود إنكانغ الضغط العالي من كانغ إنكانغ في الكورة الأخيرة ولكن سليمان كوليبالي يقظ وجاهز لإبعاد الخطورة على مرمى جوليبا. يبقى الامتلاك لصالح جوليبا في وسط الميدان. بدرا يحضر الكرة على الجهة اليسرى لسيسوكو سيسوكو قائد الفريق يرفع على الكرة التغطية من سيمبارا لازم الإبعاد الثاني من غيث الزعلوني التغطية موجودة. الإفريقي حاليا يدافع ويبعد كل كرة على مرمى أكثر ربما مجهود دفاعي بالنسبة لكل لاعبي الإفريقي. 11 جندي موجود على أرضية الميدان من أجل بطاقة العبور من أجل التأهل من أجل حلم جماهير الافريقي للعوده الى الساحه الافريقيه لامجد الكوسه الافريقيه، ترجع على كوره مره ثانيه لصالح فرناند دوا، الكوره ترجع لسيسوكو، الكوره ضربه الركنيه ضربه التماس لصالح الفريق المالي، ترجع مره ثانيه مشروع بناء هجمه للفريق المالي عن طريق موديبو، الكوره ترجع مره ثانيه، هذا موديبو في الاستلام، الكوره من بادرا دياكيتي، وهذه امامكم الاعاده للتختلف هي من سيمبارا، ثم للتوزيع الاخيره موجود عبد المهيبه للشامخ مع عكس الهجمه، البحث على انكانغ في الخط الامامي، ولكن مباشره الى ضربه التماس، ماهر الكنزاري توصيات حركي في المنطقه الفنيه، كل التعليمات والتوصيات، ممكن تغيير قادم سيكون على مستوى تشكيله الافريقي، ممكن على ما اظن قاعد نشوف ياسين بوعبيد، بالفعل ياسين بوعبيد سيكون في هذه اللحظات، ممكن قد يكون لاعب محور دفاع ثالث، الاعتماد على خماسي على مستوى الخط الدفاعي بالنسبة لتشكيلة النادي الافريقي، قراءة فنية واضحة من ماهر الكنزاري، على الأقل دخول بوعبيد يكون مع هدف التعادل، الذي يكون أسامة الشريمي، يلا يا ليبي يا أسامة الشريمي، التوزيع والفرصة ضاعت على الافريقي، الكرة ضاعت على الافريقي، ولا لاعب موجود في منطقة العمليات، شاهد الإعادة، يان كان يا توتوغو، ولكن الكرة ضاعت على الافريقي، فرصة اضافة الثاني وتعديل النتيجة ودخول بعبيد على الاقل انذاك في اقل نوعا ما ضغط بالنسبة للاعبي الافريقي، هدف جولي بال الثاني اعطى دفعة واضحة ومعنوية للفريق المالي، ولكن حاليا غيث الزعلوني، زعلوني هرب هذه الكرة وضربة المخالفة والكارت الاصفر يرفع على لاعب فريق جولي بالماري في التدخل الأخير على غيث الزعلوني، ذكي برشا في الكرة الأخيرة غيث الزعلوني، يجيب ضربة المخالفة، يكسب بعض الوقت، ممكن فرصة، بعض التعليمات، بعض التوصيات من ماهر الكنزاري، ونعرفوا ماهر الكنزاري حركة على مستوى المنطقة الفنية ولا يرحم أي لاعب يخطئ في على مستوى الخطة التكتيكية وحتى على مستوى التعليمات، وكابتن ياسين 75 دقيقة لعب ربع ساعة أخير سيكون مشوق وهام ومرعب لجماهير الأفريقي، ودائما الأفريقي يقولوا بين قوسين بغسراتها،
1: تحسن نسبي للأمانة بعد التغييرات اللي صارت، وهذا دليل أن المدرب ماهر الكنزاري قراءة اللعب كما ينبغي، شاف أنه الجاهزية البدنية لثلاثي الهجوم أصبحت مدنية، دونك أقحم لاعبية ممتازين على الناحية البدنية، خاصة تودوغو، أنا بالنسبة لي تفاجأت في العشرة دقائق هذوم، لاعب ممتاز يضغط على الخصم، يفتك الكرة، يخلق الحلول لتراجكتور باس، يعني صوب في مرتين، وهذا دليل أنه لاعبي حركي ونشيط ويضغط ويعرف يفتك الكرة، بتاتر الحاجة اللي لاحظ انه كيما حكينا وسبقنا وقلنا انه فما اشكاليه، بعض الاشكاليات على مستوى الكره الاولى في محور الدفاع، دونك خلت المدرب واحنا حكينا قلنا ينجم يستبق، وهذا يصير بوعبيد يكون موجود في العشرة دقائق او في ال15 دقيقه الاخيره في محور الدفاع من اجل تفادي التوزيعات والتمريرات الطويله. فما ملاحظه اخيره، هو خط وسط ميدان نادي افريقي اصبح يعني بويزي واصبح بدنيا متعب شويه، وليت فما يعني البلوك في منطقه وسط الميدان معاش يربح الكرات الثانيه كيما ربحها في الشوط الاول، دونك هنا زاد كيف لازم مدرب انه يخمم يقع ويعطي نفس جديد في منطقه وسط الميدان، ولو انه نشوف ان الكرات الثابته ولي ترانزيسيون قاعدين يعني يقوموا بعملهم كما ينبغي في الفتره هذه وفي العشر دقائق هذوما.
0: ان شاء الله اكيد الافريقي يتوفق في تسجيل هدف التعادل، وفي انتظار ضربه المخالفه ان شاء الله سلامات اذن غيث الزعلوني اللي تلقى في الاسعافات الضروريه على حافه الميدان، ضربه المخالفه في هذه اللحظات من ألان كانغ على مستوى تنفيذ ضربة المخالفة، فما يطالب بالربما ثم توصيات على الحافة النهائية للميدان، تتلعب على كرة من ألان كانتي في التوزيع، عمار عبد الحق بالراس، وين الكنترول موجود، لكن كرة تعود لصالح الفريق المالي في عكس الهجمة، لازم العودة الدفاعية للاعبي الافريقي من أجل التغطية على كل كرة، ممكن قاعد نشوف ربما يخير يرجع ياسين بوعبيد ويخير إقحام أو يخلي ياسين بوعبيد، وموجود معتز الزدام في الكرة الأخيرة، تبقى الخطورة للافريقي، فرصة الثاني والتعادل، جول الافريقي، هيا بنا الى افريقيا، الافريقي هيا بنا الى الدور القادم، انكانغ تعطشت الجماهير الى هدف انكانغ، ولكن حاسم انكانغ بالجول بالهدف بالروعة
2: بالجماهير، كيف يعدل النتيجة للنادي الافريقي في وقت مهم جدا في الدقيقة 76 تقريبا، عدل النتيجة وهدف يخلي نادي الافريقي بخطوة نصف الدور القادم، مباراة صعبة برشا 15 دقيقة بعد ما سجل فريق جوليبا الهدف الثاني مع بعض الأخطاء المقصودة الحقيقة من الحكم موديست، ولكن ماهر الكنزاري نجح في لي شانجمون اللي عملهم في الخط الهجومي من يعني من بين اللاعبين اللي دخلوا وكان انجليز جاب الهدف الثاني.
3: أكيد الشانجمون اللي عملهم ماهر كانوا حاسمين أكيد جدا، نشوفوا حتى في الزون دو بريس الفريق اللي تفك الكرة في أعلى مناطق أعلى من العادة يعني من لونتام دو ماتش تاع دوزيام ميتون كان البلوك طايح، نشوفوه حتى الزون دو بريس مناطق افتكاك الكرة ولات أعلى، الثلاثة ملاعبية اللي دخلهم في التيار الأخراني على خاطر عندهم دور دفاعي خاطر تعبوا الأخرين قديم
2: عملوا زدراوي
3: وقاموا باللي عليهم لكن تعبوا دونك يزون معناها زون فورني الإنرجي اللي لازم
2: وفات الطاقة يعني
3: وفات الطاقة لازم فما حاجة جديدة ويعني طاقة جديدة دونك يعطي الصحة. هنا نشوفوا الأمريكان زاري قاعد يعيش في المباراة بالكدا قاعد الكوتشينغ نتاعو ومنه جاب الهدف، لكن الماتش مازال توبا متعرفوا كيما مع الافريق يسرتوه مع الحكم اللي موجود توا والظروف اللي موجوده غادي تريبيان كي جاتنا هدف ثاني يطمئن، لكن لازم نلعبوا 90 دقيقه وبعد 90
4: توقيت يعني ممتاز جدا
2: هدف في وقت جدا
4: توقيت ممتاز جدا، لكن كما قال امير حذاري يعني لهذه المسابقات الافريقيه تلعب على جزئيه صغيره، اما نادي صفاقسي يعني الحقيقه
2: نادي الافريقي
4: نادي
2: صفاقسي غدوه
4: ان شاء الله
2: يوم نادي الافريقي
4: احنا زوز وضعيات تاع نادي صفاقسي ونادي الافريقي يعني ان شاء الله بالتوفيق نادي الافريقي الحقيقه يعني اللي قاعد يعملوا فيه خاصه المدرب ماهر الكنزاري قاعد يعني قراءته صحيحه ان شاء الله ينقص هو التونسيون من البنك يعني نحب هذه ميساج للماهر ان شاء الله ينقص التونسيون على البنك خاطر التونسيون اللي تعملها يمكن يرجعوا على اللاعبين، لكن كما قلت لك التحكيم بعد عمل كل شيء مابقاش يجي ما يعمل حد شيء يعني حاجة أخرى يعني فهمت يعني عمل كل شيء أعطاه كل شيء الفريق المالي هذا الحقيقة يلزم دراسة كبيرة من مكتب الجامعي يلزم يبدأ عضو في الاتحاد الأفريقي خاصة يعني معنا حد كتونس ما فهم حتى واحد يمثل تونس إن شاء الله يلزم هذه خاطر راهو نعرف عن الكواليس متاع الكاف نعرفوا شنو قاعد يصير لابد من إيجاد حلول الأندية اللي تشارك من تونس في المسابقات الإفريقية باش يقوى حقوقها.
2: واضح نرجعوا للوصف والتفاضل أمين.
3: أكيد أنا حبيت نقول لك حتى توا شفناهم يعني ونفك الكرة الإفريقية قاعدة تطلع ونطلع في البلوك
2: أكثر
3: نقص أنها ما تقبلش اللعب قد ما هي تتحسن وتكون مخطرة برشا على فريق المنافس.
2: واضح
3: إن شاء الله يكملوا هكا الماتش إن شاء الله ترجع النادي الإفريقي.
2: نرجع المهيب بن حسين في ديوان سبور في الوصف ولا تعليق على ما تبقى من الشوط الثاني هدفين مقابل هدفين الإفريقي يقترب من المرور إلى الدور القادم.
0: لتابع مقابلتها عبر منصة ديوان سبور ونذكر مشاهدينا وأحباء الإفريقي والجماهير التونسية اللي اختارت متابعة هذه المباراة بصفة حصرية ومباشرة عبر منصة ديوان سبور المنصة الأولى في تونس تنقل لكم مقابلة الرابطة المحترفة الأولى الرابطة المحترفة الثانية كأس تونس السيري آ الإيطالية الموعد مع كرة السلة البرو آ هذا الموسم وعديد من المفاجآت في قادم الأيام عبر منصة ديوان سبور وهي فرحة جماهير الإفريقي كابتن ياسين ظاهر العلامات يعني الفلام والموجود اللي حاضر في باماكو جماهير الإفريقي كالعادة تصنع الحدث في مالي.
1: أكيد جماهير النادي الإفريقي متواجدة وتواكب وتساند فريقة في أي مكان في إفريقيا وهذا حاجة ممتازة وحاجة جيدة جدا للفريق. بتتر أنا أقول التايمينج اللي سجل فيه الهدف كان استثنائي وكان حاسم لأنه رينا الضغط الكبير اللي صلده الفريق الماري، لكن حسن الأمانة حسن استباق المدرب ماهر الكنزاري تغييرات الفولونتي الكبيرة متاع اللاعبين لأنه سيبا فاسيل تحت الضغط هذية في الأرضية هذية مع تغيير الفريق لطريقة الفريق المالي لطريقة لعبه في الشوط الثاني من الأطراف إلى العمق هنا المدرب يستبق قام تغييرات ممتازة من لعبية وسط الميدان رغم التعب قدروا أنهم يفتكوا الكرات الثانية والأكيد وثابت كلعب تلعب التمريرة الطويلة في اتجاه مهاجم اللي بصراحة اليوم نشوفه كانج نشوفه توتوغو نشوفه كينزومبي من لعبية أجانب في النادي الإفريقي أعطت مفعولة وأعطت الإضافة في المقابلات القارية والمقابلات الإفريقية وهذا دليل أنه الفريق في تحسن على مستوى النسق على مستوى الاستباق وعلى مستوى قراءة اللعب من طرف المدرب وكذلك اللاعبين.
0: توقف اللعب أعتقد في ملعب محمد كوناتي بالعاصمة باماكو ما نعرفوش الأسباب إلى حد هذه اللحظات، ممكن الشماريخ اللي اشتعلت في اللحظات الأخيرة. قاعد نشوف في طاقم التحكيم على أرضية الميدان عبد المهيب الشامخ متوجه للجهة اليمنى، إن شاء الله أكيد ما تكونش تكون الأمور بخير في انتظار استئناف اللعب بعد شوية هنا في ملعب هنا في باماكو. نذكره بنتيجة 2-2 بين النادي الإفريقي وجولي با المالي، والإفريقي يواصل السلسلة الإيجابية في جولي با، ولا إلى حد الآن الإفريقي لا يخسر أمام جولي با المالي خارج القواعد في انتظار استئناف اللعب. ممكن تتوقف المباراة في حوار، في مناوشات، ممكن على الحافة النهائية للميدان في بعض الأمور. إن شاء الله ما يتكرر سيناريو 97 كابتن ياسين، نذكره يعني الحكاية الكبيرة اللي صارت في 97 والإصابة اللي تعرض لها على ما أظن فوزي الرويسي.
1: كان اعتداء بالعنف على اللاعب فوزي الرويسي.
0: شوفوا حتى الجماهير الموجودة، يعني قاعد ثم عدد كبير من الجماهير المالية يتنقل وين موقع الجماهير التونسية. ما إن شاء الله سلامات أكيد، ونحب أكيد الجماهير ترجع إلى أرض الوطن بكل سلامة. لكن نذكره حتى في 97 الاعتداء قلنا اللي صار على فوزي رويسي، والحكايه اللي سمير سليمي لما مباراه الذهاب.
1: شوف لازم مهيب، لازم الجماهير والتأطير يكون واضح ما بين الناس مسؤولين على القرار في الفريق والموجودين بعثه النادي الافريقي والجماهير الموجوده. لازم ضبط النفس، لازم الناس تعرف كيفاش تتعامل، سيرتو انت مترشح والنتيجه في صالحك. دونك برشا سجاس، برشا تعامل جيد، وبرشا كلم، لانه المقابله هذه راهي تتحسم بضبط الاعصاب وبالتعامل مع الضغط ومع البريسيون.
0: إن شاء الله أكيد ترجع الأمور إلى نصابها في ملعب محمد وكوناتي بالعاصمة المالية باماكو. 8 دقائق أو 7 دقائق تبصنا على نهاية الوقت الأصلي من هذا اللقاء، وإلى حد هذه اللحظات التعادل 2-2 بين النادي الإفريقي. أهداف الإفريقي سجلت عن طريق صدق قديدة وانكانغ في بالنسبة للسيا،
2: إذن هدفين مقابل هدفين في مقابل جولي با والنادي الإفريقي. وعلى ما يبدو المباراة لحد الآن متوقفة بسبب اجتياح بعض الجماهير، ولو فما ممكن عارك نقول احنا بين الجمهور المالي اللي مشات نقل لجماهير النادي الافريقي. والمباراة متوقفة لحد الان في دقيقة 83 فوسي
4: بعد
2: اقتحام ميدان. هو طوي
4: حد لان صلحية ملعب كاف تعطي صلحية ملعب من الملعب هذا اللي ما فيش حماة للأطرافهم الداخلة، يعني من الرسميين كما لاعبين وكما
1: جماهير فرق زائرة زادة.
4: يعني انا نشوف فيها حاجة، يعني النقطة هذه برك نحب نتكلم عليها، نقطة تنظيمية. يعني ماما افريكا، يعني هذوما عندهم الحق ياخذوا الملاعب وجرزيس ما تاخوش ملعب طيب ميري قريب يخليوها. يعني الكاف تحب ملعب طيب ميري يزمو ظهر لي زربيه حمراء في الدخول وزربيه حمراء في الخروج. يعني انا
1: شوف ملعب مولوجيت
4: وهذا طيب ايش قلت لك. يعني انا بالنسبه لي انا نشوف نلاحظ الصوره جاب ربي من منصه الديوان موجوده نتفرج في حوايج. يعني ملاعب في تونس ما يعطيهم صلاحيه ملعب هيك. قال قلت لك لابد من المكتب الجامعي يتدخل الأشياء هذه، ويزم يكون ممثل
1: تونسي قار،
4: تونسي قار وكليبر،
1: مش ممثل يعني. على من عشرة اتحاد شمال افريقيا كله.
4: أنا شفنا قبل سليم علولو، يعني كان من الكفاءة اللي موجود في الكاف اللي كانت تونس، يعني حقها ما سيبش. يزم العباد كل تفكر في الإيجابيات على خاطر يزينا من الجمعيات تو. يزمنا نتحدوا ضد المنظومة متاع الكاف، ويزم المكتب الجامعي يلقى حلول على خاطر احنا تو مازال في المسابقات ومازالوا 3-4 عندي ان شاء الله بالتوفيق اليوم يترشحوا. شو مش يصير يعني في المباراة المتقدمة
1: لحد الان توقفت رسم المباراة. انا نحكيه على مباراة متوقفة، الحكم في نصف الملعب بحذاهم لاعبين النادي الافريقي، المدرب ماري الكنزاري من لاعبين الاحتياط زادة.
4: اي بعد يجي الحكم يقول لك ولا المنسق العام يرجع
1: شنو يقول القانون لهنا؟
4: تعطي وقت.
5: هو لهنا في التعيينات الاتحاد الافريقي خلاف طاقم التحكيم هناك مراقب مباراة كوميسير دي ماتش، فما اسيسور اللي هو مراقب للحكام، وفما مراقب امني للمباراة. دونك توا الامور بيد المراقب الامني.
1: امني هو اللي يعطي.
5: بقينا اون كاد انسيدون غراف هناك 10 دقائق.
1: واضح.
5: دون دوتر كان نجموا نمشيو حتى الخمسة دقائق. دونك المسؤول الامني هو اللي باش ياخذ القرار مع مراقب المباراة كوميسير دو ماتش مش لاسيسور.
1: واضح.
5: وهما يمروا المعلومة للحكم. والمباراة متوقفة منذ الدقيقة 81.
4: يعني انتم توقفت المباراة.
5: لا ماهيش لا سيتاني الري تومبورير لسلامة الجمهور وسلامة المحيطين بالملعب.
2: امين
3: اكيد امين. الاجواء الافريقيه هي اللي نعرفوها اكيد جدا. انا اول حاجه تعنيني اللي هي سلامه اللاعبين وسلامه الوفد كامل الموجود غادي اكيد جدا هي سلامتهم قبل اي شيء. لكن شو في الكوره خلينا نحكي شويه كوره ما نجمش نتكلموا على الكوره، لكن اللي ساير توا في مصلحه النادي الافريقي خاطر اللي ساير ما هو ما يخدمش مصلحه فريق جولي بالمالي انه فريق لازم يرجع في النتيجه. دونك لهنا خليني نقول لك سلامه اللاعبين حاجه بريمورديال. اثنين ديما انا لعبت برشا ماتشات وصاروا فيهم برشا كيس سيرتو في الافريق يبدا ترشح بدمه تزيد تبنن الترشح نتاعك تزيد تحسه تحس فيه برشا. اليوم الفريق يتظلم تحكيميا حتى المناخين شوفنا ممطر كذا واليوم نشوفه في حاجات اكسترا فوتبول. دونك شوف الاخر وكل ليسونسيال هو ترشح النادي الافريقي واللي قبل هذايا اللي هي سلامه اللاعبين وسلامه الوفد.
4: تو سامحني انت قلت يمكن في صالح النادي الافريقي، يجب ما يكونش في صالح النادي الافريقي الوقت سامحني.
2: لا اذا توقف الجمله يقصد
4: اذا توقف الجمله
3: اكيد جدا اذا توقف في المباراه
4: يعني تولي الهزيمه الفريق المالي هدفين
2: عقوبات الفريق
4: المالي. هو فما عقوبات باز
2: اكيد
4: فما عقوبات. اما انا بالنسبه لي
2: انت تحكي في الاصل اصلا علاش استاد هذا يوم
3: شوفوا حتى في الجمهور شوف
4: معناها انا مثلا اذا قرر كما قال ياسين حروج بكون المنسق الامني ولا المكلف الامني ولا اصحاب القرار يقول لك اهو خرج الجمهور ولا عود اعاده يعني عوده للعب يجب من هذا الفريق التركيز يفقدوه. يجم زاد اللاعبين ما عندهمش خبره زاد عديد اللاعبين ما عندهمش خبره في الافريق يجم يخافوا يكون طالع حاجه سلبيه على اللاعبين الافريقي.
3: صحيح معك فوزي في اللي قلته، لكن تو نتكلموا انه براتيكمون نشوف في الماتش بريسك وقف نشوفوا حتى في الجوار تاع على البنك تاع الفريق الكل في وسط الثيران
4: هي كحمايه خاطر خايفين قاعدين
3: ما نتصورش انه يمكن ما نعرفوش شنو القرار باش يصير في الحال. كل الحالات لازم يقعدوا ديما مركزين
4: اكيد جدا. هو شي حبيت نقول لك
3: يعني لازم اللاعبين والناس يعني يبداو ديما مركزين على رواحهم. شوفوا اللي فما بوتيتر خاطر نشوفوا في توا قاعدين
2: هو يبدو لا هو يبدو انه فما حاجه فعلا. فما حاجه في اللونج هذه صايره جراف يبدو
3: اكيد اللي شفنا خاطر شفنا في لاميت شعل
2: ماهيش نتاع انه معناها جوست انه صارت مشكله لا لا فما حاجه جراف قاعده تصير ممكن في
4: توصل
2: فما جمهور النادي الفريق خاطر سبع دقائق صحيت ماهيش
4: شويه توصل سبع دقائق يصير شي يقول توصل سبع دقائق مروا. هل هو عطى سينيال كيفاش نعرفوا احنا قال المشاهدين
2: بيحسب هو
4: كيفاش يبدا يعطي 10 دقائق هل عطى 10 دقائق تو ولا
6: هو تصرف الحكم سليم جدا لانه هو شفنا انه مسؤولي الفريق جولي بالمالي توجهوا في اتجاه بنك النادي الافريقي ويطالبوا في الجماهير بالعوده
4: للتهدئة
6: الاجواء باش ينجموا يواصلوا اللعب. دونك توا كاجراء علاش نشوفوا احنا في طاقم تحكيم وحده
2: في وسط الترّان
6: لانه بقيه المتداخلين اللي حكينا عليهم هو الكوميسير دو ماتش اي لو كوميسير de sécurité. هما تلقاهم غادي كايسون ان تران دو جيري دونك مازلنا في الحيز الزمني المسموح به.
4: اي الحيز الزمني هل هو يعطوه اشاره يقول لك مع 10 دقائق راه ولا ما تشوفه ولا
6: اشاره لشكون؟ هو اشاره بين قائد الفريق قائدي الفريق ومسؤولي الاداريين للفريق.
4: سامحني تو بريسك تو بريسك قريب نوصل 9 دقائق يعني مازال دقيقه في الماتش ولا هو يعطي اشاره؟
6: لا هو باش يقول بارتي اريتي ديفينيتيفمون يزمو يعطي اشاره
2: المره الاولى والمره الثانيه
6: وقفت
4: يعني تو عطاش الاشاره
6: لا مازال ما عطاش
4: يعني تو هذوما 9 دقائق
6: هو مازال عنده الوقت ومازال ينتظر في
2: السيناريو. فما اصابه ياسين مريح
4: فوالا اذا اصابه
2: لحظه فوزي لحظه خلينا نوضح الصوره للناس تسمع فينا. فما اصابه ودم ويبدو انه اصابه خطيره لياسين مريح اصابه زاد للطبيب نتاع النادي الافريقي كيف الحاج عنده اصابه. دونك نحكيو على هوني ياسين حروش هوني ذولي معطى اخر هذا الاعتداء على الرابيات.
6: شوف نقول احنا توا في خانه الانسيدون غراف احنا في خانه الانسيدون غراف التعامل مع الانسيدون غراف يفرق من اتحاد الاتحاد. احنا باش ناخذوا قانون الاتحاد الدولي انا مثلا البطوله الفرنسيه تعطيك حتى 30 دقيقه بور ان اري تومبورير داكوردو. احنا في تونس يعطيونا ال 10 دقائق وفي اخر ثلاث مباريات يعطيونا ال 5 دقائق وهذا يتناغم مع قانون الاتحاد الدولي. دونك احنا في الكا دانسيدون غراف راهو الحكم لهنا في مستوى الشامبيونز ليغ وتصفيه الشامبيونز ليغ كما قلت لكم راهو القرار باش يجي من عند الكوميسير دو ماتش et le commissaire de sécurité. Voilà. Si on est incapable de continuer, باش نواصلوا اللعب في ظروف طبيعيه, راهو المقابله باش تقف. ثم طبيعه الاغريسيون اللي حكينا عليها على ياسين مرياح او على مرافق النادي الافريقي,
7: طبيب النادي الافريقي,
6: هذه راهو يعاينها الكوميسير اللي موجود غادي كاسور لي ليو, ويعاينها الكوميسير دو سيكوريتي باش يصنفها ضمن الاحداث الخطيره او الاحداث العرضيه فقط. معناتها احنا توا في انتظار المهله الزمنيه للايقاف النهائي للمباراه, لانه راه ما تنساوش ايقاف نهائي المباراه باش تنتج عليه عقوبات ثقيله ياسر. دونك يفو بيان معناتها ساسوري دو لابليكاسيون دو لا ريغلومونتاسيون.
4: انا مش مشكلتي عقوبات, انا مشكلتي الوفد النادي الافريقي لاباس, وفريق النادي الافريقي لاباس, ياسين مريح مضروب, الطبيب مضروب. هنا حاجه برك بالحق, انا عديد المباريات شفتهم في تونس استثناءات. انا مثلا ملعب طيب ميري راه ما باش تشوف المشاكل هذا. وقت يجي فريق ضيف من افريقيا يرحبوا به, الامن يقوم بدوره, وزاره الداخليه تخلي منظومه كامله على ذمتهم, يعني في حجره ملابس خارج الملعب في التدريبات. اش فيه, علاش هكا فريق, علاش هذه مالي؟ ولا مع كل احتراماتي يعني من مالي كامله شعبا وسلطه ورئيسا, لكن اللي نشوفوا فيه اليوم هذا وصمه عار على الكره الافريقيه. وفريق هذا طلعش معناها فريق الملعب اللي
7: جوليبان
4: راه متحصل على البطوله, ظهر لي المرتبه
7: الثالثه
4: يعني يفهم اش معناها. يعني اذا انت ملكنا في الكاف كيفاش اللي عنده مرتبه ثالثه, يعني هذا هز البطوله
7: اكيد.
4: اي باش نتصرفوا هكا
8: اكيد. فوزي معاك اكيد جدا, ظهر لي ظروف اكيد ما لازمناش نشوفوها, لكن ديما نعاودوا نشوفوا فيها في القاره الافريقيه. الحقيقه ظروف خايبه وظروف مش باهيه اكيد جدا, اللي الاوبجيكتيف نتاعنا اللي هو سلامه اللاعبين اكيد جدا, سلامه الوفد كامل نتاع النادي الافريقي.
7: من اللي حيث نشوفوا فيه في الصور هذول المقابله ماهيش ترجع, هذول اللي حسب
4: طرف المداخله
7: انه المقابله ماهيش باش ترجع.
4: الرسميين ظهر لي ياسين يمكن زاد
7: تو بعض الاخبار تاكد رسميا الاخبار هو
4: الرسميين ما معنى رسميين؟
7: رسمي ولا رسمي وطبيب رسمي.
4: بقول لك حتى الحمايه المدنيه رسمي, الشرطه اللي في وسط الملعب رسمي, اي واحد راه وقع اعتداء عليه في مباراه رسميه راه ايقاف المباراه مهما كان.
7: صحيح اكيد.
4: هاك ولا
7: ياسين؟
4: في تونس شنو
6: يصير؟ ايوا في تونس لهنا في الاعتداءات الرسميه يوقع ايقاف المباراه, لكن كم من مباراه وقفت في تونس زاد؟
4: نعم. انا
6: سؤالي ليك, كم من مباراه وقفت في تونس
7: فما مقابلة
6: على سويت دون اغريسيون كاركتيريزي؟ زوز ثلاثة. سي ديريزوار, سي ديريزوار. علاش سي فوزي؟ رانا ديما راهو سلامة لاعبي النادي الافريقي هذا مما لا شك فيه
7: هو اهم شيء,
6: اهم حاجة بالنسبة لنا, سلامة اي لاعب, سلامة حتى الجمهور. ما ننساوش مهم تحول. جدا, وهي من مسؤولية الفريق والاتحاد المحلي كذلك. راهو لهنا مش كان جولي بال مالي, حتى الاتحاد المحلي مسؤول على التنظيم معاه, ومسؤول على السيكوريتي وليزابور دو تيران. دونك لهنا مش ناخذوا احنا قرار ايقاف المباراة نهائيا, راهو يفو ساسوري انه عناصر الكل تشير الى خطورة الوضع. عند سنيبا بور وي ولا نو فاريتي لو ماتش.
7: واضح. اخبار بسرعه بعدها نرجعوا نحكيوا على مقابله نادي الافريقي وجوليبال المالي. لحد الان متوقفه المباراه منذ 14 دقيقه تقريبا, متوقفه مباراه نادي الافريقي وجوليبال بعد الاعتداء على طبيب الافريقي وكذلك لاعب نادي الافريقي ياسين مرياح الموجود على مقاعد البدلاء.
9: استاد ديوان, ديوان فام صوتكم في تونس الكبرى على 93.5 حكايات ما تلقاليش تفسير, لحظة غريبة عشتها, أصوات سمعتها, أحلام استغربتها, وصدفة مش لوجيك, عادات رغم غرابتها تورثناها, وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت نحب نسمع الحكاية منك أنت, نحاول نفهمها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام, وتابعنا كل حد من 10 للنص الليل في غريبة أما صارت معي أنا سند عمار.
10: L'essentiel de l'info. Flash News. وجزء السابعة دي بنفهم عسلمة.
11: المبادلات التجارية التونسية مع الخارج تسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء. وبلغت الصادرات 44.671 مليون دينار مقابل 41.372 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000 مسجلة نموا بنسبة 8%. في المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 11.6% لتبلغ 62.525 مليون دينار مقابل 56.011 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية. فرق الحماية المدنية تتدخل ليومين متتاليين من أجل إخماد حريقين اندلعا في وحدتين سياحيتين متوقفتين عن النشاط ومهجورتين بالمنطقة السياحية جربة من ولاية مدنين وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وضح أن الحريقين لم يخلفا أضرارا كبيرة وخسائر بشرية لأن النيران أتت على غراسات النخيل بالوحدتين وأسفرت عن احتراق أكواخ شاطئية في أحدها كانت معدة في السابق للإقامة والإيواء. وأعاد الحريقان إلى الواجهة نداءات عديد النشطاء بالمجتمع المدني الذين جددوا مطالبتهم بإيجاد حلول عاجلة للنزل المغلقة بالمنطقة السياحية جربة جرجيس وتفادي مثل هذه الحوادث وغيرها وتجنب تحول الوحدات السياحية المهجورة إلى أوكار للانحراف. الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع يقول أن الطيران السعودي شن 129 غارة خلال 48 ساعة الماضية استهدفت محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران. وأضاف سريع أن الطائرات السعودية أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف مؤكدا أن الاعتداءات على الشعب اليمني لن تمر دون رد وعقاب. رئيس الوزراء اليمني الشائع محسن الزنداني يقول أن التصعيد الحوثي واسع وخطير ويتجاوز اليمن ويرتبط بأجندة إيرانية تهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية. وأضاف الزنداني أن التطورات الميدانية الصعبة خلال الأيام الماضية لا تعني نهاية المواجهة أو حسم مسارها مؤكدا أن المعارك لا تقاس بنتيجة يوم أو تغير في موقع وإنما بقدرة الدولة على حشد مواردها ودعم قوتها واستعادة زمام المبادرة. ختاما تقسو الليل يتميز بسحب أحيانا كثيفة تترافق مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال ومحليا بالوسط مع ظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة في بداية الليل قبل أن تشمل لاحقا وبصفة تدريجية الجنوب الشرقي مع إمكانية تساقط البرد محليا. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة في حين تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات مع تسجيل تقون أثناء ظهور السحب الرعدية. ويكون البحر شديد الاضطراب بخليج جابسفان مضطربا ببقية السواحل لما درجة الحرارة فتتراوح عامة ليلا بين 17 و 22 درجة بالشمال وبالمرتفعات وبين 23 و 28 درجة ببقية الجهات لتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب.
12: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم صبحية سبت وحد على غاديو ديوان فام ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل11 بأقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان فام صوتكم.
13: ستاد ديوان
14: 5 دقائق بعد الساعة السابعة ومقابلة الفريقي بعد ما توقفت أكثر من 10 دقائق بسبب الاعتداء على ياسين مرياح وكذلك طبيب النادي. الحكم يقرر العودة متاع المقابلة رغم أنه وجود اعتداء وجود دم إلى غير ذلك لكن الحكم يبدو أنه قرر عودة المقابلة بشكل رسمي وحاليا تلعب في دقيقة 100 للمقابلة.
6: وأكيد بعد معاينة الأحداث يعني في المادة 5 من قانون الفيفا في البوفوار والأوتوريتي دو لاربيتر الحكم إلى الدروا دو سيسبوندر تمبوريرمون لو ماتش بور دي انسيدون غراف. كما قلت لكم فما مراقب مباراة وفما المراقب الأمني للمباراة. احنا التايمينج ينجم يمشي حتى 30 دقيقة لو أنه الأوضاع ماشية نحو السيطرة، وبإمكان الحكم كذلك أمر اللاعبين بالدخول إلى حجرات الملابس لعملية تأمين اللاعبين. لهنا شفنا في الميدان أنه الحكم كان في وسط الميدان طاقم تحكيمي كامل، لاعبي الإفريقي دخلوا للتيران بعيد عن موقع المواجهة، احنا ما نعرفوش تو الانسيدون دي انسيدون وطبيعتهم ما شفناش، لكن شفنا ياسين مرياح مصاب وشفنا مرافق يتلقى في العلاج. دونك لهنا إعادة المباراة ولعب المباراة من جديد ممكنة، مع أنه الفريق ينجم يقوم بشكاية دون لي 24 كي سويف، لو كان هما يشوفوا أنه صالح باش يقوموا بشكاية هذه يعني. لا c'est une réclamation c'est une plainte معناتها en plein et due forme تتوجه للاتحاد الدولي.
7: خالها يبدو انه الحكم عمل كل شيء في وسط المباراه، صار اعتداء، توقفت المباراه درج درجين، هدات الامور، اوب عاود رجع
4: مباشره
7: رجع الدنيا كما كانت وكان شيء لم يكن.
4: صارت عام 97 نفس الفريق ونفس النادي الافريقي ونفس الفريق وصارت وترشح النادي
7: واضح هو الحقيقة واضح يعني من يعني من تصرفاته في وسط المباراة واضح انه مش يرجع المباراة. انا ما كنت متأكد، انا على المستوى الشخصي كنت متأكد انه مهما صار حتى كان مش يعاود يعتدي على ملعب اخر مش كل
4: مره ظالي ضيافة باهي العباد الكل
7: يبدو انه ضيافة باهي نسكن فرحانة في كوت ديفوار.
15: اكيد امين اكيد قاعدين نشوفوا توفر بريز الكرة على البوتو كرة اخرى
7: ملاحظة صغيرة برشا لانه الخال قال كلمة مهمة، كيفاش استاد هذا ساعة اول حاجة الضوء ياسر ناقص، فمش ضوء يظل مقابل مش تلعب ضوء ياسر ناقص معناها اقل حتى من نعاش من استاد انترنو. تفضل ميني.
15: اكيد انا حبيت نقول اللي لازم يقعد مركزين الملعبية خاطر هذيك هي جوية الفريقية اكيد جدا اللي قاعدين نقولوا في كل توا كلنا يعني مستغربين من اللي صار، يعني اللي صار من صورت ما تصورناش انه يرجع ترجع المقابل. دونك لكن كي ترجع لازم لعبية كل مركزة ونس كل مركزة باش يكملوا دقائق اللي ما زالوا. أكيد جدا شفنا ضغط كبير من الفريق المالي، أكيد إن شاء الله يكملوا هكا الأولاد ويكملوا مركزين
7: بسرعة ينرجعوا
15: كما قال فوزي قبيلة جيروجون.
7: كنت متأكد أنا كنت متأكد باش يرجع الماتش ما هوش يخلي
4: يعني وقت رجع الماتش وقتها نادي الفريق في عز في عز يعني الفورمة نتاعو تشوف أنت الإيقاف المباراة مش في صالح نادي الفريق.
6: هو من لو تيكست دو لوا اللي كلير معناتها يقول لك فما اون سيلول دو كريز على ارضيه الميدان، والسيلول دو كريز هذه يقودها الكوميسير دو سيكوريتي مع كوميسير دو ماتش، ونجم يستدعيوا حتى الحكم المباراه ويستدعيوا المسؤول الامني المحلي اللي موجود غاديكا. يقول لك لاري تمبورير بو الي جوسكا 30 مينوت،
7: واضح
6: انه يوقف المباراه في دقيقه 15 في دقيقه 20 او في اجل اقصاه دقيقه 30 لهنا ديبون de la gravité des incidents.
7: واضح. نرجع إلى صوت مهيب بن حسين في منصة ديوان سبور في التعليق على ما تبقى من الشوط الثاني لمباراة النادي الإفريقي وجوليبال مالي، هدفين مقابل هدفين والإفريقي هكا متأهل للدور القادم.
0: قاعدة تأثر نوعا ما على حركة الكرة، طقس استوائي متقلب في باماكو، كنا شفنا الحرارة المرتفعة في بداية اللقاء، رطوبة المرتفعة، بعد رينا الأمطار الغزيرة وحاليا الرياح، يعني أربع فصول في يوم واحد في مباراة باماكو في هذا اللقاء. أمامكم معتز الزدام بعد الخطورة ولكن مسبوقة بمخالفة ترجع على كورة لصالح الفريق المالي في وسط الميدان، التحذير، البحث على سيسوكو على الجهة اليسرى، الاستلام أكثر من الفريق المالي ولكن التغطية من السيد خان يحاول الاستماتة على الكورة الأخيرة، ما فهمش المخالفة، لا يمنح المخالفة الحكم في العملية الأخيرة ويعود بالخطأ لفائدة النادي الأفريقي الذي يتقدم بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2 أمام فريق جوليبا المالي ذهابا 1-0 في رادس إيابا إلى حد الآن 2-2 في انتظار الدقائق القادمة. رياح قوية موجودة وحاضرة في هذا اللقاء، تتلعب الكرة من عبد المهيب الشامخ، يلعب الكرة طويلة، البحث عن الهجوم وعلى إيجاد الحل لريان توتو جوان كانغ ويكسب معها ضربة التماس لصالح النادي الأفريقي. ضربة التماس لصالح النادي الافريقي دقائق أخيرة وحاسمة، وجماهير الافريقي تترقب في الدقائق الأخيرة والحاسمة من هذه المواجهة أمام جولي بال مالي. تتلعب الكرة، إن كانج يحاول يكسب الكرة اليوم، إن كانج كابتن ياسين نجح في يعني إنهاء الانتقادات الأخيرة لطالة إن كانج ويأكد بهدف حاسم على نقول التأهل الآن والوقت للنادي الأفريقي.
1: أكيد كما قلت برد الدم في التعامل مع الخصم المباشر معاه، وكيف كيف طريقة يعني ركن الكرة وطريقة التصويب كانت ممتازة جدا ويستحق عليها ألف تحية، ووريك إنه الزاد الفني ولا التكتيك للعب هذا ممتاز.
0: أكيد فرصة كانت أخيرة من توتوغو ومعتز الزدام، دخول معتز الزدام إلى حد الآن أعطى حركة على مستوى وسط الميدان والتنشيط نوعا ما هجومي بالنسبة للنادي الأفريقي. يبقى الشريمي في الضغط العالي مع إنكانغ، والتوسيات واللحظات الأخيرة من هذا اللقاء مشاهدين الكرام متابعين عبر منصة ديوان سبور، نذكر أن المباراة توقفت منذ دقيقة 83 وهذه الخطورة متواصلة، ويتدخل الدفاع وأبعاد الكرة من توتوغو يعود من الخط الأمامي إلى دفاع فعات الافريقي ويبعد الخطورة على مرمى عبد المهيب الشامخ. حاسم وموجود في ابعاد كل كرة في العملية الاخيرة، نزعة اكيد دفاعية لتوتوغو، مساندة هجومية في ذات الوقت وتغيير الى حد الان ناجح للمدرب ماهر الكنزاري مدرب الافريقي. ترجع لكرة مرة ثانية لصالح الجوليبا، كادير في التوزيع على الكرة الاخيرة، كادير ارميل والكرة ضربة التماس بالنسبة لفريق الجوليبا المالي. تتلعب الكرة بسرعة، كادير ارميل على الجهة اليسرى يحاول يوصل الكرة لبدرادياكيتي، بدرادياكيتي تجاوز على الدفاع، التحذير لازم الثقة تكون موجودة ولازم الاستفاقة من دفاعات الافريقي. سيسوكو قائد الفريقي وزع الكرة والتسديدة، ومرت من الطاف الله في الكرة الاخيرة، غياب التركيز بالنسبة للاعبي النادي الافريقي. المباراة لم تنتهي بعد، لممثل كرة القدم التونسية لازم التركيز في قادم الدقائق وإنهاء المباراة كأحسن ما يكون، تعادل يكون هام وتنبيه هام خاصة لمنافسك في الدوري القادم في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. تتلعب الكرة
1: بسرعة مهيب، تركيز الفريق المالي على الجهة اليسرى في آخر دقائق هذه، يحاول أنه يستغل يمكن بطء شوية الظهير الأيمن النادي الأفريقي المعاوض اللي هو أبو عبيد، وخاصة أننا شفنا تعامل متاع توتوغو كان في التمرير بعد 30 ثانية نلقاها في التغطية على مستوى الدفاع، هذا دليل على جاهزية وامتياز اللعب.
0: الدقائق الأخيرة والحاسمة والهامة من عمر هذا اللقاء في انتظار أكيد الصافرة النهائية، ما نعرفوش الحكم كم أضاف كوقت بدل ضايع في هذا اللقاء. ترجع لكرة من سيسوكو، التحذير أكثر لأرميل في التوزيع والكرة تعود ضربة الركنية لفائدة الفريق المالي. يلعب الكل في الكل، فريق جوليبا بحثا عن هدف ثالث من أجل ربما العودة، ولازم استغلال الهجومات المعاكسة. وهذا توتوغو ناجح، توتوغو في الكرة الأخيرة الأبعاد كما جاءت من معتز الزدام مع ضربة التماس، ضغط عالي ورهيب من الفريق المالي على دفاعات النادي الأفريقي. ترجع على كرة مرة ثانية، البحث من فريق جوليبا على التسديدة ولكن مرت بعيدة على مرمى الحارس عبد المهيب الشامخ من البديل اللاعب رقم 17 كوني. في الكرة الأخيرة تسديدته مرت بعيدة على مرمى عبد المهيب الشامخ. ترجع على كرة في هذه اللحظات طويلة من الشامخ في وسط الميدان، البحث على إيجاد الحل والوصول أكثر من إنكانغ للخط الأمامي. تبقى الكرة مرة ثانية من سليمان كوليبالي حارس المرمى، يوصل اللعب في محور الدفاع من عبدول كوليبالي، عبدول كوليبالي الكرة تبقى أمامكم. الإعادة للعملية الأخيرة للاعب رقم 17 كوني، تمشي الكرة ضربة التماس، التماس يتنفذ بسرعة ترجع لكوني، كوني في إيجاد الحل ولكن الكرة ستعود لصالح النادي الأفريقي بعد التدخل الأخير على حسام بن علي في العملية الأخيرة. 10 دقائق بعد المئة إلى حد هذه اللحظات، والنتيجة هدفين مقابل هدفين بين النادي الأفريقي وجوليبا المالي في إياب الدورة التمهيد الأول لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. نذكر الأفريقي بهدفين كانغ وقديدة وهدف قديدة ذهابا، متأهل آنيا ووقتيا، ولو نقول حتى على مسؤولية الأفريقي تأهل إلى الدورة القادم لأنه لم يبقى الكثير من الوقت في ما تبقى من هذا اللقاء في هذا في هذه المباراة. وإعادة للعملية الأخيرة، كان في تدخل الحكم المساعد الثاني أعلن عن تماس والحكم عاد ومنح المخالفة للنادي الأفريقي في هذه العملية، يعني بين قوسين بالنسبة لأندية تونسية حذاري خاصة من التحكيم الأفريقي ما خليوش أنديتنا تلعب تحت الضغط الكبير. لازم حسم المقابلة منذ الذهاب واستغلال عام الأرض والجمهور في تونس. وبالنسبة لمباراة العودة نفس الشيء, التركيز والتركيز حتى الدقائق الأخيرة. ذلك على إن شاء الله كل التوفيق مرة أخرى لأنديتنا والممثلي كرة القدم التونسية على مستوى دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي مع وصولنا للدقيقة 55 من مباراة ديان بارز السنغالي والترجي الرياضي الجرجيسي. يبقى التقدم للفريق السنغالي بهدف مقابل صفر, نتيجة تخلي الترجي الرياضي الجرجيسي في الدورة القادمة باعتبار سبقية الذهاب 3-1 إن شاء الله أمام غدوة السياسات أمام شوتينج ستار يقلب على التأخر بهدف مقابل صفر ويحقق إن شاء الله انتصار عريض يخليه يتأهل إلى الدورة القادمة من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. باش ترجع على كرة لصالح الأفريقي على الجهة اليمنى الخاطئة لكرة من الزدام ترجع إلى ضربة التماس تتلعب على كرة في محور الدفاع انطلاقة هجمة للفريق السنغالي ما قد تكون آخر الكرات في هذا اللقاء. تمشي العملية للتحذير مقطوع على كرة عكس الهجمة لصالح الأفريقي. حسم المباراة قتل المباراة كرة الجول كرة قتل المباراة التحذير الفرصة للأفريقي ولكن الكرة تعود 6 أمتار ممكن كانت فرصة لحمزة الخضراوي أنه يستغل أكثر نوعا ما سرعته على الجهة اليسرى وإيصال الكرة أكثر لينكانك في الخط الأمامي من أجل تسجيل الثالث وإنهاء المباراة في هذا اللقاء. ترجع على كرة في وسط الميدان من كادر أرمال كادر أرمال مقطوع على كرة من الشريمي بالرأس تبقى على كرة رياح قوية جدا في باماكو على الأقل لازم تنتهي المباراة الآن لأنه ربما قد يأتي طقس ثالث في هذا اللقاء. شفنا الأمطار شفنا الشمس شفنا الرياح شفنا الحرارة شفنا الرطوبة كل شيء موجود. هذه هي ماما أفريقيا وهذه أجواء أفريقيا في أدغال أفريقيا ودائما تبقى لكرة صالح جوليبا وعبد المهيب الشامخ. عبد المهيب الشامخ حاسم يبعد الخطورة على مرمى النادي الأفريقي. ترجع لكرة تتنفذ بسرعة هذه الإعادة للكرة الأخيرة بالنسبة لفريق جوليبا المالي والإعادة للعملية الأخيرة وهذه كرة تبقى لفريق جوليبا والتسديدة فوق المرمى بالنسبة لفريق جوليبا وتبعد الخطورة أكثر على مرمى النادي الأفريقي. ترجع لكرة من عبد المهيب للشامخ 5 دقائق كوقت بديل ممكن أضافها الحكم باعتبار حاليا 90 في انتظار التأكد أكثر. ترجع لكرة على مستوى منطقة وسط الميدان البحث عن إيجاد الحل بالكرة طويلة ولكن التغطية موجودة من دفاعات النادي الأفريقي تعود 6 أمتار لصالح النادي الأفريقي.
1: أصبح التسرع الآن لاحظوا تسرع الفريق المالي اللي ملقاش الحلول ركز على الجهة اليسرى من هجوم وجهة اليمنى من دفاع النادي الأفريقي بالتوزيعات العالية لكن زاد كيف كيف من التصويبات عن بعد تألق ومتابعة عبد المهيب الشامخ اللي تصدى لزوز في بزوز مناسبات كيف كيف زاد الانتباه والتركيز من المدافعين خلات الفريق غير قادر أنه يسجل ونادي الأفريقي عارف كيف يتعامل المستوى الذهني والتكتيكي وريناه حتى الفريق المالي ملعبيته دخلوا أكثر في, في, في, في, في الاعتداءات على مستوى المبالغ فيها في الكرة بيان سور وخلى بتاتر النادي الافريقي يعرف كيف يتعامل برود الدم مع كل الدقائق الصعيبة هذه.
0: الدقائق الأخيرة مشاهدين الكرام التي نتابعها من هذا اللقاء في ترى الدولة التمهيد الأول مع هجمة حالية لصالح النادي الأفريقي ريان توتوغو الكرة مقطوعة من الدفاعات من بدر دياكيتي ترجع الكرة للخلف عن طريق عباس كوياتي يوصل الكرة مرة ثانية حاول يمر بمجهود فردي ملا لعب مهاري بالنسبة لفريق جوليبا في الكرة الأخيرة مجهود فردي بالنسبة للعب جوليبا في اللقطة الأخيرة. ترجع الكرة لصالح الفريق المالي بضربة المخالفة في مناطق يصعد الكل في الكل من أجل الوصول إلى الشبكة للشامخ ولكن دفاعات الأفريقي وممثل كرة القدم التونسية ستكون بالمرصاد لأي كرة ولأي عملية. تبقى الكرة تمشي ضربة التماس لصالح صالح الفريق المالي فرناند داكوا يوصل الكرة وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم عن ضربة المخالفة ونهاية المباراة بالفعل في هذه اللحظات، لأن الإشارة لم تكن واضحة في اللقطة الأخيرة. يعلن الحكم على نهاية المباراة. الإفريقي يقتطع بطاقة العبور إلى الدور القادم في مواجهة صعبة جدا أمام فريق جوليبال مالي. قدي دانكانك سجل أهداف الإفريقي في هذا اللقاء لتخلي الإفريقي يتأهل إلى الدور القادم. مباراة تجاوزت حتى 116 دقيقة كابتن ياسين، وكانت مرهقة جدا بالنسبة للاعبي نادي الإفريقي.
1: أكيد مرهقة جدا من الناحية البدنية ومن
14: أيضا النادي الإفريقي يعود ببطاقة العبور إلى الدورة القادم بعد تعادل هدفين مقابل هدفين، وأخيرا وفات المقابلة في الدقيقة 118 تقريبا بعد ما توقفت، ثم أضاف الحكم الوقت اللي ضاع، ووقت اللي ضاع بعد ما ضاع زاد أضاف 5 دقائق أخرين على أمل بالنسبة لي أنه فريق جوليباي نجمش يسجل، ولكن هذا ما صار. شتان الفريقي يعود ببطاقة العبور هدفين مقابل هدفين، هدف الفريق يسجل عن طريق صادق قديدة، وان كان هو صاحب هدف المرور إلى الدورة القادم. ونادي الفريقي للمعلومة في دوري أبطال أفريقيا لا ينهزم في مالي ضد جوليبال، لعب 4 مقابلات هذه المقابلة 5 ولا ينهزم ضد فريق جوليبال المالي. فوزي قاعد بشمشي ليسير لأنه فما بعض نقاط تحكيمية مهمة.
4: أنا حب نشكر جميع الأطراف، جميع حبين نادي الفريقي، اللاعبين ومسيرين على المباراة البطولية هذه. يعني رغم الظلم، رغم اللي صار في هذه المباراة،

0: تفرجت خاصة جميع النادي الافريقي. انا بالنسبة لي انا اقول برافو مير كنزاري حاطو الكاسكيت نتاع بيكون مدرب الترجي برك والنادي البنزرتي، مدرب ضر يعني مدرب محترف اللي يعمل فيه مير كنزاري في النادي الافريقي يعني في ظرف وجيز رغم المعارضة اللي وقع انتدابه، معارضة كبيرة ياسر
1: وقع تجاوزها
0: بالطبيعة وبالنسبة
1: عبارة من النادي
0: باش يخدم أكثر يا رحي برافو إن شاء الله للنادي الرياضي الصفاقس غدوة إن شاء الله إذا يراو درس اليوم زاد غدوة الفريق الرياضي الصفاقس مع المنتخب مع الفريق النيجيري يعني زاد راهو عندهم ياسر حوايج اللي تصير الكواليس ولات راهي مفضوحة في الاتحاد الإفريقي يعني لابد من كما قلت لك من الاول لازم فما شكون يمثل تونس في الاتحاد الافريقي باش يدافع.
1: مهيب بن حسين هو موجود لنا معنا
0: يعطيه الصحه مهيب يعطيه الصحه في التعليق وحتى التحليل ياسين
1: بوشعاله
0: كان ممتاز جدا اليوم نشوف في حاجه يعني بالحق تونس كامله ريت ماجزيس في تايميري اليوم على اكثريه العباد كل اكثر جماهير حتى المنافسه وحتى كلها تعاطفت مع نادي الافريقي خاطر الظلم من حبوش تونس النجم تجم تشوف زوز أندية مع بعضهم يعني بنقولوا بلغة فدليك يجيبوا يقولوا خسرت ولا تنبير اليوم نحس تونس كل مع فريق نادي الإفريقي على خطر الصعوبة اللي شافتها في المباراة هذه
1: الحقيقة مين بون ترشح صعيب أكيد ولكن ترشح جاء فيه جات فيه ظروف خاصة شوية الدم اللي على على على على رأس ياسين مرياح ثم الزوز أهداف اللي فيهم برشا ظلم الحقيقة من الحكم الخطأ اللي كانش موجود ثم الهدف الثاني فيه خطأ واضح ضد مدافع نادي الإفريقي الإفريقي في زوز مرات يرجع ولهنا قوة شخصية الإكيب اللي يعني بدأت تظهر مع المدرب مير كنزاري واللي هي الحقيقة موجودة من الموسم الفارط ولكن الموسم هذايا اتأكدت برشا
2: أكيد مين قبل كل شيء مبروك نادي إفريقي تأهل مبروك الكاليفيكاسيون اللي ماتش بدمه ماتش كما قولوا على النفسي نعطيه فيزيونومي نتاع الماتش ولا على الانسامبل نتاع الماتش ما نجموش نحكيه لكن جدا في اخر في اخر اللقاء لكن نحكيه على التعامل نتاع المدرب من الشوط الاول للشوط الثاني اكيد جدا ديما قلنا انه لونتام باش يكون صعيبه قلنا انه الماتش باش يكون صعيب وذاك هو اللي شفناه نتصور اليوم
1: سيرتو الشوط الثاني الحقيقه اصعب من
2: حتى الشوط الاول ظهر لي كان ضغط كبير من الفريق المالي في لونتام دو ماتش مسك سواء في الميل ميتون ولا دوزيام ميتون وذاك هو كان اتونديو كان يعني نستناوها اللي الفريق باش يضغط هو مطالب بالنتيجه لكن شفنا نادي الافريقي اليوم تلعب افكار مدرب سيرتو في ترانزيسيون حتى في الكومبورتمون ديفونسيف شفنا حتى في انه مير كنزاري عايش الماتش لي شونجمون اللي عملهم بدلوا من وجه الفريق اكيد حتى شفنا منطقه افتكاك الكره كل مره نشوفوها يعني كشاك فوا يحب يطلع منطقة تكيك الكرة ساعات تتيح ساعات هو يطلعهم لكن ما كانش فما برشا اسباس ونتخليني ما فماش برشا كيفاش نقولوا فيها يعني ما خليش
1: الفريق يلعب مرتاح
2: يلعب بورتو كما قلت اول ما من الاول انه الفريق المنافس يعني في الـ في الـ في الجانب الفردي عندهم لعبيه انه ينجموا يفسخوا سيرتو من القدام يعني لاتاكون والديميل يلعب على اليمين يوغوشي زوز من لعبيه يعني ينجموا يعاونوا يعني بالانديفيدياليتي نتاعهم ينجموا يفسخوا اي مدافع دونك الحقيقه شفنا اللي فرحني برشا كوليكتيف ممتاز جدا من نادي الفريق فريق ذا تاع سنه ماهوش فريق اللي خذاش البطوله يمكن متبدل
1: برشا 60-70% برشا صحيح
2: متصور مش سهل انك تربع جوليبا في مالي مبروك للنادي الافريقي يعني انتصار عن جداره انتصار بدمه مهما كانت الظروف ومهما كانت يعني اللي صار واللي سيركونستانس اللي تعديو فيهم في الماتش بالماتش روحوا بالتاهل نتاعهم حاجه تفرح مبروك للنادي الافريقي مبروك لتونس
1: يا بعض باش نشارك اكثر اكيد كلام اكثر على المقابله هذه امين نحكيوا على الحكم بالطبيعه منذ بدايه المباراه الى الشوط الثاني الى توقف المباراه الى عوده المباراه رغم اللي صار فيها الكل كيفاش ريت المقابله هذه ياسين
3: والحكم يوكو كورا معناتها في الشوط الثاني لا كونفيرمي البريستاسيون نتاعو في الشوط الاول
1: اللي كانت كارثيه
3: في مستوى التعاملات في الانذارات الحقيقه احنا حكينا في الشوط الاول قلنا عديد الانذارات المستحقه لفريق جوليبا مالي لم يقع اشهارها في الشوط الثاني دقيقه 46 اللاعب رقم 18 من النادي الافريقي قام بمخالفه المسك اعلن الحكم على المخالفه ولم ينظر اللاعب رقم 18 في الوهله الاولى ثم قام بانذاره هل انه مخالفه المسك او كل مخالفه مسك يساوي انذار في اللقطة هذه لا تساوي الإنذار لأنه لا

0: جولي مع المالي كان في اتجاه مرماه وليس في اتجاه مرمى النادي الافريقي، ليس في وضعيه هجومي عاطي بظهره للكون تاع الكلوب افريكان. دونك ولكن اللاعب رقم 18 تاع النادي الافريقي قام برمي الكره بالرجل بعيد كتعبير على الاحتجاج على الحكم. لهنا اذا الانذار على الاحتجاج وليس على المسك. دقيقة 49 و45 ثانية حكينا على الهدف الثاني تاع جولي با مالي، كيفاش رقم 23 في وسط كوكبة من لاعبين من النادي الافريقي يقوم بجذب وبقوة لاعب رقم 6 من النادي الافريقي وعلى اثره سجل الهدف. اذا قلنا الهدف مسبوق بمخالفة لصالح النادي الافريقي. لهنا نحب نحكي شوية على صادق قديدة. صادق قديدة في دقيقة 61 و35 ثانية تلقى انذار. علاش تلقى الانذار؟ لانه طلع على لاعب مالي واصر على المخالفه. الاصرار على المخالفه يساوي الانذار، اذا فهو انذار مستحق. المدرب ماهر الكنزاري كان يستعد لتغيير صادق قديده. كانت هجمه في الرواق الايمن لدفاع النادي الافريقي، الرواق الايسر اذا لفريق جولي بالمالي، ولهنا صادق قديده يقوم بعملية تاكلينج وإعاقة اللاعب. لهنا هل المخالفة هذه تساوي الإنذار وتكون الإنذار الثاني ويوقع حرمان المدرب من عملية التغيير؟ لهنا هل هي فرصة واعدة؟ فما كريتير وكونسيديراسيون خلات أنه ما بقاتش نعتبروها هجمة واعدة، هي اتجاه المهاجم ما كانش نحو المرمى ولكن كان نحو زاوية الركنية. دونك اتجاه اللاعب مهم في تحديد هل انه الهجمة واعدة او لا، وبالتالي عدم اشهار الانذار للصادق قديدة قرار سليم من الحكم وتم على اثرها التغيير. دقيقة 73 و33 ثانية انذار اخيرا لجولي بالمالي رقم 11
1: بعد قداش هذول 70 دقيقة؟
0: دقيقة 73 و33
1: بعد 73 دقيقة لعب اول انذار
0: لجولي انذار لاعب رقم 11. علاش؟ لانه قام بعملية تاكلينج في الكولوار دروات هو المساعد الاول وبتهور.
1: صحيح هو
0: بتهور. دونك الانذار مستحق.
1: هو مش عمل تاكلينج برك، هو ساعه انا اضرب الشوزي
0: تاع الانذار، لانه البوان دو كونتاكت والانتونسيتي والقوه ما كانتش موجوده الحقيقه. الانذار يكتفي الحكم باشاره الانذار وهو ما قام به. ولكن اللاعب اللي هو حمزة الخضراوي قام نقله خارج الميدان للإسعاف. احنا في وضعية انذار، المفروض ما نسعفوهوش لبرا، نسعفوه على أرضية
1: الميدان.
0: السيدي نقولوا احنا عملية الإسعاف باش تاخذ شوية وقت وخرجناه ولو هو مخالف للقانون،
1: ما يخرجش.
0: خرجناه، شفنا انه الحكم أصر انه ما يرجعش. وهذه الحالات اللي وقت اللي يكون اللاعب مصاب فعلا، فماش علاش نطبقوا القانون الجديد نتاع الفيفا يقعد دقيقه لبرا وفي انتظار وكذا. دونك لهنا خذا الانذار اللاعب رقم 11 كمان، وقع التعسف على اللاعب حمزه
1: الخضراوي، وبعد حتى على حسين بن علي خرج من رجاي هذول كان بعد بعد ما فلتاك وبعد ما
2: يمكن ياسين كان ما سجلش الهدف الثاني.
0: هو كي تمركى هدف النادي الافريقي كانت ب 10 لاعبين.
1: يظهر لي
0: على خاطر حمزه وقتها مازال البرع.
2: لا نحكوا على صادق خديده، يعني كان ما مركتش بيعاز من حكم الهدف الثاني للفريق المالي يمكن الورقه حمراء يشهرها في وجهه، خاطر هو بعد الهدف الثاني والاحتجاجات اللي قامت، الانذارات المير كنزاري وانذارات بعض المسؤولين نتاع النادي الافريقي على دقه الاحتياط، يمكن يخرج الورقه الحمراء. هو حشم على روحه برا،
0: هو طبق القانون بالنسبه لي
1: حشم.
0: انا
2: حشم
1: هو عمل كل شيء،
2: ثاني حشم شويه.
0: دقيقه 76 و25 ثانية هدف الثاني للنادي الافريقي كانوا على مستوى لارك دو سيركل نتاع سيرفاس دو ريباراسيون، لاعبين اثنين ملقيين على الارض، لاعب نادي الافريقي ولاعب جولي بالمالي، وشفنا انه فما لاعب او اثنين توجهوا للحكم باش يحتجوا. الحقيقه كانت هناك عمليه دفع، ولكن الدفع هل قام به لاعب نادي الافريقي او لاعب جولي بالمالي؟ هو قام به لاعب جولي بالمالي وليس لوجود لمخالفه، والحكم اشر بيدو الادفانتج وقع تسجيل الهدف. دونك يحسب للحكم الحقيقه انه خلى لافونتاج والنادي الافريقي مركى الهدف الثاني. دقيقه 81 وتوقف المباراه. جست بور ريكابيتولي، فوالا جست بور ريكابيتولي، قلنا احنا القانون الداخلي التونسي واللي هو مستوحى من قانون دولي الحقيقة. وصارت العملية مع سليم جديدي في تصفيات المؤهلة لكأس العالم يذولي مباراة نيجيريا حاجة كما هكا، وكان التعامل من وقتها في حدود العشرة دقائق. ولكن كتوصيات عامة اسكو اوني اوبليجي دو نو با ديباسي او الي او دولا دي 10 مينوت، راهو مش صحيح نجمو نمشيو حتى 30 دقيقة، ولكن الحكم بالتنسيق مع السيلول اللي موجودة غادي واللي يترأسها كما قلت لكم كوميسير دو سيكوريتي والكوميسير دو ماتش والحكم، لأنه راهو إيقاف المباراة راهو يدخلوا في المادة 5 في البوفوار دو لاربيتر
1: مع الحكم
0: لهنا تقييم الوضعية وتقييم الحالة، وهما شافوا أنه الوضعية ماشية نحو التهدئة ويمكن رجوع المباراة، والحمد لله رجعت المباراة وشفناها تكملت في ظروف طبيعية مع ذلك ليراج الحقيقة ليراج
1: كارثي
0: كيف كيف داخلة في
1: تأهيل
0: المباريات، ولكن عديد الملاعب بما فيهم ملاعب تونسية وقع تمكينهم من رخصة استثنائية للفاز دو ديليميناسيون.
2: لا بالنسبة لي أنا ما عدا ملعب طيب ميري سير انتظار فيك
0: مثل
2: أنت أنا وقت قارن ملعب جرزيس بالملعب هذا جرزيس، ملعب جرزيس أفضل الحقيقة في كل شيء،
1: إضاءته معنا
2: في كل شيء في كل شيء ملعب الجيش في ملعب تاتون. سمعني يا ياسين، أنا وقت خليتك تحكي على التحكيم يعني فما حوايج يعني بالحق الحكم عنده نية مبيتة شنو تقول لي قرارات صحيحة.
0: أنا ما قلتلكش قرارات صحيحة
2: كما جالك عزيمة،
0: أنا قرار وحيد صحيح قلت في الهدف الثاني للنادي الأفريقي كانوا لاعبين زوز واحد من الافريقي واحد من جولي بالمالي ساقطين على الارض، كانت هناك عمليه دفع كانت من لاعب جولي بالمالي، الحكم اعطى الادفانتج للافريقي ماركات الهدف. النقطه هذه قلت تحسب للحكم يا لوري لا بيان ابليكي على حكايه الملاعب. زاد سي فوزي نعاود كلامي، انا كلامي واضح، قلت راهو الاتحاد الافريقي مكن عديد الفرق من رخصه استثنائيه بوندون لا فاز دو ديليميناسيون قبل الفاز دو بول. انا ما قلتش راهو ملعب جولي بالمالي خير من ملعب طيب ميري،
2: لا ما قلناش على طيب ميري،
0: ما قلناش ملعب جرجيس مثلا خير من ملعب جولي بالمالي، هذا الكل انا ما دخلتش فيه.
2: لا انا جست معلومه بصفه عامه،
0: معلومه انه التاهيل والترخيص الاستثنائي شمل عديد الملاعب في افريقيا
1: من بينهم الملعب هذا،
0: من بينهم الملعب
1: هذا قوس يتسكر نخشوا على الملاعب ما فهمش مباراه زاد مباراه لعبت.
2: انا بالنسبه لي انا راو حتى امور فنيه واحد يوم العزيمه كانت عزيمه فولاذيه تاع لاعبين النادي الافريقي واللي طرفني نحكي على صلاحيه الملاعب وموضوع تجبد انا ملعب طيب ميري تدخل بول ما يعطيكش جرزيس حاولت السفاقس مش لعبت شو تقول لي هذا ملعب نتاع باش يلعبوا فيه
1: هذيك
2: الافريقي لا يلزم مقاييس كل لعبات كل كيف كيف يلزم لعبات كل كيف كيف يلزم عباد المكتب الجامعي تاع الجامعه التونسيه كره القدم يلزم راهي تحكي مع الكاف شنو هذا ملعب تعطيه يلعب فيه وانت جرزيس لا والملعب هذا لا وبشير طيب ميري طيب ميري يتوقع طيب ميري على شو واقف على حجة ملابس خاطر إناث وذكور مش تعرف يعني كل شيء ما شافوش الإذاعة ما شافوش المدرجات ما شافوش الكراسي ما شافوش عديد الأشياء النقاط الإيجابية يمكن هذا ملعب مالي كان تترشح هذا الفريق المالي يجي ما يلعب فيه
1: روح لدارهم فريق المالي طيب كمان نرجع لمباراة النادي الافريقي وجولي بان النادي الافريقي تدوس ان كان سجل قديده سجل زوج مهاجمين مع اداء ممتاز لكون زومبي مع رقيقة اداء زاد ونيفو تكتيك ايمن الحارزي كان ممتاز برشا معنا دقيقه برشا من لاعبين اليوم اعطاو كل ما عندهم في المقابله هذه رغم انه كانت صعيبه برشا خاصه في النهايه نتاعها
3: أكيد جدا. أنا من نتصور النادي الأفريقي اليوم
1: زوز مهاجمين سجلوا زاد معطى به
3: حاجات برشا دي بوان بوزيتيف نجم تخرج منها من اللقاء بار الكاليفيكاسيون. أكيد جدا إنه النادي الأفريقي اليوم كي مشى كي تشوف النادي الأفريقي مشى للمالي وتشوف الديسبوزيتيف تاع ماهر الكنزاري ما تقارنش ماهر الكنزاري يلعب بنفس الديسبوزيتيف بالكاتر واتروان تاعو اللي يلعب بيه في لالي
1: أي
3: ما مشاش وزاد واحد اكسيال ومشى يدافع
1: وزاد في الوسط مثال ولا
3: مش نستحفظ على النتيجه كان مشى وخمم بالتخمام التفكير هذاك كان ينجم يخسر وما يترشحش. اليوم النادي الافريقي تحس فما حاجات فما شخصيه نتاع فريق راه اليوم باش تماركي لك في جوليو في مالي
1: وتعاود ترجع مرتين
3: ترجع وتعاود تتماركي لك وتعاود ترجع راه ماهيش سهل. اليوم سيرتو كي ماركي قديده اللي ديسيزيف في الماتش الثاني على التوالي نفس الاكسيون عاودت صارت كي زومبي قديده كي زومبي قديده في البونتو الاول وسي اللي دخل كانغ طوم معناه كي دخل زيد ماركه معناها حاجه اللي الحاجات بوزيتيف برشا تنجم تشوفهم لكن الحاجه اللي انا اللي الحقيقه لازم الناس تفرح بها انه مال الكنزاري بعد الغضب الكبير وبعد الاستياء وبعد اللي حبينا يعني باش تشوف للكره يعني هذه نقول انا قوه مسؤولين النادي الافريقي
1: تحكي وقت اللي تم تعيين وعلى الاول
3: تاع النادي الافريقي
2: تمسك
3: برافو بالحق راهو
1: تم امتصاص الغضب
3: راهي ماهيش سهله راهو بريسيون في الافريقي راهي كبيره برشا اليوم انك تاخذ ديسيزيون انه ماهوش باش يريني الافريقي زادك هاو وباش يعوض فوزي بن زرتي اللي هو بطل تونس عام ناول يعني ديسيزيون كانت قويه كانت اكيد جدا فيها برشا بيرسوناليتي فيها برشا قوه شخصيه ان كرون برافو للبيرو تاع النادي الافريقي على الديسيزيون هذيا
2: وبرافو زاد امين وبرافو البرمجة اول ما بدا ماهر الكنزاري بدا بتربص
3: اكيد
2: في حمام بورقيبه
3: اكيد
2: هيك ولعب مباريات قدم مستوى كبير
3: اكيد
2: ينقذ هذا كان هو
3: فوزي راه انت رئيس باش تمن بمدرب تعطيه صلاحيات الكل باش يخدم على روحه ومن بعد تحاسبوا بالريزلتا
2: راهو نادي الصفاقسي راهو اتصلت
3: بكنزاري
1: وخليه يوصل
3: اكيد جدا راهو اليوم فوزي راهو الريفاليتي سبورتيف ما بين الترجي والافريقي ماهيش كيما حتى جمعيه زوز اخرين يعني وحدها الريفاليتي هذيك تشوفها يعني ديما نحكيو ديربي العاصمه ونحكيو لكن لهنا لو انك انت تاخذ ديسيزيون تاع الماهر الكنزاري في ظل استياء تام اليوم بعد الريزلتا هذيا ما عادش فما استياء
1: فما ثقه
3: اليوم الريزلتا والخدمه هي تجيب اليوم يعني انه ماهر الكنزاري اثبت انه الكومبيتونس من الكفاءه من الكفاءات الكبيره الموجوده في تونس هذايا بال 90 دقيقة تاع اليوم مش 90 بال 130 دقيقة اللي تاع اليوم ونزيدوهم تاع وزوز ماتشات في الشامبيونان واكيد جدا راهي النادي الافريقي باش تمشي وتتحس
1: مع مقابلة
3: نكملوا فنيا
1: تفضل
3: لو شوف اليوم حتى في شوي سيرتو انه هو وقت اللي شاف يعني
1: في لي شونجمون
3: في لي شونجمون تاعه وقت اللي شاف انه الدور الدفاعي تاع المهاجمين ما عادش كي العادي
1: قص الفاعلية
3: خاطرهم يعني بذلوا مجهود كبير برشا ومش يعني اللي هما بدلهم على بدل باش يبدا ديما اكيليبري باش يبدا ديما جمعيته ينجم يتاكي وسي نجم وقت اللي هو يتاكي نجم يكون اون اكيليبر تيري ما فماش ديزيكيليبر يبدا وسيرتو شفت انه قاري برشا الادفيرسير شفنا كل ملاعبي عليه الفيزافي نتاعو حتى لي شونجمون فما فليكسيبيليتي تكتيك من 4 3 3 في الاخر كمل 4 5 1 معاهم الدخول مع معتز الزدار
1: صحيح
3: اكيد جدا ثور وشوف فما قراءه فنيه فما مدرب يعمل كاستينج صحيح فما مدرب زاد يقرا اللعب ويعيش الماتش حتى في التري شفناه على البنك ماهر الكنزاري هذاك هو التمبيرامون تاعو كل مدرب وكيفاش يتصرف
1: ربح
3: مدرب فوزي قال ان شاء الله يعني هو يعمل شويه تونسيون لا فما دي زونترينور تمبيرامون هذاك هو كيما فوزي كيما ماهر فما عباد خويا ما تنجمش لازم يعيش الماتش بالفصل
1: فما شكون يشد البنك
3: فما يبدا قاعد على البنك انا ايش حبيت نقول في الاخر مبروك للنادي الافريقي وان شاء الله زيد غدوه يوفى بالترشح تاع السي زيد غدوه ان شاء الله
1: اكيد جدا اذا الافريقي راح يحصل عوده باش يكون مباشره بعد المباراه
2: برئاسه
1: الوفد بون طائره عسكريه
3: مش طائره حتى الامور سامحني
1: برئاسه الوفد مهدي ميلاد
3: حتى اللوجستيك حتى الامور اللوجستيه راه اللي كانت ناجحه خاطر ما شفناش النادي الافريقي في خاطر مطر يزيد ترزن
1: الملاعبيه
3: اكيد جدا شفناش اللي فما شوت فيزيك ولا فما شفنا ناس يعني فما ناس
1: لا التايمينغ نتاع كل شيء
3: الادوار يعني كل واحد عنده
2: كل واحد مهمه نتاعه
3: كل واحد مهمه
2: واحسن طريقه فازت المباراه وقت نقلت على المنصه النادي الافريقي دخلت قرابه 270 مليون من جماهير النادي الافريقي باش نجموا يتنقلوا زاد راهو القرار اللي خذاه معاكسه قرار نتاع التلفزه الوطنيه راهو قرار انا بالنسبه لنا سليم واللي عملوا باش تعملوا النادي الصفاقسي غدوه قرار سليم يلزم المكتب الاعلامي نتاع الانديه يلزموا يتقووا يلزموا يدخلوا فلوس باش لينا نعمل
1: ديجيتال
2: باش نعمل السوشي ميديا باش ندخل فلوس
1: وفوزي عادي فوزي عديت لي باس لانه فما الحقيقه غدوه منصه سي اس اس فور ايفر باش تنقل مباراه تاع النادي الصفاقسي يستعد لماتش العوده ضد نادي شوتينغ ستارز في اطار الدور الاول من كاس الكاف الماتش هذا باش تلعب بدون حضور الجمهور اما بيع جماهير السي اس اس ديما موجوده وديما تلقى الطريقه باش تسند فريقها عبر منصه سي اس اس فور ايفر اكيد عند نجم تشريو يعني تذاكر افتراضيه ب 10 دينارات وتعيش اكيد اكسبيريونس باش تكون مختلفه، بث مباشر بجوده اتش دي يخليك تحس روحك في وسط الحدث كواليس حصريه قبل وبعد الماتش، باش تكون انت موجود زاد من عباش بلاتو خاص بالمقابله هذه، تصريحات للملاعبيه وكذلك الزوز مدربين في اجواء مباشره. هذه فرصه جديده باش نثبتوا انه جمهور السي اس اس ديما حاضر حتى كي يكون الماتش من غير جمهور في الملعب. التكيل الافتراضيه ماهيش مجرد متابعه، هي مساهمه فعليه في دعم الفريق ومشاركه في الحدث الكبير. الرساله اكيد واضحه، سي اس اس فور ايفر هو صوت الجماهير ديما مع الفريق وين ما يمشي. دونك قدوه اكيد
2: الجمهور
1: يدعم النادي نتاعو.
2: تثبت وقت قبل وقت فريق يتعاقب دون حضور جمهور، كانوا يعملوا التذاكر الافتراضية، يمشيوا وشدوا الأماكن توزيع التذاكر ويقصوا التذكرة دعم للفريق، يعني خاطر معاقب توا أخو معاقب وكيفاش تقعد 10,000، يعني بالنسبة ما تغلش على شيء على فريق نادي صفاقسي جماهيره، 10,000 تجم تقص وتجم حتى المقاهي تاخذ التذكرة ولا الاشتراك، تجم عديد المقاهي تجم تساعمل وتساهم بطريقة غير مباشرة ولا مباشرة للدعم الفريق النادي الراضي الصفاقسي. وأنا بالنسبة لي أنا منذ الأسبوع الفارط طريقة بتاع النادي الفريق عجبتني، يوزم الأندية الكل تمشي على الملون النادي الفريق على خاطر تجم تدخل فلوس، تدخل فلوس ليه الكرة باش ليه الكرة اللي مجعولة باش يدخل فلوس،
1: مش كون موجود
3: غدر أكيد أكيد غدر مش كون موجود في التحليل في البلاتو تاع التحليل الرياضي. أنا وسفيان الفقيه أكيد جدا باش نكونوا موجودين
1: على منصة سي اس اس،
3: على سي اس اس تي في وعلى منصة سي اس اس فور ايفر اكيد جدا. ان شاء الله من هنا نداء للناس الكل باش تقتني تذاكر باش
1: 10 دينارات
3: ب 10 دينارات نعاونوا الجمعيه باللي نجموا كل واحد من بلاصته. هذا مبادره طيبه وطيبه جدا بدات بها النادي الافريقي واليوم النادي الصفاقسي، وان شاء الله نشوفوها في جمعيات الكل. باش نرجع شويه
1: بسرعه خاطر عندنا اللي تواش تحكي
3: باش نرجع الحقيقه على الافريقي. انا اللي عجبني برشا وبور كونكلور يعني انه اليوم النادي الافريقي ما شفناش ملاعبي ولا اثنين بيرزين، فما روح المجموعه في الفريق هذاك اللي نحكي فيه هنا واللي انا ديما نمن به اللي هي روح المجموعه، فما الكوليكتيف، فما اللي يدخل يعطي خير من صاحبه اللي كان يلعب، سي تري امبورطون. هذوما شوف في في في في, في الافريقي يعمل في مجموعه اللي هي جديده كي خاطر هو بطل لكن المجموعه ما كملتش نتاع منيول، يعمل ويصنع في يخلق في فريق وفي مجموعه متجانسه وفي مجموعه يعني فيها برشا سوليداريتي، يعني تحس حتى اليوم في اللي عندهم لونفي وعندهم الرغبه اللي هما يلعبوا ويجيبوا التاهل من جوليبا مهما صار ومهما تظلم ومهما كانت الظروف المناخيه والظروف الافريقيه اللي حكينا عليها الناس الكل. اكيد جدا ديما الكوليكتيف هو اللي يغلب، اكيد جدا نروح المجموعه هي اللي تغلب في الاخر.
1: واضح كان حديثنا على مقابله النادي الافريقي وجوليبا المالي. مبروك النادي الافريقي المرور للدوره القادمه اللي مش واجه فيه تي بي مازامبي في الدوره التمهيدي الثاني، مهمه اخرى صعيبه لمهر الكنزاري والنادي الافريقي من اجل المرور الى دور المجموعات والعوده الى دور المجموعات بعد غياب تقريبا 8 سنوات. الافريقي اخر مقابله في دور المجموعات لعبها كان ضد النادي القسنطيني وكان فاز خارج ملعبه هدف مقابل 0 وقتها. دونك فاصل قصير بعدها مش نحكيه على البطوله، مش نحكيه على مقابله مستقبل المرسى وكذلك النجم الرياضي الساحلي يفوز لفريق مستقبل المرسى هدف مقابل 0. حاليا 84 قلعة في مقابلة ديانبارز وفريق الترجي الجرجيسي هدف مقابل 0 لديانبارز، ولكن فريق الترجي الجرجيسي حتى يعني بالهزيمة هذه باش ينجم يترشح لأنه فاز في مقابلة الذهاب 3 أهداف مقابل هدف. بتبقي تقريبا 6 دقائق على نهاية المباراة تاع ديانبارز وفريق الترجي الجرجيسي. فاصل إشاري بعد نرجع نحكيه على مقابلة البطولة.
4: رجعنا معكم في ستادي ديوان
5: كل صبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام، ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 بأقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام
4: D1 FM. انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد امين خنوش على ديوان FM.
1: متصلين معكم من طوي لغاية الساعة الثامنة مش نحاول أكيد نستغلوا الوقت المتبقي نحكي شوي على مقابلة البطولة اليوم يوم الحقيقة غزارة تهديفية كبيرة 6 أهداف في مقابلة اتحاد المنستير واتحاد بن قردين 3-3 وفات 4 أهداف في مقابلة أمل حمصوص والملعب التونسي وفوز أول فريق الملعب التونسي 3 أهداف مقابل 1 وكذلك مباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي فريق مستقبل مرسى كان فاز 1-0 نحب نتوجه بالتعزية الحقيقة لبعد وفاة أخت عماد بن يونس اليوم قبل بداية المباراة ولكن عماد كمل أكيد باش يكون كمل لأنه يكون نقول احنا أصر أنه يكون موجود في المقابلة هذه وبعدها مباشرة غادر تونس والتحق اليوم أكيد اليوم العشية بصفاقس
2: تعزينا الحارة تعزينا الحارة والله يرحمها وينعمها خويا دي مهنة المدربين يعني
1: سمع في وسط ال
2: لا ما
1: بل شوية من ما سمعش
2: ما سمعش هي البارح طفيت نصليتها اللي ما قالوا شيء يمكن قبل المباراة ولا بعد قبل المباراة بشوية شدك أو لازم يتحمل هذا مع بعد مسؤولية متاع فريق هي الله يرحمها هي وقع دفنة في صلاة العصر الله يرحمها نزيد القدم التعازي
1: طبعا
2: العائلة بن يونس كله ونقول الله يرحمها
1: الله يرحمها
2: لكن أنت على مباراة المرسى نبدأ بالأخبار
1: تفضل
2: خبر يعني بعد المباراة اللي فما احتراز ولا
1: اعتراض ولا يسمى ريكلاماسيون
2: ريكلاماسيون من فريق النجم الساحلي على لاعب وقع تغييره هو مصاب يعني خارج تلقى في العلاج لكن وقع تغييره وما تفطنش هو اللاعب دخل اللاعب آخر بعد الآخر اللاعب دخل دون استشارة الحكم ديركت الحكم عطاه ورقة صفراء هذا مجال يمكن النجم الساحلي يقدم ريكلاماسيون على الوضع
3: شارك في الجو يعني ويلا
2: شاركش يعني ما فهم با 5 سكوندات شاء الله تفضل عليه الحكم من إشارة من الحكم الرابع تفضل يتحصل الورقة الصفراء وخرج يعني
1: هو حدانا الخبير خبير النوديول أكيد يا سمحر وش يعرف
0: على البيرسون سوبليمونتير سور تيران معناتها ولا لاعب رقم 12 في الميدان معناتها التغيير حدث هو بعدين دخل الميدان
2: ايوه دخل بعد
0: اذا انظر للعود للدخول الميدان دون استشاره الحكم
2: يجمعك
1: يبدو كذلك هيك
0: مش يمشي الكا اكستريم كا اكستريم دوزيام بيرسون هذه وفرضا سجل هدف تعامل نتاع الحكم باش يكون مختلف لو سجل
1: هدف فما لاعب 12
0: السيد اللي دخل الميدان ولم يكن له تاثير فانه الهدف باش يحتسب
1: صحيح.
0: Donc on va continuer le match. لو سجل أما الفريق نتاعه فما إجراء آخر إلغاء الهدف وما تبعه وأمر اللاعب أنه يخرج. Donc لكا هذا متاع الدوزيام بيرسون سوبليمونتير لا بيرسون سوبليمونتير سور تيران منصوص عليهم في القانون والحكم باش يتصرف
1: وفقا
0: في اللحظة اللي يفيق بها أنه فما لاعب رقم 12 على الميدان وتصرف
1: معناها وقت يتلافى الخطا انتهت الحكايه غاديك وقت هو
0: بين لا ريزيرف ولا ريكلاماسيون الاجراء يختلف فهمت. بين الريزيرف انها دوات اتر مونسيوني سور لا في دو ماتش ها والريكلاماسيون بعدين باش يوقع بالمراسله وما تبعه هذاك تبقى امور الرابطه ها مره ريزيرف مره ريكلاماسيون باش يتعاملوا معه ولكن الحكم تصرف على الميدان
1: واضح نمشيو نسمعوا شنو قالوا الزوز مدربين بون الحقيقه مدرب برك تكلم مدرب مستقبل مرسى وكذلك اللاعب نور ماني نسمعوا عماد بن يونس حكى بعد فوزه الاول في البطوله جاء ضد فريقه السابق النجم الرياضي الساحلي
6: عملنا كما عملنا الشوط الاول كنا خير من النجم الساحلي معناتها وسجلنا هدف الشوط الثاني كيف جاونا بعض الفرص النجم الساحلي حب يرجع وجاوا زوز ولا 3 فرص لقينا حمزه بن شريفيه والدفاع هذيك الكره راه معناتها النتيجه راهي تجي كما تعادل كما هزيمه كما فوز
1: واضح اذا نسمع ايضا نور ماني شنو حكى في المقابله هذه
7: قبل كل شيء قبل ما نحكي على روحي الحمد لله 3 بوان جت بعد موفيز ديبار وكل الحمد لله واحد لازم كان 3 بوان هذي قبل التريف كنا كل عازمين اللي احنا لازمنا نكملوا 3 بوان هذي باش نخدموا في التريف برياحية وكل واحد باز كل ما يكبر الاوبجيكتيف معاه عنده اوبجيكتيف انديفيديال عملناه الواحد كمل هدف رابطة ثانية من يجي للي كان برا ان شاء الله واحد يكمل يثبت روحه فيها وكل ان شاء الله ربي معانا وربي مع المرسى كل
1: أيضا كان هذا نور ماني هداف للجولة الثانية على التوالي سجل في الأسبوع الفارط ضد الترجي وسجل الأسبوع هذا ضد فريق النجم الرياضي الساحلي وهداف في الموسم الفارط في الرابطة الثانية مستقبل مرسى أكد الكلام اللي أنت قلته على الأداء الجولة الفارطة أكده في المقابلة هذه وجاب انتصار مهم جدا ضد فريق كبير زي النجم الرياضي الساحلي
3: أكيد شفنا اليوم اللي قال أكيد جدا مستقبل مرسى وحكينا جمع اللي فات انه مستقبل المرسى قدم اداء ممتاز جدا ضد الترجي، لكن في الاخر انت يعني انهزم. اليوم مستقبل المرسى الكره تنصفه، بدا لعيمه بن يونس بدا بنفس التشكيله اللي لعب معاه لعب ضد الترجي بها، اكيد جدا نفس التشكيله هي بيدها. شوف اليوم راه حتى كالوندري صعيبه شويه
1: بيان سور،
3: اكيد جدا الترجي
1: المرسى
3: ما كانتش باهي كيف كيف، هي عندك هي والمتلوي كالوندري زاد زوز فيهم كانوا كاسحين، لكن اليوم تجيب 3 بوان اول 3 بوان خاطر قد ما يبعدوا لي 3 بوان قد ما تدخل في الدوت. اليوم عيد بن يونس قبل كل شيء نعزيه هنا تعزيه الحاره لي وكل عائله بن يونس على فقدان اخته، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اخر الاحزان كما يقولوا. لكن بالنسبه لي هنا ونقول له زاد مبروك على الانتصار، مبروك ثلاث نقاط. كنت شاهدت المباراه، مستقبل المرسى حضر ما تشوف بالكدا، عرف كيفاش يستغل لي مومون فور نتاعو. اكيد جدا حتى النجم الساحلي كان جاب برشا فرص، كان موجود في الملعب، كانت مقابله مفتوحه اكيد جدا فيها فرص منهم. غادي اكيد جدا باش نرجعوا لنفس النورماني كنا عليه الجمعه اللي فاتت. اليوم الكونفيرم عندك نورماني الحمروني وايفيا، هما ثلاثه اللي يلعبوا القدام عند عماد بن يونس، ثلاثه لاعبين ممتازين الحقيقه، لاعبين عندهم الكاليتي، قاعد يشتغل فيهم عماد بن يونس وقاعد يعرف يوظف فيهم يعني كيفيه توظيف الملاعبيه نتاعو بشيما تكتيك وبالافكار نتاع عماد بن يونس. قاعدين الحقيقه نشوفه في مستقبل المرسى يتحسن. الرجل تاع ما تبعتش اليوم انصفت له الكره،
2: الخدمه الهدف بتاع خدمه
3: الهدف بتاع خدمه نتاع نورماني، وحتى قبلها زيد زوز وكازيونيت وزيد ليتوال زيد اوسي عملت فوليوم دو جو،
1: ولكن اقل شويه ليتوال من قبل الفارطه
3: فوليوم دو جو. خاطر شوف راه استاذ المرسى موش براتيكابل تلمون باش تلعب فيه الكور
2: مقارنه بالاستاذ المالي
3: لكن الحقيقه ما الحقيقه لازم يستغلوا الافونتاج تاع استاذ ويلعب دوميسيل. اكيد جدا عماد بن يونس استغلوا، اكيد حتى براكونيه اكيد جدا من ليتوال قدمت مباراة ممتازة، لكن ما نجمتش تعدل النتيجة وحتى تنتصر. مبروك
1: على براكوني. خلينا نعلقوا مثلاً على اللي قال الكلام اللي قاله براكوني اللي قال عليه فاز الخميس، يقول انه صحيح قمنا باخطاء ولكن يقول انه جاي على مشروع طويل، دونك عادي بتصير الاخطاء بالنسبة لي. معني حاسبك اليوم يقول انه مستقبل مرسى استحق حتى فوزه معنا.
3: اكيد نصوروا نشوف حتى في الديكلاراسيون نتاعو براكوني توا من عمنيه والفترجي السنه ديما يعني ديكلاراسيون يعني رزان، يعرف شو يقول يعرف شو يخرج، يعني يكون حقاني. اذا كان ربح يقول ربحت، اذا كان ما استاهلش
1: باش
3: نربح وما استحقيتش باش نربح. والكيب ادفيرس كانت خير مني يستحق يقول وزاده، دونك يعطي صحه ديكلاراسيون خاطر ما نسمعوهمش برشا، نسمعو ديما كان ليزيكسكوز من ام غادي. ليتوال قاعده تبني في فريق الحقيقه، قاعده تبني في فريق، ماهوش لازمو شويه وقت، لازمو يعني ليزيترونجي نتاعو كيما حكينا المره فاتت لازمها كي جد اول حاجه تنتدب مهاجم في قيمه النجم الساحلي مع الجوار الموجودين الكل غاديك كيما عبيد كيما العمري كيما خوما كيما كشريده كيما بنذياف اكيد جد ريان عنان، فما الجروب فما الكاليتي موجوده، لكن لازمها شويه وقت. في اخر الحديث بالكونكلور نقولوا مبروك المستقبل المرسى وحظ اوفر للنجم الساحلي.
1: واضح عندك مزيد خالص
2: يزمو جمهور ريتوال حكينا فيه. انا جمهور ريتوال كان في وضعيه، نجم الساحلي كان في وضعيه صعيبه لولا جماهيره.
1: انت قلت في الصيف من غير ما يستناو معنا عام
2: يعني
1: لانه يعني مش يكون عام صعيب زاد
2: عام صعيب
1: ديما خاطر في تونس عام البناء نتاع فريق ديما يكون هو
2: الصعيب. انا عجبني جمهور ريتوال وقت الهبه اللي عملوها يعني رفع المنع موسيل
1: تاريخ
2: يكون فيه
1: تاريخ.
2: زاد كريم العكروت يعني كرئيس مديرة يعني برافو عليه، قاعد يخدم في خدمة كبيرة، ولا رئيس هيئة التسيرية بالتحديد ما يلزم تو جمهور ليتوال يصبر، ويلزم زاد المدرب يعرف عقلية الجماهير التونسية يعني يعرفها بالكدا، يعرف بيكون خاصة الجمهور النجم الساحلي عشقه وغرامه في جمعيته.
1: صحيح
2: ان شاء الله كما قال يعني ان شاء الله التدارك قريب للنجم الساحلي، وان شاء الله السنه نحب بطوله ان شاء الله تكون يعني ممتازه وممتازه جدا
1: مش
2: على الاقل ترجع الاشعار تاع البطوله التونسيه خارج تونس.
1: عندك مضيف سياسي؟
0: ايوه على الاحتراز والريكلاماسيون باش جمهور النجم ما يثمناش بالغلط، راهو النجم من حقه انه ياخذ احتراز.
1: لا باش نحكيو على
0: لانه هو توجد في الملعب لجوار للدوزيام جوار تبقينا طريقة التعامل بالنسبة للحكم، لو كان الكرة ماهيش في اللعب يفار بروندر اون كونسيكونس يخرج اللاعب ينظروا، إذا الكرة في اللعب وتداخلها باش تكون مخالفة مباشرة، إذا هو أوقف المباراة لإشار إنذار باش يرجع بالاتير، الريزيرف تصير في الري دوزيام ري معناتها الري كي سوي والبروميير ري، الريزيرف على أرضية الميدان يوقع إعلام الحكم والحكم يستدعى المساعد الأقرب للعملية ويستدعى القائد الفريق الأول والثاني ويدونوا شفاهيا وبعد المباراة باش يدونوا على ورقة التحكيم. لو كادو ريكلاماسيون يبا لي جيسكا 24 اوفيرت، معناتها اليوم لعبنا ما يدخلش في الديكونت لغاية
1: 24 ساعة أخرى.
2: أخرج اليوم الاثنين
0: الخمسة متاع العشية يعني باش يقوموا بالإجراءات.
2: أخر أجل اليوم الاثنين يوقع يعني تقدير
1: خمسة متاع العشية. خمسة متاع العشية
2: توقيت إداري
1: هي
2: توقيت إداري كان جاء تصيف يقول لك ساعتين.
1: فما
0: أخويا البوستا
1: ست أهداف في مقابلة اتحاد بن قردين واتحاد المنصيري، ولكن 3-3 هي فريق اتحاد بن قردين كان منتصر 3-2 وبعد عدل أحمد بصيدة في أول مباراة لي أول هدف لي مع فريق الاتحاد المنصيري، ولكن فما كلام من عند مدرب الاتحاد المنصيري اللي ألقى اللوم على بلدية المنصير وقال مش معقول أنه فريق أجنبي يقصد به الاتحاد الليبي. علاش علاش معنى علاش اختار يعني الكلمة هذه أنه فريق أجنبي يعني خذا استاد جمعتين كاملين هو يتدرب، وانا يقول ما تدربتش نتدرب في الانكس، وهاجم الفريق الاجنبي على حد تعبيره وهاجم البلديه وقال انه ما يجيش يعني ما يجيش اللي صار بالنسبه لي
2: ما يتدخلش في المواضيع هذه. احنا الليبي وخيا ماهوش اجنبي الفريق الليبي
1: وديجا استاف تونسي في ثلاثه تونسي
2: حتى ما في حد استاف تونسي. الفريق الليبي راهو فريق تونسي
1: هو كان نجم يسميه الاتحاد وقال يعني كيف الاتحاد معناها سميه فريق اجنبي.
2: ماذا بيا المدربين اللي هو بالامور الفنيه
1: اليوم عملت تعمل تعادل تلهي بالتعادل بتاعت الحقيقه الحقيقه كلام قوي برشا
2: يسمى
1: لخصت
2: سامحني يعني. ما يلزموش يتدخل في هذا حوايج ما يلزموش يتدخل فيه. احنا وليبيا ولا الجزائر ولا الشمال افريقيا كامل خويا مرحبا بهم الكل وتونس ليهم الكل. والملعب بن جنات راه اسبوعين ولا ثلاثه اسابيع للفريق الليبي مرحبا به ومرحبا باخواننا الليبيين الكل في تونس. ماذا بينه ما يتدخلش على انت على ذكر الملعب هاي ادب قاعه الشاحيه قاعه الشاحيه يعني يجب تتحرم اسنا ما تلعبش فيها
1: في القاعه نتاعها ماشي هم
2: لكن ليه. هو شنو فما بعض النقائص بالبلديه صحيح. انا حاجه برك نحب نوضحها سلطه الاشراف كانت توفر في الاعتمادات الماليه في التدخلات خاصه في نقول نحكوا على صفاقس القاعات الرياضيه والقاعات الرياضيه ولا الملاعب قاعده راهو سلطه الاشراف قاعده تسند في المبالغ الماليه لتهيئه الملاعب ولا تحسين حجره الملابس. لكن انا نشوف في ملعب قاعد سقيت قاعه الشحيه الارضيه زاد الباركيه نحكوا عليها عام جي يعني في سنه 27 هي باش تولي الوزاره باش تبدل الارضيه ارضيه القاعه. لكن تو فما بعض النقائص على الارضيه يجم يتجاوزها البلديه الشحيه وما دورها البلديه الا ما تحسين وضعيه القاعات. وماذا بيا رساله ماذا بيا للقاعات الرياضيه والمشاهد الرياضيه يجيو تحت ديوان المشاهد الرياضيه تبع رئيس الحكومه باش الاطراف كل متداخله يعرف خطر صلاحيه الملعب راهي مشكل صلاحيه الملعب ولات مشكل الانديه وهذه كل الاطراف الحمايه الشرطه وزاره الرياضه التجهيز هذوما وقت يبداو في ديوان المشاهد الرياضيه خطر انت ما ترى الترانات اللي تبع الوزاره هما الوحيدين رادس ولا ملعب المنزه اللي ان شاء الله نقاو في ثوب جديد هذا مو متابعين خير رياضي هذا متابعين الباقي كل تابعين بلديات.
1: واضح شكرا لك فوز الرساله وصلت. اذا فريق الترجي الجريسي يمر الى الدور القادم رغم الهزيمه نتاعو ضد ديان بارز. اذا الترجي الجريسي كيما النادي الافريقي يمر الى الدور القادم. شكرا امين شكرا سياسين حروج ايضا الخاء الفوزي مهيب بن حسين اللي علق على ديوان سبور موجود حاضر معنا ندير بن شيده محمد زعبار باركت انت تفضل انت لازمك تبارك بسرعه خبر عنا اخبار
3: ألف مبروك للترجي الجرجيسي كيف قام بالواجب وسفره في خدمة عندي إيش خبرة
1: الحمد لله
3: ذات يوم الصحة إن شاء الله في
2: يعني عنده مباراة أخرى مرحبا بيهم في طيب ميري
1: أميرة مقلي في الأخبار غدا موعد جديد من استاد الديوان معي أنا أكيد تصبحون على خير.

0: D1 FM. D1 FM. كل صبح يا سبت وحد على راديو D1 FM ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 بأقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. D1 FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Moujazou Femina, Diwana Fem Aslama. تونس تشارك ممثلة في سفيرها ببكين عدل العربي في أشغال دورة 28 لمؤتمر ومعرض الصين الدولي للمناجم الذي تحتضنه مدينة تيانجين شمالي الصين من 10 حتى 12 من سبتمبر الحالي. وشاركت في هذا المؤتمر عديد ودول من أفريقيا وأسيا وأمريكا إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة وفق ما نقلت صفحة سفارة تونس ببكين على موقع التواصل الاجتماعي. قدم ممثل الدول والمنظمات مداخلات حول مقاربات حكوماتهم للتعاون الدولي في مجال الطاقة والمناجم وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والحفاظ على السيادة الطاقية للدول. دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بالقصرين تشرع في تنفيذ جملة من التدخلات في عدد من مناطق الجهة، شملت بالخصوص تعديل مجاري الأودية وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال موسم الخريف وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المتساكنين والممتلكات. وأكدت المندوبية أن الأشغال ستتواصل لتشمل مناطق أخرى بجهة القصرين بهدف تعزيز جاهزية المنشآت ومجاري المياه لمواجهة أي طارئ محتمل خلال الفترة القادمة والحد من تداعيات الفيضانات خاصة في المناطق والمواقع التي يمكن أن تشهد تجمعا لمياه الأمطار. في العالم، وزير الخارجية البريطاني يقول إنه بحث مع نظير سعودي تصعيد الحوثيين في اليمن والهجمات على المملكة. وأضاف الوزير البريطاني في تغريدة على منصة إكس أن بلاده تقف بحزم إلى جانب السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة هذه الهجمات. القوات الحكومية اليمنية تقول أن سلاح الجو التابع لها نفذ أكثر من 20 غارة على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في البيضة. وأضافت القوات الحكومية في بيان أن الطيران الحربي استهدف منصات إطلاق الصواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين في مديريات الزهر وذي الناعم وسوادية ومكيراس بمحافظة البيضاء.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

نعرف اللي صعيبة متى ما بيش تحسن أحوال. كل ما ترانف لما تولي سيقل تالي وسيقل قدام. كل ما تقدم خطوة تكسر باب وتتسكر بيبان. حاب تحقق أحلام، حاب الدنيا تزيان. أمي تحبك ديما قريب باش تحس اللي العالم مزيان. قلبك يحب ما مخك لي ما عادش ينجم يرفع كلام. ماشي البرة مش الجنة لازم تفهم أنا خوفي مزيان. مشيتو

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Jazo Atassi Radio, on a fait mars la main. الديوان الوطني للصناعة التقليدية ينظم الدورة 15 للمعرض الوطني للزربية والمنسوجات التقليدية وذلك من 18 حتى 27 من ديسمبر القادم بقصر المعارض بالكرم. وتنتظم هذه التظاهرة بالتوازي مع معرض دار ديكو ومهرجان بورسلان وتخصص لعرض وبيع منتجات الزربية والمفروشات والمنسوجات اليدوية المحاكة والمطروزة إلى جانب منتجات الألياف النباتية. ودعا الديوان الوطني للصناعات التقليدية في بلاغ له والراغبين في المشاركة إلى الاتصال بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين لها بالنظر وتقديم مطلب مشاركة مرفقة بالوثائق المطلوبة، كما يتعين ورفق مطلب المشاركة شركة بحامل إلكتروني أو صور عالية جودة ومطوية إشارية للمنتجات المزمع عرضها بالفضاء التجاري. وقد حدد آخر أجل لقبول مطالب المشاركة يوم 18 من أكتوبر القادم. وزارة السياحة تعلن والترفيع في طاقة الاستيعاب بمختلف مؤسسات التكوين في مهن السياحة من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6%. وكشفت الوزارة جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة لسنة التكوين الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة. كشفت أنه تم أحداث واختصاصات جديدة بالتنسيق مع المهنيين ليبلغ ذلك عدد الاختصاصات 23، إلى جانب العمل على تعزيز الموارد البشرية ودعم الجوانب الإدارية والتنظيمية بوكالة التكوين في مهن السياحة ومختلف مؤسساتها وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة السياحة. الدفاع المدني السعودي يفيد بأن وقوع إصابتين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني جراء سقوط مقذوف صاروخي بمحافظة الطوال في جازان. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تعلن السبت إعادة توجيه 100 سفينة تجارية خلال الشهرين الماضيين في إطار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. وأضافت القيادة أنها لم تستطع أي سفينة عبور منطقة الحصار دون الحصول على إذن من القوات الأمريكية، مؤكدة أن أفراد الجيش الأمريكي واصلون تنفيذ المهمة في حالة تأهب كاملة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: احنا، صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان فام. ديوان فام
2: تبع الموسيقى.

0: ميسي على ديوان FM. ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العشرة ديوان FM. عسلامة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قليم قبس ومدين وتطاوين تعلم المواطنين أنه إثر العطب الذي طرأ على قناة الجلب الرئيسية من محطة تحلية مياه البحر بالزراد قطر 1000 ملم مساء اليوم السبت، فإنه من المنتظر أن يتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب هذه الليلة بالمناطق التالية: معتمدية مارث من ولاية قبس، معتمدية تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين، معتمدية مدينة الشمالية ومدينة الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين. ومن المنتظر استئناف وتزود بصفة عادية تدريجيا بداية من منتصف نهار يوم غد الأحد بعد استكمال أشغال الأسلحة التي ستتواصل على مدار الساعة. وزارة الداخلية تؤكد الانطلاق في الدراسات الخاصة بمشروع يحتفي منطقة متكاملة للحرس الوطني بمعتمدية سوق لحد من ولاية قبلي، وفق ما جاء في رد على سؤال كتابي توجه به نائب مجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي طاهر بن منصور إلى وزير الداخلية حول إعادة فتح مركز الأمن العمومي بمنطقة فطنسة من معتمدية سوق لحد المغلق منذ أكثر من 10 سنوات. وبن منصور أوضح أن رد الوزارة تضمن تأكيدا على شروعها في إجراءات يحتفي هذه المنطقة المزمع أن تضم مركزا للترتيب البلدي ومركزا للأمن العمومي ومركزا آخر بمنطقة فطنسة. في أخبار العالم، المنظمة الدولية للهجرة تحذر في بيان من أزمة نزوح تتفاقم بوتيرة سريعة في اليمن مع احتدام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية، مضيفة أن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ شهر جويلية المنقضي. عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة يقول لتلفزيون سبأ الحكومي إنه يوصف ما حصل في الساحل وهذه طبيعة المعارك ولها أسباب ستناقش مع المختصين، كما أكد ثقته في القادة في الميدان وطبيعة الحرب تحصل فيها الإخفاق والانكسار والانتصار. وقال عرادة: لقد وصلنا إلى طريق مسدود مع الميليشيا الحوثية نظرا لارتباطها بإيران، والقوات المسلحة تؤدي دورها في الجبهات وهي مستمرة وتقوم بواجب بها القانوني والدستوري وفق قوله.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بدوري أبطال إفريقيا، تأهل النادي الإفريقي للدور التمهيدي الثاني والأخير من تشامبيونز ليج بعد تعادل اليوم السبت في باماكو المالية مع مضيفه جوليبا المالي 2-2 في إياب الدور التمهيدي الأول. نذكر الأفريقي كان فاز ذهابا 1-0. دونك جوليبا افتتح التسجيل، عباس كويتي دقيقة 17، صادق قديدة يعدل بعد بدقيقة في دقيقة 18، ثم ليكيب ماليان تسجل عن طريق أربا في دقيقة 50، ولكن الأفريقي تمكن من تعديل النتيجة في دقيقة 75 عن طريق إنكانغ. والأفريقي واجه في الدور التمهيدي الثاني والأخير قبل دور المجموعات نادي لوتوبويسون مازامبي الكونغولي في مواجهة باش تكون في شهر أكتوبر القادمة. كذلك في كأس الكاف، تأهل الترجي الرياضي الجرجيسي للدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم رغم الهزيمة اليوم 1-0 أمام مضيفه ديان بارزا السنغالي. واحد بلاش بوتو كان في دقيقة 40 عن طريق ليس ميندي من ركلة جزاء وهمية مالوروزمون، والترجي الجرجيسي حسم مباراة الذهاب 3-1 وبالتالي يضمن المرور إلى الدور القادم. والترجي الجرجيسي باش يواجه في الدور التمهيدي الثاني والأخير فريق ريال باماكو المالي في شهر أكتوبر القادم. النادي الرياضي الصفاقسي واجه غدوة شوتينغ ستارز النيجيري 6:00 في ملعب الطيب المهيري. نادي شوتينغ ستار النيجيري كان فاز ذهابا 1-0 في الذهاب، وغدوة إن شاء الله 6:00 في المهيري ويكلو دون حضور الجمهور مباراة الإياب، مباراة بطاقم تحكيم من غينيا بيساو بقيادة ألادير ألسو لوب كرابا. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المستقبل الرياضي بالمرسى، فاز اليوم على النجم الرياضي الساحلي بهدف مقابل صفر، هدف نورماني في دقيقة 23. كيف الملعب التونسي ينتصر أمام أمل حمام سوسة 3-1. عمر السماوي يفتتح التسجيل لأمل حمام سوسة دقيقة 38، ثم فخر الدين بن يوسف يعد دقيقة 45، أمات نداي يسجل في دقيقة 63 وأمادو نداي، ويوسف السافي من ركلة جزاء دقيقة 96 يسجل الهدف الثالث. الاتحاد المونستيري واتحاد بن قردين مباراة مثيرة تنتهي بالتعادل 3-3. المباراة تلعبت اليوم في المونستير، صالح البرهوم يفتتح التسجيل للاتحاد المونستيري دقيقة 7، ثم غازي العيادي يعدل الكفة الاتحاد بن قردين دقيقة 17، عبد الوهاب بخوش يضيف الهدف الثاني دقيقة 45، إدريس المحيرسي الهدف الثالث في دقيقة 53 للاتحاد الرياضي بن قردين، والاتحاد المونستيري سجل زوز أهداف كل من رائد بوشنيبة في دقيقة 60 وبعصيدة دقيقة 63 يخلي سكور 3-3. غدوة استكمال مباراة الدفعة الثانية من الجولة الرابعة للبطولة، 3 مباريات 4 متاع العشية في سيد لزويتن شبيبة العمران نجم المتلوي، ملعب حمام لمف نادي حمام لمف الترجي الرياضي التونسي، وفي بوجمعة الكميتي الأولمبي البيجي يستقبل تقدم سقيت الدائرة. في الهوند اليوم تلعبت مباراة الجولة الثانية للبطولة واللي عرفت النتائج التالية، الترجي يفوز 44-32 على جمعية الحمامات، النادي الإفريقي 34-24 على المنزه الرياضي، الإتوال 32-27 يفوز على جمعية طبلبة، النادي الرياضي بسقيط الزيت 39-25 يفوز على الاتحاد الرياضي التميمي، وبعث بن خيار ينهزم مع الشبيبة الرياضية بجمال 28-27. جولة ثانية تختتم غدا ل 11 متاع الصباح بمباراة سبورتينغ المكنين ونادي كرة اليد بالمهدية. نواصل مع الهوند، المنتخب الوطني التونسي للأسف انهزم في نهائي الكان الخاص بالشوبان لي 19، دونك منتخبنا انهزم من المنتخب المصري في الدور النهائي في الكان في أبيجون العاصمة الإيفوارية بنتيجة 29-31، بالرغم أن منتخبنا كان متقدم 14-11 بنهاية الشوط الأول. مباراة ودية في الباسكت بين الشبيبة الرياضية القيروانية والنادي الرياضي الصفاقسي تتحول إلى حلبة متاع مصارعة بنهاية المباراة، دونك النادي الرياضي الصفاقسي كان ضيف على مدينة القيروان اليوم، أحداث عنف. والناطق الرسمي باسم السياسيس أحمد جبير في تصريح ديوان فامي أكد تعرض عدد من أفراد وفد السياسيس الاعتداء، وأكد أنه اللاعب أمان الله الجيزاني أصيب بكسر على مستوى الجذع. كيف تم نقل اللاعب مهدي سايح إلى إحدى المساحات الخاصة بمدينة سوسة لتلقي العلاج، وإصابات في صفوف عدد من مسؤولي الفريق ومدرب الفريق عزيز خلف وكذلك المسؤول الأول على فرع كرة السلة طارق قطاطة. دونك أحمد جبير يقول أنه مسؤول فرع كرة السلة في السياسة قطاطة كان طالب الحكم بإيقاف المباراة لأن المباراة كان من المفترض تكون ويكلو في 3 مناسبات، الحكم رفض، والجماهير تقريبا 600 مشجع كانوا دخلوا قاعة القيروان، وفي ظل غياب الأمن صار مسار كما قلنا، دونك أحداث عنف واعتداءات وكذلك إصابات في صفوف وفد النادي الصفاقسي في مجرد مباراة ودية تسبق انطلاق الموسم. نختم بالكرة في أوروبا، أبرز النتائج لليغا الإسبانية، ريال مدريد فاز منذ قليل على رايو فاليكانو 4-1. كيف الإنجليش بريمير ليج، أستون فيلا ينهزم مع نوتنغهام فورست 2-1، تشيلسي هال سيتي 2-2، ليفربول 0-0 مع فولهام، توتنهام 0-0 مع إيفرتون، ساندرلاند ينهزم مع أرسنال 2-0. في الليغ 1 ستراسبورغ 1-1 موناكو، 1-1 ليوكسير على نيس، لوهافر أونجي 0-0، ولوريون 2-2 مع تولوز، وبي اس جي 0-0 مع ليون. في الكالتشو الإيطالي أتلانتا ينهزم مع كالياري 1-2، لاتسيو 2-2 مع الميلان، وجنوا مع فروسينوني هدف مقابل هدف. وفي ألمانيا دورتموند يفوز 3-0 على بادير بورن، أوكسبورغ 2-2 مع باير ليفركوزن، وكذلك ماينز ينهزم مع إنتراخت فرانكفورت 3-1، وكولن 1-1 مع فيردن بريمن.
0: في العين، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام.

0: ون اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجة زوال 11، دي ون اف ام. عسلامة. وزير وتشغيل رياض شود يوسي بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الأجل المحددة. كما وصل الوزير خلال أشرفه على اجتماع اللجنة القطاعية لتسريع نسق إنجاز المشاريع في مجال التشغيل والتكوين المهني بمواصلة تحسين البنية التحتية لمراكز التكوين المهني وتأمين صيانة دورية لمقراتها وفضاءاتها وورشاتها، إلى جانب التعهد بمقرات مكاتب التشغيل والعمل المستقل والوحدات الجهوية للتكوين المستمر وفق بلاغ صادر عن وزارة التكوين المهني نشره مساء اليوم. وشدد الوزير على ضرورة حين الخريطة الوطنية للاختصاصات بمراكز التكوين المهني وشبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل بما يضمن ملائمة عروض التكوين مع حاجيات سوق الشغل جهويا ومحليا ووطنيا. وفاة شاب في الثلاثينات من العمر مساء السبت بعد تعرضه إلى صعقة كهربائية بأحدى المقاهي وسط مدينة توزر. ورغم تدخل فرقة نجاة التابعة للحماية المدنية لأن الشاب فارق الحياة على عين المكان ليتم إيداع جثته ببيت الأموات بالمستشفى الجهوي بتوزر على ذمة التشريح لتحديد أسباب الوفاة بإذن من النيابة العمومية وفق ما أكده مصدر طبي لمراسل ديوان فم. البحرين تعلن اليوم أنها لن تشارك في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان الاثنين المقبل بين إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز، مذكرة بتعرضها خلال الحرب لهجمات إيرانية. مناطق من اليمن بما فيها جبهات شمال شرقي اليمن ووسطه عادت مجددا للاشتعال رغم تركز تطورات في الساحل الغربي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.6.

0: and then just hurt me till I can get my satisfaction. Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction.
1: Info, musique, sport, actu. À Radio NFM, ma foutek chay. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: Bonjour, je m'entends, ça fait Leïl du NFM, à la main.
3: دخول تجهيزات متطورة للجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بالحمة والمستشفيين الجهويين بتطاوين والكف والمستشفى الجامعي بجندوبة. وقد بشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وستساهم هذه التجهيزات في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار وتمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريض. المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفص علي بن عمار يعلن عن انقطاع الطريق الجهوية رقم 122 الرابطة بين معتمديتي سيدي أبو بكر وأم العرايس نتيجة تهطل كميات هامة من الأمطار عشية السبت والتي بصدد إنجاز إشغال تهيئة بها، داعيا عموم المواطنين ومستعملي الطريق لاتباع أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة واحترام الإرشادات المرورية المركزة في الغرب. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قليم قبس ومدين وتطاوين تعلم المواطنين أنه إثر العتبة الذي طرأ على قناة الجلب الرئيسية من محطة تحلية مياه البحر بالزارات قطر 1000 ملم مساء السبت، فإنه من المنتظر أن يتم تسجيل واضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب هذه الليلة بالمناطق التالية: معتمدية مارث من ولاية قبس، معتمدية تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين، معتمدية مدينة الشمالية ومدينة الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين. ومن المنتظر استئناف وتزود بصفة عادية تدريجيا بداية من منتصف نهار الأحد بعد استكمال أشغال الإصلاح التي ستتواصل على مدار الساعة. عضو مجلس القيادة الرئيسي اليمني سلطان العرادة يقول إن المواجهة مع الحوثيين وصلت إلى طريق مسدود بسبب ارتباط الجماعة بإيران، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وداعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه تهديد الملاحة الإقليمية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السوداء وجبل منعم بجبهة الضباب بثلاث غارات جوية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم في الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
4: على 103.2
1: ديوان فام.